0: من؟
1: من؟
0: أنا.
1: أنا. شخصيتنا اليوم تتأرجح في مواقفها بين القبول والرفض في نفس الموضوع، تركز على إظهار النقاط السلبية بهدف إثارة المشاكل وغير واضحة، تلبس قناع، تتلون باختلاف البيئات والمواقف، شغوفة بجمع المعلومات ومعرفة خفايا حياتك بينما تتكتم على أسرارها، شخصية بالغ في المدح ذات ابتسامة مزيفة هوايتها النميمة، شخصية ذات وجهين يحركها الحسد أو الحقد أو الغيرة، يطلق عليها شر الناس عافاكم الله، إذا تحدثت كذبت، إذا وعدت أخلفت، إذا اؤتمنت خانت. شخصية اليوم هي الشخصية المنافقة. بعد ما عرفنا دوافعها نعود إلى صفاتها. عادة ما تظهر متذبذبة في مواقفها، كلامها معسول وجذاب للآخرين، متناقضة، وإن مدحت شخص ذمه بمجرد غيابه. أول ما تراقب تصرفاتها تجدها ودودة، مبتسمة، تجامل، هذا في الظاهر، ولكن في الخفاء تحركها مصالحها الشخصية والانسياق وراء الأنانية وحب الذات. تتبنى سلوكات عدة وتحاول ترضي غيرها مخافة فقدانهم، بل هي تبحث على أكثر عدد من الناس لدخول عالمها اللي من الصعب تتحرر منه. هي شخصية تتعامل معاك بوجه غير اللي تضمره، وغالباً ما تكتشف خداعها بعد فوات الأوان.

0: إذاعة قرصة مرايا تتكلم.
1: مرايا تتكلم.
2: الشخصية المنافقة تتعمد باش تؤذيك وتنتظر ردة فعلك، والأذى نوعان، الأول بإرادتها وبتخطيط، وخاصة إذا كنت أفضل منها. أنت تميزك أخلاقك، طيبتك، مكانتك بين الناس، رقيك، وهي في العفن حشكم الله. قلت إذن ثم أذى مباشر، والأذى الثاني غير مباشر، يعود إلى نشأتها وتربيتها وحتى لعاداتها. وحتى نفك شفرة هذه الشخصية السلبية ونحمي أنفسنا منها، معنا الدكتور مصباح الشيباني، أستاذ علم الاجتماع. مرحب بيه. مرحبا دكتور.
3: مرحبا. مرحبا بيك ومرحبا مستمعي
2: غادر. عايشك، شكرا. اليوم شخصية المنافقة الأكيد في الظاهر جميلة ودودة طيبة، ولكن في الباطن تحكمها يعني عدة أمور، من بينها حب التموقع والاستغلال، وخاصة يعني عندها أسلوب التخفي والمراوغة.
3: أول شيء خليني باش نقول أنا كلمت مسألة النفاق، ظهرة النفاق هي مزيج بين بعد نفسي وبعد اجتماعي، يعني دخل فيها عوامل نفسية ذاتية شخصية وعوامل اجتماعية تتعلق بالمحيط يعيش فيه الإنسان. وثانيا هي ظاهرة إنسانية، ما هيش ظاهرة خاصة بمجتمع أو بفترة تاريخية معينة. هي مسألة مهمة، ولكن تختلف من مجتمع إلى مجتمع حسب وضع الاقتصاد وحسب التربية وحسب التنشئة وحسب عدد العوامل. يعني هي كظاهرة موجودة من قبل، ولكن قد ترتفع منسوبها يرتفع أو ينخفض حسب الوضع الاقتصادي والاجتماعي والحياة والتاريخ للمجتمعات. بالنسبة للإجابة على سؤالك حول أبرز ملامح الشخصية للمنافقة، هي القدرة على المراوغة والتحايل والتقلب في المواقف. لأنه هو معناه ممكن في شكل كلمة بسيطة هو كشعار للنفاق، هو المثل اللي نعرفه احنا، معناها الهدف يبرر الوسيلة. يعني الغاية تبرر الوسيلة.
2: الغاية تبرر الوسيلة.
3: يعني إنسان عنده غاية معينة لا تعنيه
2: لا تعنيه الطرق أو الأساليب
3: السلوكية هي طيبة أم لا، يعني ما يعنيه هو الوسيلة اللي يوصل للغاية بتاعه للهدف.
2: نرجع للسلوكات دكتور، تقريبا يعني في نفس الموضوع، سلوكات هذه الشخصية أو الشخص المنافق في الأغلب هي مكشوفة، هل يمكن أن يعود ذلك إلى تحديه، إلى أنانيته، إلى عدوانيته؟ تقريبا كيفاش يحددها على الاجتماع هذه السلوكات؟
3: هنا نرجع للأسباب. نبحث احنا على اسباب السلوك. طبعا احنا نعرف ان النفاق او اي صفه او سيمه، هو يسميها بيير بورجيه بالسيماء، لابيتيس،
2: نعم
3: السيماء بذكر، يعني نقول احنا سيماهم على وجوه، حتى رب سبحانه وتعالى يقول سيماهم على وجوه. مش معناها سيماهم على وجوه، انت تعرفوا انسان احيانا حتى من غير ما يحكي معاك راه
2: هذه مكشوف. نعم
3: تعرفيها هذه بكره تجرب تعرفيها، يعني مجربينها الناس. احيانا الانسان مجرد ان تتعامل معها قهوه ولا حتى بسيط في الوجه بتاعها تعرف معناها انه هو معناها انسان معتدل، او يعني السمات هذه هي الاسباب الخفيه. الاسباب الخفيه عندها بعد نفسي،
2: نعم،
3: ثم الطمع، ثم الوصوليه، ثم الانتهازيه. الاثنين ترجع الى عدم الثقه بالنفس، عدم الثقه بالنفس او ضعفها. احيانا تؤدي الانسان باش يوصل هو الغايه، احنا مش قلنا هو الغايه تبرر الوسيله. هو عنده غاية معينة في التموقع، مثلا سياسي، ثقافي، اجتماعي، مهني، في إدارة، في مؤسسة،

0: جالية أصولية للانتهازية تخليه هو أن يعتمد سلوكيات فيها النفاق، يعني يظهر خلاف ما يبطل.
1: نعم.
0: التملق، الظهور بمظهر
1: الودود والخدوم
0: والأخلاق الحسنة، ولكن هو حقيقته عكس التصرفات اللي يقوم بها.
1: ومن أين تتأتى يعني كل هذه القدرة على التخفي وعلى المراوغة أستاذ؟
0: والله أعتقد هذه فيها سمات شخصية من كل واحد طبيعي من الطباعة وفيها جانب الاجتماع التربية فمن حتى فيها، يعني احنا قلنا دائما الأسباب ديما متكاملة، ثم التفاعل بين الأسباب الكاملة والظاهرة.
1: نعم.
0: الكاملة هي عندها بعد نفس، والظاهرة هي محيط يعيش فيه، المجتمع اللي يعيش فيه، لابد أنها تؤدي أيضا دور في في في إخماد هذه الظاهرة أو في في في تطورها وفي في ارتفاعها. هنا في المستوى السلوك النفاقي ديما مصحوب من بأشكال متخفية.
1: نعم.
0: ما يظهرش المنافق دائما ما يهدف إليه أو ما يريد الوصول إليه. هو دائما
1: لا يكشف أوراقه. لا يكشف أوراقه.
0: أي هو دائما يحاول يظهر عكس ما يريده. طبعا الأسباب كما قلنا هي أسباب مرضية وعقد نفسية. كما ذكرت يعني تقطع فيها
1: الجانب النفسي والاجتماعي.
0: نعم. يعني ثم بناء مرتهنة بالوضع العام للمعطيات والظروف العامة للمجتمع. هذه رأي مهما كان وضعي، علاش احنا ظاهرة النفاق تختلف مثلا من المجتمعات المتخلفة، وهي مرتبطة أيضا بالمتخلف، تختلف من ظاهرة من المجتمعات المتخلفة المجتمعات المتطورة. المجتمعات العاطفية، احنا مجتمعات عاطفية تجد فيها ظاهرة النفاق أكثر من المجتمعات العقلانية. لأن النفاق يعتمد هو اللغة، يعتمد اللسان، يعتمد الجسد، يعتمد حتى الحركة بتاع اليدين. هذه كلها سمات تظهر شخصية المنافق في طرق حديثة، في طرق تواصلة.
1: شنو يلزم هذه الشخصية من أدوات أو من يعني ظروف باش تتوفر لها باش تكسب الحصانة النفسية والاجتماعية وتتعايش بسلامة مع غيرها؟
0: من ناحية مقاربة السيسولوجية الاجتماعية، احنا نروها معناها حالة مرضية. هي حالة مرضية ما يسمى بالشخصية المهجنة. الشخصية المهجنة تعيش تناقضات.
1: نعم.
0: وأشكال مختلفة من الأزمات، فيها ما هو نفسي، فيها ما هو اجتماعي. ودرس الدكتور علماء الاجتماع، نعطيك مثال، احنا في عندنا في تونس الله يرحمه نصف الناس عنده كتاب الشخصية التونسية، علي الوردي هذا يعرف هالاجتماع العلاق معروف، كتب في الموضوع هذا عديد كتابات وحكى على الشخصية العربية والعراقية تحديدا. إذا هنالك سلوك منحرف اللي هو النفاق، هو التلون. تقول احنا انسان منافق، هو الانسان المتلون
1: اللي يلبس اقنع
0: بالاكيد. نعم. الذي يبدي خلاف ما يخفي، وسلوك منحرف من اثار طبعا على المستوى الاجتماعي، حتى ما نحكي على طريقه المعالجه، اثار كبيره وخطيره، لان تزلزل الاستقرار، تمزق رصيد المجتمع،
1: وتهدم العلاقات اكيد.
0: احنا اليوم عايش عندنا ثقه في بعضنا. اذا تفقد الثقه في من هو اقرب منك، اقرب ناس ليك، يعني كنت تهيد حياتك.
1: نعم.
0: واللي انت تفقد الثقه في كل المحيطين بيك، سواء في داخل العائله او في داخل العمل او في المجتمع بشكل عام. يعني هنا ظاهره خطيره جدا. توقي من هالحاله المهجنه هذه اللي هي حاله مرضيه طبعا ماهيش سويه، هو محاوله الوعي. انا ارى دائما المريض في كل القضايا اللي يعيشوا فيها اليوم، هذه القضايا المرضيه اللامعياريه يسميها عالم اجتماعي ميدل كيم، لانوميه هي الحاله المرضيه، هذه دائما بالتوقف بالفكر بالعقل بالوعي بالاعلام بالتربيه بالتنشئه بالاسره، من الاسره، من يعني جانب سياسي عنده دور فيه.
1: نعم. هو دكتور لو تسمح جانب توجيهي باش تعدل الشخصيه هذه من نفسها ومن سلوكها، ولكن هل هي في الحقيقه واعيه بذاتها وبسلوكاتها؟
0: الخطوره
1: هذا هو السؤال.
0: أكثر حاجة سيمة خطيرة ومرة خطيرة في النفاق هذا هو أن المنافق والمنافق إليه ظلم ما يعرف. هي الخطورة وينها؟
1: للأسف الشديد
0: الخطورة أن وصلنا أستاذة أن الآن كنت أنا تعرفني أني قاعد ننافق فيك ونمدح فيك مثلا في موقع عمل أو في كذا، وأنت نعرف كنت على خطأ ونقول لي يا أستاذ كذا صحيت ولا كذا ونسكر فيك. وانت تعرفني لي انا قاعد نثق فيك.
1: يعني تحس انهم مرتاحين للوضعية اللي يعيشوها. للأسف الإنسان اللي رصين واعي متعقل اللي يحكم عقله في علاقاته الاجتماعية، يعني يكون راقي وفي منزلة ويتحلى بأخلاق حميدة وكله طيبة الأكيد. كيف السبيل لحماية نفسه من الشخص المنافق تحديدا؟
0: وهذا هو احنا قلنا دائما العقل، لان العاطفه مهلكه، العاطفه في العلاقات العامه وفي العلاقات الرسميه دائما تؤدي الى التهلكه. الاصل الحقيقي
1: ولكن تخلينا على عاطفتنا يمكن يخلينا يعني نعيش جفاف عاطفي او
0: لا يكون لا مش نحكي عن عاطفه العلاقات الانسانيه الحميميه، لا انا نحكي عن العاطفه في العلاقات الرسميه في العلاقات العمل مثلا. لان هي بشكل انشراف، انك تشوف مثلا عارفك استاذ مثلا ولا كذا يخدم معك مخالف للقانون وتنافق فيه، مثلا مرتشي وتنافق فيه، تنافق يعني تغض الطرف. هذه هي النشط فيه يعني العقل. لا علاش العالم الغربي والاوروبي والعالم الغربي كله متطور؟ لانه يعتمد على العقلانيه والرشد. رشد في علاقاتها الرسمية، مانيش نحكي عن العاطفة، العاطفة اللي تخلقها ربي عندنا ما نحبش نتخلص منها. ولكن نتحدث على كسلوك للتعامل في الحياة الرسمية وفي حياتنا الاجتماعية. فالانفعالات دائما غالبا ما تؤدي إلى ظهور مظاهر سلوكية غير سليمة،
1: غير مرضية. نعم.
0: لأنها تغلب في كل حياتنا كلها نعيش فيها يوميا، في الجانب السياسي، في جميع الميادين والحقول. دائما لما تغلب أنت العاطفة على الجانب الحقيقي والجانب الرسمي والجانب القانوني، دائما يؤدي إلى الفساد والزلازل والانهيارات في المجتمع.
1: نعم، لا قدر الله. فقط يعني. دكتور نعم، في نهاية هذه المداخلة لو تسمح حبيت نعود، يعيشك كفضلك، حبيت نعود خاصة احنا نحب ديما علاقاتنا تكون سليمة، والهدف من هذا البرنامج بالأساس هو كيفاش يمكن نعدل من السلوكيات حتى لو كانت منحرفة بين قوسين، يعني كيفاش يمكن انه نقرب لينا هذا شخص او نربحوه شخص المنافق ولو انه خسرته هو افضل.
0: هو اشكالية المعالجة ثم معالجات فردية. كنت لازم يكون إنسان بينه وبين صديقة بينه وبين صديقة باش نجم وعي باش نجم يتفاهم. معالجات جمعية يعني على مستوى المؤسسات.
1: نعم.
0: المعالجات المؤسساتية تبدأ من دائما كما أي وقت أي ظاهر دائما تبدأ بالتنس بالتربية. كيفاش أنت تربي وولدك وتربي على القناعة، على العزة، على المبدئية، على الثبات، على الوضوح، على احترام القانون، على احترام غيره، على عدم معناها
1: الاحتكام الى قيم ومعايير اجتماعيه. نعم.
0: الوسيله فهمتني، القناعه كنز لا يفنى فهمتني، لان المنافقين اعوذ بالله منهم معناها كما هم متصل حتى القران فهمتني، هم في الدرك الاسفل من النار.
1: اكيد نعم،
0: مذمومه هي صفات
1: شر الناس
0: يعني مهلكه فعلا
1: للاسف. نعم، وان شاء الله نقولوا بالعكس، ان شاء الله نقولوا انه المنافقين هم الاستثناء. ان شاء الله
0: ان شاء الله
1: ان شاء الله يا رب ان شاء الله. شكرا لك. شكرا دكتور.
0: بالاخلاق بالعلم بالثقافه بالاعلام كل وسائل.
1: نعم شكرا لك،
0: عايش
1: كل تحياتي لك.

0: من؟
1: من؟
0: أنا.
1: أنا. مجتمعنا التونسي العربي الإسلامي يتطلب معايير عالية وقيم ومبادئ راقية، سلوك صادق وله ما يبرو حتى يتحقق السلام والانسجام. ولكن شخصيتنا اليوم خيرت باش تتحرك في عالم خاص بها وفي الغالب صنعته بمفردها، تتحدث عليك، تثبت في اللي تملكه وحتى اللي ما تملكوش، تتصيد الفرص وتحاول تستغل كل ما تعرفه ضدك ولمصلحتها، تتبع حركاتك وسكناتك، تخطط وترسم لبعيد. تقولي هذا عبث؟ لا، نقولك هذا عين الشر والخبث، والمشكل أصبح ظاهرة في وقتنا الحالي. الشخصية المنافقة علمها التظاهر والخداع، وخبزها اليومي الوعود الكاذبة، تدينك وتبرأ نفسها، تتهمك والتهمة عندها، قد تنافق بسبب الخوف من حد أعلى منها، منصب أو مكانة اجتماعية، وما عليها كان التغلب على هذا الشعور، تتحمل مسؤولية اختيار طريق الشر أو الخير. أيضاً عليها التسلح بالقيم والأخلاق الحميدة باش ما تبقاش تحت رحمة الظروف أو تحت سيطرة شخص معين. لابد أن تكون عندها مبادئ ثابتة لا يزعزعها لا ظرف ولا طمع، يعني لابد أن تضبط نفسها وتحترم غيرها وتهتم بشؤونها. ثم إنه الطموح محمود، ولكن لابد أن تتوفر على جملة من الأخلاقيات والقدرات، وبالتالي عوض الاهتمام بحياة غيرها هي مطالبة بتعزيز قدراتها وتنميتها وحتى صقلها، كان ذلك أخلاقياً أو ثقافياً وحتى على مستوى السلوك. تدرب نفسها على فهم الأنا، أي فهم شخصيتها باش تعدلها، وكان لزم تقدم تنازلات حتى تجد نفسها، لأنه اعترافها أمام مرآتها بما تفعله وما تخلفه من دمار وراءها قوة وليس ضعف. ثم إن كل ما بناته من أوهام على حساب غيرها حتى لو كان بين يديها، مصيره الزوال ولن تستمتع به. وفي حال عبرت على راحتها في دائرتها الأولى واستمتاعها بها، فإنها للأسف وصلت إلى مرحلة مرضية ولازمها علاج.

0: بعد قصة مرايا تتكلم.
1: مرايا تتكلم.
2: في تعاملك مع الشخص المنافق وهذا ما يهمنا، حاول ما تتفاعلش معاه وانت تستمع ليه وخليه يعيش قصصه وبطولاته الوهمية، ما تجاملوش، اشعره باستغرابك وبأنك كاشفه، وعند اكتشافك لتناقضاته واجهه بكل هدوء وعقلانية، وحتى لو أنكر يكفي أنه توصل له رسالتك أنك واعي بتصرفاته وهذا اختيار منه وهذه حياته، وفي المقابل عيش حياتك.

مع الشخصية المنافقة تكفيك نظرة الشفقة عليها باش تحميك منها. سترتبك هذه الشخصية وانت تحاول تسحبها لعالمك معاها، ما تدافع على أي موقف لأنه يظهرك في مظهر الضعيف. قلت سترتبك وستنهار لأنه قوتها في شرها، وانت قوتك في هدوءك ورقيك، وهي تنتقدك. ردك ببساطة يكون: أنا أنتظر منك الحل، وهذا ما سيحرجها. الضغوطات اللي تعترضك في تعاملك معها تقويك وتضعفها هي، لأنها شخص سلبي ومؤذي. الضغوطات اللي عرفتها وواجهتها ما هي إلا دروس في حياتك تعلمك وتقويك، تدفعك نحو أهدافك وتثبت مكانتك وقدرتك.

نجمل إذن النفاق الاجتماعي اللي للأسف أصبح ظاهرة في مجتمعنا، نعالجوه وقت لنضع حد لاتساع هذا النوع من العلاقات السلبية، وقت اللي نتجاهل كل واحد يحاول يخدعنا ونرسم حدود معاه، وقت اللي نخليه في دائرته اللي حددها لنفسه واللي تعبر على تدني مستواه. وإذا وعى وحكم عقله وتشبع بالأخلاق والتربية الصحيحة، فإنه حتماً سينقذ حياته ويبنيها من جديد، وعليش لا يعيش فرحة الانتصار على ذات واهمة وواهية، ويحولها إلى ذات واعية وخيرة هدفها مصلحة الجميع.

0: المهم الضمير حي والقلب صافي، يحيى الإحساس وتعيش المشاعر. مع تحيات نسيمة أحمد.
1: من أنا؟
2: مين أنا؟
3: أنا مين؟
4: من؟
1: من؟
4: أنا؟
1: أنا؟
3: أنا؟
1: من أنا؟
3: من أنا؟
1: من؟
3: أنا؟

إذاعة قفصة 24 ساعة بث، تسمعوها في توزر على 89.2، القصرين على 92.7، قفصة قبلي سيدي بوزيد على 91.8.

0: إذاعة جفصة إذاعتكم الأخبار.
1: في أخبار اللاجئات، وبولاية جفصة موسم البطاطا الفصلية المزروعة على مساحة 500 هكتار أغلبها في معتمدية السند وزنوش وجفصة شمالية سجلت نتائج إيجابية، حيث تشير التوقعات إلى تسجيل إنتاج بنحو 16000 طن، وبمعدل إنتاج يقدر ب 32 طن في الهكتار الواحد. إدارة المستشفى الجامعي بسيدي بوزيد دعت في بلاغ لها المرضى الذين تتوقف أجهزة مكثفات الأكسجين الخاصة بهم عن الاشتغال بسبب الانقطاعات المبرمجة للتيار الكهربائي إلى التوجه فورا إلى أقسام الاستعجال بالمستشفى، وذلك لتلقي الرعاية الصحية اللازمة مصحوبين بجهاز الأكسجين الخاص بهم. وقالت إدارة المستشفى إنه في حالة عدم توفر وسيلة نقل يمكنهم الاتصال بالحماية المدنية لتأمين نقلهم إلى أقسام الاستعجال. قسم الدواوين والمنشآت العمومية بالاتحاد العام التونسي للشغل يدعو إلى برنامج وطني لإنقاذ قطاعي الماء والكهرباء، مرجعا الاضطرابات في التزويد بالماء الصالح للشراب والكهرباء لما اعتبره إخلالات تراكمت في إدارة القطاعات الاستراتيجية وتقادم البنية التحتية وعدم تجهيز المؤسسات العمومية بالوسائل اللازمة للقيام بدورها. صنف المعهد الوطني للرصد الجوي 10 ولايات ذات درجة انذار كبيرة خلال يوم الأحد 19 من جويلية، ومن بين هذه الولايات قفصة وتوزر وقبلي وسيدي بوزيدة، حيث يتميز الوضع الجوي وفق خريطة اليقظة نشرها المعهد بطقس حار إلى حار جدا مع ظهور الشهيل، إضافة إلى خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار متفرقة. إلى أخبار العالم الآن، منظمة التحرير الفلسطينية اتهمت الحكومة الصهيونية باعتماد شبكة طرق استيطانية لإعادة تشكيل جغرافيا الضفة الغربية المحتلة. وأخيرا، المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي يعتبر أن الانتهاك الأمريكي المتكرر لمذكرة التفاهم الموقعة مع بلاده يثبت عدم قيمة توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، متهما واشنطن بالسعي لشعل الحرب وتوعد بتلقينها دروسا لا تنسى على حد تعبيره.
2: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

0: إذاعة قفصة.
1: مرايا تتكلم.
2: مصلحة الدراما للإذاعة التونسية تقدم
3: فتح الهداوي في مسلسل محمد المنصف باي.

0: بشيرة وين كنت؟ لوجت عليك على حكاية التبرعات ما لقيتك شي.
1: اسكت يا توحيد وخيتي اسكت.
0: شفما؟
1: كنت في مقر الحزب وحضرت للاستقبال اللي عملوها على شرف الوطنيين اللي رجعوا من المنفى.
0: يزي بالحق يا لطيف يا لطيف، كما جاونيش البنات ونساء وتشديت معاهم راني خلطت عليكم. اما نقول ليش قالوا شحكيو؟ قل لي يا بشيرة وين تنفاو؟ كيفاش عملوا لهم؟ عذبوهم؟ كيفاش سيبوهم؟
1: بشوية بشوية، هذه الكل تحب تعرفوا مني تو يا توحيدة.
0: الله غالب، شكون زعما؟ مرحبا مرحبا بالنقابي الكبير سي فرحات حشيد العزيز على قلوبنا. مرحبا بيك
1: سي فرحات حشيد، نورتنا في هالبيرو المتواضع. مرحبا.
2: الله ينورك. السلام على مناضلات تونس. انتم مثال للمرأة التونسية المكافحة. انا الحقيقة كنت نعمل في دورة على جمعية الشبان المسلمين والهلال الأحمر والكشافة. يا اخي سمعت الإنسان جماعة الحزب الشيوعي يفكروا بجدية باش يبعثوا فرع اتحاد نسائي.
1: احنا صحيح يدينا ممدودة للنساء الكل، اما هذا ما يمنعش اللي احنا يفرحنا لما تنسى، سواء في اتحاد جديد ولا في فروعنا احنا جديد.
0: ايه شو اسمه هالاتحاد الجديد هذا؟
2: هما قالوا باش يسميوه الاتحاد النسائي بالقطر التونسي.
1: وشكون هم النساء اللي قاعدين يحضروا؟
2: فما مدام شارلوت جولان، بوها مناضل شيوعي تقتل في معركة تحرير باريس، مع نساء مسلمات ويهوديات تونسيات. نتصور باش يعملوه في نجاثينا.
1: انا الحقيقة ديما على اتصال بشباب الحزب الدستوري الجديد، الكلهم يعرفوا اللي بشيرة بن مراد تقابل في سي جلولي فارس وسي المنجي سليم سي الباهي لدغم وسي المنجي بالي وغيرهم وغيرهم. وأكبر دليل الزيارات اللي قام بها سي الحبيب بورقيبة المقرنا. الحقيقة هذاك حد في التنسيق ومش مزية، على خاطر المرأة التونسية جزء من حلقة النضال الوطني.
0: سامحوني خلينا نشوف شكون.
1: شفمها شفمها شفمها شفما يا توحيد.
2: شفما شفما يا توحيد.
0: سامحوني جمعتك سي فرحات، قالوا لك يلزم تخرج فيسا. كرهبت الجدرمية تعديت من ناجلي ورانا فيسا سي فرحات.
2: عجب كيفاش عارفوا اللي احنا عن اجتماع بعد شوية. يا ولا حوال يا ولا حوال، ولاد الحرام قديش وذنية متويلة. هيا بعد اذنكم يا جماعة بعد.
1: ربي معاك ربي معاك يا سي فرحات. ربي يستر يا رب.
0: ربي يستر. سيد المطرب جاي، اللهم صلي على النبي. هكا الوهرة وكل تسوى قداش مواتيت وسيدنا، وكتربوش لحمة نمطرز بنقيشة مذهبة وبلوسة كحلة مرصة بنقيشة والنواشن ولوسمة معلقة لحزب المذهب والشريطة الحمراء من الكتف اليمين لجنب اليسار. مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا بسيدنا. مرحبا. اسمع اسمع سيدنا، اكا فتحي خيري وشاف يا رشدي جاءوا.
3: هاي وينهم؟
0: قاعدين مع دلة عربية في الصالة.
3: مرحبا بيهم. ما نوصيكش يا ام السعد، التلهاب ضيافنا مليح.
0: تنى تنى تنى يا سيدنا، الله يبارك. كون متني يا سيدي.
3: ساعة ساعة توتر الاعصاب من السياسة والحكم، خاصة في الوضع الصعيب هذا. ربي قدرني ومبدل اللي نجم واللي نعرفه في الأمة التونسية العظيمة مش تبقى واقفة ديما بالرغم من الاستعمار. يا مرحبا.
4: مرحبا سيدنا.
3: يا مرحبا يا مرحبا.
4: فتحية خيري وشاف يا رشدي جاوي عزيو فيهم الخير، ما قصروش ديما قايمين بالواجب في الأفراح ولا في الأطراح.
3: ربي يبارك فيهم.
4: الحقيقة سيدنا

0: يعطيك الصحة يا فتحية على هالتقطوقة. هيا هات عطينا عاد فما جديد.
1: أنا حضرت اجتماع متاع جماعة الحزب. سمعتهم يحكيوا وفهمت قديش الوضع صعيب في هالحرب العالمية. اللطف وبر.
2: يقولوا للمعن وعدوا الشعوب المستعمرة بالحرية والاستقلال.
0: وفيما يخص تونس هما بيدهم حبوا ينقصوا من سلطة الحماية ويسيبوا المعتقلين السياسيين كما علي بلهوان لحبي بورقيبة وصالح بن يوسف والمنجي سليم.
2: هيا بيه معناها سمحوا لهم باش يواصلوا نشاطهم السياسي.
0: صحيح، أما حتى الحلفاء خاصة الأمريكان يقولوا لي هما بعد ما طردوا جماعة المحور باش يجبروا سلطة الحماية الفرنسوية باش تعدل من سياساتها القمعية مع الأهالي وتسمح لهم طبعاً الصحف الوطنية.
2: فتحية قلوا على الشعر يا فتحية. اسمع، عنده شعر هبيل وقصايده مزيانة بارشا. اللي يقول لك الشعر محمد الشيطلي خصنا دار وما أدراك، ما شاء الله عليه تتحرك. قلوا
1: باهي يا شافية. سي شادلي.
0: نعم.
1: أمانك أنا سمعت برجال اللي عدمهم المقيم العام وقالوا لي اللي أنت عملت عليهم شعر، أمانك سمعني منه شوية.
0: سيدي الله يبارك يا
1: عيشك.
0: نبكي لفرقتهم وهم أحياء، سبعا بكتهم تونس الخضراء، ما كنا في كفي الحسام وإنما من تحت فكي حية رقطاء، أرسلها حسبا على مغتالهم فتريه ما يفعل الشعراء، سأهز من قوم الذين بلوتهم ما ترتضيه الهمة القعساء.
1: الله الله الله،
2: يعطيك الصحة يا سي شادلي، يعطيك الصحة.
1: هما ربي يرحمهم وانتي يرحم بوك يا سي شادلي. أما المقيم عام حاشيكم يعطيه الساحق واللاحق ورصاص المتلاحق.
0: أمين يا ربي أمين.
2: يا فتحية نعرفك عاقلة.
1: شيء يستاهل.
0: الله يستاهلوا.
3: ادخل.
4: السلام عليكم.
3: وعليكم السلام. اهلا اهلا سي شادلي.
0: اهلا اهلا. اشنو يا سي خلف الله حاطط الراديو بحذاك وتسمع فيها الصويت؟
3: مش كيفك عاد يا شادلي، انت منك لهالفن ما دام كنت في جلسه فنيه. اما انا يا اخوي قاعد نسمع في الاذاعه.
0: الحقيقه الاذاعه الوطنيه شيء يعمل كيف توا، من اللي اشرف عليها سي عثمان الكعاك من عام 38 لتوا عام 42.
3: صحيح صحيح. قل لي شادلي، عندك شي فكرة عليها اللي كانت تغني في الإذاعة؟
0: شو هي طفلة يقولولها صالحة.
3: أيوة.
0: عندها صوت حلو. أنا سألت عليها راني لقيت اللي هي من نبر في ريف الكاف. تحفظ برشا غنايات بدوية. جات لتونس مع أختها باش تخدم في بيت من البيوت. يا أخي بالصدفة جات في بيت سيدي محمد بي خو سيدي المنصف بي.
3: قداش مزهارة هالطفلة.
0: أوه البنية صليحة يا شيخ خلف الله، في الحقيقة هي صلوحة بنت إبراهيم بنت عبد الحفيظ، اكتشفها سي الباجي السرداحي.
3: سي الباجي السرداحي اللي عنده التخت بتاع العود؟
0: اي نعم، هو اللي تبناها وقدمها للإذاعة.
3: يعطيه ألف صحة على هالاكتشاف العظيم.
0: يا أخي اسمعها، سي المنصف العقبي هو رئيس جمعية الراشدية ودخلها للراشدية واعطاوها شهرية وإقامة مضمونة.
3: تستاهل.

0: سيدنا، احنا لازم نتفقدوا البلاد في هالوضع الصعيب، واذا كان فما داعي للتدخل واجب علينا نتحركوا. تونس تحت وطأة الحرب المشؤومة.
1: انا من جنبي حريص يا سي شنيق، وانت تعرف
0: سيدنا حرصك موش غريب علينا، والوضع العالمي ما خلناش لا نسطروا ولا نخطوا ولا ننفذوا برامج حكومتنا الوطنية.
2: سيدنا سامحني يا سيدنا.
0: سيدنا الأميرة فريدة بنتكم تنادي.
1: باهي لحظة نرجع لك سي شنيق.
2: سيدنا أنا باش نمشي لمقر الاتحاد النسائي، ما يخفيكش المجهود اللي قاعدين يبذلوا فيه باش يفرحوا العائلات الفقيرة وخاصة يقفوا مع النساء.
1: نعرف يا فريدة نعرف بنتي، وانت تعرف جدل الوضع توا يخوف فيها الحرب،

0: برشا مشاكل في البلاد يا فريدة. على كل حال امشي على الكروسة وخذ معك صبيحية يستناوك البرة. ما تبطاش عايش بنتي.
1: الله يبارك تهنى سيدنا. تعرفني نميح برشا للتطوع، خاصة وانت اللي علمتنا انا وخويا رؤوف نكونوا حنين كيفك وقراب من مخيالنا اذا استحقونا، ويظهر لي هذا الوقت المناسب. ليه
0: يا عايش بنتي بالحق فما شبيها بيني وبينك كبيرة ياسر.
2: اي جيو البنات يجيو اقربوا هوني. اي اكبوا يفرحكم صف واحد. اي هكا هكا الاميره فريده بنت سيدنا المنصف باي جايه تعمل زياره المقرنه. وانتوما يا البنات اللي باش استقبلوها. هاي جيت هاي جيت.
1: يعيشكم يعيشكم والله فرحتوني. انا جاياني لهوني ماهوش مزيه.
2: مرحبا فريدة، تفضل تفضل، شرفت الاتحاد راهو. يا تفضل يجي من هكا تفضل.
1: شكرا شكرا يا توحيدة، تفضلوا البنات يجيو، انا نحب نقعد معاكم ونحكي وراو. اي يجيو منا يجيو.
2: الله يبارك لك. تفضل تفضل اقعد هوني، اقعد على مكتب ليلى بشيرة. تفضل.
1: يا عيشك يا طبيبتنا الغالية، ويني بشيرة يا اخي مازلت ما جيتش؟
2: الحقيقة هي خرجت في زيارة المقر الهلال الاحمر. لا لا لا الحقيقة هي خرجت في زيارة للمقر الهلال الأحمر.
1: ربي عينها بشيرة بن مراد ناشطة برشا. على كل حال أنا جبت حاجات باش نتطوع بيهم. تتلقاهم في الكراذن هذي. أي أما يا ما بتبيعة باش تحلوهم بعد ما نمشي هكا ولا؟
2: بتبيعة يا لفريدة، ربي قوي ساعدك ويطول في عمرك وربي يفضل سيدنا المنصف باي.
1: أمين أمين يا رب أمين.
2: شي شرفنا هذا.
1: يا عيشكم.
2: يخليكم سرسينا.

0: كدش استحش دوارنا، استحشت الراكده في سقيف دارنا. حليلي ما حليهم كل يامات ني استحشت اللعب مع بنات الدوار، استحشت الجريه في الثانية وكل عيشه الهاني. تعرف هتيجاني؟ تعرف اللي ني استحشت الركبه على البغله ثانه
1: وني الهذب. استحشتك تريق طالعه الجبل بحال قطعه تحبل. شوفي شوفي شوفي ريتي من المنظر.
0: هي ريت
1: وجبل ها من الوادي انغر. شوفي شوفي شوفي هاك الغنم كيف سارح واكل على الشات هانم كل غزنال ينكزو فرحي.
0: هي ينكزو ينكزو هتيجاني
1: من المنظر.
0: نايا كي نستحش نسخف ونبرض لم كنتي اللي في القلب في القلب.
1: صحيح حاج ما قلت ليش الهذب. اشيني اللي بينك وبين الجميع. هاي
0: اسمع اسمع كان قال ليك هاك السوفاش حديث هيك ولا هاك نايا نقول ليك الحقيقة هالجميع وما خبيش عليك.
1: لا ما تخبيش والله وردي بالك تخبي.
0: أشبع
1: هاي
0: نايا
1: هاي
0: الهذب
1: هاي
0: والجميع
1: هاي
0: وانت ثان
1: ونايا
0: ثان وخيا
1: ها أحليلي
0: وما نحسابش نكون نهار من نهارات مرت واحد منكم. فهمتني هاتيجاني وخي ولا
1: وتي لا تيجاني وخي.
2: كنتم مع مسلسل محمد المنصف باي بطولة
3: صلاح مصدق، حداد بوعلاق، فتحي المسلماني، لطفي العكرمي، بشير الغرياني، المنصف البلدي، أنس العبيدي، شهاب شبيل، علي بن سالم، منير العرقي، خالد ناصف، نجيبة بن عامر، رفيعة بالحوت، عزيزة بولابيار، سندس حمو، زينب أمين، سحر الورغي، بشرى السلطاني، والحبيب بالحارث.
2: ضيوف الشرف
3: كوثر بالحاج، توفيق البحري، نورهان بوزيان، المنصف العجنقي، عزيزة برباش، كمال بن جيمة، سناء بن طالب، ومحمد الداهش.
2: تمثيل
3: وليد الغربي، صلاح العمدوني، مجدي محجوبي، عصام العبيدي، المنصف المعروفي، إدريس الشريف، محمد سفينة، حسان فرحات، ومريم كريستو.
2: مستشار تاريخي عزيز باي.
3: تلحين الأغنية والفواصل عبد الباسط المتسهل، توزيع محسن الماطري، غناء ملاك بن أحمد، عزف الفرقة الموسيقية للإذاعة التونسية.
2: الهندسة الصوتية لسعد الدريدي. تقديم
3: أنور العياشي وفاطمة الحسنوي.
2: ساعد في الإخراج توفيق البحري ولحبيب الحارث.
3: محمد المنصف باي، تأليف جلال بن ميلود التليلي.
2: مع تحيات المخرج محمد علي بالحارث.
4: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

دقائق. الدقيقة هي تلك اللحظة الصغيرة التي نعيشها لكنها تصنع فارقا كبيرا في حياتنا. في برنامجنا دقائق سنأخذ من وقتك لحظات قصيرة لنقدم لك أفكارا ملهمة، رسائل مؤثرة، ومعلومات قيمة، لأن كل دقيقة يمكن أن تكون بداية جديدة. تابعونا لأن الحياة تقاس بالدقائق التي نستثمرها جيدا. دقائق. أهلا بكم أيها الأعزاء في برنامجكم الذي يساعدكم على بناء مستقبل مالي أفضل. حديثنا اليوم عن أداة أساسية لتحقيق الأهداف المالية وتأمين مستقبلكم، إنها قوة التخطيط المالي. قد يرى البعض في التخطيط المالي أمرا معقدا أو مقتصرا على الأغنياء، لكنه في الحقيقة ضروري لكل شخص يسعى إلى تحقيق الاستقرار المالي وتحقيق أهدافه. نصيحتي لكم اليوم هي أن تبدأوا في التخطيط المالي لحياتكم. دقائق. ما هي قيمة الدقيقة؟ دقيقة واحدة قد تبدو قصيرة لكنها كافية لتغيير مسار يومك. دقائق. ابدأوا بتقييم وضعكم المالي الحالي. كم هو دخلكم؟ كم هي مصاريفكم؟ ما هي ديونكم؟ فهم وضعكم الحالي هو الخطوة الأولى للتخطيط. حددوا أهدافكم المالية. ما الذي تريدون تحقيقه ماليا؟ هل تريدون شراء منزل؟ الادخار للتقاعد؟ سداد الديون؟ تحديد الأهداف يعطي التخطيط معنا ويوجه جهودكم. ضعوا ميزانية. الميزانية تساعدكم على تتبع مصاريفكم والتأكد من أنكم تنفقون أموالكم بطريقة تتناسب مع أهدافكم. دقائق. لا تهدر الدقائق. الدقائق التي تهدرها اليوم هي الفرصة التي ستبحث عنها غدا. دقائق. ابدأوا بادخار جزء من دخلكم حتى لو كان مبلغا صغيرا في البداية، فإن الادخار المنتظم يتراكم مع الوقت. فكروا في الاستثمار. الاستثمار يمكن أن يساعد أموالكم على النمو على المدى الطويل، لكنه يتطلب بحثا وفهما للمخاطر. إن التخطيط المالي يقلل من التوتر والقلق بشأن المال. عندما يكون لديكم خطة مالية واضحة تشعرون بمزيد من التحكم في أموركم المالية. حاولوا مراجعة خططكم المالية بشكل دوري وتعديلها حسب الظروف المتغيرة. تجنبوا الديون غير الضرورية. الديون تعيق تحقيق الأهداف المالية وتسبب ضغوطا مالية. تذكروا أن التخطيط المالي هو استثمار في مستقبلكم وأمنكم المالي. علموا أبناءكم وأحبابكم أساسيات التخطيط المالي. هذه المعرفة ستفيدهم كثيرا في حياتهم. وفي الختام أيها الأعزاء، أتمنى أن تكون هذه الحلقة قد ألهمتكم للبدء في التخطيط المالي لحياتكم. تذكروا دائما أن التخطيط المالي الجيد هو طريق الأمان والاستقرار، ويمكنكم من تحقيق أحلامكم المالية. إلى اللقاء في حلقة قادمة. كونوا مخططين ماليا تكونوا مستقرين. دقائق. كنتم مع برنامج دقائق. تقبلوا تحيات فريق العمل: بنون القناعي، علي الحداد،
والمخرج ناصر الجناح.

Thank you.

0: إذاعة قفصة معك،
1: راديو قفصة.ان.
2: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام.
3: الجلال والجمال.

0: الجلال والجمال برنامج يغوص في دلالات المعاني الربانية وكنه الإشارات الإلهية. إعداد وتقديم الدكتور الناجي الأمجد.
1: في غمرة القلوب الوجلة، وفي حمأة الانكسارات والنتوءات الإنسانية، وفي عز الحر لما نتيه، ومع إشراقات تترى تنسل من ضيق القلب إلى أكوان ملؤها السنا والضياء ونشيدها الرضا والانعتاق بالله، ينساب هذا التسبيل لك يا الله. ودائما مع التقوى وكنهها، فأبواب البركات تفتح مع كمال الإيمان وكمال التقوى، كما قال سبحانه: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. والبركات الإلهية لا يحصيها إلا الله، ومنها البركة في العمر، والبركة في الرزق، والبركة في الوقت، والبركة في الأهل والأولاد، والبركة في الأموال، والبركة في الأعمال، ومنها قضاء الحاجات بدون الأسباب. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومنها حصول الأموال بدون جهد، وحصول الأشياء بدون تعب، وحصول الأرزاق مباشرة من الرب، كما قال الله عن مريم: وكفلها زكريا، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. والآن أغلقت أبواب البركات وحرم منها أكثر المسلمين بسبب ضعف الإيمان ونقص التقوى. نسينا الله فنزع منا كل شيء، والذي لم ينزع ذهبت بركته. نزع منا حب كلام الله وحب كلام رسوله وحب عبادة الله وحب طاعته وحب أوليائه وحب أوامره وحب دينه، فارتفعت الخيرات والبركات لكثرة المعاصي والمخالفات، وقيمة الإنسان بصفاته لا بذاته، ففي المخلوقات من هو أكبر منه وأقوى منه، وقيمة كل شيء ترتفع بقدر ما فيه من الصفات، وكذلك قيمة الإنسان ترتفع عند الله بقدر ما فيه من الصفات الإيمانية، وبقدر ما يقوم به من الأعمال الصالحة، وما يتحلى به من الأخلاق العالية. وبنو آدم كثيرون لا يحصيهم إلا الله، ولكن الله اشترى منهم أحسنهم وأكملهم وأفضلهم، وهم المؤمنون. فهؤلاء خير الناس وأفضل الناس وأكرم الناس وأغلى الناس، والسلعة إذا خفي عليك قدرها فانظر المشتري لها من هو، وانظر إلى الثمن المبذول فيها، وانظر إلى من جرى على يده عقد التبايع. فالسلعة النفس المؤمنة، والمشتري لها هو الله سبحانه، وثمنها جنات النعيم، والسفير في هذا العقد خير خلقه من الملائكة وأكرمهم وهو جبريل، وخير خلقه من البشر وأكرمهم عليه وهو محمد صلى الله عليه وسلم. وقد أعلن الله هذا العقد للبشرية كافة بقوله: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله، فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. وقد أوجب الله على كل عبد واجبين، واجب بينه وبين الله، وواجب بينه وبين الخلق. فأما الواجب بينه وبين الله سبحانه فهو الإيمان به وعبادته وحده، وإيثار طاعته، وتجنب معصيته، وكمال تقواه. وأما الواجب بينه وبين الخلق فهو أن تكون مخالطته لهم تعاوناً على البر والتقوى، علماً وعملاً لا تعاوناً على الإثم والعدوان، كما قال سبحانه: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. والبر كلمة جامعة لجميع أنواع الخير، والإثم كلمة جامعة لجميع أنواع الشر التي تهلك الإنسان. وكل عمل لا يكون طاعة وقربة حتى يكون مصدره عن الإيمان، فيكون الباعث عليه هو الإيمان المحض، لا العادة ولا الهوى ولا طلب المحمدة والجاه، بل لا بد أن يكون مبدأه محض الإيمان وغايته ثواب الله تعالى وابتغاء مرضاته، وهو الاحتساب. والإثم والعدوان في جانب النهي نظير البر والتقوى في جانب الأمر. والفرق بين الإثم والعدوان أن الإثم ما كان محرم الجنس كالزنا والسرقة والكذب ونحو ذلك، والعدوان ما كان محرم القدر والزيادة بأن يتعدى ما أبيح له منه إلى القدر المحرم، كما إذا أتلف عليه شيئاً أتلف أضعافه، أو كأن يتزوج خامسة، أو يطأ امرأته في حيضها أو نفاسها أو دبرها، أو اعتدى في الدعاء أو زاد ركعة في الصلاة أو أخذ أكثر من حقه ونحو ذلك. والتقوى باعتبار ما يتقيه الإنسان أقسام ثلاثة: فتارة تضاف إلى الله لأنه أعظم من يتقى ويخاف ويرجى، كما قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وتارة تضاف إلى مكان عقوبة الله كالنار، كما قال سبحانه: واتقوا النار التي أعدت للكافرين. وتارة تضاف إلى زمان عقاب الله كيوم القيامة، كما قال سبحانه: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وأما الزاد الحقيقي فهو زاد التقوى، الذي هو زاد إلى دار القرار، وهو الموصل لأكمل لذة وأجل نعيم دائم أبدا، كما قال سبحانه: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوني يا أولي الألباب. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. وكل شيء يؤدي وظيفته والمقصد منه فهو محترم مكرم محبوب غال عند أهله، فإذا ترك المقصد أو تعطل عن العمل ذهبت قيمته وزهد فيه أهله. وكذلك الإنسان خلقه الله لعبادته وأمره بالإيمان والتقوى، فإذا ترك المقصد منه وهو العبادة صار لا قيمة له في الدنيا والآخرة، وهو محاسب على ترك المقصد الانفرادي وهو العبادة، وترك المقصد الاجتماعي وهو الدعوة إلى الله وإلى دينه. وعمل هذه الأمة عمل الأنبياء، ووظيفتها وظيفة الأنبياء، إيمان وتقوى وعبادة وتعلم وتعليم وجهاد وصبر. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقد قال سبحانه وتعالى: قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. ويقول كذلك: لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد. وها هو في مكان آخر يقول سبحانه وتعالى: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. ويقول في الختام: هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصرات الطرف أتراب هذا ما توعدون اليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. ها هنا نتساءل أخي أختي ما للتقوى وأين التقوى في قلوبنا؟ أين معانيه وأين كل تجلياته في حركاتنا وسكناتنا؟ هل له مكان؟ هكذا تطهري في بحر الصلوات يا قلوبا حارت واستغرقت في درب النجاة برجاء من رب السماء وإله ينير كل العتبات.

الجلال والجمال برنامج يغوص في دلالات المعاني الربانية وكنه الإشارات الإلهية. إعداد وتقديم الدكتور الناجي الأمجد.

اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، فالق الحب والنوى، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقض عني الدين واغنني من الفقر. اللهم اجعل أوسع رزقك علي عند كبر سني وانقطاع عمري. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير.

ذو القوة المتين، أنت خير الرازقين، ترزق من تشاء بغير حساب. سبحانك، رزقك ما له من نفاد، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. يداك مبسوطتان تنفق كيف تشاء، تختص برحمتك من تشاء، وأنت ذو الفضل العظيم. رب، أنت الذي خلقتني وأنت الذي تهديني وأنت الذي تطعمني وتسقيني، وإذا مرضت فأنت تشفيني، وأنت الذي تميتني ثم تحييني. رب، اغفر لي خطيئتي يوم الدين. رب، هب لي حكما وألحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في العالمين، واجعلني من ورثة جنة النعيم.

الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة.

0: تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.
1: إذاعة قفصة أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
2: اللهم رب الناس أذهب الباس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما.
1: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

0: في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
1: الإذاعة التونسية خلية الوثائقيات.
2: معمارنا
1: سلسلة وثائقية إذاعية حول العمارة التونسية.
3: وكرك وكرك
4: اضلع بالمي ساترو، لكن حس الشاقور فاضحو، يدو ترعش مع كل ضربة، خايف لا يشدوه الجذرمية الفرنسيس وهو متلبس يحطب في الغابة في كسرة. باختصار، اللي يبني دار لازمو يتحمل الاخطار. عم عبد الحميد الشوارنية مكثر سليانة، وجهه قمحي لمحالة ضعيف، أما ما فيش التجاعيد رغم اللي عمره فات المياه، ظهره مصواب مستقيم، الدنيا بغصراتها ما نجمتش تحنيه وتقوصه. اللي يبني دار هنا الدنيا والعمر وحتى الجذرمية ما يغلبوشه وما يشدوشه، بالرغم اللي بيناتنا شدوا برشا في المدة الأخرانية.
5: الحابس أختي ووقتها ثم ناس اللي نمشي ناي أخويا بأربع بغال نعبي عليهم 40 خطرة نسرقوا فيه كسرقة من كسرة من فرنسا، وقت الاختر في الليل عقب الليل التالي، ونجيبوا الاختر ونجيبه في الليل باش غطينا الدار وبنينا بالحجر وسقفنا الديار. قريت مرأة قريبتي هي صغيرة ما تسميها ليانية، يسموا تقعد تستناه ولا هو يستناها، يتزوز بها وهذا معه دون القفة. جبت 6 أولاد وجبت 2 بنات وتعمر الدار رايض بالقداء ويزيد الخير عليها، توفي بطاقة طريف فوق المية والحمد لله والحمد لله
4: الحمد لله. هذه هي دار الهناء على بساطتها وصغرها، لأنها دافية وكبيرة، دافية بناسها كيف عم عبد الحميد وغيرهم اللي يقصد دار الهناء. أهلا وسهلا بكم في دار الهناء، دار الروح للروح على قول عم عبد الحميد.

0: وحش السرا وبرودة بصراحة باردة، اش باش يدفي من وحش وبرد السرا نسبة لسراورتين الدهميني الكيف. خلينا من الغناية وقصص الحب والغرام المزعومة. اليوم في سراورتين نحكو على غرام واقع، حب خالتي مهرية الوكرها، العش الزوجية، الدار الهنا، دار الاخطر، دار مازالت واقفة عمرها أكثر من 80 سنة، تتحدى الزمان بالرغم اللي زقفها مخدوم من شجر الصنوبر من التربة والحجر. الدار طول من غير عرض 7 متر تقريبا على 2.5. صحيح هي ضيقة، ولكن كي تسمع حكايتها وتدخلها تحسها واسعة، خاصة اللي عاشت فيها عيلة كبيرة، عيلة تتكون من 9 أفراد، وفيها يتصب المنسج والعولة والشكوى والرحى والكانون وغيره. عكس الدار الجديدة مجاورة الدار القديمة، دار واسعة لكن ما عاد يتنصب فيها حتى شيء، دار فيها 6 بيوت أما تحسها صغيرة، خاصة اللي ما بقى فيها كان خالتي مهرية أكثر من 70 سنة، ولكن تحسها أصغر برشا من عمرها. وعم حميدة 90 سنة وذكرته ما شاء الله. الصغار كبروا امشوا على رواحهم، ربي يجيبهم في الصواب.
1: والله يعني نتأسف على هكا الليمات بتاعك، ديما نضيف بك ريحة التربة قوي على حياتي بيه، ونازل فيها البركة، نرحوا فيها ونسدوا فيها ونغسلوا فيها الصابون ونغسلوا فيها المعون. ناي جبت فيها 7 صغار كان، وسالفتي الأخرى جابت 8 وسالفتي الكبيرة جابت 6، هذه كلها تكبر في دار واحدة. تو ما تسيق ما تلم، كان واحد جهدتي أما غادي قبل دارة اللي يتلمت الدوار من البقر بزالت 10 تعمل لها سلسلة في الرجل. والله يتم جان عندي النقطة تعشق تنفذ فيها
2: قبل برمج العسيلة بناء دار عامل حساب العرس، يبناها العسيلة ويجيب الشق، ومن بعد الشق لما الناس كانوا خطوا بالشقية يجيبوا فوق الشقة في الرهيب هذا تاع الحجر، ونعملوا فوق الشق، وفوق الشق نعملوا بسيسة تاع الطرف في الأول تشد بها، ومن بعد نغطي، وبعد كي كان مغطي من السباك والبناي نجر العسيلة، وواحد يمدي فوق السدة، مدي فوق السدة هو يبني تحت الرصاصة كهاية وتغربوا باش يترتم الحجر الأول، ومن بعد يلوح الحمر ويبني. كان ويدو خفيف يقعد 10 أيام 12 يوم، كان ويدو رزين هنا بشهر شهر تحمل ده، بعد تلاقي شو مطر بسيط ده بارد يدرب بسيط بسخان ده بارد تشوي، وبش تادي غير حمل. كانت المعلومة ذم كنت أنا بيضة يبرمها وفتينا تعديد ما تنقل بعدها تلق من ملمش من دي بعد ورد الناس عم تنبيدي.
0: دار خالتي مهرية تحكي وتجسم حكاية المعمار المحلي، معمار يعتمد في مكوناته على اللي تجود به الطبيعة، المحيط اللي باش تبنيه فيه الدار، سكنها الإنسان البدائي بعد الكهوف والمغاور مباشرة، المحافظ المستشار في المعهد الوطني للتراث في مكثر من ولاية سليانة السيدة عفيف السعيدي.
3: تطلق عليها اسم المساكن البدائية على خاطر تم بنائها في فترات تاريخية قديمة وقديمة جدا، خاطر الإنسان البدائي باش يغادر الكهوف وباش يعرف التدشين وباش يتنقل من بلاصة لبلاصة لازمه باش يبني منازل البدائية، طلب معناها مواد بناء سهلة ومتوفرة بسيطة وبسيطة جدا، وفي المحيط اللي باش يعيش فيه أي إنسان بدائي باش يلقى قدامه مواد طبيعية يستنبط منها المسكن متاعه باش تحميه من الأخطار الخارجية ومن العوامل الطبيعية. أول ما معناها مواد بناء تجعلها الإنسان عبر التاريخ هو الخشب والمواد التربة الموجود والحجارة اللي موجودة للهندسة المعمارية المحلية، مواد بناء تزول عبر مرور الزمن. في سليانة الجنوبية بالتحديد تم اكتشاف مقبرة أنا زرتها شخصيا وريتها، المقبرة هذه مدفونة فيها عائلة كاملة، وتم تسقيف المقبرة هذه بالعرعار وريحة العرعار من آلاف السنين في شكل كوخ ومسقف بالخطر اللي هو العواد بتاع العرعار الخشينة ذوكم، ريحة العرعار التوة موجودة في المقبرة. طريقة البناء سهلة وبسيطة، يعملوا جيو كما قولوا يعملوا حفرة طعم فوقانية اللي هو متكون من بالتربة وبرميت والماء الليقة هذية بعد باش نلقاوها في الفترة الرومانية في البني التربة والجير باش يدخل فيها الجير وكل اللوع الخلطات هذية عازلة للماء. الباب متاع الكوخ يكون معناها قصير باش يحمي السكان متاع الدار هذية فما اختار الحيوانات المفترسة ويتماشى مع العوامل الطبيعية. اللي باش يدخل الكوخ يزمو يهوت كوخ راه هو ما هوش حكر كان عن فقراء راه تحط الطبقات اللي لبس بها فلاحة يبدأ بني دار معناها مجهزة وكل ويبني بجنبها البنية هذية. علاش؟ على خاطر هذية مريحة وينجموا يستقبلوا فيها حتى ضيافهم. الكوخ هذية صحيح هو في طور الانتثار للأسف الشديد، لكن برشا جهات قاعدوا مازالوا محافظين على الكوخ هذية للأهمية بتاعه ولو يستعملوا فيه لأغراض مثلا منزلية.
0: دار بعشرين دينار، هذا واقع مش شعار، والأكثر دار صحية تعمل الكيف. قبل ما ننسى، العرض مازال متواصل مع عم حميدة
2: حتى 5 دينار تعمل دار، 20 دينار تبني دار، 20 دينار تعرض. ما كانش الولد يحب مع بعض، يختارك المرأة، المرأة ما شوفهاش، يروح المرأة بعد المرأة في العرس الطبال وغنى يغنى يمشي ويجي قدم الراحة كيف محمي كيف جمل عجبوني لبنات ملاحة من العقل يدرون ويبدأ.
0: العرس مازال مطول مع عم حميدة. يعطيك الصحة عم حميدة، دام الفرح لما ليه. وقبل ما ننسى، الدار اللي تتصب فيها النجمة وتية العروسة تتصب فيها حلقة الذكر وصلاة على النبي المد بعم بالقاسم 92 سنة الزواكرة مكثر سليانة ما شاء الله عليه، حافظ البردة ويعرف يذكر وحافظ نصيب الكتب من القرآن. دار بعشرين دينار، ظهر لي ما لازمها كان البردة مع عم بالقاسم باش ننسى قرض السكن اللي مازالوا فيه 15 سنة.
4: ربنا غني كريم لا شريك له، هو الرؤوف الرحيم واسع الكرم. يا ربي صلي وسلم دائما على حبيبك.
0: يا ربي صلي
4: دائما ابدا على حبيبك يا خير الخلق الكل لاهمي وخالفة النفس والشيطان واعصيهما. يا ربي
0: صلي
4: وسلم دائما زمني على الذي حبه ينجى من الفتن. يا ربي
0: بالرغم اللي الدار جديدة فيها مكيف مرتاحة، رغم اللي عمره فات المياه، عم عبد الحميد منسيش الوكر الأول، زيد وكرك وكرك
5: في الشتاء دف ياسر وفي الصيف في يوسو تتغطى من البردة متاح تو وينو يرى المبرد طبيعي طبيعي نعمة من نعمة الله. جابوني ولدي من تونس وركبناه من اللي طب الصيف تحت المبرد قبل من ربي. يا ولدي كي نرقد في الروح بالحصيدة ونرقد ما نتغطاش نفزني نتجروح نتغطى بالعبانة، كانت عبانة نتغطى بالعبانة.
0: زيد وكرك وكرك على قول شاعر الجنوب جميل بن عيسى. مش تاكلك يا حوشنا وميعادة وحيوتنا وشباكنا والباب، ما زال زعمة اليوم كيف العادة ولا تفرق جملهم الأحباب.
6: كنتم مع وكرك وكرك، إعداد وتقديم فتح الرئيس، إخراج عياد الجندوبي.
7: معمارنا
6: إنتاج الإذاعة التونسية 2025.
7: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

0: إذاعة جفصة إذاعتكم الأخبار.
1: في أخبار الجهات، وبولاية جفصة موسم البطاطا الفصلية المزروعة على مساحة 500 هكتار أغلبها في معتمدية السند وزنوش وجفصة شمالية سجلت نتائج إيجابية، حيث تشير التوقعات إلى تسجيل إنتاج بنحو 16000 طن، وبمعدل إنتاج يقدر ب 32 طن في الهكتار الواحد. إدارة المستشفى الجامعي بسيدي بوزيد دعت في بلاغ لها المرضى الذين تتوقف أجهزة مكثفات الأكسجين الخاصة بهم عن الاشتغال بسبب الانقطاعات المبرمجة للتيار الكهربائي إلى التوجه فورا إلى أقسام الاستعجال بالمستشفى، وذلك لتلقي الرعاية الصحية اللازمة مصحوبين بجهاز الأكسجين الخاص بهم. وقالت إدارة المستشفى إنه في حالة عدم توفر وسيلة نقل يمكنهم الاتصال بالحماية المدنية لتأمين نقلهم إلى أقسام الاستعجال. قسم الدواوين والمنشآت العمومية بالاتحاد العام التونسي للشغل يدعو إلى برنامج وطني لإنقاذ قطاعي الماء والكهرباء، مرجعا الاضطرابات في التزويد بالماء الصالح للشراب والكهرباء لما اعتبره إخلالات تراكمت في إدارة القطاعات الاستراتيجية وتقادم البنية التحتية وعدم تجهيز المؤسسات العمومية بالوسائل اللازمة للقيام بدورها. صنف المعهد الوطني للرصد الجوي 10 ولايات ذات درجة انذار كبيرة خلال يوم الأحد 19 من جويلية، ومن بين هذه الولايات قفصة وتوزر وقبلي وسيدي بوزيدة، حيث يتميز الوضع الجوي وفق خريطة اليقظة نشرها المعهد بطقس حار إلى حار جدا مع ظهور الشهيل، إضافة إلى خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار متفرقة. إلى أخبار العالم الآن، منظمة التحرير الفلسطينية اتهمت الحكومة الصهيونية باعتماد شبكة طرق استيطانية لإعادة تشكيل جغرافيا الضفة الغربية المحتلة. وأخيرا، المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي يعتبر أن الانتهاك الأمريكي المتكرر لمذكرة التفاهم الموقعة مع بلاده يثبت عدم قيمة توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، متهما واشنطن بالسعي لشعل الحرب وتوعد بتلقينها دروسا لا تنسى على حد تعبيره.

كلمات مذيئة. كلمات مذيئة يعدها لكم البخاري بن صالح.

مستمعي الأفاضل، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ويسر أعمالكم لما فيه الخير والفلاح. بدأنا على بركة الله تعالى نستقبل تباشير الصباح، وبدأ النور يسري ليعم الكون بهاء وضياء. إنها الصنعة الإلهية التي لا يجب علينا أن نغفل عنها وعن التدبر فيها والتفكر في قدرة العلي القدير. قالت العلماء: كل صنعة تحتاج إلى صانع يصنعها، فمن الذي صنع الماء والهواء؟ ومن الذي خلق السماوات وزينها بالنجوم الزاهرة؟ من الذي خلق الأرض وأبدعها بالنباتات الناضرة؟ ومن الذي أجرى المياه الجارية وأرسى الجبال العالية وخلق الإنسان وصوره؟ انظر لتلك الشجرة ذات الغصون النضرة، كيف نمت من حبة وكيف صارت شجرة. فابحث وقل: من ذا الذي يخرج منها الثمرة؟ يد من التي امتدت إلى سنبلة القمح فغلفت حباتها حتى لا تتساقط في ورق غضروفي لا يتلفه المطر، وحصن كل حبة بشوكة حتى لا تكون غذاء للطير وهي

مقدرة أن تكون غذاء للإنسان. ولو أنصت المخلصون لسمعوا كل ذرة من دقيقها تقول: سبحان من جعلني طعاما لفلان. وانظر إلى الغيم، فمن أنزل منه مطره فصير الأرض به بعد غبرار خضرة. وانظر إلى المرء وقل: من شق فيه بصره؟ من ذا الذي جهزه بقوة مفتكرة؟ ذاك هو الله الذي أنعمه منهمرة، ذو حكمة بالغة وقدرة مقتدرة. مستمعي الكرام، نور الله صباحكم بالخير والعافية.

مستمعي الكريم، التأمل في ملكوت الله العظيم ضرب من العبادة والشكر، وكثيرون هم الذين يغفل عقلهم وبصرهم عن جمال وجلال عظمة الكون.

والنظر إلى روعة صنع الله سبحانه وتعالى نعمة لا توصف. فنور الشمس في أرضنا الحبيبة الجميلة نعمة، أجل نعمة محروم منها كثير من الخلق على وجه الأرض. ولك أن تتنقل في ربوع البلاد، في واحاتها، في بساتينها، بين جبالها، نعم بين جبالها الشم، لتدرك كيف أنعم الله علينا بهذا المناخ الطيب المعتدل. وعلينا نحن ألا نكون من الغافلين الجاحدين فضل الله علينا، فالشكر زيادة في النعمة.

مستمعي الأعزاء، نرجو لكم يوما مباركا، دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

كلمات مذيئة. كلمات مذيئة يعدها لكم البخاري بن صالح.

نحن والقمر جيران، من سنة اللي طلعت هالغنية لليوم تغير القمر، طلعوا لعنده مشيوا عليه، صار تراب وحجار، لكن بالنسبة لنا بعده قنديل السهر ورفيق المشاوير. ما زال التقينا، رح نفتح شبابيك الماضي ونسمعكن اغناني بتعرفوها. فيكن تتذكروا مين الاشخاص اللي كانوا معكن لما سمعتوها لاول مرة؟ كتار منا بدلوا احبابهم، بدلوا اصحابهم، وينيال اللي بعده من هاك الايام حبيبه معه، رح يسمع وترجع اللحظة وكل الذكريات.

0: إذاعة قفصة معك
1: راديو قفصة بوينت إن.
2: وقالوا الكريم أوسع ما يكون مغفرة،
3: وقال حكيم خير الأمور بغية العفو. العفو
4: روايات لرحلات عبر الزمان والمكان، جسدتها حكم خالدة عبرت بكل المعاني عن مواقف فريدة تسجل اليوم قرونا من الإبداع. ذلك عنوان لرحلة يؤخذ بها زائر متأمل في بستان من بساتين الحكمة. بساتين الحكمة، التقديم سالم الجحوشي ورانيا طاهر، الإعداد محمود الدمنهوري، الإخراج أحمد عدنان.
5: يروى عن الإمام علي رضي الله عنه أنه قال: من حلم ساد، ومن ساد استفاد، ومن استحيا حرم، ومن هاب خاب، ومن طلب الرئاسة صبر على السياسة، ومن أبصر عيب نفسه عمي عن عيب غيره، ومن سل سيف البغي قتل به، ومن نسي زلته استعظم زلة غيره، ومن هتك حجاب غيره انهتكت عورات بيته، ومن كابر في الأمور عطب، ومن اقتحم اللجج غرق، ومن أعجب برأيه ضل، ومن استغنى بعقله زل، ومن تجبر على الناس ذل، ومن تعمق في العمل مل،
2: ومن صاحب الأنذال حقر، ومن جالس العلماء وقر، ومن دخل مداخل السوء اتهم، ومن حسن خلقه سهلت له طرقه، ومن حسن كلامه كانت الهيبة أمامه، ومن خشي الله فاز، ومن استقاد الجهل ترك طريق العدل، ومن عرف أجله قصر أمله. ثم أنشأ يقول: البس أخاك على عيوبه واستر، وغطي على ذنوبه، واصبر على بهت السفيه، وللزمان على خطوبه، ودع الجواب تفضلا، وكل الظلوم إلى حسيبه.
5: ومن أجمل العبارات المليئة بالحكمة ما ورد في اللجوء إلى الله في كتاب شذور الأمال لأبي علي القالي عن عبد الملك بن قريب قال: سمعت أعرابيا يدعو الله وهو يقول: هربت إليك بنفسي يا ملجأ الهاربين بأثقال الذنوب أحملها على ظهري، لا أجد شافعا إليك إلا معرفتي بأنك أكرم من قصد إليه المضطرون، وأمل فيما لديه الراغبون، يا من فتق العقول بمعرفته، وأطلق الألسن بحمده، وجعل ما امتن به من ذلك على خلقه كفاء لتأدية حقه، ولا تجعل للهوى على عقلي سبيلا، ولا للباطل على عملي دليلا.
2: وقال عبد الله بن شداد في وصيته لابنه: أي بني، وإن سمعت كلمة من حاسد فكن كأنك لست بالشاهد، فإنك إن أمضيتها حيالها رجع العيب على من قالها. وكان يقال: الأريب العاقل هو الفطن المتغافل، وكن كما قال حاتم الطائي: وما من شيمتي شتم ابن عمي، وما أنا مخلف من يرتجيني، وكلمة حاسد من غير جرم سمعت وقلت مري فانفذيني، وعابوها علي فلم تعبني، ولم يعرق لها يوما جبيني، وذو اللونين يلقان طليقا، وليس إذا تغيب يأتليني. سمعت بعيبه فصفحت عنه محافظة على حسبي وديني.
5: وقال شبيب بن شيبة: اطلبوا الأدب فإنه مادة للعقل ودليل على المروءة وصاحب في الغربة ومؤنس في الوحشة وحلية في المجلس ويجمع لكم القلوب المختلفة.
2: وورد في كتاب شذور الأمالي عن الأصمعي قال: خطبنا أعرابي بالبادية فحمد الله واستغفره ووحده وصلى على نبيه، فبلغ في إيجاز ثم قال: أيها الناس، إن الدنيا دار بلاغ وإن الآخرة دار قرار، فخذوا لمقركم من ممركم، ولا تهتكوا أستاركم عند من لا تخفى عليه أسراركم. في الدنيا أنتم ولغيرها خلقتم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. والمصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمدعو له الخليفة والأمير.
5: وجاء في كتاب أخبار الظراف لأبي الفرج بن الجوزي: لطم رجل الأحنف بن قيس، وكان الأحنف من سادات تميم، وكان ذكيا حليما لا يغضب بسرعة، فقال له: لما فعلت هذا؟ قال: جعل لي جعل على أن ألطم سيد بني تميم. فقال: ما صنعت شيئا، عليك بحارثة بن قدامة فإنه سيد بني تميم. فانطلق فلطم فقطع يده، وذاك أراد الأحنف.
2: وقال مسلم بن قتيبة: لا تطلبن حاجتك إلى واحد من ثلاثة: لا تطلبها إلى الكذاب فإنه يقربها وهي بعيدة ويبعدها وهي قريبة، ولا تطلبها إلى الأحمق فإنه يريد أن ينفعك وهو يضرك، ولا تطلبها إلى رجل له عند قوم مأكلة فإنه يجعل حاجتك وقاء لحاجته.
5: وجاء في كتاب أخبار الأعراب: حدث الأصمعي عن أبي عمرو بن العلاء قال: رأيت أعرابيا بمكة فاستفصحته فقلت: ممن الرجل؟ قال: من الأزد. قلت: من أيهم؟ قال: من بني الحدان بن شمس. فقلت: من أي البلاد؟ قلت: صف بلادك. فقال: سيف أفيع، وفضاء صحصح، وجبل صرطح، ورمل أصبح. فقلت: أخبرني عن مالك. فقال: النخل. فقلت: وأين أنت عن الإبل؟ فقال: إن النخل أفضل. أما علمت أن النخل حملها غذاء، وسعفها ضياء، وجذعها بناء، وكربها صلاء، وليفها رشاء، وخوصها وعاء، وقرؤها إناء؟ فقلت: وأنى لك هذه الفصاحة؟ قال: إنا بقطر لا يسمع فيه ناجخة التيار.
2: والسيف شاطئ البحر، أفيح أي واسع، والصحصح الصحراء، والصردح الصلب، وأصبح أي الذي يعلو بياضه حمرة، والناجخة الصوت، والتيار الموج، والرشاء الحبل، والقرو وعاء من جذع النخل ينبذ فيه أو القدح، والكرب أصول السعف الغلاظ العراض.
5: ومن الأمثلة العربية القديمة التي تحمل الكثير من معاني الحكمة والحذر والاعتبار خفاح حنين، كان حنين إسكافيا من أهل الحيرة، ساومه أعرابي بخفين فاختلف حتى أغضبه، فأراد أن يغيظ الأعرابي، فلما ارتحل أخذ حنين أحد الخفين فألقاه، ثم ألقى الآخر في موضع آخر من طريقه. فلما مر الأعرابي بأحدهما قال: ما أشبه هذا بخف حنين، لو كان معه الآخر لأخذته، ومضى. فلما انتهى إلى الآخر ندم على ترك الأول وأناخ راحلته فأخذه ورجع إلى الأول. وقد كمن حنين فعمد إلى راحلته فذهب بها وبما عليها، وأقبل الأعرابي ليس معه غير الخفين، فقال له قومه: ما الذي أتيت به؟ قال: بخفي حنين. فضربته العرب مثلا لمن جاء خائبا.
2: وجاء في كتاب سلوان المطاع في عدوان الأتباع قيل: كان الحجاج بن يوسف الثقفي إذا تعارضت عليه آراؤه في خطب من الخطوب أنشد هذا البيت: دعها سماوية تجري على قدر، لا تفسدنها برأي منك منكوسي.
5: وفي كتاب المختار من نوادر الأخبار: وقف رجل عند الواثق بالله فقال: يا أمير المؤمنين، صل رحمك وارحم أقاربك وأكرم رجلا من أهلك. فقال: من أنت؟ فإني ما أعرفك قبل اليوم. قال: أنا ابن جدك آدم. قال: يا غلام أعطه درهما. فقال: يا أمير المؤمنين، وما أصنع به؟ قال: إني لو قسمت بيت المال على إخوتك من أولاد جدي آدم أكان ينوبك حبة؟ فقال: لله درك يا أمير المؤمنين، ما أذكاك. فأمر له بعطاء وانصرف.
4: روايات لرحلات عبر الزمان والمكان، جسدتها حكم خالدة، عبرت بكل المعاني عن مواقف فريدة، تسجل اليوم قرونا من الإبداع. ذلك عنوان لرحلة يؤخذ بها زائر متأمل في بستان من بساتين الحكمة. بساتين الحكمة، التقديم سالم الجحوشي ورانيا طاهر، الإعداد محمود الدمنهوري، الإخراج أحمد عدنان.

0: نستمع الآن إلى آيات بينات من ذكر الله الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل على محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على إبراهيم إنك

اللهم احرسني بعينك التي لا تنام، واكنفني بكنفك الذي لا يرام، واغفر لي بقدرتك فلا أهلك وأنت رجائي. رب كم من نعمة أنعمتها علي قل لك عندها شكري، وكم من بلية ابتليتني بها قل لك عندها صبري. فيا من قل عند نعمته شكري فلم يحرمني، ويا من قل عند بليته صبري فلم يخذلني، ويا من رآني على الخطايا فلم يفضحني. يا ذا المعروف الذي لا ينقصني أبدا، وذا النعماء التي لا تحصى عددا، أسألك أن تصلي على محمد وعلى آل محمد. اللهم أمتعني بسمعي وبصري حتى تجعلهما الوارث مني، وعافني في ديني وفي جسدي، وانظر على من ظلمني حتى تريني فيه ثأري. اللهم إني أسلمت نفسي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، وخليت وجهي إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك.

0: في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
1: الحمد لله مجيب الدعوات مقيل العثرات، تسبح له الكائنات وتخشع له الأصوات، وتكلمه الأرض والسماوات. طبتم مستمعين الأفاضل وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. مرحبا، أهلا وسهلا بكم مع زهرة عطرة من بستان برنامجكم والصبح إذا تنفس. هذه الزهرة هذه المرة هي زهرة الدعاء. هل تعلم أخي المستمع أنه لا يرد القضاء إلا الدعاء؟ هذا حديث نبوي صحيح. لماذا؟ لأن مقادير الله نوعان: قدر محتوم لا يتغير، وقدر معلق بالأسباب، إما أن يثبت أو أن يرد. باش يرد بالدعاء، يرد بالصدقة، يرد ببر الوالدين. شنو الدليل على ذلك؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن البلاء لينزل فيتلقاه الدعاء فيعتلجان إلى يوم القيامة. شو معناها يعتلجان؟ يتصارعان ويتدافعان. فالبلاء نازل من السماء والدعاء صاعد إلى السماء، وأيهما كان أقوى غلب الآخر. أخي المستمع، أختي المستمعة، الدعاء كله بركة، كله فضل، كله خير. قال عنه نبينا صلى الله عليه وسلم: الدعاء العبادة. والدعاء يكون إلى الله عز وجل مباشرة، لا وساطة فيه. الواسطة هذا مش يكون بينك وبين ربي، لا ولي صالح ولا ما شابه ذلك. قال تعالى: إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وقال زاد: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ومن شروط قبول الدعاء الإقبال على الطاعات وترك المنكرات والمحرمات. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب. قال: ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. شرط آخر لقبول الدعاء هو اليقين بالإجابة، هو حسن الظن بالله عز وجل. فأنت تقف ببابه، أنت تلجأ إليه، أنت تظهر ضعفك أمام قوته، فثق أنه لن يخيبك ولن يطردك من رحابه. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله حيي ستير، يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه بالدعاء أن يردهما صفرا خائبتين. ولذلك عندما ندعو الله يجب أن نخشع، يجب أن نجعل قلوبنا حية وألسنتنا ذاكرة. ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، فإن الله لا يقبل دعاء من قلب لاهن. عليك أيضا أخي المسلم، أختي المسلمة، بعدم الدعاء بالإثم وبعدم استعجال الإجابة. قال صلى الله عليه وسلم: ما من

0: فأجله. نسأل الله عز وجل أن يجيب دعاءنا، أن يتقبل رجاءنا، أن يجعل لنا من كل هم فرجا، من كل ضيق مخرجا، وأن يرزقنا من حيث لا نحتسب، إنه ولي ذلك ومولاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
1: والصبح إذا تنفس. أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة. باقة الصباح. باقة الصباح. باقة الصباح. مستمعين الكرام، أهلا بكم إلى عدد جديد من باقة الصباح. أسعد الله صباحكم أحبتي. اليوم أحدثكم عن سر من أسرار النجاح، التحدي والإصرار.

إن النجاح في الحياة ليس مرتبطاً بمستوى الذكاء والعبقرية أو بالتعليم فقط، إنما النجاح في أي مجال من مجالات الحياة مرتبط أساساً بالإرادة القوية والإصرار والتحدي والاستمرار وعدم الاستسلام وإيجاد طرق لم تكن معروفة من قبل. وكلما استخدمت هذه القدرة تقدمت خطوات في طريق النجاح. فمن أسرار النجاح إذن الإصرار والتحدي.

بالإصرار والتحدي فقط نستطيع تحقيق الأهداف مهما كانت صعوبتها، فلا شيء في هذه الدنيا يمكن أن يظل بعيد المنال إذا توفرت الإرادة ثم الإصرار والتحدي لتحقيقه. إن الموهبة وحدها لا تكفي ولا تصلح، فما أكثر ما نسمع عن هؤلاء الفاشلين من أصحاب المواهب. والعبقرية وحدها أيضا لا تصلح، فالعبقرية لا تعد أن تكون مضرب الأمثال، والتعليم وحده أيضا لا يكفي ولا يصلح وحده، فالعالم يمتلئ عن آخره بهؤلاء المتعلمين المنسيين. إنما الإرادة والإصرار والتحدي والتصميم فقط لهم الغلبة.

أول شيء يجب أن نتحداه هو كسلنا، إن الكثير منا لا يعطون أبداً الإنسان الحقيقي الكامن بداخلهم الفرصة لكي يطفو فوق السطح، وبالتالي يعيشون حياة خامدة غير مرضية، وبدلاً من أن يقوموا بتطوير أنفسهم ويتحدوها ليحققوا كل ما يستطيعون تحقيقه أو يحلمون بتحقيقه، نجدهم يتقدمون بخطوات بطيئة أو متعثرة، ويتعاملون بتخبط وكسل مع كل الأشياء اليومية. مستمعي العزيز، بوسعك أن تكون مختلفاً عن كل هؤلاء. اتخذ القرار بأن تبتعد بنفسك عن هذا الكسل والفشل، وأن تستكشف قدراتك الحقيقية والمواهب الفريدة والقدرات الكامنة بداخلك. إنها هناك في داخلك، تنتظر فقط مجرد أن تحررها من قيودها. اطرح مخاوفك وسامح هؤلاء الذين يحتاجون إلى المسامحة، وثق بأنك تستطيع الحصول على ما تريد بأن تخطو خطوة واحدة في كل مرة، وأن تتخذ قراراً واحداً كل مرة، وأن تحقق هدفاً واحداً كل مرة. تحدى العراقيل، وشعارك الإصرار والتحدي، ورسخ في عقلك أن من أسرار النجاح الإصرار والتحدي.

يحكى أن رجلاً كان يصنع قماشاً للمراكب الشراعية، يجلس طوال السنة يعمل في القماش ثم يبيعه لأصحاب المراكب. وفي سنة من السنوات، وبينما ذهب لبيع إنتاج السنة من القماش لأصحاب المراكب، سبقه أحد التجار من أصحاب المراكب وباع أقمشته لهم. طبعاً الصدمة كبيرة، ضاع رأس المال منه وفقد تجارته. فجلس ووضع القماش أمامه وجعل يفكر، وبجلوسه كان محط سخرية أصحاب المراكب. فقال له أحدهم: اصنع منها سراويل وارتديها. ففكر الرجل جيدا، وفعلا قام بصنع سراويل لأصحاب المراكب من ذلك القماش، وقام ببيعها لقاء ربح بسيط. وصاح مناديا: من يريد سروالا من قماش قوي يتحمل طبيعة عملكم القاسية؟ فأعجب الناس بتلك السراويل وقاموا بشرائها، فوعدهم الرجل بصنعها في السنة القادمة. ثم قام بعمل تعديلات وإضافات على السراويل، وصنع لها مزيدا من الجيوب حتى تستوفي حاجة العمال، ثم يذهب بها لأصحاب المراكب فيشتروها منه. وبهذه الطريقة تمكن الرجل من تحويل الأزمة لنجاح ساحق.

مستمعي الكريم، هل تتذكر متى آخر مرة واجهت تحدياً في حياتك؟ هل تتذكر كيف كانت طريقة تعاملك مع هذا التحدي سبباً في تغيير مجرى حياتك؟ عندما تواجهنا صعوبات الحياة وتقابلنا الشدائد، قد لا نستطيع في هذا الوقت ملاحظة باقي نعم الله التي نعيشها، وأيضاً لا نرى فائدة مواجهتنا لتلك الشدائد، وهي صقلنا وتخلصنا من الأعباء الشديدة التي تثقلنا وتربطنا في الأرض. وعلى نفس القدر من الأهمية، فالشدائد تجعلنا أفضل كشخص، فدائماً بعد الحروب تأتي الغنائم ويكسبها من تحمل الحرب إلى النهاية ولم يتخلف أو يستسلم. الشدائد تعلمنا أن نكون أكثر مرونة، كما تزيد من إيماننا بالله وتعلمنا استثمار الفرص.

نحن نعيش في وقت كثرت به التحديات في جميع جوانب الحياة تقريباً، فالتحديات تأتينا اليوم من كل مكان بسبب التغيير السريع في أحداث ومجريات العالم. كل يوم تقنية حديثة، نظم وإجراءات عمل جديدة، تزايد في ضغوط العمل، أو حتى بسبب تغير تعامل الآخرين معنا، وفي كثير من الأحيان وبسبب طبيعتنا البشرية، كلما صارت الأمور بعكس توقعاتنا أو ظهر تحدي جديد في حياتنا، كانت ردة فعلنا عاطفية كالشعور بالضيق أو الانزعاج بسبب ما حدث. وقد يتحول تركيزنا فقط في التفكير بكيفية التخلص من هذا الأمر وتجاوز هذا التحدي الذي ظهر في طريقنا، من غير الانتباه للفرصة التي تأتي مع هذا التحدي.

خلاصة الكلام: تأكد عزيزي المستمع من أن التحديات تساعد في تشكيل شخصيتنا وتعطينا الدروس التي نحن بحاجة لها للنجاح في المستقبل، والأهم من ذلك تجاوزنا لأي تحد سيزيد في ثقتنا بأنفسنا للتعامل مع أي تحد جديد قد يأتي في طريقنا.

0: جاي.
1: السؤال وأترك لكم الإجابة عليه، كيف نتعامل مع التحديات؟ وما هو أول شيء نقوم به عند مواجهتنا لأي تحد أو مشكلة؟ إلى هنا مستمعينا الكرام، نأتي إلى ختام باقة اليوم. يومكم سعيد.

0: في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
1: إرشاد فلاحي. إعداد وتقديم محمد بخاري.
2: صباحكم الخير أخواتي الفلاحات، أخواتي الفلاحين، مستمعي إذاعة قفصة. اليوم إن شاء الله مش نشوفوا مواصفات الحظيرة المقيدة والمعدات، نبنوا الورشة متاعنا متاع التسمين بالحجر ولا باليجور، لكن يلزم ما يقلش السمك متاع الحيط على 30 سنتي، ويكون الارتفاع من 3 متر ونص حتى 4 متر. يلزم تكون مليقة من الداخل باش تكون رطبة وتكون سهلة في التنظيف. السقف يكون ضالة ولا قبو، والشبابيك ما تقلش على نسبة 8% من مساحة الأرضية باش تكون التهيئة والإضاءة باهية. لازم نوفروا من 20 حتى 25 متر كوب هواء لكل الراس باش تكون التهوية كافية. ضرورة توفير الشبابيك للإضاءة طبيعية بشرط ما تعرضش الحيوانات لك الكوروندير. يلزم زادة توفير مصدر للإضاءة الكهربائية. شبابيك تكون على علو 2 متر 2 متر ونص من الأرض باش نمنعوا الكوروندير مش يوصل الحيوانات. والمنشأة لازم يكون فيها 2 بيبان كبار، العرض ما يقلش على متر ونص والعلو على 2 متر ونص، ومن الأحسن تتحلل برا. الأرضية تكون مسيمة، نغطيها بفرشة متبن وعندها زاوية انحدار نحو مؤخرة الحيوان باش يقع تصريف السوائل للخارج، ويتم نقل السماد المكان يكون مهيئ للغرض باش نضمنوا عمل مريح. عرض المبنى في حالة وجود صف واحد من العجول المقيدة يكون حوالي 7 متر، 2 متر عرض ممر الخدمة أمام المعلف، نص متر عرض المعلف، 2 متر ونص طول المربط، و2 متر ممر خلف الحيوان لجمع الفضلات. في حالة وجود صفين من العجول يكون عرض المبنى 12-15 متر حسب عرض ممر جمع الفواضل. المقاييس المعتمدة لمحلات التربية وقع ضبطها حسب كراس الشروط الموجود للغرض والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. ملاحظة، رأوا في فصل الصيف يلزم المربي ينقص من عدد العجولة داخل المنشأة الواحدة للتربية للأحد من أثار الإجهار الحراري. بالنسبة لمعدات التربية عندنا المعالف. بالنسبة للحظائر المغطاة والمقيدة ينصح بتخصيص 70 حتى 90 سنتيمتر لكل حيوان. يكون المعلف على ارتفاع 40-60 سنتي على مستوى الأرض، والعمق متاعه من 30 حتى 35 سنتي. وتكون المعالف إما مبنية باليجور ومليقة بالسمان أو لا مصنوعة من المعادن. بالنسبة للمشارب، الحظائر المقيدة ينصح هنا بتوفير مشارب أوتوماتيكية بمعدل مشرب لكل عجل، وفي النظام الحر تكون المشارب إما أوتوماتيكية بمعدل مشرب لكل 10 عجول، وإلا أحواض من الألمنيوم ولا السمان على ارتفاع 70 سنتي على مستوى الأرض مع قاعدة أسمنتية يجب تكون تحيط بالحوض. يكون طول الحوض من 2 متر ونص حتى 3 متر وعرضه حوالي 60 سنتي. يلزم تجديد الماء بصفة دورية وتنظيف المشرب وتطهيره. في الصيف يلزمنا ناخذ احتياطات إضافية باش نحدوا من تأثير الحرارة. بالنسبة لماء الشرب يلزم توفير المياه بنوعية جيدة وبصفة دائمة، والمحافظة على درجة حرارة بين 20-30 درجة، ويقع هذايا بتجديد الماء وتركيز المشارب في الظل. زادا يلزم الزيادة في عدد المشارب خاطر في الصيف الحيوان مش يشرب أكثر ويستهلك أكثر ماء. وتوا مبقالي كنقول لكم وفقكم الله في أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إرشاد فلاحي. إعداد وتقديم محمد بخاري. أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

0: إذاعة قفصة إذاعتكم.
1: تمام والسادسة صباحا.
2: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
1: أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري. توجه رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم أمس إلى مركب المياه بغدير القلة التابع للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، حيث اطلع على كل مكونات المحطة متوقفا عند عديد النقائص التي أكد على ضرورة تلافيها في أقرب الأوقات، خاصة في علاقة بالمحطة والأقاليم. ولاحظ رئيس الدولة وفق مقطع فيديو نشرته مصالح الرئاسة على صفحتها الرسمية عديد التجاوزات والإخلالات رغم المجهودات المبذولة للصيانة والإصلاح. من جهته استعرض مسؤول الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه التدخلات الأخيرة لدعم الموارد المائية بعديد المناطق الداخلية حسب المعايير التقنية المطلوبة، على غرار المتلوي والمظلة من ولاية قفصة. برمج فرع القصري لمدينة العلوم بتونس مدرسة صيفية ثانية في الحساب الذهني أيام 29 و30 و31 من جويليا الجاري، وذلك بمقر الفرع الكائن بالمعهد العالي للدراسات التطبيقية بالقصري استجابة لإقبال وطلبات الأولياء. صنف المعهد الوطني للرصد الجوي 10 ولايات ذات درجة انذار كبيرة خلال اليوم الأحد، ومن بين هذه الولايات قفصة، طوزر، قبلي وسيدي بوزيدة. يتميز الوضع الجوي وفق خارطة لليقظة نشرها المعهد أمس بطقس حار إلى حار جدا مع ظهور الشهيلي، إضافة إلى خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار متفرقة. نهاية هذا العرض الإخباري، إلى اللقاء.
0: إذاعة قفصة إذاعتكم.
3: نساء الصباح.
4: صباح الخير يا حلوين.
5: صباح الخير وكل الخير.
6: صباح الخير.
7: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
6: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
8: صباح الخير يا أغلى الناس.
9: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
3: نسائم الصباح.

صباح الخير، نهاركم زين، نهاركم مبروك، كل أصباح إن شاء الله يكون خير من اللي قبله. صباح الخيرات لكل من اختار أن يكون رفيقنا في نسائم الصباح. خلينا نقول لكم راهي الناس ما توا محلاها، احنا جايين ما نحكي لكم معناها سنوات سنوات سنوات من الخدمة في التوقيت هذا، بعمري ما ريت العدد من الناس اللي هكا تمشي على رجليها اليوم الصباح، الناس اللي خارجة يمكن تغتنم معناها أقل وقت تحت الكليماتيزور، أقل وقت تحت المكيفات، معناتها ثم اللي خارجين توا عايشين فما نسيمه محلاها قبل ما يشتد الحر، ان شاء الله ربي يخففها على الناس اللي تخدم تحتها. ان شاء الله نهاركم زين وان شاء الله نهاركم مبروك. الناس كل هذه نسائمنا الصباحيه نبدوها معكم 4 دقائق بعد 6 على موجة إذاعة قفصة.

بلادك تصعد تحيا للدايم ما تبخلش قال الدين برزقك المولى قايم اخدم وارفع راس بلادك تسعد تحيا للدايم ما تبخلش قال

حياتك بنظرة تسليك إذا كنت حزين. والعصفور من شجرة لشجرة أغنيته حلوة يا مبهاها، متع حياتك بنظرة تسليك إذا

معليلة ومياك الفضة تهرها يا محلى صوتها لبنين، وعلى غصن الورد الأحمر يتمايل ونسمع ليلة ومياك الفضة تهرها.

0: هذا الصباح قد يكون هو الفرصة التي تحتاجها لتبدأ من جديد.
1: نسائم الصباح.
2: صباح النسائم، صباح الأنوار، نهاركم زين، صباح النشاط، صباح طاقة الإيجابية لكل شكون قيم هكا قاصد ربي، للناس اللي شادة ثنية في الكرهبة، اللي قاعد يترشف في قيته الصباحية. إن شاء الله نهاركم باهي، كي قلوبكم مليء بالنجاح، مليء بالضحكة، ومليء بكل الأمنيات إن شاء الله اللي تتمنوها اليوم وكل يوم. اليوم لحد 19 جويلية 2026، الموافق الخامس من صفر 1448 هجري. نهار اليوم هو رقم 200 من عام 2026، 29 أسبوع عنا في هذه السنة، واليوم 51 يوم في فصل الصيف. درجات الحرارة بالنسبة للصباح معتدلة، فما نسيم صباح، لكن أكيد درجات الحرارة باش تكون تقريبا مناش باش بعدو برشا على يوم أمس. إن شاء الله ربي يخففها ديما ويعطينا ديما هكا. ديما نرجع ونقول أنه نمشوا ديما لكلام جدودنا ولناس اللي ديما هكا في لغتنا العادية والعامية يقولوها، نرجعوا ديما على كلامهم ونقولوا إن شاء الله ربي يعطينا أقل من جهودنا الناس الكل. نعطيكم زيادة فكرة على مواقيت الصلاة بالنسبة لليوم، وين الظهر باش يكون مع انتصاف نهار هذا اليوم 38 دقيقة، العصر باش يكون في الساعة 4:17 دقيقة، 41 دقيقة بعد الساعة 7 مساء يرفع إليكم أذان صلاة المغرب، وفي 20 دقيقة بعد الساعة 9 يرفع إليكم أذان صلاة العشاء. فتقبل الله صلاة الجميع مسبقا.

تحية صباحية من جدة لكم الناس الكل وين ما كنتم، نهاركم زين، نهاركم مبروك، برشا تمنيات نتمناها لكم بالخير بالصحة براحة البال. وكالعادة ديما التحية نسوقوها للناس اللي هي على طريق توا، للناس اللي هي في اللواج، للناس اللي هي كيف كيف زادة في الكار. إن شاء الله صحيتكم زينة، توصلوا سلامات في مختلف الاتجاهات اللي قاصدينها أنتم والناس اللي راكبة معاكم الكل. صباح الفن وصباح النغم وصباح أحلى صباح اللي شكون قايم هكا، للناس اللي فايقة على صوت الراديو ولا على هكا نغمات تونسية، صباح الكيف العالي وصباح ريحة القهوة الفايحة بالزهر ولا بالهيل ولا بالقهوة كيف ما أنتم تحبوا تشربوها. إن شاء الله نهاركم يكون لوحة فنية مزيانة، مليان بنجاح ومليان بصحة البال ومليان برشا خيرات. مازال مشواركم معانا طويل ومزيان إن شاء الله، ونخفوا عليكم هكا درجات الحرارة اللي اليوم باش تكون تقريبا في نفس المعدلات متاع أمس، مانيش باش نبعدوا برشا. درجات الحرارة باش تكون في حدود 36 حتى 38 حتى 41 بالمناطق الساحلية ومناطق الوسط. كطقس باش يكون زاد كثيف السحب وينجم يكون بأمطار ما هيش عندها فاعلية كبيرة، لكن الأمطار باش تكون موجودة. بالنسبة للجنوب الغربي درجات الحرارة باش تكون في نفس مستوى معدلات أمس، نجم توصل حتى 47 بالمناطق الجنوب الغربي مع ظهور إشهيلي. هذايا كيفاش باش يكون طقسنا اليوم ان شاء الله بدايه الانفراج. احنا هنا نستنوا في نهار 22 ان شاء الله اللي هي بدايه الانفراج، وان شاء الله بشائر الخير كل مره هكا تجينا بشره خير اللي تقول لنا انه فما ليله من غير مكيفات وفما نسمع ليله. نهاركم زين.

0: صباح الربح اللي يملا ويعبي جيوبكم والفرحة اللي تخلي البسمة تملا وجوهكم. صباح الكلمة الحلوة، صباح الناس التفائل والمروة واللي تحب تسمع الحظ توا. صباحكم إيجابي والناس الفرحانة هم أصحابي، ومع الحظ نيوز نحل ونقرأ لكم جوابي.
1: أي صباح الطاقة وصباح الضحكة، وأول أخبارنا كالعادة نبدوها بالحمل اللي حمل نقولوا لك إنك اليوم عندك برشة حركة، اليوم تجنب المشاكل تجنب المتاعب وقيد باش تخمم كيف في روحك وتبني مستقبلك وبرشة خير جاية في ثنية وبرشة خير خير من البارح زيدة كيف كيف. نمشي زيدة كيف كيف ونقول لك يا ثور عندك نهار يبدأ بطاقة باهية برشة، استغل على قد ما تقدر اليوم الطاقة الإيجابية اللي باش تكون موجودة في نهارك. الحظ باش يخدمك برشا في الأمور المالية، ويا جوزاء ماكش باش تبعث برشا على الثور، علاش كلامك اليوم باش يكون مسموع وفرصة صغيرة، ما تقولش صغيرة استغلها، والأجواء اليوم راهي أفضل والأجواء اليوم باش تكون لصالحك. الأسد تجنب المصاريف الزايدة وحظ سعيد قاعد يستنى فيك في الثلاثية الأخرى من جويليا، بارشا حظ يا أسد. القوس نهار مناسب باش تتخذ القرارات وتركز على أهدافك، ومفاجآت سارة جياتك في ثنية والأمور ماشية في ثنية صحيحة. الميزان خذ وقتك، الأجواء باش تكون أفضل، فيها برشا حركة، محظوظ برشا اليوم، وكيف كيف اليوم حضورك باش يكون قوي والفرص موجودة، خلي بركة عندك شوية صبر. الحوت اتصالات باش تخدم مصلحتك اليوم وثقتك في روحك باش تخليك تصطاد الفرص كيف ما انت تحب، باش تجيك فرصة جديدة استغلها يا حوت، وإن شاء الله نهارك فيه كين الخير. الجدي نهارك اليوم أفضل، مع الوقت باش تركز برشا أمور، وبرشا أمور كانت معطلة اليوم تفرح بحلها، واليوم تكون عندك برشا طاقة إيجابية اللي باش تعم حتى على الناس اللي هما بحذيك. العقرب صباح الطاقة وصباح الضحكة المزيانة، وصباح زيدة فيها عودة وفيه حضور جديد وفرصة لتعارف، وفي الخدمة باش تلقى زيدة فرصة أخرى وحاجات أحلى وأحلى. برشا أخبار جديدة ومزيانة في ثنية تستنى فيك يا عقرب، وشخص جديد هكا باش يدخل حياتك شوية رومانسية، اشهر فيه برشا تعارف، برشا رسائل، برشا مفاجآت، والعاطفة باش تكون قوية.

إذاعة قفصة إذاعتكم. خليني نعطيكم فكرة توا مفصلة شوية آخر تحيين لدرجات الحرارة كيفاش باش تكون. هذا صباح يستقبلنا بطقس تقريبا ما يختلفش برش على أمس، مازالت موجة الحر القوية باش تفرض سيطرتها على البلاد، درجات الحرارة باش تكون مرتفعة خاصة بالمناطق الداخلية والجنوبية. حبيت نقولكم أنه راهو باش تنقصوا شوية، لكن إن شاء الله الانفراج جاي. بالنسبة للمناطق الداخلية والجنوبية باش تكون فما زاد رياح الشهيلي اللي باش تزيد الاحساس بالحر، ويمكن زاد كيف ترفع من جفاف الاجواء. منتظر انه درجات الحراره القصوى باش تكون بين 34 و40 درجه بسواحل الشرقيه، بين 43 و49 درجه ببقيه الجهات، مع تسجيل درجه انذار بولايات جندوبه، باجه، سليان، الكيف، زغويل، قصرين، سيدي بوزيد، قفصه، توزر، قبلي وتطاوين. الارقام وحدها ما ترويش القصه كاملة، علاش راهو أشعة الشمس هذه اللي نحكوا عليها راهي في الظل، معناها درجات الحرارة المحسوسة تنجم تفوت 50 درجة مئوية خلال ساعات الظهيرة. فبالتالي يردوا بالكم ديما نتعرض طويل للشمس، علاش يتسمى مخاطرة حقيقية ويزم الحذر. حاجة أخرى زادة نبهنا عليها، وأن خاصة في الفترة الممتدة ما بين 11 تاع الصباح والأربعة متاع العشية، اللي هي الفترة اللي تكون أخطر في الحقيقة، فأشربوا بزيد برشا برشا برشا ماء، جنبوا تعرض المباشر للشمس. وأهم حاجة حتى الأطباء اللي كانوا حاضرين معانا قلكوا معتها، وكيف كيف زايدة الفرع السلامة المرورية زادة كيف كيف كان نبه عليها، انه ما نخلوش الصغيرات، ما نخلوش الناس الكبيرة في العمر، ما نخلوش الحيوانات داخل الكرهبة متاعنا مهما كانت المدة صغيرة. ما تقولش تنمشي نشرب شريبة ماء ولا ناخد دبوزة ماء، لا، ما نخلوش الصغيرات والكبار في العمر والحيوانات هذية في حتى لو كانت مدة صغيرة. لكن رغم هذية خليني، ورغم الحر هذية الكل، وان شاء الله الخير جاي والخبر فما خبر يبعث على التفاؤل بانه آخر المؤشرات الجوية تأكد بإذن الله أنه الانفراج يقترب، وأنه الأسبوع الجاي إن شاء الله بيش يكون فيه انخفاض تدريجي في درجات الحرارة، قاعد يزداد وضوح مع الأيام، وبيش تبدأ موجة الحر حالية هذية في التراجع بعد فترة طويلة من الأجواء. شوية صبر بركة، الفرج قريب بإذن الله، والحر هذية ريسخة هذية قد ما اشتدت فلن يتدوم إن شاء الله. نسأله أنه نهاية الأسبوع هذا تكون بداية انفراج قريب يستنيه الناس الكل، وأهم حاجة ليلة من غير مكيفات وليلة من غير كليماتيزرات.

0: قولوا له عين الشمس ما تحماشي بصوت شادية توصل بينا ال 51 دقيقة بعد الستة. تحية متجدة لكم الناس الكل وخاصة للناس اللي على الطريق، ونعرف انه في درجات الحرارة هذه الاستثنائية واللي فيها حتى درجات حرارة انذارية، فالناس كلها تقريبا تستعمل الكليماتيزور في الكهرباء باش تنجم هكا تسوق وتوصل لديارها، لكن اكيد فما نصايح وتوصيات ناخذوها كالعادة من خلال استضافتنا لي سعمارة أحويتة، ونصبح ومن خلاله على كل مستمعينا في قبلي. سي عمارة صباح النور.
1: صباح النور ليكم ولجميع المستمعين.
0: الله يخليك. سي عمارة كيفاش نعملوا تو في الكليماتيزور، نحلو ما نحلوش، وكان باش نحلو كيفاش نعملوا بالضبط في الكراهب؟
1: بيان سور هو اي بطبيعه الحال هذيك الصحه
0: في الدار هذيك حاجه
1: حاجه طبيعيه
0: حاجه والطبيعيه.
1: ايوه يعني الصحه هو في الواقع طبعا الكليماتيزور معناها مبرد المكيف للسياره، يعاوننا بطبيعة الحال على تحمل السياقة في السخانة هذه، ولكن هو في الواقع لازم الأول يكون ثم شوية صيانة اللي هي تنظيف معناها فلتر نتاع الكليماتيزور المفروض يعطيك الصحة. نعم نطلع على الجعب ربما ثم شوية فوي ثم شي حاجة ثبتوا منه، هذا كله لازم يكون في البداية بطبيعة الحال. وإذا كان هو في حالة جيدة أولا الساعة يلزم في البداية السيارة نخرج باش نستعملوا لازم يكون السياره ماذا بينا واقفه، ما مش الكهرباء تمشي وحين نحلوا في الكليماتيزور باش ما تشتغلش على المحرك. الحاجه الثانيه لازم ديما كي نستعملوا الكليماتيزور المغلوب لازم نحلوا شبابك الاولين خاصه باش يدور الهواء، لان نعرفوا الكهرباء كانت غاطه وسخونه وكذا، لازم ديما نحلوا معناها باش نهوى شويه السياره، ما مش مباشره تكون معناها سخونه. الحاجه الثانيه الثالثه اللي هو استعمال المكيف ماذا بينا في البداية نستعملوه على البلور الأمامي باش ينجم يبرد لنا شوية البلور الأمامي في الأول ساعة، معناها باش على الأقل نعرف سخانة البلور بلار في السيارة ترجع على العرب الكل. لازم يكون على الأقل غديك معناها نوجهوه ما بين اللوطة والبلار باش ينقص شوية السخانة. الحاجة الثانية كيف الحاجة المهمة الأخرى هو سمات البطنة اللي هي المرة الأولى الهواء يدور في السيارة في نفسها، إذا يكون معناها تكون البطنة هذيك تمشي اللي معناها الهواء يدور في نفس السيارة باش نفسها يبرد ساعة وبعد تحقه من عام تاع الخارج. كيف كي نبدو نستعملوا فيه لازم ديما نخلو شوية هواء في الشباك، ما نسكروش توتالمون باش يدور زاد الهواء من برا يدخل لنا الهواء معناها جديد، وديما تتحسن باش ما نحسوش في روحنا في بلاصه مغطوطه هكا على الاخر. كي نجيو ماذا بينا زاد دحلنا ديما المي، من المستحسن يكون عندنا المي في الكهرباء باش قدام نهبطوا نعمل نستعملوا نشربوا شربة مي باش ما نتاثروا صحيا زاد كيف هذا الكل زاد معناها لازم نردوا بالنا زاد في السياقه، لانها كابت البلاد مسكر وتبدا الدنيا بارده ساعات نشفوا شويه ربما في مسافات طويله ربما لا قدر الله ننعكسش ولا نصير كذا ماذا بيا ديما نرد بالي. هذا يكون معنا نصايح باش نحاولوا اكثر ما يمكن نكونوا معنا في امان ان شاء الله. ديما كما قلنا زاد في المهم لازم السياره ماذا بينا تكون بعيده على السخانه في الاول، عارفين الواحد باش يستعمل الكليماتيزور ماذا بينا ما نحطوهاش في الشمس بشكل كبير ومن بعد نحل الكليماتيزور راهو ما يبردش بسهوله هذيك، معناها مش سهل معناها هو ماهوش معناها مستحيل، هو لازم شويه وقت ولازم يكون زاد تكون البيتاكل نتاع العربه قصدي معناها كومبارتيمون الدخلانية اللي فيها باش نقعدوا فيها تكون زادة فيها شوية برود باش على الأقل فيسع تبرد لنا، وإن شاء الله على كل حال
0: إن شاء الله
1: ما تسمح وربي يسترنا إن شاء الله.
0: إن شاء الله يا ربي يسترنا، وإن شاء الله آخر الأسبوع هذا تكون بداية الانفراج، إن شاء الله الأسبوع الجاي تكون أقل درجات حرارة. شكرا ليك سعمارة، يعطيك الصحة، عضو الجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات فرع قبلي، إن شاء الله نهارك زين. شكرا ليك.

0: تمام والسابعة صباحا.
1: إذاعة جفصة إذاعتكم الأخبار.
0: أسعد الله صباحكم مجدداً مستمعينا الكرام إلى هذا العرض الإخباري الموجز. شدد رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم أمس خلال زيارته إلى مركب المياه بغدير القلة التابع للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، شدد على أن انقطاع التيار الكهربائي بصفة متواترة ومتزامنة وفي عديد المناطق أمر غير طبيعي، وعلى كل مسؤول أن يتحمل مسؤولياته لإيجاد الحلول، وكل من أخل بواجبه عليه تحمل تبعات تقصيره في أداء الواجب. دعا قسم الدواوين والمنشآت العمومية بالاتحاد العام التونسي للشغل إلى برنامج وطني لإنقاذ قطاعي الماء والكهرباء، مرجعا الاضطرابات في التزويد بالماء الصالح للشراب والكهرباء إلى ما اعتبره اختلالات تراكمت في إدارة القطاعات الاستراتيجية وتقادم البنية التحتية وعدم تجهيز المؤسسات العمومية بالوسائل اللازمة للقيام بدورها. صنف المعهد الوطني للرصد الجوي 10 ولايات ذات درجة انذار كبيرة خلال اليوم الأحد، ومن بين هذه الولايات قفصة توزر قبلي وسيدي بوزيدة. يتميز الوضع الجوي وفق خارطة لليقظة نشرها المعهد بطقس حار إلى حار جدا مع ظهور الشهيري، إضافة إلى خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار متفرقة. دعت إدارة المستشفى الجامعي بسيدي بوزيد في بلاغ لها المرضى الذين تتوقف أجهزة مكثفات الأكسجين الخاصة بهم عن الاشتغال بسبب الانقطاعات المبرمجة للتيار الكهربائي، دعتهم للتوجه فورا إلى أقسام الاستعجالي بالمستشفى، وذلك لتلقي الرعاية الصحية اللازمة مصحوبين بجهاز الأكسجين الخاص بهم. وقالت إدارة المستشفى إنه في حال عدم توفر وسيلة نقل يمكنهم الاتصال بالحماية المدنية لتأمين نقلهم إلى أقسام الاستعجالي. أخيرا وبولاية قفصة سجل موسم البطاطا الفصلية المزروعة على مساحة 500 هكتار أغلبها في معتمديات سند زانوش وقفصة الشمالية سجل نتائج إيجابية، حيث تشير التوقعات إلى تسجيل إنتاج بنحو 16 ألف طن بمعدل إنتاج يقدر ب 32 طنا في الهكتار الواحد. نهاية هذا الموعد الإخباري، إلى اللقاء.
2: معاك تضوى مرايتنا. نسائم الصباح.
3: صباح الخير يا حلوين.
4: صباح الخير وكل الخير.
5: صباح الخير.
6: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
5: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
7: صباح الخير يا أغلى الناس.
8: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه.
2: نسائم الصباح.

0: خمسة دقائق بعد السبعة، تحية من جدة ليكم. الناس الكل أعطيتكم فكرة صغيرة كيفاش باش يكون طقسنا لليوم، لكن أكيد كل التفاصيل والأخبار محينة ناخذوها من خلال مصافحتنا للمعهد الوطني للرصد الجوي. صباح الخير سي سرحان، نهارك زين.
1: نهارك زين، مرحبا
0: مرحبا.
1: بيك.
0: إيه سي سرحان، مازلنا اليوم في الجنوب الغربي باش نعيشوا على وقع درجات حرارة استثنائية، فما حالات معناها حالات إنذارية وإلا لا؟ كيفاش باش يكون طقسنا اليوم؟
1: طبعا الحالات الإنذارية سارية المفعول فيما يخص الحرارة وما أدراك ما الحرارة، يعني عامل قاعدين نتبع فيه هذه الأيام بالعديد من الأماكن، خاصة الجهات التي خذت أو تاخذ اللون البرتقالي في ما يخص الحرارة وارتفاعها. في الحقيقة أرقام كبيرة قاعدين نسجلوا فيها خلال يوم أمس، تحديدا برجيم معتوك سجلنا 48 درجة، 48 بتوزر، 47 بقبلي، 47 بجابس ومطماطة، 46 بقفصة والقطار، 46 أيضا بنصر الله من ولاية القيروان، 25 بالمتلوي، كذلك مجاز الباب، كذلك باجة وبالذيبة تطاوين 45 درجة مع ظهور الشيلي بالعديد من الأماكن. اليوم كيف كيف؟ اليوم نتوقع ما بين 38 و 43 درجة قرب السواحل والمرتفعات، وبين 44 و 48 ببقية الجهات مع ظهور الشيلي. لا محالة الأجواء باش تكون مغيمة جزئيا، ثم تظهر خلايا رعدية محلية مصحوبة ببعض الأمطار بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط، تشمل محليا بعض الجهات الشرقية. رياح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة، بحر هادئ إلى قليل الاضطراب. تقريبا نفس الحالة الجوية تتكرر بداية الأسبوع يوم الغد، لكن مع ارتفاع زيادة نوعا ما في درجات الحرارة، خاصة داخل البلاد وين تقارب أو تلامس 49 درجة مع ظهور الشيلي. أكيد يعني الحرارة هذه تتجاوز المعدلات العادية بفارق يتراوح ما بين 7 إلى 13 درجة. مهم جدا كونه نفهم الفوارق، ومهم كونه نحافظ على رواحنا في مثل هذه الظروف. أكيد يعني خريطة اليقظة ملمة بكل ما تحدثنا عليه. في الأفق القريب الثلاثاء تقريبا الحرارة تتواصل مرتفعة، بوادر الانفراج تبدأ يعني نلمسها شيئا ما يوم الأربعاء 22 جويلية مع تغير اتجاهات الريح. تتراجع صحيح درجة الحرارة لكن نبقى في أرقام صيفية خاصة في أوقات الذروة. إن شاء الله السلامة للناس الكل، إن شاء الله نعرف كيف نتعامل مع مثل هذه الوضعيات ونتقي حرارة الشمس إلى إشعار آخر أو إلى تحيينات أخرى إن شاء الله.
0: إن شاء الله. سي سرحان، سؤالي الأخير فقط، حبيت نوضح على شكل المعهد الوطني للرصد الجوي كان صنف 10 ولايات ذات درجة إنذار كبيرة خلال اليوم لحد قفصة، توزر، وقبل سيدي بوزيد معنيين، معناها من بين العشرة ولايات هذوما؟
1: طبعا قفصة، توزر، قبلي، وصولا إلى تطاوين أسند إليها منذ قليل اللون البرتقالي، وبالتالي درجات الحرارة بتكون مرتفعة ما بين 46 إلى 48 درجة. أكثر بداية الأسبوع تقارب 49. إن شاء الله إن شاء الله ربي يعطينا كل شيء بلطف، خاصة وأحنا يعني في أوج فصل الصيف، نعرف شهر جويلية سخون، وبالتالي إن شاء الله بوادر الانفراج نبدأ ونشوفوها إن شاء الله بداية من يوم الخميس القادم.
0: شكرا لك، يعطيك الصحة سي سرحان، يومك سعيد.

0: نسائم الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين،
2: صباح الخير وكل الخير.
0: صباح الخير،
3: صباح الخير على نسنا وعلى الغاليين.
0: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
4: صباح الخير يا أغلى الناس.
5: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه.
0: نسائم الصباح. أخبار الناد.
6: أخبار الناد.
0: أخبار الناد.
7: أخبار النت توعت اهتمامات الشارع التونسي أمس بين أخبار الفن والشأن العام والطقس. وفي البداية كان رحيل الفنان صلاح الفرزيت تصدر خبر وفاة الفنان الشعبي صلاح الفرزيت. منصات التواصل الاجتماعي في

دعوات اتحاد الشغل لإصلاح قطعي الماء والكهرباء. وكان لاحظ رئيس الدولة وفق مقطع فيديو كانت نشرته مصالح الرئاسة على صفحتها الرسمية على الفيسبوك عديد التجاوزات والإخلالات رغم المجهودات المبذولة للصيانة والإصلاح. وكان أكد رئيس الجمهورية أن الأمر هذايا لا يمكن أن يتواصل على هذا النحو، والشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه زادة ولو إنها شهدت مراحل صعبة لكن لابد من تجاوزها، خاصة إنه الأمر يتعلق كيف بعديد المناطق داخل الجمهورية. ومن جهته كيف استعرض مسؤول الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه التدخلات الأخيرة اللي كانت لدعم الموارد المائية بعديد المناطق الداخلية حسب المعايير التقنية كيف المتلوي والمظيلة من ولاية قفصة، و يقول أنه يضمن عدم وقوع العطب مجددا. هذه أخبار كانت دارت برشا البارحة في الليل، لكن الحاجة اللي كانت تراند الناس، الحاجة اللي تقريبا الناس الكل تبعتها، هي الحالة الاستنفار الكبيرة اللي بعد الإشاعة اللي دارت بخصوص السجن والحريق اللي كان في السجن، ودارت برشا الصور هذه. يعني مانيش باش نحكوا سياسيين ومانيش باش عندهم ناس والناس اللي تنجم تحكي سياسة وتنجم تحكي في الأمور هذية، لكن باش نحكوا إنسانيا. يعني تصوروا حالة أم تسمع أنه السجن اللي فيه ولدها معناتها يتحرق، تصوروا الحريق مش في السجن، تصوروا الحريق اللي في قلب الأم ذيكة، تخيلوا النار اللي في كبدتها، تصوروا تأثير هذية على صحتها على نفسيتها اللي هي بطبيعتها منهكة بسبب المحنة متاع ولدها. فلهنا رينا انه لميت اللي جو البارح واللي شفناهم امس دارت برش على صفحات التواصل الاجتماعي، لميت اللي لا تقتنع وما تصدقش حتى بتشوف ولدها قدامها، وشفنا برشا امهات في الفيديوهات اللي دارت البارح وهم حتى الباب نتاع الحبس يجبدوا فيه، معناها راهي فما لوعه كبيره. لكن هنا شكرا كيف زاده لازم كلمه شكر للهيئه العامه للسجون اللي نجحت اتصاليا ونجحت إنسانيا زادة في مواجهة الإشاعة الكبيرة هذه، وسارعت بالتكذيب وسارعت بالتوضيح، وكانت حلت حتى باب السجن لعائلات السجناء باش ينجموا يزوروا أولادهم استثنائيا ويطمنوهم عليهم، وأكل لوعة هذيك وتنتهي لحالة الهلع، وهو إجراء إنساني نبيل ونبيل جدا. إن شاء الله صناع ومروجي هذه الإشاعات خاصة هي جريمة، فبالتالي نعرف أنه توا أكيد القانون باش ياخذ مجراه. نمشوا توا للتراند العالمي والمباراة الترتيبية لمونديال 2026 وتزامنا مع اللحظات الأخيرة لكأس العالم، كانت صدر تراند الرياضة العالمية فوز المنتخب الأنجليزي على الفرنسي بنتيجة مثيرة. في الحقيقة ما كانش حد يتوقعها، 6-4 باش يحصد الأنجليز المركز الثالث في البطولة، وسط ترقب عالمي هائل للمباراة النهائية اللي باش تكون الليلة بين إسبانيا والأرجنتين. بأخبار الرياضة نوصل معاكم لنهاية أخبار النت وأكثر الأخبار اللي تم تداولها في تونس والعالم.

0: المتحصل على براءة الاختراع في نظام الشحن الشمسي المحمول للسيارات الكهربائية حمزة صالحي، موضة اكسسوارات وقطع غيار السيارات، طرح لإشكاليات ميكانيك السيارات. تابعونا اليوم في أوتوماج بداية من 11 على موجة إذاعة قفصة. في سهر الليالي الليلة، حوار مع رواد منتزه درجو أكوا باراديس بالقطار، لقاء مع الفنان أشرف القطاري، حوار مع الشاعرين فتح السعيدي وبدر الدين أحمد. سهريتنا الليلة من 10:30 الليل على موجة إذاعة قفصة.
1: هذا الصباح قد يكون هو الفرصة التي تحتاجها لتبدأ من جديد.
2: نسائم الصباح.
3: نسائم الصباح. صباح خير فوزي.
4: صباح خير نهاية. صباح خير لكل السادة المستمعين.
3: ايش عاملة معك سخانة ولا تأقلمت ولا ايش كيفاش؟
4: تأقلمنا، عملنا جلدة ثانية.
3: ايش مزيل على 22، الناس كلها تستنى في 22 ان شاء الله باش يكون هكا ان شاء الله بداية الانفراج. قل لي فما ترامب زادة قبيلة ما حكيتش عليه، انا قلت اكيد راه فوزي تيحكي لي عليه.
4: ترامب عمل ضجة كبيرة في كأس العالم، خاصة بعد ما طلب من رئيس الفيفا سحب الورقة الحمراء اللاعب الامريكي في حفل استدعائه باش يحضر في النهائي. ألقى كلمة أنفانتينو وأشاد بترامب وأشاد بالولايات المتحدة. يا أخي ترامب مش عطاه كعبة حلوة. جاوبوا قال له أنت من محبين ومشجعي الأرجنتين، لأنه العالم كل توا يتهم في الفيفا معناها الدعم في الفريق الأرجنتيني. يا أخي ترامب معناها احرج انفانتينو ما يلقى ما يجاوبوا، ما احرجوا، قالوا انت فريقك المفضل هو الارجنتين، معناها اكل الورقه الحمراء ما قضتش شهورها عند انفانتينو.
3: هو ولا تراند على الاخر اللي صار مع المدرب والانتقاد تاع المدرب وشنو قال، ولا تراند على الاخر في الساعات الاخيره. الوقت ايش يبدا الماتش؟
4: الليله 8 والبارح نتيجه تاريخيه، يعني 10 اهداف في دور
3: 4-6
4: بعمر، معناها تاريخيا ما بين فرنسا وانجلترا.
3: هي اثارت الاستغراب النتيجه قبيله قلتها، معناتها ما كانش متوقع النتيجه هذه. على كل 8 تاع الليل بكري سما باهي سافا، معناها
4: بالتوقيت تونس.
3: هذه اخبار وبرشا اخبار اخرى تلقوهم معنا في فلاش سبور.
2: فلاش سبور. فلاش سبور.
4: اهلا وسهلا بكم في هذا الموعد الرياضي. دورة اتحاد شمال افريقيا لكرة القدم سيدات تحت 17 سنة، المنتخب الوطني التونسي يفتتح مشواره في هذه الدورة بانتصار عريض على المنتخب الليبي ب 11-0. في بطولة شمال افريقيا لألعاب القوى تحت 20 سنة، البطل الشاب اسلام شكري تواصل تقدم عروض قوية وتتوج بالميدالية الذهبية لسباق 1500 متر محقق زمن 4 دقائق 36 ثانية و40 جزء بالمئة. في ملتقى بلجيكا للألعاب القوى حقق البطل التونسي عبد السلام العيوني المركز الرابع في النهائي ب لسباق 800 متر محقق زمن قدره دقيقة 45 ثانية و47 جزء بالمئة. بالنسبة لبطولة منطقة شمال أفريقيا المنطقة الأولى لصنفية أقل من 18 سنة وأقل من 20 سنة، بالنسبة لليوم الأول تونس أحرزت على 11 ميدالية ذهبية و12 فضية و8 برونزية بمجموع 31 ميدالية، وتحتل المركز الأول. المركز الثاني الجزائر ب13 ميدالية، المركز الثالث مصر بميداليتين، والمركز الرابع فيه ليبيا كذلك بميداليتين. أحمد الحفناوي يواصل تألقه إثر حرازه على المركز الأول في سباق 200 متر سباحة حرة ضمن منافسات بطولة فلوريدا الصيفية المقامة بأوكولا فلوريدا. والحفناوي حقق بزمن قدره دقيقة وخمسين ثانية وستة وسبعين جزء بالمئة. الدوريات الكبرى بالنسبة للأوروبية الانطلاقة: الدوري الإنجليزي باش تكون يوم 21 أوت، الدوري الإسباني 15 أوت، الدوري الألماني 28 أوت، الدوري الإيطالي والفرنسي باش ينطلق 22 أوت. الدور النهائي للكأس العالم باش يدور الليلة باش يجمع بمدينة نيوجيرسي الأمريكية المنتخب الإسباني بالمنتخب الأرجنتيني بإدارة الحكم السلوفيني سلافغو فينيتش، مع العلم أنه مباراة التحديد المركز الثالث تحصل عليها المنتخب الإنجليزي بعد ما فاز في مباراة تاريخية بين إنجلترا وفرنسا بنتيجة عريضة 6-14 أهداف كاملة في هذه المباراة. نهاية هذا الموعد الرياضي مع تحية فوز نسيب، إلى اللقاء.

0: هذا الصباح قد يكون هو الفرصة التي تحتاجها لتبدأ من جديد.
1: نسائم الصباح.

0: على موجة إذاعة قفصة مشوارنا معاكم مازال متواصل. تحية إلى كل مستمعينا اللي قاعدين يتبعوا فينا واللي قاعدين يبعثونا في تصبيحات محلاها على الأخر وتصور زيادة كيف كيف، حتى هي فيرتوال لكنها محلاها تصويرتك القهوة، تصويرتك الوردة، تصويرت القلب هذيك. يعطيكم الصحة، شكرا لكم وتحية خاصة كالعادة إلى مستمعينا واللي قاعدين يشوفوا فينا عن طريق الانترنت واللي هم في الغربة. إن شاء الله ربي يعطيكم صحة الغربة. ما تصوروش قديش نفرحوا وقت لي هكا تبعثونا تصويرة وانتم متبعوا فينا، ولا هكا تصويرة استوديو وهي هكا منورة، وأكيد رانا منورين بيكم. فشكرا لدعمكم وشكرا لأنكم ديما سند لينا. مرحبا بيكم من الناس الكل، وعليش أنتم تستحقوا أنه كلمتكم توصل، وعليش أنتم تستحقوا أنه أصواتكم توصل ديما في التوقيت هذايا. ما أخذكم وما شغلكم تكون حاضرة معنا في نسائم الصباح.
1: مشاغل مشاغل.
2: مرحبا، باش نحكي أكثر شيء على ظاهرة المخدرات اللي انتشرت بصفة غريبة في كل مكان. ماذا بينا نكثف برشا من الحملات خاصة في الليسيات وخاصة في المدارس، شيء ولا خطير برشا. ماذا بينا لفتة كبيرة من جميع المسؤولين ومن جميع الأولياء زادة ومن الناس كل.
3: معاش احنا خاصكم اخذين البرمي معناها عن جدارة ولا لا، خاطر اللي يسوق يسوق ما غير ما يشوف معناها ستوب احذاه والكل، معناها بالحق راهو كارثة، كانت نجم تصير كوارث في قفصة والكل مع الازدحام اللي صاير صرت نهار اثنين نهار الاربعة يبدا عنا ايفنمون في قفصة. معناها بالحق شوية توعية، معناها خاطر بالحق هذيك روح بشرية في ثنية، شوف توصل الدار شوف ما توصلش معناها بالشيء اللي صاير.
1: مشاغل مشاغل.

صباح الفرحة ولمة نديمة، لمة أفراح ولمة مسرات. نهاركم زين ونهاركم مبروك الناس كلهم. بعد الثمانية وبعد ما نخلوا المجال زملائنا من قسم الأخبار، بعد الثمانية باش نحكوا على المضادات الحيوية في صحتك تهمنا وصحتكم معنا ديما بالدنيا. نحكوا على فيروس الصيف والمضادات الحيوية، نستعملوها ما نستعملوهاش، وقتاش نستعملوها. نصور موضوع يهمكم برشا. من بعد زيدا موضوع آخر باش نحكوا فيه، هو باش نحكوا على جديد البريد التونسي فيما يخص العودة المدرسية، وباش ركزوا زيادة على باقة المحفظة الإلكترونية علاش تهمكم برشا. الجارديناج باش يكون حاضر معنا، وكيفاش نهيئوا فضائتنا الخضراء خاصة في البريود هذه امتع سخانة. برشا تساؤلات في الحقيقة وصلتني، ان شاء الله بعد نحاولوا نجاوبوا عليها. واليوم في الديكور باش نحكوا على الكرلاج، وباش نحكوا على الألوان اللي تهمكم وتهم دياركم وديكور داركم. هذه الكل ومعه برشا موزيكا. اتوصلنا حتى للثمانية، موعد جولتنا الإخبارية المفصلة.

0: المتحصل على براءة الاختراع في نظام الشحن الشمسي المحمول للسيارات الكهربائية حمزة صالحي، موضة اكسسوارات وقطع غيار السيارات، طرح لإشكاليات ميكانيك السيارات. تابعونا اليوم في أوتوماج بداية من 11 على موجة إذاعة قفصة.
1: إذاعة قفصة مراية تتكلم، مراية تتكلم.
2: الثامنة صباحا على موجة إذاعة قفصة.
3: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
2: أسعد الله صباحكم مستمعين الكرام، أهلا بكم إلى أولى نشراتنا الإخبارية. بداية هذه عناوينها: رئيس الجمهورية يؤكد لدى تحوله أمس إلى مركب المياه بغدير القلة تحميل المسؤولية كاملة لكل من ثبت تقصيره في أداء واجبه. رئيس الدولة خلال زيارة تفقدية لمشروع الحماية من الفيضانات بوادي مجردة على مستوى منطقة قنطرة بنزرت يطلع على مشروع ترميم القنطرة الأندلسية بقلعة الأندلس. المعهد الوطني للرصد الجوي يصنف اليوم ولايات قفصة، توزر، قبلي وسيدي بوزيد ذات درجة انذار كبيرة بسبب ارتفاع درجات الحرارة. الولايات المتحدة الأمريكية تنهي موجة غارات ثامنة على الأراضي الإيرانية، وطهران تتوعد بالرد. تفاصيل النشرة: توجه رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم أمس إلى مركب المياه بغدير القلة التابع للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، حيث اطلع على كل مكونات المحطة متوقفا عند عديد النقائص التي أكد على ضرورة تلافيها في أقرب الأوقات، خاصة في علاقة المحطة بالأقاليم. ولاحظ رئيس الدولة وفق مقطع فيديو نشرته مصالح الرئاسة على صفحتها الرسمية عديد التجاوزات والإخلالات رغم المجهودات المبذولة للصيانة والإصلاح. من جهته استعرض مسؤول الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه التدخلات الأخيرة لدعم الموارد المائية بعديد المناطق الداخلية حسب المعايير التقنية المطلوبة على غرار المتلوي المظلة من ولاية قفصة، بما يضمن عدم وقوع العطب مجددا.
4: يعطيك صحة عايشة، نعرف الجهود اللي تبذل فيها في كل وقت، وتقريبا تجي المكالمات في الساعة الثالثة ولا في الفجر ولا في الليل، لأنه بالتأكيد لاحظت عديد التجاوزات والإخلالات، والأمر لا يمكن أن يتواصل على هذا النحو.
5: نصلحه
4: بناء ثابت،
5: لأن أي. الشركة راهي عرفت مراحل صعيبة برش،
4: لا عرفت مراحل وتعرف مراحل، ولكن لابد من تجاوزها،
5: أي. كل العزيمة
4: تولى درجة حرارة 41، ولا فضلا عن الرطوبة، لكن الأمر يتعلق بعديد المناطق داخل الجمهورية، وتم الاتصال منذ يومين تقريبا
5: في المتلوي.
4: أي بالضبط،
5: خطينا الوضع هذاك، لأن نحن حاولنا في الوضعية ذيك حاولنا باش ندعم الموارد المائية المتلوي، ربطنا زوز أبار، لكن مع الأسف المتلوي تتزود من 7 أبار ويربطوا في خزان، ومن الخزان هذا تم خزان
4: ثاني،
5: وفيه زوز وصلات كل واحدة 14 كيلومتر ومربوطين بوصلة واحدة، بما أن ثم وصلة منهم توزع وتعدي الماء للخزنة الأخرى، بما أن وقت نحن وقفنا العباد قعدوا يشربوا منها دخل الهواء في 14 كيلومتر، قعدنا 12 ساعة ونحن نفرغ الهواء باش رجع الماء.
4: وحتى قبل وقت تم الإرادة تم اختصار الوقت، ما كان المنتظر وأن يكون أكثر
5: التوقيت، أي قعدنا بشوية بشوية جبنا فريق من فاقس وجندنا الناس كل وقفنا،
4: كنا في خدمة تونس.
5: تدخل في قفصة نهار 15 ونهار 16 وزيد نهار 16 في الليل تحتنا المحطة متاع المديلة، السوركريسور متاع المديلة الوحيد متاع حي السريع، وكانت مشتقلنا مشكل اجتماعي. في ليلتها هزينا ليزيكيت مول صفاقس صلحناهم وحطيناها على البون دي سي، خاطر طويلوم علينا برشا سيد الرئيس انه ما عندناش معناها ورشه صيانه على مستوى الولايه في قفصه في الجهه، لان ثم تجهيزات،
4: لا ثم تجهيزات يلزم توجهها الى منطقه اخرى ولا مدينه اخرى، وهذا امر مش مقبول، لابد من توفير الالات هذه في المكان حتى يتم اختصار
5: هذا. مؤكد لك
2: هذا وتحول رئيس الدولة إثر ذلك إلى منطقة قنطرة بنزرت بمعتمدية قلعة الأندلس، حيث اطلع على مدى تقدم أشغال مشروع الحماية من الفيضانات بوادي مجردة الذي تشرف على إنجازه الإدارة العامة للهندسة العسكرية، مركزا على ضرورة إيجاد حلول عاجلة حتى لا تضيع مياه الأمطار. وعين رئيس الجمهورية تقدم الأشغال بجسر العبور على وادي مجردة بالطريق الوطني رقم 8، حيث نوه بالمجهودات المبذولة في وقت قياسي بهدف استكمال ترميم القنطرة، وأكد على ضرورة حسن استغلال المياه. كما تواصل رئيس الجمهورية مع المواطنين المتواجدين بالمكان وأصغى إلى مشاغلهم.
4: تبع في الأشغال
6: الأشغال لبس،
4: والحمد لله في وقت قياسي
6: الحمد لله
4: الجهر
6: الحمد لله الحمد لله سيد الرئيس،
4: وإن شاء الله القادم أفضل بالنسبة للمياه حتى لا تضيع في البحر.
6: إن شاء الله كله فيها عند حسن ظن سيادتك.
4: يعطيكم الصحة.
6: هذه القنطرة سيد الرئيس اللي وقتها القنطرة ذيك اللي كان كنا قنطرة أخرى بينها فيها كونفيت تاع الماء وزارة الجيش اللي لازم قنطرة أخرى. صحيح؟
4: أي لا تبعت وقت
6: بيحنا وحطينا الكوندويت على مسايي والماء يمشي
4: يمشي عادي
6: على العادي على القنطرة الجديدة.
4: أي الحمد لله
6: الحمد لله،
4: وإن شاء الله يتم وضع جملة من الحواجز بس ما نضيعش الماء يصب ويضايع.
6: هو المفتوح توا هو حل أول حاجة باش نحميو الفيضانات شيء اللي صار قبل، وثاني حاجة ستور ريزيرف هي موجودة تاعنا يمكن استغلالها
4: لأنه للأسف المئة الحمد لله ربي أنعم علينا نعمي بالأساس القياسي، ولكن للأسف الماء ضايع ولا بد من سياسة مائية كاملة على مدى
6: ضروري
4: واللي يحصل اليوم في عديد المناطق أمر غير مقبول بالمرة بالنظر إلى أن الأمطار القياسية، وإن شاء الله من إنجاز إلى إنجاز وإن شاء الله نحقق ما يطالب به الشعب التونسي، لأن توفر لدينا كل الخيارات وكل الإمكانيات إن شاء الله.
2: ومن أخبارنا الجهوية، تقدمت عملية جني البطاطا الفصلية بولاية قفص المزروعة على مساحة 500 هكتار أغلبها في معتمديات سند وزانوش وقفص الشمالية، محققة نتائج ممتازة تسهم في تعزيز الإمدادات الغذائية بالجهة. تشير التوقعات إلى تسجيل إنتاج واعد يقدر بنحو 16 ألف طن من البطاطا الفصلية، خصصت المصالح الفلاحية مخازن لتجميع البطاطا المعدة للاستهلاك بسعر قبول مع صرف مستحقات الفلاحين، حسب رئيس دائرة الانتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقفصة قيس شلبي.
7: بالنسبة لموسم البطاطا الفصلية، المساحات النهائية كانت في حدود 500 هكتار موزعة على معتمديات سند وزانوش وقفصة الشمالية الأكثرية. طلقت عملية جني منذ أوائل شهر جوان، وكانت توقعات الإنتاج على المردودية كانت تقريبا في حدود 32 طن في الهكتار، أي ما يقارب 16 نل برناطف على مستوى ولاية قفصة. البطاطا هذه تتخزن خاطر الدنيا سخونة في الصيف، ما تبقاش في الأرض برشا كما البطاطا الآخر فصلية اللي تتنحى في الشتاء. والعملية توجيه المنتوج يصير في الأسواق المركزية وثم في المبردات الخضراء، وسنا إن شاء الله ثم بطاطا تعديلية قم بها المجمع المهني المشترك للخضار لقبول بطاطا بأسعار دينار و200 الكيلو 1200 دينار للطرناطة. والعملية هذه الحمد لله نجحت، البرنامج على مستوى قفصة حتى نتاعنا تجميع 500 طرناطة بطاطا فصلية للاستهلاك، والحمد لله صارت تجاوزنا الحصة هذه، وصلين تقريبا قريب 900 طن بطاطا استهلاك على مراكز تجميع قفصة الشمالية ومركز تجميع عليم، ومؤخرا زاد التحق مركز تجميع زنوش.
2: تتضمن الأنشطة الصيفية للكشافة التونسية جهة قبلي تنظيم المخيمات الكشفية الصيفية بداية من 22 من جويلية الجاري في اتجاه ولاية بنزرت، إلى جانب عدة مخيمات أخرى تحدث عنها القائد مهدي جمعة ملازم قائد جهة قبلي.
8: الأنشطة الصيفية للكشافة التونسية جهة قبلي، أول فوج باش يخرج نهار 22 جويلية اللي هو قاصد إن شاء الله بنزرت، عندنا مخيم في أماكن مخيمنا في سعيان، أول فوج يخرج الطفتيمية لقبلي، ثم عندنا هذه الدورة الأولى، بعد عندنا أفواج أخرى من 31 جويلية حتى 8 أوت، عندنا المخيم الجهوي لقبلي كامل في بنزرت، عندنا مخيم الرابطة الجهوية في المهدية، عندنا فوج دول، عندنا فوج القلعة، عندنا فوج إبراهيم شوشان بالفوار، وعندنا فوج البريد، وعندنا فوج البليدات، وعندنا فوج الدور الرابع في فوج الأمل بجرسين في الحمامات، يعني مغطين كل ولايات التربية الساحلية. وتظهر هذه معناها كل أنشطة حوالي تقريب 1040 مشارك باش يخرجوا من نفزاو عن المفوضين وعن القادة اللي هبط متكونين باش يقوموا بك الأنشطة اللي كانوا ينشطوا فيها أسبوعيا وساعات ينشطوا موسميا. غادي يتوجوها في المخيم، يتوجوا كل النشاط ذاك، يولي هكا المشاركين كل قوموا بك النشاط ذاك، غادي ونزيدوا لنا على الزهور ندخلوا زادة في علاقات وشركات مع أفواج أخرى ومع مؤسسات ومع جمعيات أخرى.
2: تواصل جمعية انتصار المرأة الريفية بسيد بوزيد تنفيذ مشروع تويزة لنراهن على المساواة في نسخته الرابعة، بهدف دعم النساء المنخرطات بالمجامع التنموية الفلاحية النسائية بولاية سيد بوزيد من خلال دورات تكوينية لتقوية مهاراتهن لفرض وجودهن في محيطهن الداخلي والخارجي. حياة عمامي منسقة المشروع ومزيد من التفاصيل.
9: المشروع يدوم تقريبا 3 سنوات. المشروع يخدم أولا على تطوير المجامع الفلاحية، خاصة وأنه نحن في السنوات اللي فارتة خدمنا على التأسيس ثم تطوير قدرات النساء في الإدارة والتسيير، عملوا خدمنا على التسويق. اليوم في مرحلة جديدة قاعدين نخدموا على المرافقة كعنصر أساسي بالنسبة للمجامع، وانفتاح المجامع على محيطها الاقتصادي أساسا، وأن هي يصبح عندها بار في السوق متاحها. اليوم مازلنا في المرحلة الأولى، انطلقت بمجموعة ورشات تشخيصية بالأساس، شخصنا وضعية المجامع في التسيير الإداري والمالي متاحة، واكتشفنا أنه الحقيقة المجامع قاعدة تمشي في خطوات جيدة وممارساتها ممارسات جيدة. تقريبا إداريا وضعيتهم الإدارية والمالية مسواة، اليوم أصبحت عندهم نواتات صلبة داخل المجامع هذوما، قادرين يحطوا استراتيجيتهم وحدهم، وعندهم زادة قيادات داخل المجمع. وذاك علاش عملنا ورشات حول قيادة نسوية داخل المجامع، والحق اكتشفنا مهارات مختلفة. زيدا في إطار ورشة أخرى عملناها حاول تحسيسهم وربطهم بالمحيط متاحهم، الحقيقة اكتشفنا أن المحيط في البدايات كان رافضهم تماما، واليوم تقريبا يعتبرهم أنموذج.
2: نبقى دائما في ولاية سيدي بوزيد. دعت إدارة المستشفى الجامعي بسيدي بوزيد في بلاغ لها أمس المرضى الذين تتوقف أجهزة مكثفات الأكسجين الخاص بهم عن الاشتغال بسبب الانقطاعات المبرمجة للتيار الكهربائي للتوجه فورا إلى أقسام الاستعجال بالمستشفى، وذلك لتلقي الرعاية الصحية اللازمة مصحوبين بجهاز الأكسجين الخاص بهم. وقالت إدارة المستشفى إنه في حال عدم توفر وسيلة نقل يمكنهم الاتصال بالحماية المدنية لتأمين نقلهم إلى أقسام الاستعجال. وفي شأن وطني، صنف المعهد الوطني للرصد الجوي 10 ولايات ذات درجة حرارة انذار كبيرة خلال اليوم الأحد، من بينها ولايات قفصة، توزر، قبلي وسيدي بوزيدة. يتميز الوضع الجوي وفق خارطة لليقظة نشرها المعهد بطقس حار إلى حار جدا، مع ظهور شيلي إضافة إلى خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار متفرقة. جددت الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة دعوة المواطنين إلى تأجيل استخدام الأجهزة الكهربائية ذات الاستهلاك المرتفع للطاقة خلال فترة الذروة الممتدة من 11 صباحا إلى 4 بعد الزوال، وذلك في إطار حملاتها الرامية إلى ترشيد استهلاك الكهرباء والحد من الضغط على الشبكة الوطنية. آخر أخبارنا الوطنية، وفي ذات السياق دعا قسم الدواوين والمنشآت العمومية بالمنظمة الشغيلة إلى برنامج وطني لإنقاذ قطاعي الماء والكهرباء، مرجعا الاضطرابات في التزويد بالماء الصالح للشراب والكهرباء إلى ما اعتبره اختلالات تراكمت في إدارة القطاعات الاستراتيجية وتقادم البنية التحتية وعدم تجهيز المؤسسات العمومية بالوسائل اللازمة للقيام بدورها. وآخر تطورات حرب إيران، ارتفعت حدة التصعيد بين إيران والولايات المتحدة مع استمرار تبادل الضربات العسكرية وتبادل التهديدات بتوسيع نطاق المواجهة، في تطور يهدد بانهيار مذكرة التفاهم التي أوقفت الحرب بين الجانبين في شهر جوان الماضي. وفي أحدث التطورات، توعدت إيران باستهداف مطارات دبي وأبو ظبي إلى جانب مينائي الفجيرة وجبل علي في الإمارات، بينما أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن مذكرة التفاهم مع واشنطن أصبحت في حالة تعليق كامل، متهما الولايات المتحدة بالتنصل من التزاماتها واستئناف الهجمات على الأراضي الإيرانية. في المقابل، وصلت الولايات المتحدة تنفيذ ضربات استهدفت بنى تحتية في إيران شملت جسورا وطرقا في محافظة هرمزغانا المطلة على مضيق هرمز، فيما أفادت وكالة إرنا بسماع دوي انفجارات في بندر عباس وجزيرة قشم. نقطة النهاية لنشرتنا، وهذا تذكير بعناوينها: رئيس الجمهورية يؤكد لدى زيارته مركب المياه بغدير القلة تحميل المسؤولية كاملة لكل من ثبت تقصيره في أداء واجبه. ورئيس الدولة أيضا خلال الزيارة التفقدية لمشروع الحماية من الفيضانات بوادي مجرد على مستوى منطقة قنطرة بنزرت يطلع على مشروع ترميم القنطرة الأندلسية بقلعة الأندلس. والمعهد الوطني للرصد الجوي يصنف اليوم ولايات قفصة توزر قبلي وسيدي بوزيد ذات درجة إنذار كبيرة بسبب ارتفاع درجات الحرارة. نهاية نشرة الثامنة صباحا، شكرا لكم مستمعينا الكرام على حسن الانتباه، إلى اللقاء.

0: أحوال الطقس.
1: صباح الخير سي سرحان، نهارك زين.
2: نهارك زين، مرحبا.
1: مرحبا. إيه سي سرحان، مازلنا اليوم في الجنوب الغربي باش نعيشوا على وقع درجات حرارة استثنائية، فما حالات معناها حالات إنذارية وإلا لا؟ كيفاش باش يكون طقسنا اليوم؟
2: طبعا الحالات الإنذارية سارية المفعول فيما يخص الحرارة وما أدراك ما الحرارة، يعني عامل قاعدين نتبع فيه هذه الأيام بالعديد من الأماكن، خاصة الجهات التي تخذت أو تاخو اللون البرتقالي في ما يخص الحرارة وارتفاعها. في الحقيقة أرقام كبيرة قاعدين نسجلوا فيها خلال يوم أمس، تحديدا برجيم معتوك سجلنا 48 درجة، 48 بتوزر، 47 بقبلي، 47 بجابس ومطماطة، 46 بقفصة والكتار، 46 أيضا بنصر الله من ولاية القيروان، 25 بالمتلوي، كذلك مجاز الباب، كذلك باجة، وبالذيبة تطاوين 45 درجة مع ظهور الشيلي بالعديد من الأماكن. اليوم كيف كيف؟ اليوم نتوقع ما بين 38 و43 درجة قرب السواحل والمرتفعات، وبين 44 و48 ببقية الجهات مع ظهور الشيلي. لا محالة الأجواء باش تكون مغيمة جزئيا، ثم تظهر خلايا رعدية محلية مصحوبة ببعض الأمطار بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط، تحتها تشمل محليا بعض الجهات الشرقية رياح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة، بحر هادئ إلى قليل الاضطراب. تقريبا نفس الحالة الجوية تتكرر بداية الأسبوع يوم الغد، لكن مع ارتفاع زيادة نوعا ما في درجات الحرارة، خاصة داخل البلاد وين تقارب أو تلامس 49 درجة مع ظهور الشيلي. أكيد يعني الحرارة هذه تتجاوز المعدلات العادية بفارق يتراوح ما بين 7 إلى 13 درجة. مهم جدا كونه نفهم الفوارق، ومهم كونه نحافظ على رواحنا في مثل هذه الظروف. أكيد يعني خريطة اليقظة ملمة بكل ما تحدثنا عليه. في الأفق القريب الثلاثاء تقريبا الحرارة تتواصل مرتفعة، بوادر الانفراج تبدأ يعني نلمسها شيئا ما يوم الأربعاء 22 جويلية مع تغير اتجاهات الريح، تتراجع صحيح درجة الحرارة لكن نبقى في أرقام صيفية خاصة في أوقات الذروة. إن شاء الله السلامة للناس الكل، إن شاء الله نعرف كيف نتعامل مع مثل هذه الوضعيات.

0: فصل الصيف، نعرفه شهر جويلية سخون، وبالتالي إن شاء الله بوادر الانفراج نبدأ ونشوفوها إن شاء الله بداية من يوم الخميس القادم.
1: 22. شكرا لك، يعطيك الصحة سي سرحان،
0: شكرا.
1: يومك سعيد.
2: أحوال الطقس.
3: نسائم الصباح.
4: صباح الخير يا حلوين.
5: صباح الخير وكل الخير.
6: صباح الخير.
7: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
6: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
8: صباح الخير يا أغلى الناس.
9: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه.
3: نسائم الصباح.

0: هذا الصباح قد يكون هو الفرصة التي تحتاجها لتبدأ من جديد.
1: نسائم الصباح. نسيم الصباح 24 دقيقة بعد 8 رجعنا لكم في جزءنا الثالث، وإحنا مشوارنا معاكم حتى للعشرة. إن شاء الله نهاركم

مزين ونهاركم مبروك، صباح كل الخيرات والمسرات، ونهار تسمعوا فيه الاخبار اللي تفرح قلوبكم الا الناس الكل. نعرف انه احنا وضعنا الجوي مازال معناها في درجات حراره وانذار، درجه انذار كبيره بالنسبه لليوم لحد. ونعود نذكر انه الولايات هذه اللي كان صنفها المعهد الوطني للرصد الجوي فيها ولايه قفصه وتوزر وقبيلي وسيدي بوزيد، الطقس باش يكون حار مع ظهور الشيلي. ديما نعاودوا نذكركم انه اشربوا برشا برشا برشا ماء، وكيف ما كأكد زيد كيف المرصد والمعهد الوطني للرصد الجوي انه درجات الحراره باش تكون في ذروتها من 11 حتى للاربعه، فتجنبوا التوقيت هذاك بطبيعه الحال. ونعاودوا نذكروا رجاء بالنسبه للكبار اللي ما يقولوش واللي ما يحسوش، معناها كيف ما اكدت الدكتوره كيف ما اكد الدكتور امس انه ما يقولوش وما يحسوش هكا وقت، على قد ما يكبروا على قد ما ينقص احساسهم بالعطش، فحتى لو كان هم ما طلبوش الماء انتم تذكروهم بالماء واعطوهم الماء، بدلوا لهم شويه، عملوا لهم حتى كان ما حبوش زيدوه شويه ما زهر، اعملوا اي حاجه، المهم شربوهم الماء. كيف زاده الصغار اللي ما يعرفوش يتكلموا والا ما ينجموش يطلبوا، ديما تفقدوهم بالماء في الاوقات هذه. وما تنسوش زاده اكل الحيوانات حتى اللي عندكم في الدار هكا متهنين عليهم، اما ما يسالش اكل المبادرات المحلاها والمزيانه هذيك اللي قاعدين نشوفوا فيها ورجعت بقوه في الفتره هذه نتاع درجات الحراره الاستثنائيه، انه نخلوا اكل الحواجه اللي فيها الماء للحيوانات نتاع الشوارع، ما يسالش نتفقدوهم ونرفقوا بهم في الحراره هذه. إن شاء الله ثنية زينة للناس اللي تتبع فينا، كل طرق إلى الفرح تكون سالكة أمامكم اليوم وكل يوم.

0: هذا الصباح قد يكون هو الفرصة التي تحتاجها لتبدأ من جديد.
1: نسائم الصباح.
2: صحتك بين ايديك.
3: صحتك بين ايديك 30 دقيقة بعد 8. مرحبا بكم الناس الكل. نعرفوا انه برشا ناس ولا توا عندها انه انسان مريض ولا انسان يكح ولا انسان عنده انفكسيون حتى لو كانت صغيرة ولت برشا ناس. هي خطأ شائع في الحقيقة. نمشي طول للفارماسي ناخذ الانتيبيوتيك نستعملها كبيرة اقوى منها اقل منها. هذه الانتيبيوتيك والمضادات الحيوية هي مسؤولية الطبيب. معناه هو الطبيب المخول الوحيد انه باش يعطيك الانتيبيوتيك ويعرف وقتاش بالضبط تنجم تستعمله وما تعرفش تستعمله. هذا هو موضوعنا بالنسبه لليوم في صحتك بالدنيا. دكتوره ايمان صباح النور. نهارك زين.
4: صباح النور.
3: نهارك زين. مرحبا. الانتيبيوتيك والمضادات الحيويه والاخطاء الشائعه اللي في الحقيقه ولت الامهات الكل ولا العائلات الكل قاعده تعمل فيها، كيفاش نجموا نصلحوها؟ وقتاش ناخذوا الانتيبيوتيك وقتاش ما ناخذوش؟
4: باه مرحبا بكم في الكل.
3: الانتيبيوتيك
4: اللي نسمعوا منها اللي هو اول حاجه نسمعها اللي هو دواء، ماهوش مش مثلا مكمل غذائي ولا حاجه نجموا ناخذوها وحدنا من مثلا من اي بلاصه، ناخذوه من صيدليه. دونك دواء إذا كان دواء، دونك سيت اون سوبستانس كيميك اللي نورمالمون ما نستعملوها كان بحكمة، يعني إذا كان لازم نستعملوها. ثالث وأهم حاجة اللي هو الانتيبيوتيك، نورمالمون نعرفوا اللي هو حاجة يكتبها نطبيق يوصفها نطبيق لمرض معين لتعفن معين يكون بكتيري، وحكينا فيه قبل برشا مرات. وقت اللي البكتيري هذيك تستحق الانتيبيوتيك هذاك، يعني هو ثم انتيبيوتيك لكل نوع من الجراثيم. فوالا وقت اللي احنا نستعملوا لي زونتيبيوتيك مثلا في غض ما يكون هو مضاد حيوي، يخيل لينا اللي هو خافض للحرارة جوست نشربوه خاطر عندنا سخانه ولا صغيرنا ولا بابانا عندها سخانه رانا غلطين. وقت اللي يخيل لينا اللي انا عندي شويه فشله وجيعة في عظامي اللي هو سندروم غريبال جوست هكا شويه ديبو نتاع تعفن فيروسي معناها نتاع حمى ولا زكام نمشي ناخذ انتيبيوتيك راني غلط، على خاطر الانتيبيوتيك مش باش نحي لا الفشله ولا الكرباتيو ولا باش يخليني نقوم لاباس في نهار. وقت اللي يعطيني تبيب ولا ناخذ من راسي الانتيبيوتيك نهير ولا كهيبه ونقص راني نكون غلطه ومشيت في سنيه ممكن حتى فيها مضره ليا والغيري. وتو نقول لك علاش. الانتيبيوتيك كما قلنا فما انتيبيوتيك لكل نوع من الجراثيم. وقت اللي احنا نشربوه كيما جا بدون حكمه ضرينا رواحنا. أول حاجة شربنا حاجة مش لازم ندخلوها لبدننا. ثاني أهم حاجة اللي الانتيبيوتيك هذاك راهو مكسب لصحتنا وأمانة لازم نستحفظوا عليها، لخاطر إذا كان الجرثومة اكتسبت مناعة من جرث الاستعمال المفرط للمضادات الحيوية، الاستعمال الغالط للمضادات الحيوية، رانا القدام معناها في المستقبل لينا ولصغيراتنا ما عادش نجمو نستعملوه السلاح هذاك اللي هو الانتيبيوتيك ضد التعفنات الجرثومية. باش نلقوا سلاحنا رخ بينا ما عادش يدافع، خاطر الجرثومة تعمل عليه مناعة وتولي تعرفه وما عادش يكون فعال كي نستعملوه وقتها. يعني
3: وقتها
4: احنا الارسنال يعني المكسب اللي عندنا من الانتيبيوتيك اللي موجودين باش يجي نهار وما عادش يكونوا فعالين حتى جرثومه، وقتها كارثه كبيره لينا الناس الكل صحتنا وصغيراتنا شرطوا الفئه الهشه صغيراتنا وكبراتنا. يعني من رايي الحقيقه نحافظوا عليه، خليه يعطيونا طبيب بركه في وقت اللي يبدا لازم، ما نشربوش كيما نحبوا حنا كناحي جهه الراس ولا ناحي السخانه، ونحسوا شويه بالمسؤوليه تجاه الدواء هذايا والسبستانس هذه اللي هي مكسب كيما قلت لك علمي لصحتنا لينا ولذريتنا وصغارنا والمستقبل الاجيال القدام.
3: وهذا توا دكتوره ايمان بالنسبه لل انتيبيوتيك، معناها مثلا خذيت الانتيبيوتيك لازم نكملها ما فماش قصان والا حسيت روحي بريت
4: لازم ناخذ.
3: ايوه حتى كان بريت تكملها.
4: لا اذا كان لازم ناخذها، اذا كان لازم الطبيب اعطاني طبيب 28 يوم ناخذ 28 يوم، اعطاني 3 ايام ناخذ 3 ايام. اهم حاجه في الانتيبيوتيك انه يكون بريسكري اعطاه لك الطبيب بعد تشخيص طبي. ثاني حاجه المده والدوزه اللي عطاها لك الطبيب تحترمها كيما قالها كيما مكتوبه في الوصفه الطبيه.
3: واضح، هذا هو. يعطيك الصحة، شكرا لك دكتورة، ومهم جدا هذه النصائح. علاش الانتيبيوتيك على قد ما هو يقوي المناعة، على قد إذا كان ما استعملناه بطريقة غلطة ولا بطريقة احنا كيف ما احنا نحب، ولا واحد برا يقول لك يزين كهو يزين من الانتيبيوتيك، علاش يلزم برشا ماكلة وانتيبيوتيك يحب الإنسان اللي ياكل، معناه علاش يقول لك ياسر قوي الانتيبيوتيك، ومعناتها وإلا لقيت روحي سافا نحب سهرة ويولي ضر، يعطينا معناها مفعول عكسي على حسب ما فهمتك بالقدا هكا ولا
4: صحيح.
3: يعطيك الصحة دكتورة، شكرا ليك على توضيحات وعلى نصائح هذه، شكرا ليك عايشة.

0: هذا الصباح قد يكون هو الفرصة التي تحتاجها لتبدأ من جديد.
1: نسائم الصباح. نسائم الصباح 43 دقيقة بعد 8 في انتظار هكا وصول ضيفتنا على باش نحكم معها على أكثر تفاصيل في ما يخص البريد التونسي اللي قاعد يشهد استمرار قوي برشا في استراتيجية الرقمنة وكيف زاد في تطوير الخدمات لتسهيل المعاملات اليومية للمواطنين إلى جانب مرونة عالية في التوقيت وفي الخدمات الميدانية. إن شاء الله ضيفتنا تكون حاضرة معنا، نسقنا معها في على التوقيت وإن شاء الله يكون المانع خير. احنا مازلنا مواصلين معاكم مشوارنا حتى للعشرة، مازالوا برشا ضيوف برشا محطات وبرشا إيقاعات.

لوكرون لطفي بوشناق اللي كان حاضر في افتتاح مهرجان قرطاج وكان ضيف صبر الرباعي. هذا المهرجان والافتتاح اللي كان مفاجأة واللي كان فيه ضيوف صبر الرباعي شاب خالد زيد كيف كيف والفنانين الشبان اللي كانت إضافة جميلة جدا ومرورهم كان جميل جدا في حفلة صبر الرباعي. مازلنا باش نواصلوا معاكم المشوار وباش نمشي بيكم توا مباشرة إلى القصرين وبالتحديد فرع القصرين لمدينة العلوم بتونس وين برمج فرع القصرين لمدينة العلوم تونس مدرسة صيفية ثانية في الحساب الذهني واللي باش تكون نهار 29/30/31 جويليا الجاري وبهذا باش يكون في مقر الفرع الكائن بالمعهد العالي للدراسات التطبيقية بالقصرين وكان هذايا استجابة للأقبال ولطلبات الأولياء في ما يخص هذه المدرسة الخاصة بالحساب الذهني. هذه فيما يخص القصرين برشا سؤالات قاعدة توصلني فيما يخص النباتات فيما يخص زيدا كيفاش نعتني بها وهذه ما أنا مانيش مختصة في النباتات لكن المختصة في النباتات باش تكون حاضرة معانا إن بعد شوية مبرمجين الموضوع لكن استجابة لطلباتكم وباش نجاوبوا على تساؤلاتكم باش نخلوهم هذوما أسئلتنا الأولى ومن بعدها نمشوا لموضوعنا لليوم. 50 دقيقة بعد 8 للناس على طريق إن شاء الله إيقاعاتنا ترافقكم في الثنية وتكون أحلى رفيقة.

0: نسائم الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين،
2: صباح الخير وكل الخير.
0: صباح الخير،
3: صباح الخير على نسنا وعلى الغاليين.
0: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
4: صباح الخير يا أغلى الناس.
5: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه.
0: نسائم الصباح،
6: نسائم الصباح. قبل ما نختم ساعتنا الثالثة، خليني نعود نذكركم بمسابقة، مسابقة أفضل فيديو ومضة تحسيسية حول السلامة المرورية المتواصلة لآخر شهر جويلية. ما تنسوش مسابقة نجم تربحكم برشا برشا حاجات، وحتى هكا نحكي مع رياض، زميلنا رياض الدبوبي في أوتوماك، يقول لي راه هو معناها بالحق اكتشاف لبرشا مواهب في المسابقة هذه، مواهب راهي باش هكا تدهشكم في الجانب الإيجابي بطبيعة الحال، وكل الخبراء ينجموا يجاوبكم في أوتوماج اليوم من لحداش حتى لساعتين مع رياض. بعد شوية الجارديناج والديكار والتربي بعد التسعة كالعادة في نسائم الصباح.
7: في سهر الليالي الليلة، حوار مع رواد منتزه دورجو أكوا باراديس بالقطار، لقاء مع الفنان أشرف الكتاري، حوار مع الشاعرين فتح السعيدي وبدر الدين أحمد. سهريتنا الليلة من 10:30 الليل على موجة إذاعة قفصة.
8: معاك تضوى مرايتنا.
7: المتحصل على براءة الاختراع في نظام الشحن الشمسي المحمول للسيارات الكهربائية حمزة صالحي، موضة اكسسوارات وقطع غيار السيارات، طرح لإشكاليات ميكانيك السيارات. تابعونا اليوم في أوتوماج بداية من 11 على موجة إذاعة قفصة.
0: نسائم الصباح.
1: صباح الخير،
2: صباح الخير وكل الخير.
0: صباح الخير،
3: صباح الخير على نسنا وعلى الغاليين.
0: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
4: صباح الخير يا أغلى الناس.
5: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه.
0: نسائم الصباح.
9: إذا تقفص مرايا تتكلم.
10: تمام، والتاسعة صباحا.
11: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
10: أسعد الله صباحكم مجددا مستمعين الكرام، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. توجه رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم أمس إلى مركب المياه بغدير القلة التابع للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، حيث اطلع على كل مكونات المحطة متوقفا عند عديد النقائص التي أكد على ضرورة تلافيها في أقرب الأجال. ولاحظ رئيس الدولة وفق مقطع فيديو نشرته مصالح الرئاسة على صفحتها الرسمية عديد التجاوزات والإخلالات رغم المجهودات المبذولة للصيانة والإصلاح. من جهته استعرض مسؤول الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه التدخلات الأخيرة لدعم الموارد المائية بعديد المناطق الداخلية حسب المعايير التقنية المطلوبة على غرار المتلاوي والمضيلة من ولاية قفصة، بما يضمن عدم وقوع الأعطاب مجددا. صنف المعهد الوطني للرصد الجوي 10 ولايات ذات درجة انذار كبيرة خلال اليوم الأحد، من بينها ولايات قفصة، توزر، قبلي وسيدي بوزيدة. ويتميز الوضع الجوي وفق خارطة لليقظة نشرها المعهد بطقس حار إلى حار جدا مع ظهور الشهيلي، إضافة إلى خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار متفرقة. جددت الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة دعوة المواطنين إلى تأجيل استخدام الأجهزة الكهربائية ذات الاستهلاك المرتفع للطاقة خلال فترات الذروة الممتدة من الساعة 11 صباحا إلى الساعة 4 بعد الزوال، وذلك في إطار حملاتها الرامية إلى ترشيد استهلاك الكهرباء والحد من الضغط على الشبكة الوطنية. أخيرا ومن أخبار العالم، استشهد صباح اليوم عدد من النازحين بينهم سيدة، وأصيب آخرون جراء قصف مدفعي صهيوني استهدف حي الزيتون شرقي مدينة غزة، في وقت تواصل فيه قوات الاحتلال عملية القصف وإطلاق النار في مناطق متفرقة من القطاع رغم استمرار اتفاق الهدنة. نهاية هذا الموعد الإخباري، إلى اللقاء.
8: معك تضوى مرايتنا.
5: هذا الصباح قد يكون هو الفرصة التي تحتاجها لتبدأ من جديد.
8: نسائم الصباح.

0: معاكم تضوى مريتنا، اهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس كل ما زلنا باش نواصلوا معاكم مشوار شويه اخر الجارديناج، ونعطيكم زيدا فكره شنو هي السنه فيكم في برمجتنا بالنسبه لليوم، بالاضافه الى الديكور. وكيف ما قلنا اليوم باش نحكوا على الكرلاج، لكن توا خلينا نحكوا ثقافه، واللي تحت اشراف وزاره الشؤون الثقافيه والاداره العامه للكتاب واداره المطالعه العموميه والمندوبيه الجهويه للشؤون الثقافيه بقفصه، تنظم المكتبه الجهويه والمكتبات العموميه والمتنقله بولايه قفصة الدورة 33 لمهرجان الوطني لمصيف الكتاب وبرمجة، معناها ثرية جدا تستنى فيكم من يوم الافتتاح، وان باش تكون فما مباريات ثقافية، باش تكون زادة معرض لإبداعات الأطفال في الكتابة، وهذه حاجة مهمة جدا خاصة من خلال استعمال وسائل طبيعية ورسكلتها، ومن بعد يتم إخراجها في شكل قصص وإلا مجلات، واللي باش تكون من إنجاز تلاميذ المدرسة الابتدائية نهج ميلود بقفصة. مهرجان الكتاب اللي قاعد يحتفي بالكتاب وبالمكتبات العمومية، المكتبة العمومية حي سرور حي نور، كيف زادة المكتبة العمومية بالرديف بالكتار، يعني تقريبا كل المكتبات باش تكون حاضرة في هذا المهرجان الوطني لمصيف الكتاب في النسخة 33، أكيد باش نكونوا وتكون إذاعة قفصة في المتابعة. 14 دقيقة بعد التسعة، تحية لكم وين ما كنتم.
1: أنا لولاكم لو طلعت والشمالي

0: نسائم الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين،
2: صباح الخير وكل الخير.
3: صباح الخير،
4: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
3: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
5: صباح الخير يا أغلى الناس.
6: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
0: نسائم الصباح.

0: معاك غزوة مرايتنا.
1: جارتيناج
2: في جارتيناج كالعادة في التوقيت هذايا نمشوا نشوفوا شنو يهم نباتاتنا إلا المنزلية ما كانت متاع زينة وإلا نباتات داخلية وإلا حتى خارجية مع مهندسة تهيئة فضاءات الخضراء خولة قويدر حاضرة معانا. صباح النور خولة، نهارك زين. مرحبا، نهارك زين. شكرا خولة. إذا خولة قبل ما نبدو في موضوعنا اللي اخترناه بالنسبة لليوم، كل عادة فما سؤالات قاعدة توصلنا وماذا بينا هكا في الفقرة هذه نجاوبوا عليها. أمس حكينا مع السيدة سامية مرابط على الفضاءات الخارجية وكيفاش نجموا الفسخانة هذه نستحفظوا على وكيفاش نجموا نسقوهم وكيفاش نستحفظوا على النباتات. توا بالنسبة النباتات الداخلية اللي موجودة مثلا في الديار خولة، السؤال المطروح يا هل ترى هم زادة كيف كيف برغم انهم هم موجودين الداخل معناها ما هم مش اكسبوزي للشمس، يا هل ترى عندهم زادة معناها طرق استثنائية في الوقت هذايا في درجات الحرارة هذية، كيفاش نسقوهم زادة هم كيف كيف؟ اكيد انت الوحيد تنجم تجاوبين على السؤال هذايا طريقة صحيحة.
3: بالنسبه حتى للنباتات الداخليه زاد كيف كيف تتسقط الجدار ديجا الدنيا تكون البلاصه كل سخونه معناتها اول حاجه احنا نثبتوا فيهم ديما نقولها العلامه باش تعرف تسقي ولا لا انك تحط صبعك داخلها على الاقل 5-6 سم تشوف اسك فما رطوبه في الماء في الوطار في التراب نتاع الفوه هذيك ولا لا. ثاني شيء حاجه ديريكتومون نسقوا، اما الطريقه الصحيحه مش كيفاش نسقوا، نسقوا الصباح بكري والا في الليل ولا العشية مأخر، ونحاول نسقوا بشوي بشوي مش نشد كيس مثلا ماء وإلا تي وإلا حاجة ونصب بريسكو ما عليه الماء، نبدأ نسقي بشوي بشوي يبدأ هو الماء يخرج من لوطة فاك صحان تحت الفوة ذاك بش يخرج نخلوه شوي وبعد نكبوه صحان ذاك ما نخلوش الماء اللي تيخرج لنا نكبوه إنه يخنق العروق نسقوا بشوية. وما كان طريقة أخرى زاد نرشوا شوية هكا في النهار الأوراق تتنعوش غاشين باهي بالنسبة للبلان تحط في فشفاشة وإلا في الفيريزاتور وترش وكاو سينو نسقوا نتبعوا ديما احنا التربة متاعنا كان هي

0: مبلوله، ما نسقيش، كانت تربه شايحه نسقي، والرصين زاد باهي، حتى كانت تبدا التربه ماديه شوي، مثال شروش الاوراق شوي تتناوش في السخانه في اليوم هذه. وباهي النصيحه الاخرى ان احنا البلونت كانوا هما انتريور بعدهم شويه على الشباك، خاطر الشباك تدخل بالله يدخل سخانه كبيره راه
1: ايه
0: بعدهم
1: ايه
0: شوية في سرتو في الجايله والكل باش ما تحرق ما تحرقش الاوراق، ومن بعدهم شويه اكل سنون باقي عادي
1: عادي.
0: تسبوها عادي.
1: فما سؤال
0: اه
1: اخر، كيف كيف زاده، ومن خلالك خلينا نعرف المعلومه صحيحه ولا لا. توا تقريبا الناس كلها تستعمل في الكليماتيزور في الفتره هذه، يا هل ترى النباتات الداخليه تتاثر بالكليماتيزور ولا لا؟ هذه السؤال الاول اللي وصلنا. السؤال الثاني، فما ناس زاده تجمل الماء نتاع الكليماتيزور، فما شكون اللي يقول نعمله للكهرباء، وفما شكون اللي يقول نسقي به مثلا الشجرات اللي موجوده، يا هل ترى هو على شيء؟ ما فيش برشا اللي سالمينيغو تاع نتاع الكليماتيزور ينفع والا ما ينفعش، ونباتات نحطوها تحت الكليماتيزور والا لا تضر ولا لا؟
0: باي اخذ تحت الكليماتيزور ما نحطوهوش ديريكت، ما احنا تحت الكليماتيزور ولا تضرب فيها ذكر او شيء، حيت كيما نبدا يقول لك او شيء مثلا الكليماتيزور حتى نفسه كيف كيف من بعدهم شوي، اما مهما تكون باش مشمش باش تبرد الدرجه تلاقوش هما الكليماتيزور قوا على الاخر، معناتها هو باش
1: ياثر فيه
0: يولي يستحفظ، هو ياثر فيه، هو مفيد رتي شو ما يصير ماشي شوك ترميك البلانت من بلاصه بارد يتحول بلاصه سخونه والا بلاصه سخونه على الاخر، كل كل انسان بالضبط. نحاول احنا ديما نحافظوا على الرطوبه كما قلت لك، ما نخلوهاش تشيح ونرشوا اكاو، ما يقلقش الكليماتيزور بنسبه كبيره فهمتي، ما يحطوش مقابلها اما التمبيراتور امبيونت تسمى عاديه، معناتها مش انا في الشتاء كيف الشتاء تاعنا عادي عادي.
1: بالنسبه للماء تاع الكليماتيزور نسقوا به ولا لا؟
0: نسقوا به ما فيش حتى مشكله، هو اما انت مثلا خاطر هو نقص يسلم يورو كذا كذا، احنا باش نزيدوهم فما لناش ما نزيدوهم من بعد، انا من المستحسن النباتات الزينه الدخلانين نستحفظوا عليهم نقصوا ديما بنفس الريتم، نسقوا بهم نفس الماء مثلا ماء طبيعي ماء عادي، البره الشجره ما ياثرش فيه، اما في اللي بو نحاولوا ان احنا نستحفظوا كهو ما نخافوا شوي لا تضر ولا حكايه، ما هو عادي ما الكليماتيزور
1: بي. واضح بي. احنا ديجا ماناش باش نبعدوا برشا على السؤالات هذه اللي سالوها مستمعينا، وعلاش احنا زاد اليوم باش نحكوا على كيفاش نجم نعتنيو بالنباتات الزينه اللي موجوده عندنا في الدار. شنو اهم نصيحه نجموا نعطوها خوله؟
0: باهي احنا عندنا المره اللي فاتت حكينا كيفاش نحولوا لي بو وكيفاش نستحفظوا عليهم اون جينيرال، هذه فاصيل الاخرى احنا كيفاش نسمدوا النبات نتاعنا باش نشوفوه اخضر ونشوفوه مزيان ومزهر، ويقول فما خاطر فما فرق بين انك انت نبته مسمدها بالكدا وفما نبته ما تسمدهاش تريوطه وراقها تصفار وتمشي والكل. باهي احنا بالنسبه للنباتات اللي موجوده في لي بو في المحابس التربة نتاعهم في الساعة تولي ضعيفة مش كيما في الوطاء عندها منين يتغذى النبات. دونك احنا شنو عندنا باش نحافظوا على الزينة نتاعنا والجمال نتاع الورقة والكل، فما زوز أنواع نتاع تسميد. فما السماد الأولاني هو الأسمدة العضوية كيما الكومبوست كيما الطحالب البحرية كيما الغبار والكل، وفما الأسمدة الكيميائية اللي هي الناس الكل تحب تفهمها شنو هي الأسمدة هذه. دونك الأسمدة الكيميائية هي شنو هما؟ كيما ليزان فيكا الناس الكل تسمع بها الانتيكوم تعرفش، فما عباد ما تعرفهاش معناتها عامة تاع العباد.
1: نقولوا انتيكا ما مانيش فاهمينها شنو هي بالضبط.
0: هكاك الانتيكا هو سماد مركب فيه العناصر الكل اللي تحتاجها من النبتة. الان هي نيتروجين لنمو الاوراق نتاعنا، وفيه البي هو الفوسفور تعمل الجذور وتحفز نمو الورد نتاعنا الازهار، والتا هي البوتاس اللي هو يعزز صحه النبته ويعطينا الثمار بالنسبه للنباتات، يحسن الثمار بالنسبه للنباتات الشجر الكبير. باه اظن ديزامبيكا متوفرين في السوق برشا انواع نتاع ديزامبيكا حسب النسبه نتاع الان والبي والكا موجوده، تسمعها 13 40 تسمي 20 20 تسمي 30 10 10 هذوما الكل علاش موجودين؟ خاطر كل بريود في نمو النبته تستحق حاجه منهم عاليه، مثلا ان عاليه بي عاليه كا عاليه، هذا بالنسبه للفلاحه العامه، اما بالنسبه للناس العاديه احنا اشهر واحد نستعملوه هو الفانفا الفينات معروف الفانفا، دونك كلهم قد بعضهم قد الان قد البي قد الكا
1: باهي،
0: وهذا اكثر حاجه خلينا نعرفوها بالنسبه للديار وكل هذه التسميد كيفاش يصير، يا اما بالرشين يتخلطوا في الماء ويترشوا على الاوراق والا يتخلطوا في الماء ويتسقوا حقه هذه باش انك تعرف يترش ولا ما يترشش ويتقى ويتقى به ولا لا، هذاك حسب اللي باش يبيع لك يقول لك النوع نتاع هذا نتاع الشيء وانا نتاع وكيفاش تخلطه
1: هذا هو. فما سؤال توا جاني واحنا في المداخله خوله، في الحقيقه انا ما نعرفش نجاوب عليه، علاش ما نعرفش حتى انا اللي شريتها هامبيكا ولا لا، توا هكا نراجع شويه في روحي شنو شريت بالضبط. لامبيكا هو اكل عواطف، تقول لك يا هل ترى لامبيكا هو اكل بذور هكا صغيره في الكحل ويتخلط بالماء ويقعد في حدود ساعتين لاربع سوايع في الماء، ومن بعد نسقي بيه مره في الشهر. يا اخي تحكوا على لامبيكا هذاك والا لا؟ هو لونه اكحل لامبيكا معناه
0: الامبيكا لونه ماهوش هو الدليل على انه هو امبيكا، تلقي نظر تلقي لك حل تلقي لك ديروز هذا لونه ماهوش هو يقول لك انه امبيكا ولا لا. الامبيكا هو ايش تشريه من موجود باكوات صغيره 50 جرام والا فما طاشيات حتى 25 كيلو تشريه اخري يبدا مكتوب عليه فما الصب فما بيت به صب هذاك اسمك انت هو جسم نوعي تبيع في الصب لا لا مش مخلط لا لا لا فما بيت حل شكاره كبيره وتبيعها معناتها
1: اي
0: وفما احنا الموجودين الساشيات الصغيره الامبيكا تشريها ساشي صغيره تعمل 7000 فرنك 6000 فرنك انت والنوى في 50 جرام وتلقي مكتوب عليه امبيكا 20-20-20 والا 3 40 3 انت ويتخلط في الماء ماهوش يتخلط لا 12 ساعة لا حتى شيء لا تسوية لا شيء
1: بالوقت.
0: يتخلط في الوقت بالماء تحركه بالكذا تشوفه اللي هو ذهب وبودر راهو
1: بودر
0: ويتبقى بيه معناته بودر اي بودر تخلط في وقته ويتبقى بيه والا ثم انواع ثم انواع تبقى بيهم فقط ثم انواع تبقى بيهم ويترش بيهم الاوراق يعني انت تجي تشري اللي تبيع لك شنو نعمل كيفاش الناس تعملها هذا
1: وكل قديش كل قديش معناها الفترة مرة في شهر مرة في 15 يوم
0: بالنسبه للطقس احنا نسمدوا من تحت في الربيع في الخريف نقصوا شوي في الصيف في الشتاء ما نسمدوش خلاص نعطوا الغبار ولا الكومبوست البريود السخانه هذه ما نسمدوش خلاص نبعدوا عليه كومبليتمون سخانه القويه بس ويتعمل مره في 15 يوم مره في الشهر مره في شهر ونص انت وامكانيات
1: معناتها
0: هو مش بس
1: يعطيك صحه خوله شكرا لك خوله. اكيد احنا في كل مره باش ناخذوا هكا برشا توصيات خاصه معناها في الفتره هذه نتاع السخانه اللي العباد كلها تبدا خايفه على الشجر نتاعها وعلى خما يذبل فشكرا لك على مختلف النصايح هذه والتوصيات خوله. شكرا لك نورتني اليوم في جارديناج
2: معاك تطوى مرايتنا. إشهار
3: يلا جو سيف السنه حافلة انترنت
4: اسنه في السيف وين انت وين هي بلاي بوكس اورانج تبرانشيها منا تكونكتي منا باش تقعد كونكتي في دار الخلاعه ملكي تخمم باش تبرمج خلاعه ما تنساش بلاي بوكس اورانج وتتمتع بانترنت حتى 300 جيجا وفلاي بوكس ابتداء من 129 دينار
3: فاش تستنى خاطر سيف السنه حافله انترنت ملا يلا جو عندك اورانج
2: إشهار.

0: انتم اللي تسمعوا فينا عندكم نفس الملاحظة على الأغنية، نقولوا من وين جبتيها؟ لأن برشا ما سمعناهاش. يلا مي خلينا نشطوا ذكرتنا شوية، عندنا برشا إيقاعات تونسية وبرشا إيقاعات زايدة لأولاد الجهة، هكا أغنية لها سنوات تفكرنا. فما شكون اللي يقول لي فكرتني في صغري، فما شكون اللي فكرتها في عرسة، فما شكون اللي فكرتها في مناسبة سعيدة. وهذا هو اللي يهمنا، أنكم تتذكروا الذكريات المزيانة والذكريات اللي محلاها فيها برشا لما عائلية. أهم حاجة باش نمشوا توا، مانيش باش نخرجوا على العائلة، مانيش باش نخرجوا على الدار، وباش نمشوا لموضوع مهم جدا، واللي احنا وقت نحكوا على الشوا نتاع الغوفيتمون نتاع اللوطا والا نتاع الحيط، شنو على شنو لازمنا نركزوا بالضبط. التفاصيل اكيد ديما ناخذوها من عند المختصين، واليوم مهندستنا حاضرة معانا ومعاها باش نعرفوا كل التفاصيل. سناء اهلا وسهلا، مرحبا بيك العادة، أهلا وسهلا.
1: أهلا بيك،
0: مرحبا مرحبا سناء. الغوفيتمون من قبل اللوج عليها بالعربي، بالحق والله من قبل اللوج عليها الناس كلها بالعربي، نتاع الحيط ونتاع السول معناها نتاع اللوطا، أهم الحاجات اللي لازمنا نركزوا عليها قبل ما نختاروهم.
1: إيه هو بالطبيعة مش نغطوا الأرضية وإلا الحيوط، هو ديما لازم نتبعوا شنو هي الوظيفة نتاع المساحة هذيك، وشنو هو الكبر زادا، مش كيما إسباس صغير كيما إسباس كبير، وزادا مش كيما الإضاءة اللي تبدأ قوية وإلا تبدأ عن إضاءة هكا ليميتي شوية وبرا، هكاك باش نجمو نختارو أكثر. هذاك علاش مثلا نختارو ديما الألوان اللي تبدأ فاتحة كي تبدأ عن إحساس صغير، معناته أكثر إنارة ويعطينا أكثر إحساس بالوسع، وشوفو زادا كيف نبدو في إسباس هكا معناش فيه برشا حاجات باش تكون شارجي، ماذا بينا ناخذوا شارج اصلا نتاع الالوان ولا تكستور، خاطر هذوكم باش يردوا الاسباس كانه اكثر ظلمه واكثر هكا بين قوسين معناها غمه شوي. اذا كان معناها انا باش نعملوا هكا معناها اسباس كبير، بار كونتر راهم لي تكستور ينجموا يكونوا اضافه وحاجه مطلوبه في اسباس واسع، خاطر تنجم تخلق كانه هويه للفضاء هذاك، وتنجم تكون هي كانه نوع من الديفينيسيون تاع الحاجه سبيسيفيك للبصه هذيك، كيما صالون ينجم يكون كبير ينجم يقبل معناها دي تكستور هكا شارجي نوعا ما. كيف التكستور مثلا، تكستور كيف نحكوا على بريون ومات وشارجي وماهو شارجي، دونك المات مثلا نستعملوه كيف يبدا كيف كيف بلاصه ضاويه بطبيعتها ما تحقوش باش نعملوا روفلي نتاع الضوء، خاطر البريون نعرفوا انه يعكس برشا الضوء، دونك هذاك تبدا بلاصه صغيره دونك تعاوننا ان هي باش تكون هكا زاويه اكثر. بار كونتر في بلاصه واسعه ما فهمش علاش انا نزيد نطلق في العينين، تبدا عندي برشا شمس داخله، نولي انا مركزه مع اني كاسم بتاع الضوء في العينين، بالعكس نولي نخلق امبيونس مات اللي هي تنجم تعطينا اسباس زاده كالم وهدوء اكثر في الاسباس هذاك. كيف كيف المقاسات، توا عندنا برشا شوا الحقيقه معناها ما نحوش نوصل حتى لجراندال اللي يفوت حتى 120 على 60، وإلا المقاسات اللي نجم نستعملهم توا في الديار متاعنا يخلطوا العباد 60 120 وإلا المسوار 60 تاع 60 60، واللي الأكثر العباد اللي كاليتي بري ساعات نستعملوا 30 60 أكثر الحقيقة معناها الستاندار العادي متاع الديار. أنفيت اللي هو كيف يبدا راهو الإسباس كبير، ماذا بينا وين تكبر ريت الجري وين يعطي هكا كأنه قطعة واحدة، مثلا تدخل سالدو تحس كأنه تكستشير واحدة كأنه قطعة واحدة متاع حجر وإلا قطعة واحدة متاع رخام، يعني ماذا بينا وين ينقصوا ليجوان هذوكم راهي وين يكون أحلى ويكون حقيقة يعطي إفين تاع ليكس هكا وستانديك أنتر أمجيك. أما إذا كان إحنا ما عندناش شوا دونك ميسالش نحاولوا نوافقوا، نحاولوا حتى نخلقوا إن كونتينيتي بين الأرضية والحيط باش نعطينا كونتينيتي فيجوال، معناها تنجموا نخزروا لها اوكي معناها تنجم تكون حاجه تابع بعضها، ونجم نخلو جوست مثلا في دينيش والا حيط واحد في الفون تاع الدوش وين يبدا الكابين دو دوش هذيك باش نعطيها تكستور سبيسيفيك. اما زاده لي جوان ماذا بينا ديما يتحطوا مقابلين بعض، سورتو اذا كان باش تبدا فما نفس تكستور باش تطلع من الطاع الدوش للحيط هكاك لي جوان، خاطر اذا كان باش يبدو ماهمش قد قد الخواص هذوكم باش تخلق ديزيكيليبر في الاسباس، تولي هكا القراءة نتاعها ماهيش مرتاحة، ومن كنا باش نخلقوا اسباس كأوني معناها وقطعة واحدة باش تولي العكس معناها
0: ويكون واضح السناء، يكون واضح حتى الديفو حتى بالعين المجردة يبدا واضح بالقدام معناها للعين اللي اي واحد يدخل ينجم يلاحظ الديفو هذاك.
1: نجاحنا راهو ساعات راهو معناش له شوية، خاطر حتى الستاف مانيش باش نخلقوا معناها هذيك الروح خاصين بينا حنا في الفضاء هذاك، اما نحاولوا انهم لي شوت والقصات هذوك يكونوا في بلاصه مغطيه، مثلا في تحت كويت والا في تحت لاميناجمون، جينا القصه ما تجيناش الكعبه كامله غادي كمثال، اما مش تبدا هكا في ليليمون هكا دو فالور اللي هو وين اول وجه لسالدو والا وين الفون تاع الدوش وين هكا عينك باش تارك حتى تلقي انت هكا القصات التكسيرات هذوكم، يعني ماذا بينا نختاروهم في بلاصه محدده. اك علاش راهو كيف نحطوا وضع الانطلاق، يعني الكاس الاول قطعه نتاع كود دو كارلاج لازمها تبدا محدده من الاول في البلان، خاطر نحدوها كيف سوا في الجو الا في سالون باش نعرفوا القصه نتاعنا وين باش تدي، باش تكون مغطيه كيف سوا في دي كانابي والا كيف ما قلنا في اميناجمون في سالدو، هكاك تكون ديما مغطيه ونخلقوا ديما الحاجه نظيفه اللي لازمها تكون معناها الوجه للسقف معناها. وشلتو زاد نحكوا راهو ما عرفتش اذا كان خديتك وقت برشا اليوم ولا كيف
0: ناخذوا الكرل انت على معناتها كان المفروض زاد باش نحكوا على على الكارلاج هكا ولا؟
1: جيت باش نحكي دو تيب اللي هم العباد لازم يركزوا فيهم.
0: فوالا ناخذ عطوا النصايح يلا.
1: ريتهم خاطر نفس على التكستير نشوفوها، اما راه ماهمش نفس الكاليتي حتى في الفرق البري السوم الاول نجم نقولش فيهم نفس التكستير اما مش نفس السوم، اما يلزمنا نركزوا فيهم. مثلا هما نقولوا جري سيرام بلان مات والا دون لا مات والا جري سيرام اي ماي اللي هو الفرق شنو من كيف نلخصوا، معناها واحده راهي جوست التكستير والمنظر هذيك المزيان يبدا جوست في الوجه الاولاني في الكوش الاولانيه، والاخر جريب بلان ما راهو القطعه كلها معناها حتى كيف تتجرح شوي ولا تتخبش شوي باش نلقوه على الكبر وطول القطعه بكلها مملونه. دونك نولوا احنا مثلا نوجهوا معناها باش نختزلوا معناها السوم ما نغلوش على رواحنا، نستعملوا الاماي في الحيط مثلا والجريب بلان ما اللي يبدا بكلها معناها اغلب يكون بالطبيعه يكون في القاع، خاطر هذيك باش تكون عليه الدهس اكثر وساعات هكا
0: وما ياثرش برشا ما يبانش برشا زاده
1: بالضبط، معناها حتى إذا كان قادر ربي وتخبش ولا حاجة هنا وما يبقى التكستور نفسه، خاطر نعرفه معناه مش كل عامين ولا ثلاثة ولا حد خمسة سنين مش نبدل معناه رزقنا، دونك هنا هنحاول مش يكون جراب الأكثر ويدوم لنا إن شاء الله معناه اللي ماكسيموم
0: إن شاء الله. يعطيك صحة هي كي يبدأ فما فما أحساس فما ذوق، هي راهي كل شيء فيه ذوق، وساعات تبدأ حاجة ما هيش البريم تاعها كبير برشا اما كي تخزري لها ترتاحي لها، فما مش كل شيء امكانيات ومش كل شيء فلوس، فما لا. الذوق واختيار كيفيه اختيار الالوان عنده دور كبير برشا معناتها في جمال دارنا. سنة نصر شكرا لك مهندستنا الداخليه، يعطيك الصحه نورتنا اليوم، شكرا.

0: هذا الصباح قد يكون هو الفرصة التي تحتاجها لتبدأ من جديد.
1: نسائم الصباح، الأجندة الإذاعية.
2: أجندتنا الإذاعية بعد ما نكملوا معكم مشوارنا اللي بدينا من 6 متاع الصباح في نسائمنا الصباحية، ريم مولا وبراعم الأثير تكون حاضرة معكم على امتداد ساعة كاملة قبل ما تخلي المجال لتكنو ماج مع رياض الدبوبي.
3: المتحصل على براءة الاختراع في نظام الشحن الشمسي المحمول للسيارات الكهربائية حمزة صالحي، موضة اكسسوارات وقطع غيار السيارات، طرح لإشكاليات ميكانيك السيارات. تابعونا اليوم في أوتوماج بداية من 11 على موجة إذاعة قفصة.
2: وعلى موجات إذاعة قفصة كالعادة الرياضة تكون عندها نصيب كبير بين موسمين يبدأ معاكم الأربعاء، وأكيد باش نحكوا على المونديال والماتش المرتقب الليلة اللي باش يتبعوا أكبر عدد من المتابعين في العالم. نسمة صيف تبدأ معاكم بالاستضافات وكيف كيف زيدة برشا إيقاعات وبرشا مصافحات. تبدأ معاكم ريمة من 5 حتى 8 في نسمة صيف، وباش نكملوا في نسمات الصيف وإن شاء الله الناس ما تكون عليلة، وإن شاء الله هكا الليلة ما نسحقوش للكليماتيزور وللمكيفات. إن شاء الله نمشوا لسهر الليالي، وسعيدة كريت تبدأ معاكم المشوار وتختم معاكم زيدا برمجتنا للحد 19 جويلية.
3: في سهر الليالي الليلة حوار مع رواد منتزه دورجو أكوا باراديس بالقطار، لقاء مع الفنان أشرف القطاري، حوار مع الشاعرين فتح السعيدي وبدر الدين أحمد. سهريتنا الليلة من 10:30 الليل على موجة إذاعة قفصة.
2: مسك الختام باش يكون بأغانينا التونسية وفنانينا التوانسة اللي نصلوا بهم الختام برمجتنا بالنسبة لليوم. 4 ساعات تعدوا فيسع فيسع، إن شاء الله أنتم حسيتوها هكا خفيفة كيف ما احنا حسيناها، ونفس وصلكم نفس الأحساس. شكرا على تفاعلكم، على ميساجاتكم وعلى كومنتاريتكم وعلى كلماتكم المزيانة. شكرا جزيلا كيف كيف الكوكب إبراهيمي، شكرا لإبراهيم إكمالة، لكل الزملاء من مختلف المواقع. نهاية أسبوع إن شاء الله تكون موفقة لكم الناس كل، في أمان الله، باي باي.
4: معاك تطوى مرايتنا

0: تضمن مرايتنا.
1: إذا قفصة مراية تتكلم، مراية تتكلم.
2: تمام العاشرة صباحا،
3: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
2: أهلا بكم مجددا مستمعينا الكرام إلى هذا العرض الإخباري الموجز. شدد رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم أمس خلال زيارته إلى مركب المياه بغدير القلة التابع للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، شدد على أن انقطاع التيار الكهربائي بصفة متواترة ومتزامنة وفي عديد المناطق من الجمهورية أمر غير طبيعي، وعلى كل مسؤول أن يتحمل مسؤوليته لإيجاد الحلول، وكل من أخل بواجبه عليه تحمل تبعات تقصيره في أداء الواجب. دعا قسم الدواوين والمنشآت العمومية بالمنظمة الشغيلة إلى برنامج وطني لإنقاذ قطاعي الماء والكهرباء، مرجعا الاضطرابات في التزويد بالماء الصالح للشرب والكهرباء إلى ما اعتبره اختلالات تراكمت في الإدارة في إدارة القطاعات الاستراتيجية وتقادم البنية التحتية وعدم تجهيز المؤسسات العمومية بالوسائل اللازمة للقيام بدورها. صنف المعهد الوطني للرصد الجوي 10 ولايات ذات درجة انذار كبيرة خلال اليوم الأحد، من بينها ولايات قفصة طوزر قبلي وسيدي بوزيدة. يتميز الوضع الجوي وفق خارطة لليقظة نشرها المعهد بطقس حار إلى حار جدا مع ظهور الشهيلي، إضافة إلى خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار متفرقة. دعت إدارة المستشفى الجامعي بسيدي بوزيد في بلاغ لها المرضى الذين تتوقف أجهزة مكثفات الأكسجين الخاصة بهم عن الاشتغال بسبب الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي، دعتهم للتوجه فورا إلى أقسام الاستعجال بالمستشفى، وذلك لتلقي الرعاية الصحية اللازمة مصحوبين بجهاز الأكسجين الخاص بهم. وقالت إدارة المستشفى أنه في حالة عدم توفر وسيلة نقل يمكنهم الاتصال بالحماية المدنية لتأمين نقلهم إلى أقسام الاستعجال. أخيرا ومن أخبار العالم، ارتفعت حدة التصعيد بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية مع استمرار تبادل الضربات العسكرية وتبادل التهديدات بتوسيع نطاق المواجهة في تطور يهدد بانهيار مذكرة التفاهم التي أوقفت الحرب بين الجانبين في شهر جوان الماضي. نهاية هذا العرض الإخباري، شكرا على حسن الانتباه، في أمان الله.
0: إذاعة قفصة في المتلوي على 101.1.
4: هيا يا أطفال،
5: براعم الأثير،
6: براعم الأثير.
7: مرحبا أصدقائي.
8: لا لا لا.

صباح الخيرات، صباح الأنوار، أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا الكرام، مرحبا بأطفالنا في كل مكان. ديما نسأل على حوالكم، إن شاء الله راكم ممتعين بالصحة والعافية، إن شاء الله راي صحتكم النفسية في أحسن حال. هذا هو لقاءكم، لقاء خاص بكم، لقاء برع من الأثير في توقيته الجديد، التوقيت الصيفي من 10 حتى للحداش. كالعادة فقراتنا متنوعة في براعم الأثير. البداية باش تكون بحوار مع الصغار، وموضوعنا اليوم موضوع يمس كل العائلات التونسية، موضوع يمس الأطفال الكل، اللي هو مخاطر الهاتف الذكي واللوحة الرقمية على الطفل. كالعادة نتحدث مع صغيراتنا في الموضوع هذايا، والنصايح تقدمها اليوم الدكتورة وداد زياني، رئيسة المصلحة الجهوية للصحة المدرسية والجامعية بالإدارة الجهوية للصحة بقفصة، باش نحكو على تأثير الهاتف واللوحة الرقمية على المخ والعين. فقرة محلاها بلادي من أعداد وتقديم مريم عكرمي وغياثة ليلي، والزيارة اليوم باش تكون المتحف قرطاج الأثري. قصة وعبرة اليوم من تأليف جنيدي خليفة، القصة بعنوان المزارع الطمع، هذا هو آخر إصدارات جنيدي خليفة، والتقديم لمريم قدومي أميرة المكتبة المتجولة 2 بقفصة. تتويجات من نصيب أيهم إلهي الحائز على الجائزة الأولى في مجال الروبورتاج ضمن مبادرة رمضان بنكهة بلد عربي في نسختها الخامسة، يشرفنا هو والمؤطرة الهام الحاج علي. هذه هي كل فقراتنا اليوم في براعم الأثير. نسلم على كامل فريق البراعم، على دير رضواني في الأخراج الإذاعي، إبراهيم كميلة في الأخراج الرقمي، سامي حراثي من قاعة موزع الهاتف، ريمولة تتمنى لكم أسعد وأمتع الأوقات، مرحبا بكم الكل.

0: الصيغة.
1: حوار مع الصيغة.
2: مرحبا بكم مستمعينا في برامج الأثير. هذه هي أولى فقراتنا حوار مع الصغار. موضوع كيف ما ذكرت منذ بداية اللقاء يمس كل العائلات التونسية ويمس الأطفال الكل، اللي هي مخاطر الهاتف واللوحة الرقمية على الطفل. نعرفوا إنها عطلة وصغيرات الكل متعلقين بالشاشة، شاشة الهاتف وإلا شاشة اللوحة الرقمية. شنية المخاطر متاعها على الجسدية، المخاطر النفسية وأيضا المخاطر الاجتماعية؟ برشا مخاطر يسبب هنا الهاتف واللوحة الرقمية. نتحدثوا شوية مع صغيراتنا اللي حاضرين معنا ومنورينا في الاستوديو. حنين نكوع، اهلا وسهلا. مرحبا.
3: مرحبا، اسعد الله صباحكم بكل خير ومحبه مستمعينا الافاضل عبر اثير اذاعتنا. اهلا بكم في اشراقه يوم جديد، نتمناه لكم حافلا بالنجاح والتوفيق، مليئا بالطاقه الايجابيه والامل. يسرنا ان نرافقكم في صباح هذا اليوم باجمل الفقرات والانغام، متمنين لكم يوما سعيدا موفقا باذن الله. صباح الخير والبركه للجميع.
2: نهارك زين، إن شاء الله نهارك سعيد مبارك. حنين حلا عليمي، مرحبا، صباح الورد.
4: مرحبا، صباح الخير. صباح لا يقاس بجمال الشمس، بل بقدرتنا على أن نمنح الحياة معنى جديدا كل يوم. فلنبدأ يومنا بقلب ممتن وعقل متفائل وإيمان بأن كل صباح هو فرصة أخرى لنصبح أفضل مما كنا عليه بالأمس.
2: شكرا لك حلا. نرجع لك حنين، نطلق معك في موضوع حوارنا اليوم اللي هو مخاطر الهاتف الذكي واللوحة الرقمية على الطفل. شو رأيك صار في موضوع اليوم؟
3: أولا نحب نشكرك خاطر ديما تلقينا المواضيع هامة في العصر هذا، وخاصة موضوع اليوم اللي هو مخاطر الهاتف والشاشات الرقمية. على خاطرها تأثر سلبا على دماغ الأطفال وصحتهم زادة.
2: بالنسبة لك أنت، قديش من ساعة تستعملي في التليفون في النهار وإلا اللوحة الرقمية؟
3: أنا نستعمل التليفون، أنا مش برشا. حتى كي نستعمل حاجة هاتف، نستعمل مثلا نسأل على ثقافة البلدان الأخرى، مثلا نتعلم حاجات جديدة، نستعمل حاجة مفيدة. هو الهاتف
2: ومهوش وقت طويل.
3: اي مشدش وقت،
2: خاطر الجلوس وقت طويل واحنا شادين الهاتف والا اللوحه الرقميه، اك القعده الغالطه هذيك تنجم تسبب لنا برشا مخاطر على الجسد متاعنا، هكا ولا لا؟
3: اي تسبب ساعات، تسبب نقص في النظر، وفما بعض برشا امراض تسببهم، كما مثلا السرطان، عفانا عافاكم الله، تسبب المرض هذا. وهو الهاتف زاد سلاح ذو حدين، فيه إيجابيات وفيه برشا سلبيات.
2: واليوم احنا باش نركزوا على السلبيات، خاطر نعرفوا صيف والصغار الكل متعلقين بالشاشة، الصغارات الكل فاقوا الصباح شنو يعملوا بالضبط؟ شدوا التليفون ويا اللوحة الرقمية.
3: وفما عباد تشد التليفون، تمشي تاكل، تمشي أي بلاصة تبدأ بالتليفون. والهاتف نجم نبدلوه بحاجة أخرى. مثلا نجم نطالعوا، ونجموا نمشوا نعملوا رياضه، نجموا نقعدوا مع العائله، نجموا نعملوا حاجه
2: واللي هو هذاك احسن بديل. ان ناخذوا قصه ورقيه في ايدينا ونطالعوا القصه هذيك، خاطر صيف ولازمنا نستغلوا الوقت هذايا في المطالعه.
3: اي خاصه الاطفال اللي مثلا يدخلوا العام الجاي يقروا الفرنسيه اول عام، نجموا يبدوا يطالعوا شويه قصص فرنسيه صغير نتاع 8-7 صفحات. ويلخصوا القصص بالعربيه، وكما نجم نلخصوا قصص بالفرنسيه. عندنا المعجم النجم كما نفهموش كلمه نلوجوا عليها بالفرنسيه ولا بالعربيه.
2: معناها انت حنين تستعملي المعجم باش تشرحي الكلمات.
3: اي
2: اللي هما برشا صغيرات يستعملوا في الانترنت باش يشرحوا الكلمات. علاش المعجم بالضبط حنين؟
3: اول حاجه خاطرني نحب الكتب، ثاني حاجه على خاطر انا وقت نلوج على الكلمه هذيك نجم نلقى برشا كلمات اخرين نقراهم معاهم، نجم نشدهم،
2: نجمي تستفيدي اكثر. حلا شنو رايك في موضوعنا اليوم؟
4: والله الموضوع متاع اليوم اكثر موضوع ياثر على البلدان الكل، مش كان بلادنا احنا ولا اي بلاد
2: في العالم الكل.
4: اي في العالم الكل مأثر الحاجه هذه. يعني تلقى صغير عمره 3 سنين او صغير عمره 3 سنين وإلى عامين تلقاه شد التليفون وعادي. يعني
2: فما حنين نستوقفوك شوية عنا ومضة إشهرية، بعد نرجع نوصل معكم في موضوع حوارنا اليوم اللي هو مخاطر الهاتف واللوحة الرقمية على الطفل.
5: إشهار خواتنا، ناسنا، صحابنا وحبابنا، بلادنا، جونا، حسنا، زغريتنا، فوشيكنا وتفرشيكنا. بلادنا، بلادنا. باك بلادنا متاع بيهاش بانك يقربك من بلادنا بامتيازات وخدمات للتوانسة في الخارج، تسهيلات وتخفيضات على تمويلات السكن وعلى عمليات التحويل من الخارج مع الحماية القانونية اللي تضمنها لك بلادنا سيرينيتي وبرشا امتيازات أخرى. باك بلادنا متاع بيهاش بانك للتوانسة اللي عايشين في الخارج.
2: إشهار. مرحبا بكم مستمعينا العشرة وربع، رجعنا باش نواصلوا معكم مشوارنا وموضوع حوار اليوم اللي يمس كل الأطفال والعائلات التونسية، مخاطر الهاتف الذكي واللوحة الرقمية على الطفل. نرجعوا لك حلا، أهم المخاطر اللي تواجه الأطفال كي يشدوا التليفون واللوحة الرقمية الأوقات طويلة، وخاصة نعرفوا اللي هي عطلة والصغيرات الكل متفاضيين، الوقت نهار طويل والليل طويل، وهما يزيدوا يتشبثوا أكثر باللوحات الرقمية والهواتف الذكية في الفترة هذه، فترة الصيف. أهم المخاطر اللي تنجم تواجه صغيراتنا.
4: المخاطر، قبل ما نقول المخاطر، يعني
2: أول حاجة مش العين،
4: أي قاعدة أكثر حاجة تليفون، أكثر حاجة أنه تأثر على الـ على الـ يعني
2: قلب الميكرو حنين
4: على جسد، هي العين كيف الأشعة متاع الهاتف، يعني تجي على العين ينقص انظر، يزيد انظر. يعني أنا أكثر واحدة،
2: والأكثر هو ينقص انظر،
4: أي مرات ينقص ومرات يزيد. أنا أكثر واحدة يعني ضريت وزيد انظر متأورو ورو، يعني العين.
2: معناها أنتي في سنوات فارطة قبل أي. العمر هذا نقول عمر ما زلتي ما كيش تفهمي بالقدام، ما تميزيش، شديتي التليفون فترة طويلة، شنو صار لك بالضبط؟
4: يعني وجعت رأس، ما نجمش نشوف بالقدام في الكلاس، نبدأ قاعدة في الكلاس نكتب بالغلط ونبدأ كلمة في مخي ونكتب فيها بالغلط،
2: تكتب كلمة أخرى غلط.
4: مرات كيف تنادي علي أمي ولا بابا مثلا، نبدأ ليه مع التليفون، معناتها اللي صاير مع العبيد كل نبدأ ليه مع التليفون، ما نسمعهمش،
2: معناتها توصلي ما تسمعيش حتى ولو هم ينادوا عليك بصوت عالي.
4: معناتها يعني أضايا مثلا، احنا هنا كبار نفهموه، اما صغير عمره 3 سنين باهي هو بدات تتطور،
2: قرب ديما ميكرو
4: بدات تتطور الحاله، يعني ما عادش تتنجم توعيه، لازمك تو توعيه وهو صغير، توعيه ما نزمش تخليه
2: هو صغير، يعني مش باش يفهمنا حتى بالتوعيه، هو صغير ما نعطوش التليفون،
4: اي ما التوعيه
2: ما نوفروهاش، ما نوفروش قدامها التليفون،
4: اي لزقت نتاعك هي اللي تبين، مش الكلام مش يفهمك، لازمك تهزلو انت تليفون، تهزلو تليفون خليه يستكشف، ديجا هو بادي صغير، بادي يكتشف في الحياة شنو هي، شفاه شما فيهاش، خليه فما برشا لعب بالنسبة للصغار، فما قصص نتاع الصغار،
2: فما رياضة يخرجوا يلعبوا ويمسوا التراب يجروا،
4: اي هذاك هو اللي انا تو، انا عمري لهنا نلوج عليه اللعب هذوكم التو، ما زلت
2: معناها في العمر اللي كنتي باش تلعبي فيه اللعب هذيك وتكتشفي الحياة شدتي فيه التليفون. حالة انت تو تقري سنة ثامنة، معناها عمرك 13 سنة،
4: 14 تنتعد التاسع،
2: معناها تو حسيتي بالخطوره اللي كنتي فيها اللي هو التليفون، حاولتي بعدتي عليه من بعد؟
4: اي حاولت قاعده نحاول اني نبعد عليه لو ماكسيموم، على خاطر بالنسبه لطفولتي يعني ولت بين كمام ولت بين تليفونات، برغم انه ما كانش
2: العائله الكل بالتليفونات وناس كل شده تليفونات، اي
4: ولت بين لعب.
2: وش رايك انه كل العائله الكل، معناها الاب الام الصغار، معناها صغار نحكي على الصغيرات اللي يكونوا عندهم إخوة أكبر منهم، معناها يقروا في الجامعة ولا غيره، وناس الكل شد التليفون، شنو بشي يعمل الصغير؟
4: والله يحس بالوحدة
2: معناها
4: صراحة يعني تتأثر، والذنب ما يكونش على التليفون المرة هذه، يكون على العائلة، على خطر المحيط اللي هو فيه، باب شد التليفون، أم شد التليفون،
2: قربي الميكرو،
4: معناتها باب شد التليفون، أم شد التليفون، وأخت شد التليفون، وين الحنية؟ وين التوعية؟ وين مرات حتى الأخت الكبيرة؟
2: وين كل لحمة العائلية وكل العائلة اللي قاعدة مع بعضها وتحكي وكل واحد شنية؟
4: أطراف الحديث

0: معناها الحل الوحيد للطفل هو يبكي.
1: اي هذا كهو يا اخي صغير دجاج شتي يعمل كنت
0: الحل كي تبكي شنو يعملوا لك قبل والديك حلا
1: يهاتوا تليفون يعني
0: معناها باش يسكتوك يعاودوا يعطوك التليفون غلطه بغلطه
1: فهمتي
0: وتو حسب رايك انت في العمر هذا عمرك 13 ولا 14 سنه حسب رايك شنو كان الحل وقتها؟
1: والله ما نعرفش اما
0: انت توكي كبرتي شنو تقولي معناها والديا وقتها كان ما عطونيش التليفون خلوني نبكي خير كان شنو مثلا
1: اي كان قعدت بالحق كان قعدت نبكي على الاقل انه ما تاثرش عيني تو راني كيف نلبس اللونات نلبسها مره
0: التو ما زالت عينك توجع فيك حلا
1: اي التو عيني كي نبدا في الكلاس مثلا انا في الكلاس نبدا نخدم في ديمارش الكل نتاع المات صحيح ونغلط في الكالكول
0: تغلطي في الكالكول معناها قل التركيز
1: قل التركيز تاثير التليفون نبدا حتى في السيونس نبدا حافظ الدرس ونخدم بالغلط نبدا مخي مسيطر عليه التليفون نبدا نخمم كيفاش باش نرجع للدار ونتفرج على التليفون ما نركزش كان كي الدرس مثلا باهي نفهم منه شوي في الكلاس ونروح للدار باهي نزيد نعاود الدرس هذاك اما مرات تسيطر علي الانترنت نمشي نرشاشي في الدرس والانترنت ومرات الانترنت نلقى عندي معلومات ما نسمعش بها وغالطه يعني ذاك علاش كيف ما قالت حنين المعجم هو اكبر دليل انك انت بالحق عندك يعني جاذبيه انك تطالع وتخرج مواهب جديده يعني مش لازم انك تشد تليفون ترشرشي قصة ترشرشها كان مرة في يعني عادي انه ما لقيتش قصة مثلا الحقوق النشر متاعها ما لازمهاش تتنشر باهي اقراها مش لازم انك يعني انك تليفون كل نهار قدام عينك لازمش لازم يعني تقسم وقتك تليفون مثالش اكتشف موهبة اخرى فيك ربي يخلق لنا مخ باش نعملوا به مواهب اخرى مش لازم عندي موهبه برك عندي
0: ديما احنا نحكوا ونحكوا على الصغار الكل مش حتى مش كان الصغير اللي يعرف حتى الصغير اللي تحت الست سنوات أي. أربعة خمسة ثلاثة عامين الكل يشدوا في التليفونات راهم ومتشبثين تشبث كبير اكثر حتى من الكبار اي
1: هذاك علاش باهي انا نقول صغار ذوكم خلوهم يعيشوا حياتهم يعيشوا طفولتهم خاطر نحن جيلتو اللي ما عشناش طفولتنا بالقداء ما عشناش كمام اي مشينا للحديقة مشينا صيف صحيح اما لازم تعيش طفولتك كل وين كل لعب بالتراب وكل اللعب نتاع البحر ذوكم اللي تلعب بيهم ويعني ذوكم اكثر ذكريات نهار اخر تقول اي ذوكم لعبت بيهم انا تو اكلي اي صحيح لعبت اما لعبتش برشا
0: معناها نفسانيا تحسي روحك تاثرتي اجتماعيا أي. ما بقيتيش مع العائله جسديا برشا اضرار اللي انت قاعده تعاني فيها توا وتحاولي انك تتخلصي منها
1: اي مثلا انا تو كيف نلبس اليونات نلبسها مره في درجه قداش على خاطر ما نحبش اليونات على عيني خاطر نشوف فيهم اللي بحثاك في يلبسوا اليونات يلبسوها كل نهار كي يجوا يرقدوا ينحوا اليونات بصراحه نحس يعني
0: نحافظ على عينينا من الصغر نحافظ على عينينا
1: اي نحافظ على جمال عيني الساعه يعني نحس اللونات تاثر على عيني شوي
0: ترهل وكل
1: أرق اي هذاك علاش انا ما نحبش نلبس اللونات مهما مرات تقولي شبيك ما تلبسش اللونات من بعد تجي تقولي اعملي اللونات على خاطر انا ما نحبش فازت يعني الجمال اللي خلقه لي ربي ما نحبش نفسته
0: اما احنا شدينا التليفون والنظر نقص حنين معناها يلزمنا نلبسوها
1: لازمنا نرضو
0: بالرغم يلزمنا نرضو وهذيك هي النتيجة ان شدينا التليفون اكثر ما يمكن هكا ولا لا حلا شكرا ليك حلا اضافة صغيرة حنين ونسمع اهل الاختصاص فاتلي قربي ميكرو
2: في العربية والفرنسية برشا مواضيع عملوا هنا نزرع على الهاتف نقروا عليه والتو الأطفال مش حابة تستوعب الهاتف عنده مخاطر والهاتف لو مش ديما يبدأ صحيح مثلا تبع الذكاء الاصطناعي في حاجة ولا مش ديما صحاح راه مرات يبدأ صحيح ومرات غلط يعني البحوث اللي يعطوها لنا في المدرسة ولا أي حاجة ينجموا نعم نكتبها وحدنا بيدينا نلوجوا على الكتب ولا حاجة نكتبها وحدنا وزيد الأطفال اللي تحت 6 سنين ما يلزمش يعطوهم هاتف على خاطر وقتها هم يبدو يستكشفوا كل شيء يلزمهم يتعلموا من العمر هذاك الطفل يحدد له انه هو يكون مجتهد.

0: يهد في دراسته ولا لا. إذا هو خلوه يقرأ في الكتب ويطالع ويسمع قصص ولا حاجات، وقتها باش يطلع مجتهد ويحب يقرأ على راح.
1: يعطيك
0: والهدف يلزم
1: اي
0: ديما بالوقت ومراقبة، خاطر فما برشا
1: تطبيقات نجموا نربطوا ما بين الولي والطفل يقعد في يشوف صغيرة المواقع اللي يدخل لها
0: اي
1: بالتحديد.
0: على خاطر فما اطفال شوفوا فيديوهات بالذكاء الاصطناعي، مثلا واحد ينقز من فوق ولا حاجه تبدا هي مش حقيقيه، يجي يشوف يقول هاو ما صار لحد شيء، خلينا نجرب حتى انا، وتصير المشكله.
1: يعطيك الصحة حنين نكوع، شكرا على علمي. نمشو نسمعو أهل الاختصاص الدكتورة وداد زياني رئيسة المصلحة الجهوية للصحة المدرسية والجامعية بالإدارة الجهوية للصحة بقفصة، نسمعو مدى خطورة وتأثير الهاتف على المخ والعين.
2: صباح الخير أبنائنا الأعزاء في برنامج براعم الأفيد بإذاعة قفصة. من بين الحوايج اللي تقلقكم في استعمال التليفونات واستعمال التابلتات والديزورتيناتور هي التأثير على العين. علاش؟ خاطر الأشياء الثلاثة اللي ذكرناهم توا يخرج منهم ضوء أزرق، نوع نتاع ضوء أزرق، هذاك هو اللي يأثر على العينين ويأثر على المخ. كيفاش يأثر على العينين؟ يأثر على العينين وقت نستعمل تليفونات برشا، نشوفوا الحوايج مضبة، تولي عينينا تحمار، تولي عينينا تحك برشا، تولي عينينا شايحة، وهذا الكل يأثر على النظر. وقت اللي تبدو تكبروا بشوية بشوية يولي ينقص النظر، وتنجموا كي تكبروا تولوا ما عادوش تشوفوا. هذه تأثيرات التليفونات والتابلتات والليزورديناتور على العينين، وخاصة في عماركم أنتم في الليل استعمال التليفونات راهو مش باهي، خاطر في الليل الخلايا متاع العينين تتجدد وقت اللي تستعملوا التليفونات في الليل اللي هو ممنوع عليكم مش تستعملوه خلاص، وتولي تأثر على النظر متاعكم. هذا على العينين. نجيو توا باش نحكوا على المخ، سبب في نقص في التركيز، نقص في الانتباه. في عماركم انتم حاجتكم باش تلعبوا، باش تخرجوا للساحات البرة، باش تخرجوا للمناطق الخضراء، باش تجروا، باش تلعبوا سبور، باش تقروا القصص، تجتمعوا مع العائلة، تحكوا على حكايات. وبالنسبة للأولياء نعطوا قدوة لصغيراتنا، يزكم انتم انفسكم تنقصوا من استعمال التليفونات، والأمهات وإلا الآباء اللي يعطوا تليفونات لولادهم وهم صغيرين باش يسكتوهم وإلا باش يوكلوهم، هذا راهو يعتبر تعدي على حقوق الطفل، لأنكم أنتم قاعدين تستعملوا في التليفونات باش تسكتوا صغيراتكم، باش تستعملوا أنتم التليفونات وإلا تفرجوا على المسلسلات، راهو ما يجيش. هذا راهو فيه ضرر للصغيرات، ضرر لكم أنتم.
1: شكرا، كانت هذه النصائح اللي قدمتها دكتورة وداد زياني رئيسة المصلحة الجهوية للصحة المدرسية والجامعية بالإدارة الجهوية للصحة بقفصة، مدى تأثير الهاتف الذكي واللوحة الرقمية على المخ والعين. نواصلوا مع فقراتنا في براعم الأثير، فقرة أخرى مهمة وتحبوها برشا من أعداد وتقديم مريم عكرمي وغياثة ليلي، فقرة محلاها بلادي. اليوم الرحال باش يحطوه في متحف قرطاج الأثري، نسمع مع بعضنا ونكتشف المتحف.
3: محلاها بلادي.
4: مرحبا بكم أصدقائنا الصغار في عدد جديد من محلاها بلادي.
3: نتعرف اليوم على واحد من أهم المعالم التاريخية والثقافية في البلاد، متحف قرطاج الأثري.
4: يجمع المتحف بين جمال الموقع المطل على البحر الأبيض المتوسط وثراء الموروث الأثري.
3: متحف قرطاج يحتل موقعا استراتيجيا على أنقاض المدينة القديمة التي كانت عاصمة الإمبراطورية القرطاجية التي اشتهرت بتقدمها في التجارة البحرية وقوتها العسكرية.
4: يضم المتحف مجموعة من القطع الأثرية التي تعكس تاريخ قرطاج عبر العصور المختلفة،
3: القطع الفينيقية، الآثار الرومانية، والمكتشفات المسيحية والإسلامية.
4: من أشهر معالم المتحف ضريح بيرسا والحي الروماني.
3: يعتبر متحف قرطاج وجهة مفضلة للسياح والباحثين من جميع أنحاء العالم.
4: متحف قرطاج هو أكثر من مجرد مكان لعرض الآثار، إنه بوابة لاستكشاف تاريخ تونس وحضارتها العريقة.
3: مع تحيات مريم عكرمي وغياث تليلي.
4: محلاها بلادي.

0: بلادي
1: محلاها بلادي
2: محلاها بلادي محلاها تونس الخضرة. شكرا مريم عكرمي وغياث تليلي على إعداد وتقديم الفقرة هذه. مواصلين معكم في براعم الأثير، مواصلين مع الفقرات، فقرة أخرى مهمة، فقرة القصة وعبرة وأهمية المطالعة خاصة في فترة السطرة هذه الصيفية. عنا برشا وقت ونجم نستغلوا الوقت في المطالعة. اليوم القصة بعنوان المزارع الطماع، آخر ما صدر من تأليف جنيد خليفي. برشا إصدارات إن شاء الله باش نقدمها لكم بعد قليل. تقديم مريم قضومي، أمينة المكتب المتجولة 2 بقفصة. نسمع مع بعضنا ومن بعد نناقش القصة مع صغيرات.
3: قصة وعبرة.
4: مرحبا يا أطفال، قصتنا هذا الأسبوع من تأليف جنيدي خليفي، المزارع الطماع. في قديم الزمان كان هناك مزارع فقير يملك حقلا صغيرا يبذل فيه جهده ليزرع الخضروات والغلال، وفي أحد المواسم عزم على زراعة القمح، فحرث أرضه ونثر بذوره، ثم راح يرقب السماء بين الرجاء والدعاء ليسقي الله زرعه. وبعد طول انتظار استيقظ على وقع حبات المطر ففرح بها فرحا عظيما، لكن الطمع بدأ يتسلل إلى قلبه، فأخذ يتمنى مطرا أكثر ليكون محصوله أعظم. وبالفعل استجاب الله له، فجاء الغيث مدرارا، وعندما حان موعد الحصاد امتلأ البيدر بأكوام هائلة من القمح الذهبي. وبدلا من أن يشكر الله على هذا الرزق الوفير نظر بقلة وقال: لماذا لم تمطر السماء أكثر ليتضاعف محصولي؟ وفي تلك اللحظة رعدت السماء وانهمر مطر طوفاني جرف محصوله وأتلفه تماما حتى صار هباء منثورا لا ينفع لبيع ولا لأكل. حزن الفلاح حزنا شديدا وأدرك أن سبب ضياع رزقه هو طمعه الزائد، فتعلم أن القناعة كنز لا يفنى، وأن السعادة الحقيقية تكمن في الرضا بما قسمه الله. فالعبد حر إذا قنع، والحر عبد إذا طمع.
5: انتهت القصة يا أطفال، أرجو أن تكون قد نالت إعجابكم. إلى اللقاء في قصة جديدة وعبرة.
3: قصة وعبرة.
2: مرحبا بكم مستمعينا، هذه هي قصة وعبرة المزارع الطماع للكاتب جنيدي خليفة. عنده برشا إصدارات، هذا هو آخر ما صدر، ذكاء طفلين، الحفيد الذكي، حل فصل الربيع، صابر الشجاع، نعمان في البحر، أحب مدرستي، التضامن بين الجيران، السعادة لا تشترى بالمال، الصبر مفتاح الفرج، والراعي الكذاب. هذه هي آخر إصدارات جنيدي خليفي. الإصدارات هذه إن شاء الله بش تكون موجودة قريبا في المكتبات العمومية، تنجم تتحصلوا عليها صغيراتنا. اليوم اخترنا المزارع الطماع للكاتب من تأليف جنيدي خليفي وتقديم مريم قضومي، أمينة المكتبة المتجولة 2 بقفصة. نمشوا لصغيراتنا نقشوا مع بعضكم القصة. شنو رأيكم في قصتنا اليوم؟ تفضلي حالة.
6: هذه القصة تحمل العديد من القضايا، ومنها أولا قضية القناعة. لم يرضى الفلاح بالمحصول الوفير الذي رزقه الله به، بل تمنى المزيد، فكانت عاقبة ذلك خسارة محصوله. وقد أدرك بعد فوات الأوان أن القناعة كنز لا يفنى. ففي حياتنا يحتاج الإنسان إلى القناعة بما يملك، فليس الغنى في كثرة المال، وإنما في غنى النفس والرضا بما قسمه الله. ثانيا قضية الشكر. كان على الفلاح أن يشكر الله على المطر والمحصول الوفير، لكنه قبل النعمة بالطمع والجحود، ففقد ما كان يملكه. ففي حياتنا ينعم الإنسان بالكثير من النعم، لكنه قد لا يشعر بقيمتها إلا بعد فقدانها. لذلك يجب أن نشكر الله دائما على نعمه ونحافظ عليها، كما قال تعالى: من كان في نعمة ولم يشكر خرج منها ولم يشعر. والآن أخيرا وليس آخرا مع القضية الثالثة، قضية الرضا. تعلم الفلاح من تجربته أن الرضا بما قسمه الله هو طريق السعادة، وأن الإنسان لا يستطيع أن يملك كل ما يتمناه. ففي حياتنا قد يظل الإنسان حزينا لأنه يريد ما ليس لديه وينسى النعم التي يملكها. لذلك فإن الرضا يجعل الحياة أكثر راحة وسعادة.
2: شكرا لك حلا حنين، مرحبا بيك. قص نعاود نذكر بقصة اليوم المزارع الطماع من تأليف جنيدي خليفي. تفضلي حنين.
0: تعد قبل
2: ما ننطلق رأيك في قصة اليوم.
0: قصة اليوم فيها عبرة كبيرة برشا. إني هي إنه الطماع ما يفيدش الإنسان. تعد قصة المزارع الطماع للكاتب جنيدي خليفي قصة تربوية هادفة بنيت بلغة عربية سهلة وواضحة، جمعت بين جمال التعبير وبساطة الأسلوب، فجاءت مناسبة للناشئة وقريبة من وجدانهم. وقد اعتمد الكاتب أسلوبا سرديا متدرجا وظف فيه معجما ينتمي إلى عالم الزراعة والطبيعة مثل الحقل، القمح، المطر والحصاد، ليضفي على الأحداث صدقا وواقعية. كما حملت القصة أبعادا رمزية عميقة، فالمزارع يرمز إلى الإنسان في سعيه وراء رزقه، والمطر إلى نعم الله ورحمته. أما الطمع فيمثل ذلك الدافع الذي قد يحجب الإنسان عن رؤية قيمة ما يملك، وتبلغ القصة ذروتها حين يتحول الطمع إلى سبب في ضياع النعمة، فيدرك البطل أن السعادة الحقيقية لا تكمن في كثرة المال أو الرزق، بل في قناعة والرضا وشكر الله على عطائه. وهكذا تترك القصة في نفوس القراء رسالة خالدة مفادها أن القناعة كنز لا يفنى، وأن الطمع قد يبدد النعمة ويورث الندم. لذلك أصدقائي المستمعين، فنشكر الله دائما على عطاياه، ولنتمنى ما يفوق حاجتنا، لأن الخير في الرضا وليس في الكثرة. أعجبتني جملة من القصة تنحللها.
2: تفضلي.
0: العبد حر إذا قنع، والحر عبد إذا طمع. تمثل هذه الجملة حكمة بليغة تقوم على المقابلة بين الحر والعبد والقناعة والطمع، لتؤكد أن الحرية الحقيقية ليست في المال بل في التحرر من شهوة الطمع. أما القناعة فهي تجعل الإنسان عزيز النفس وحرا مهما كانت ظروفه. تو عندي ثلاثة مفردات باش نشرحهم.
2: تفضلي.
0: مدرارا تعني غزيرا متواصلا. البيدر هو المكان الذي تفرش فيه السنابل بعد الحصاد. هباء منثورة تعني شيئا تافها متفرقا لا قيمة له ولا يمكن الانتفاع به.
2: شكرا لك حنين. شكرا لك حنا. كانت هذه قصة اليوم المزارع الطماع من تأليف جنيدي خليفة. برشا إصدارات أيضا لجنيدي خليفة، ذكرت لكم العناوين، إن شاء الله تلقوها قريبا في المكتبات العمومية، موجودة أيضا عند صاحبها جنيدي خليفة. نسمع نغم وبعد نرجع باش نوصلوا معكم المشوار مع آخر فقراتنا، فقرة تتويجات من نصيب أيهم إلهي اليوم.

0: التتويجات.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعين العشرة وخمسة واربعين دقيقة على موجة إذاعة قفصة. رجعنا لكم بالتتويجات. التتويجات اليوم تحتفي بأيهم إلهي الحائز على الجائزة الأولى في مجال الروبورتاج ضمن مبادرة رمضان بنكهة بلد عربي في نسختها الخامسة، المسابقة من تنظيم الجمعية التونسية لتكنولوجيا التربية الحديثة. أيهم منورنا في الأستوديو، كان من المفروض أنها باش تكون حاضرة معاه مؤطرته المربية الفاضلة إلهام عليل الحاج، القامة التربوية اللي عطت برشا للتدريس. نحيوها برشا مؤطرته ونسلم عليك أيهم، وألف ألف مبروك التتويج.
2: عليك الصح،
1: مرحبا بيك. نتعرف عليك أيهم.
2: اسمي أيهم لقب إلهي، نقرأ عمري 8 سنين العام زي 9، نقرأ العام زي سنة رابعة في المدرسة الابتدائية نهج ميلود. نشكر معلمتي جزيل الشكر اللي أطرتني في المسابقة وعاونتني وعلمتني.
1: معلمتك اللي هي
2: أنيسة إلهام.
1: أنيسة إلهام الحاج علي، احنا بدنا نحياها، كانت من المفروض انها تكون حاضرة معنا، الظروف ما نجمتش تحضر معنا أيهم، منورنا ونقدم لها تحية. مؤطرتك هي اللي ساهمت في تأطيرك ونجاحك وفوزك بالمرتبة الأولى في مسابقة الروبورتاج في مبادرة رمضان بنكهة بلد عربي في نسختها الخامسة. نتحدث شوي على المسابقة، شنو معناها الروبورتاج؟ شنو عملتوا بالضبط في المسابقة أنت والمؤطرة متاعك والمربية الفاضلة إلهام علي الحاج؟
2: الحق بتاع ربي كنت لاهي في الامتحانات، ما كنتش متولهي بيها، كنت هكا يا اخي. أنيسة بعثت لمامي قالت لها رني بعد لشركة، قالت لي ارقد انت خدوا الصباح نقول لك صار لك ربحت ولا ربحت.
1: قبل كيفاش اختارتك أنيسة إلهام؟ شنو شافت في أيهم؟ شنو المميز في أيهم؟ اسئله أنيسة الأسئلة هذه، علاش اخترتيني انا ما اخترتيش تلميذ اخر والا صغير اخر؟
2: اختارتني على خاطرني 1144 قصه.
1: ما شاء الله،
2: 144 قصه.
1: هذوما قصص كتبتهم انت ايهم؟
2: ايه.
1: من عمر
2: نخدم نكتب، معناها نقراهم ونخدم،
1: نقراهم ونخدم
2: الاحداث والمؤلف
1: 144 قصه. معناها انت تاخذ القصه حاضره، تقرا القصه وتلخصها وتخرج الاحداث وتخرج الشخصيات وغيره. يعطيك الصحه، برافو برافو، يعطيك الصحه، طلع برشا. معناها اي 144 قصه، ما شاء الله. هذا كان السبب الاول باش أنيسة إلهام اختارتنا هكا ولا لا، خاطرنا نطلعوا برشا.
2: السبب الثاني على خاطرني كنت قارئ.
1: خاطرك متولهي برشا بقرايتك، اللي يحب المطالعة باش يكون قراي. أي مرة
2: ما ضيعت دروسي، نلعب معنا شوي بالتليفون في العطل في القراية.
1: هذا موضوعنا اليوم، نلعب شوي بالتليفون في العطل. اليوم قلنا ما نلعبوش بالتليفون، نخرجوا نلعبوا لبرا، نقروا القصص، نعملوا أي حاجة، نبعدوا شوي على التليفون وعلى التابلت هكا ولا لا أيهم؟ به نمشي للمسابقة اللي ربحت فيها وتحصلت على الجائزة الأولى. شو عملتوا بالضبط؟
2: قالوا لنا معناها اعملوا فيديو على شهر رمضان في دار جدك، في دار بيت جدي. معناها
1: صورتوا فيديو،
2: صورت
1: في دار جدك،
2: تصوير ومركبه، تصوير مركبه على
1: صورتوا برشا صور في دار جدك. والا كانت فيديوهات قصيره؟ لا، صور وركبتوها. شكون اللي صور الصور، انت وانيستك ولا وحدك ولا شكون اللي صور بالضبط؟
2: نوم
1: انت وماماتك، ومن بعد حاولتوا تركبوا الصور مع المؤطره المربيه أنيسة إلهام هكا ولا لا؟ شنو هي الصعوبات اللي لقيتوها بالضبط كي جيتوا تصوروا والا كي جيتوا تركبوا؟ شنو لقيتها بالضبط؟
2: حتى صعوب،
1: ما فما حتى صعوبه. الصور كيفاش تم اختيارهم؟ خاطر باش تحصلنا بيهم على الجائزه الاولى في مسابقه الروبورتاج مش حاجه سهله هكا ولا لا؟
2: سهله.
1: الروبورتاج من اصعب الحاجات في الخدمه ولا مش صعيب؟ الروبورتاج مش صعيب،
2: الحكواتي اصعب حاجه.
1: الحكواتي اصعب. به الصور كيفاش تم اختيارهم؟ انت تختار الصوره، تقول ماما شوف محلاها، هاي نصور الصوره هذه،
2: نقول ماما وماما تقول انيس.
1: معناها الصور كيفاش هذوما في رمضان، معناها وانتم تفطروا انتم تطيبوا، قرب ديما الميكرو. كيفاش اخترتوهم الصور؟
2: ميزنا منهم، معناها كان واحده معناها يتركبوا على
0: هم يتركبوا. انتوا خديتوا الصور معناها العائله الكل ملمومه، كيفاش بالضبط اخترتوا الصور؟
2: صور عائله فاهم ملمومه.
0: قرب اقرب ميكرو. جديتك الطيب ربما هاي
2: وصوره معناها كيفاش نمشوا للسينيا.
0: قرب ميكرو
2: ايه؟ وصوره كيفاش نرجعوا للسينيا مره اخرى باش نعبوا الماء وبعد باش نروحوا ونمشوا ناخذوا من الزريبه.
0: ناخذوا منها ايه شنو ناخذوا بالضبط؟ ناخذوا الخروف. علاش الخروف؟
2: باش نذبحوا.
0: هذا باش تذبحوه في رمضان هكا ولا لا؟ هاي
2: عملتوها
0: خذيتوا الصور بعد لي رتبتوها حسب الاحداث
2: باه.
0: بعد كملنا خذينا الصور
2: قبل ما نصوروا بدينا نتفاهموا في الاحداث وبعد بالصور
0: معناها تفهمتوا مع بعضكم في الاحداث كيفاش باش تكون. بعد
2: وبعد صور
0: بعد صورته معناها انت تصور في مخك ان الاحداث كيفاش معناها يلزمني نصور الصوره هذه خاطر باش تجي في الوقت الفلاني هذه كان بعد هذه كان بعد باهي. كملنا صورنا الصور
2: وبعد عزيناها من
0: الانيسه
2: وهي اللي هزتها من واحد من السند
0: وحاولتوا انكم تركبوا معناها
2: ركبناها وانا قريت النص وبعد بس التصوير لازقت في بعضها وبعد بس ولا النص يخدم معه
0: هو نص ومعاه الصور قاعدة تمشي هذاك علاش نسموه الريبورتاج هكا ولا لا؟ به يعطيك الصحة. مشينا بعد للمسابقة مع شكون مشيت؟ أي شكون مشى معك للمسابقة؟ نذكروا إنها هي مبادرة رمضان بنكهة بلد عربي من تنظيم الجمعية التونسية لتكنولوجيا التربية الحديثة. شكون مشى معنا؟
2: أنيسة وخالتي وصاحبة خالتي وأخواتي.
0: مشيتوا برشا متأكدين أنك باش تربح عندك معناها فرصة كبيرة معناها حسيتك معناها فرحان ماشي من الأول هز معك العائلة الكل معناها راني هاي ومعي راني باش نربح أنا في المسابقة هكا ولا مشي متأكد من روحك أنك باش تربح؟
2: متأكد كنت
0: متأكد
2: قبل ما نخدم الخدمة كنت متأكد.
0: علاش؟
2: خاطر عرفت على خاطر قريت النص
0: لعملته. عندك ديما تفاؤل زايد عندك شنو تحب حتى في قرايتك هكاك تحس روحك ديما باش تجي الاول باش تجيب عدد باهي
2: ديما نحب
0: ديما التفاؤل باهي. اعطينا المسابقه شاركنا مشينا مع العائله وقت اللي قالوا ايهم ربح بالجائزه الاولى كيفاش تصرف ايهم؟
2: فرحت.
0: كيفاش الفرحه يعبر عليها ايهم؟
2: فرحة على تصرف.
0: شنو عملت انت من الناس اللي كيفاش يفرحوا من الصغار كيفاش تعبر على الفرحه متاعك؟ تبدا تضحك تبوس ماما. شنو تعمل بالضبط؟ شنو عملت؟
2: بوس ماما بابا
0: اكيد تعنيق الكبيره تنقز. شنو عملت بالضبط؟
2: نقزت فرحت حملت ماما
0: صحيت
2: انيستي حملت خالتي وبعد مشيت هزيت.
0: ومن بعد مشيت شنو هزيت بالضبط؟ هزيت الجائزة اللي هي هذه وراها في الكاميرا. هذه هي الجائزة مسابقة الروبورتاج تتقدم الجمعية التونسية للتكنولوجيا التربية الحديثة بأخلص عبارات الشكر للتلميذ أيهم إلهي التلميذ بالمدرسة الابتدائية نهج ميلود ولاية قفصة. أنت الوحيد اللي ربحت على ولاية قفصة هكا ولا لا أيهم؟ ألف ألف مبروك شرفتنا ونورت قفصة فرحانين بك برشا. ألف مبروك إن شاء الله تكون متوج في مسابقات قادمة إن شاء الله زيادة أيضا تكون متميز في قرايتك وتوصل لأعلى المراتب. شنو تحب تجي كي تكبر أيهم؟ تحب تجي طبيب إن شاء الله توصل لأحلامك تتحققها. تحيتك لشكون؟
2: تحيتي أول تحية أنيستي الصح وبعد لي الماما.
0: أنيستي شكون؟
2: الهام علي الحاج.
0: الهام علي الحاج تحية كبيرة لها المربية والمشرفة عليك في الروبورتاج اللي تحصلت به على المرتبة الأولى. تفضل الماما.
2: الماما وبابا وبعد الخال خالي وخالاتي وخالي
0: قرب الميكرو.
2: وبعد تيجي جدي وجدتي
0: ما نعملوش الترتيب باش من بعد من بعد يروح اي كيفاش باش يعمل تو من بعد هكا ولا لا؟ من بعد خالتي من بعد جدي يجي هكا تو الترتيب هذا صحيح تو معقول هكا؟ الناس الكل كيف كيف اما يلزم نقول واحد ورا واحد هكا ولا لا؟ مش بالترتيب نعطوا فيهم اي
2: انسة وبعد
0: شو يتغشش علينا حد تو جيني
2: انسة وبعد جمع الكل
0: والناس الكل واللي يعرفوا ايهم الكل واللي فرحانين لك الكل واحنا الكل فرحانين لايهم الهي الحائز على الجائزه الاولى في مجال الروبورتاج ضمن مبادره رمضان بنكهه بلد عربي في نسختها الخامسه. شكرا لك على الحضور، كنت فرحانه برشا بوجودك معنا، فرحانين برشا زاد بحصولك على المرتبه الاولى، انت الوحيد على ولايه قفصه، الف مبروك لك ايهم. تحيه كبيره ايضا للمؤطره والمشرفه المربيه الفاضله الهام الحاج علي، تحيه كبيره لك ايهم. هكا نوصل لختام مشوارنا اليوم في براعم الأثير، تحية كبيرة لكل صغيرات اللي كانوا حاضرين معنا، حنين نكوع، حلا عليمي، شكرا أيهم إلهي. متابعة طيبة لبقية برامج إذاعة قفصة، ديما ما تنسوش باش تتابعوا معنا حكاية صغار من 2 حتى الجمعة على موجة إذاعة قفصة من 9:30 حتى 10:00. إلى اللقاء.
3: يا أطفال
4: براعم الأثير
5: براعم الأثير
6: مرحبا أصدقائي.

0: المتحصل على براءة الاختراع في نظام الشحن الشمسي محمول للسيارات الكهربائية حمزة صالحي، موضة اكسسوارات وقطع غيار السيارات، طرح لإشكاليات ميكانيك السيارات. تابعونا اليوم في أوتوماج بداية من 11 على موجة إذاعة قفصة.
1: تمام 11:00 صباحا، الموعد يتجدد مستمعينا الكرام الآن مع موجز إخباري.
2: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
1: تقدمت عملية جني البطاطا الفصلية بولاية قفصة المزروعة لمساحة 500 هكتار أغلبها في معتمديات سند وزنوش وقفصة الشمالية، محققة نتائج طيبة وساهمت في تعزيز الإمدادات الغذائية بهذه الجهة، حيث تشير التوقعات إلى تسجيل إنتاج واعد يقدر بنحو 16 ألف طن من البطاطا الفصلية، وبمعدل إنتاج في الهكتار الواحد يقدر ب 32 طن. تواصل المكتبة الجهوية بقبلي والمكتبات العمومية والمتنقلة بالجهة تنظيم الدورة 33 من المهرجان الوطني لمصيف الكتاب، والتي تمتد من 15 من جويلية وحتى 15 من أوت القادم، ببرنامج يجمع بين عديد الفقرات الرامية للترغيب في المطالعة. وطنيا الآن، ذكرت الإدارة العامة للأداءات بأن يوم 20 من جويلية الجاري يمثل آخر أجل إيداع التصريح الشهرية بالنسبة للأشخاص المعنويين المنخرطين بمنظومة التصريح ودفع الأداء عن بعد. وأكدت الإدارة في بلاغ لها أهمية احترام هذا الموعد لتفادي التبعات القانونية والمالية المترتبة عن التأخير في إيداع التصريح الجبائية. في أحوال الطقس الآن، يتواصل اليوم الطقس حار بمختلف جهات البلاد، حيث تكون درجات الحرارة مرتفعة تتراوح القصوى بين 38 إلى 43 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 44 إلى 48 درجة في بقية جهات الجمهورية مع هبوب رياح الشيلية. ويتسم الطقس بسحب قليلة إلى مغيم جزئيا على أن تتكون بعد ظهر خلايا رعدية محلية مصحوبة في ببعض الأمطار بالمناطق الغربية للشمال والوسطى، قبل أن تشمل محليا بعض الجهات الشرقية للبلاد. في أخبار العالم، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية شن ضربات جديدة على إيران، قائلة أن هدفها معاقبة الحرس الثوري الإيرانية على هجماته الأخيرة ضد الجنود الأمريكيين في الأردن. وأخيرا، أعلن قائد مقر خاتم الأنبياء المركزي الإيراني علي عبد اللهي أن بلاده سترد بشكل مدمر على أي شكل من أشكال التسلط والاستقواء الأمريكي. نهاية الموجز مستمعينا الكرام، الموعد الإخباري القادم سيأتيكم موجزا أيضا بعد أقل من ساعة. إلى اللقاء.
3: الدراجات النارية ما تحميش سيقها، ولذلك من الضروري لباس الخوذة وتطبيق قواعد السياق الرصينة، وعلى سائقي السيارات لتجنب الحوادث مع الدراجات النارية يلزم يتعاملوا معهم بحذر، يخليوا لهم الأولوية، وعند المجاوزة يخليوا بجنبهم المسافة القانونية اللازمة، وما ينساوش أنه سائق الدراجة النارية ما عنده حتى حماية كان الخوذة.
4: المرصد الوطني لسلامة المرور.
5: إذاعة قفصة في المطروحة ورجيم معتوق على 103.0. أوتوماج.

0: لحد 19 جويلية 2026. نهاركم زين، نهاركم من أسعد ليامات. تحية لكل مستمعينا مستمعاتنا وين ما كنتوا. هذه هي حصة جديدة من حصص الأوتوماج. مرحبا بكم الكل تتابعونا على ستريمينج لايف متاعنا على الباج أوفسيال إذاعة قفصة www.facebook.com/radio-gafsa، ولا كيف السيت أوفسيال متاعنا على www.radio-gafsa.in. نجموا زادة تتابعونا في تونس ولا في خارجها، مرحبا بكم. رقم التليفون 31 376 730. تلعبوا وتربحوا معنا مع البانيولا. عندنا مجموعة من الجوائز إذاعة قفصة توفر لكم يوم 100 دينار كاش، كيف كيف مغسلة السيارات لافاج كومبلي مهدات من كارووتش لصاحبها نضال، موجود في راس الكيف قفصة على 55 519 059، وكيف كيف الجراج، جراج موجود في طريق سيد أحمد زروق قفصة. هو كافي عبارة عن مقهى مستوحى من عالم الكراهب في طريق سيد أحمد زروق قفصة، قبالة الكيوسك الموجود في طريق السيد أحمد زروق. تلقوا الفضاء هذه جراج على 29 436 979، وكانت هذه فقرة إشهارية. مرحبا بكم، عندكم ما تسمعوا اليوم مع الخبير جوبك الربح مع البانيولا. كيفاش نجم تشري كرهبة شعبية اليوم؟ زادة باش تعرفوا على حمزة الصالحي، مهندس عراقي مقيم بمدينة قفصة، عنده براءة اختراع للكرهبة من نوع خاص تعرفوا عليها الكل. مرحبا بكم معنا في منوعة أوتوماج، معكم رياض دبوبي في إعداد وتنشيط الحصة، يرافقني في الإخراج التقني على دينا رضواني، الإخراج الرقمي إبراهيم كمالة، كمال تومي في قاعة موزع الهاتف. هذه هي إذاعة قفصة معكم في أوتوماج.
1: اسمع الراديو

0: o tua marca.
1: إشهار.
2: يلا جو سيف السنة حافلة انترنت
3: السنة في السيف وين انتي وين هي بلاي بوكس أورانج تبرانشيها منا تكونكتي منا باش تقعد كونكتي في دار الخلاعة ملكي تخمم باش تبرمج خلاعة ما تنساش بلاي بوكس أورانج وتتمتع بانترنت حتى 300 جيجا وفلاي بوكس ابتداء من 129 دينار
2: فاش تستنى خطر سيف السنة حافلة انترنت ملا يلا جو عندك أورانج
1: إشهار
0: إذاعة قفصة مراية تتكلم مراية تتكلم
4: المراية تتكلم إذاعة قفصة وتضوى في منوعة أوتوماج مرحبا بكم الكل وين ما كنتوا في التوقيت متاعنا 15 دقيقة بعد الأحداث في أوتوماج اليوم يرافقني المختص في الدياجنوستيك تشخيص السيارات عمر راشدي أهلا وسهلا بك مرحبا إيش نحوالك عمر
5: الحمد لله
4: مرحبا بك عمر احنا باش نبدو بسيري متاع كرهبتك يربحك باش تعطيني انت رقم وعلى زاد باش تعطيني رقم تو نشوفوا ترى على خلينا نبدا معاك انت اعطيني رقم من 0 حتى ل 9 يلا رقم 8 باه رقم 8 يقترحوا عليه وبالنسبه للرقم نتاعك 4 باه 8 4 48 إذا كان في السيري متاع كرهبتك 48 تجينا توا المقر إذاعة قصة وتتحصل على الهدية مرحبا بيك إذا كان في السيري متاع كرهبتك ثبت مليح تجينا أنت والكرهبة وإن شاء الله تكون من بين الرابحين معنا في منوعة أوتوماج الربح ما يفيش معنا عنا زادة مسابقة انطلقنا فيها منذ بداية الحصة هذه في أول جويليا أفضل ومضة تحسيسية طلبنا من المستمعين أنهم يشاركوا معنا بومضة ما تفوتش 60 ثانية تقريبا دقيقة العملية سهلة صعيبة عمر قدام تو خاصة الجيل الجديد نحكو على السمارت فون على كل أدوات متاع التصوير
5: هو تو ريت ما عادش نجم نصب حتى شيء على الشباب تاع تو وأكيد نتصور عندهم برشا أفكار برشا حاجات مثلا نجم زاد نعاونهم في شوية
4: مثلا أفكار. بعض الأفكار والمواضيع احنا الموضوع الرئيسي هو السلامة المروري
5: نجموا نعملوا مثلا كيفاش تحمي الأطفال داخل السيارة نعملوا فيديو
4: مثلا
5: استعمال أخطاء يعملهم السائق كما مثلا استعمال الهاتف عدم استعمال لبس الحزام الأمان نجموا زاد كيف في السيانة والسلام النجم ونشوفوا حاجات كيفنا كابعد
4: الدراجات
5: خويا ضايا
4: الدراجات
5: موضوع كبير ياسر هذا وريت لازم الحد منه بصراحة خاطر برشا ديزاكسيدون قاعد تصير سيرتو تو في قفصة بصفة رهيبة
4: بشكل كبير يعني
5: حاجة ريت راهو فما زوج ثلاثة كل يوم
4: خاصة بعض الدرجات اللي ما توفرش فيها السلامة وحتى في طريقة سياقتها ما تعرفش تسوقها من غير ما تستعملها علاش وهو والعائلة متاعه وبالحق نشوفه مآسي كبيرة
5: والله
4: من جراء هي السرعة والتهور زادة
5: التهور وعرفت يشوف روحه معناتها اللي يبدا راكب في فرزة ولا حاجة قاهد طاير ويزقزق ما بين الكراهب منه وعدم احترام إشارات المرور عدم احترام المترج الأصل معناتها فهمتني
4: احنا اعطيناكم بعض الافكار كانت حابوا تشاركوا معنا في الومضه التحسيسيه التوعويه ما تفوتش 60 ثانيه الحقيقه احنا عملنا طلع على بوات نتاع الصفحه الرسميه لاذاعه قفص عدد كبير برشا من الومضات المشاركات اللي قاعده توصلنا فما صغيرات مشاركين الحقيقه فما زاد حتى كهول شباب مشاركين في هل المسابقه مسيتكم وحبيتوا تشاركوا وإن شاء الله تكونوا من بين الرابحين معنا إن شاء الله في آخر شهر هذايا شهر جويليا باش يتم اختيار الأفضل تقريبا مازالوا بعض الأيامات نزيدوكم أسبوع مازال عندكم أسبوع تو باش نجموا تشاركوا معنا في مسابقة أفضل ومضة تحسيسية حول السلامة المرورية ما تفوتش 60 ثانية خنذكركم احنا بالومضة الخاصة بالمسابقة هذه مسابقة أفضل ومضة تحسيسية في أوتوماج
6: صنع محتوى أو مضمون بالتصوير.
7: مرحبا.
6: شارك فيديو قصير ما يفوتش دقيقة. موضوعه السلامة المرورية واربح جائزة مالية. شارك معنا في برنامج أوتومان
8: كل نهار حد من 11 حتى الماضي ساعة.
6: أرسل الومضة في رسالة خاصة على الصفحة الرسمية لإذاعة قفصة على الفيسبوك. راديو قفصة، إذاعة قفصة. حظ سعيد.
8: أوتوماك كل نهار حد من 11 حتى للماضي ساعة في إذاعة قفصة.
9: برنامجك لي همك.
4: مازال عندكم أسبوع فقط، مازال عندكم أسبوع فقط باش نجموا شاركوا معنا في هذه المسابقة. مادام الحقيقة فما الابتكارات وفما التقنيات والأدوات متاع التصوير متاع المونتاج، علاش لا تشاركوا بيها في مسابقة وتنجم توفر لكم جيز
5: والـ AI يعني في برشا حاجات.
4: أي مفتوح الكل، حتى بالـ AI تنجم يكون في شكل سكتش، برشا أفكار، برشا أفكار تنجم تربحها معنا. هذه بالنسبة لمسابقة أفضل ومضة تحسيسية. نذكركم بلعبة السيري متاع كرهبتك. 48 أول كرهبة باش تجينا توا المقر إذاعة قفصة، باش تكون هي الرابحة معنا بهدية من إذاعة قفصة وبقية المستشارين متاعنا الجراج كيف كاروتش. ومرحبا بكم معنا في منوعة أوتوماك.

0: أوتوماج على إذاعة جوصة، تحية كبيرة برشا لكم وين ما كنتوا اللي تابعوا فينا. ذكركم بالمسابقة سيري كرهبتك، سيري كرهبتك إذا كان في 48 ثبتوا مليح في الأرقام تاع الكرهبة، 48 أول كرهبة باش تجينا توا المقر إذاعة جوصة عندك الهدية. مرحبا بكم معنا الكل وين ما كنتوا في منوعة أوتوماج. خلينا نستقبلوا مهندس حاضر معنا، هو مهندس عراقي مقيم في مدينة قفصة، حمزة صالحي. أهلا وسهلا ومرحبا بك حمزة.
1: أهلا صديقي، السلام عليكم.
0: مرحبا بك، شنو أحوالك حمزة؟
1: الله يبارك فيك حبيبي، الحمد لله. شنو أمورك؟
0: أهلا وسهلا بك، متخصص في التقنيات الكهربائية، تمتلك براءة اختراع في نظام شحن شمسي محمول الكهرباء الكهربائية. هل يمكنك تبسيط هالفكرة لينا والمستمع إذاعة قفصة، وشنو اللي يجعل هالابتكار هذا مميز بالنسبة لك؟
1: باهي، تحية لك وتحية لكادر إذاعة قفصة وللسادة المستمعين. الابتكار عموما هو منظومة محمولة للسيارة الكهربائية يتيح لهذه السيارة إعادة شحن نفسها بالاعتماد على قدر بسيط من الطاقة الشمسية. ما يميزه أنه هو يعني يخلي السيارة أنها يعني تشحن نفسها بعيدا عن نقاط الشحن أو بعيدا عن الكهرباء المنزلية.
0: بكل بساطة هذا.
1: بكل بساطة.
0: وقتاش بدت تراودت فكرة هالاختراع هذية، وشنية أكبر العقبات التقنية اللي واجهتها أثناء التطوير متاع الاختراع؟
1: باهي، الفكرة بدأت من عام 2019 وحصلت على براءة الاختراع في عام 2023 الحمد لله.
0: أي؟
1: العقبات عموما كانت في تصميم هذا التصميم الثلاثي الأبعاد لهذه النموذج عفوا ومحاكاته، والحمد لله تمام تو صارت عندي شركة الحمد لله، وعن قريب إن شاء الله راح يكون هذا المنظومة موجودة في سيارة كهربائية راح تكون موجودة مع 2027 إن شاء الله.
0: إن شاء الله. في أي مرحلة تو المشروع هذا والابتكار؟
1: في مرحلة تصميم السيارة الأولى ونمذجتها يعني وشراء المعدات اللازمة لها وإلى آخره.

0: تأسيس شركة في مجال متطور كما تركيب وتصنيع الكراهب الكهربائية الحضرية والعصرية في تونس وتحديدا في قفصة، خطوة جريئة ومميزة منك حمزة الصالحي. كيفاش تقيم بيئة العمل والفرص المتاحة ليك في تونس؟
1: والله فرص العمل في تونس يعني ما أعرف كيف أحكي عليها بالضبط، ولكن عندي الخلاصة، الخلاصة أنه إن شاء الله تونس راح تكون منفتحة نوعا ما على هذا المجال، ويعني هنالك برامج حكومية يتم تدارسها اليوم لحتى تسمح للسيارات الكهربائية ونشر نقاط الشحن على كامل تراب الجمهورية، وهذا بطبيعة الحال راح يفتح فرص وآفاق جديدة للشباب.
0: شنو التحديات اللي واجهتك كمهندس ومستثمر أجنبي في تونس؟ كيفاش تعاملت معها التحديات حتى تجاوزتها؟
1: والله التحديات كانت على مستوى شخصي، مستوى أشخاص، وليس على مستوى الإدارة. بالعكس، الإدارة الله يرحم والديهم أنا دائما أحكيها أنه متعاونين جدا جدا على مستوى الأشخاص، بس وأحب أخلي هذا الأمر شخصي نوعا ما.
0: نباركوا لك حصولك على منحة تمويلية من الاتحاد الأوروبي. شنو أهمية هالدعم هذا لمشروعك، وكيفاش باش يساهم في تسريع مرحلة الشراء والتنفيذ؟
1: باهي، الدعم هو لحتى يقول ديمراج، احنا نسميها الديمراج لصناعة البروتوتايب الأولي وتجميع المعدات اللازمة لبدء هذه العملية. هذه خلاصة، ويعني الحمد لله يعني تم اختياري من ضمن مجموعة من الأخوة رواد الأعمال، وإن شاء الله ربي يوفقني تو في مرحلة الحصول على فضاء صناعي في الحي الصناعي في قفصة، والله المستعان.
0: إن شاء الله يا رب. إذا كان عندك سؤال بعد شوية عمر الحمزة تفضل. نمشي معك المسألة التقنية حمزة، من ناحية التقنية قديش تبلغ مساحة الاكتفاء وكفاءة الألواح الشمسية المستخدمة في النظام المحمول، وكيفاش تمكنت من تقليل الفاقد من الطاقة أثناء عملية التحويل من التيار المستمر دي سي للتيار المتردد الأسي؟
1: يعني هيك راح أدخل بالتفاصيل متاع الفكرة يا أخي يا
0: اللي نجم ونصرحوا به.
1: طيب، هي عموما هي منظومة توليد، وراح يكون الضوء الشمس هو وقودها،
0: اي،
1: وراح ان شاء الله راح يكون فيها يعني شيء من التحديث حتى يدخل الهيدروجين ايضا في هذا المنظومة،
0: اي،
1: والتفاصيل
0: الكراهب الكهربائية حمزة تحتاج القدرة شحن عالية كيلووات في الساعة. شنية السعة التخزينية القصوى للبطارية المدمجة في نظامك المحمول، وقديش تستغرق عملية شحن الكهرباء مدنية بالكامل من خلاله؟
1: باهي عموما هي السيارة يسموها الأوربن إلكتريك فيكول، يعني أوربن حضرية، بس حضرية في داخل مدينة كنموذج أولي، وكان الاختراع هذا اللي خاص فيها لن تتعدى القدرة نتاعها 6 كيلووات.
0: أي
1: مش كيف هذيك السيارات الكبيرة اللي تحتاج إلى 100 كيلوات وفما فوق، لا راح يكون شيء قليل، يعني مش هذيك السيارة اللي عندما نقارنها مع تسلا ولا مع سيارات أخرى كيف الليف نيسان وغيرها، لا راح تكون سيارة حضرية فقط في داخل المدينة كبروتوتايب أولي، والمنظومة هذه فيها. ولو شفت أنه هنالك يعني إشارات للتوسع في هذا السوق راح أكون يعني أطورها إن شاء الله. لا إله إلا الله، يعني تشحن بقدرة أكبر.
0: حمزة، خاصة في الفترة هذه متاع السخانة وارتفاع درجات الحرارة بشكل عالي، وهي العدو الأول للبطاريات والألواح، نحكي هنا على ارتفاع درجات الحرارة، شنية التقنية وإلا نظام التبريد الذكي اللي ادمجته في الاختراع لضمان استقرار للأداء ومنع الارتفاع المفرط لدرجة الحرارة؟
1: هي نوعية البطاريات المستعملة لا تحتاج إلى نظام تبريد،
0: أي
1: مش كيف المنظومة البطاريات المعقدة حكينا، نظام تبريدها هوائي، وهي بطبيعة الحال نوعية بطاريات تتحمل العمل في درجة حرارة 60.
0: بما أنه نظام محمول، كيفاش وزنت في التصميم الهيكلي ما بين خفة الوزن وسهولة التنقل وما بين المتانة وقدرة التحمل والتحميل على السيارات الحضرية؟
1: باهي، عملت المحاكاة يعني الاستاتيكية على الشاسي، وعملت المحاكاة اللازمة للإيروديناميكية وغيرها، وجاري التعديل بعض التعديلات اللازمة. لا إله إلا الله، المتانة والقوة متاع السيارة الحضرية دائما راح تكون أقل مقارنة مع السيارات الأخرى اللي راح تنتقل فيها ما بين ولاية إلى أخرى. هذه السيارة تنقل شخص.
0: هل يعتمد النظام على برمجية ذكية وإلى إنترنت الأشياء، نحكي هنا على اللود المراقبة؟
1: أكيد برمجيات وأكيد IoT إن شاء الله.
0: شكون فما برمجيات بيه؟ خلينا ناخذ التعليق نتاعك عمر على الاختراع هذا نتاع خونا حمزه الصالحي، واذا كان عندك سؤال لي
2: حاجه باهي ياسر وتفرح ياسر يسرتو مدينه قفصه. ونحب نشكر على المجهود اللي يقوم به خونا، وان شاء الله مزيد من التالق والنجاح.
0: عندك لي سؤال؟
2: حقيقة ما شاء الله عليك ما خلتناش حتى سؤال مش هسألوه معك.
0: كل التقنيات إن شاء الله وقتاش نشوفوه يران نور هالمشروع هذا؟
1: قريبا إن شاء الله. قريباً.
0: إن شاء الله. كشركة قديش تستوعب من عاملين معناها في المؤسسة؟
1: والله مبدئيا أنا والقدرة التشغيلية، إذا كانت قدرة تشغيلية عالية وإذا كانت أكتيفيتي أكثر تفاصيل رح يعني مينيمم 10
2: مينيمو. جست حبيت شنو اسم الشركه وين معناتها بالضبط في قفصه موجود؟
1: ايكو فلو درايف اخ عمر، والبيرو موجود حاليا في محضنه المؤسسات في ايديت قفصه.
0: حمزه الصالحي
2: شكرا.
0: العراقي المقيم في مدينه قفصه، تحيه كبيره برشا ليك، نورتنا وان شاء الله بالتوفيق ليك.
1: الله يسرك، بارك الله فيكم وتحيه لكم.
0: شكرا. مواصلين معكم في مناوعه اوتوماج على اذاعه قفصه. Do I?

0: أوتوميغا، لا أوتوميغا، لا إذاعة قفصة. مرحبا بكم الكل وين ما كنتوا. نذكر بلعبة السيري متاع الكرهبة متاعك، إذا كان في رقم 48 48، جينا توا المقر إذاعة قفصة وتتسلم الهدية متاعك. أول كرهبة مازلت لحد توا، مازلت ما وصلناش حتى كرهبة. أول كرهبة جينا والسيري متاعها في رقم 48 يتحصل على الهدية. حضروا لي رواحكم بعد شوية لعبة ألعب مع البانيولا على التليفون 31 376 730، وإلا 76 229 600، باش نعطوكم بعض الألغاز وانتم تلوجوا على الكهرباء شني. هذايا الكل إن شاء الله بعد لحظات. قبل هذي باش نمشوا لفقرة أنت الحكم. كل مرة نقدموا لكم زوز كراهب، قدموا المزايا متاحة، نقاط القوة، نقاط الضعف، وانتم الحكم. أنهي الأفضل حسب رأيكم؟ اليوم مهندس الخبير المختص في ميكانيك السيارات محمد العزري باش يحكي على زوز كراهب، الجولف 5 والجولف 6. زوز كراهب باش يعطي بعض المزايا الخاصيات متاحة، وكل واحدة باش يحكي عليها بطريقته الخاصة. أنت الحكم.
1: أنت الحكم. أنت الحكم.
2: تابعي إذاعة قفصة، مرحبا بكم في فقرة أنت الحكم ضمن برنامج أوتوماك. معك مهندس ميكانيك محمد العزري. اليوم باش نعمل لكم مقارنة ما بين زوز كراهب عليهم مطلب شعبي كبير. كهرباء الأولى هي جولف 5، وكهرباء الثانية هي فولكس فاجن جولف 6. جولف 5 بدأ الانتاج متاعها من 2003 حتى 2008، باش تجي بعدها جولف 6 من 2008 حتى 2012، 4 سنوات كامل. بخصوص ديزاين او تصميم الخارجي للسيارات، الجولف 5 باش تجينا تصميم بليزوموان كلاسيك ايروبيست، اللي متاعها باش تكون اكثر اروندي او بليز اروندي. كيف باش تجينا بتصميم او بكروسة اكثر صلابة واكثر روبيست من الجولف 6. بخصوص الجولف 6 التصميم متاعها باش يكون عصري نوعا ما، والفاس افون متاعها باش تكون بليز اغريسيف. جودة التصنيع أو الكاليتي دي فابريكاسيون، جولف 6 باش تفوق من ناحية جودة البلاستيك، العزل الصوتي، انسوناليزاسيون، كيف تقليل الاهتزازات. محركات جولف 5 باش تنتشر في تونس، محركات 1.6 MPE 1.9 TDI. محركات هذوم يعتبروا نوعا ما ناجحين، لكن 1.9 TDI فيها شوية مشاكل في السيستم دانجيكسيون. محركات في الجولف 6 باش ينتشر 1.4 MPE 1.2 TSI 1.4 TSI 1.6 TDI كوم الرايل و 2.0 TDI كوم الرايل. محركات هذوم من أنجحهم 1.4 MPE و 1.6 TDI، لكن TDI في بعض مشاكل في سيستم دانجيكسيون باش يكون نوعا ما حساس من كاليتي دو كاربيرون. بخصوص تجهيزات داخل السيارة و ليزيكيبمون دون لا فواتور، الجولف 6 باش تفوق من ناحية توفر إكرون تاكتيل، توفر بلوتوث، كيف لونتي دي راباج أو الاس بي باش يكون أكثر من انتشارا في الجولف 6. بوات اوتوماتيك الجولف 5 بتجينا بدي اس جي 6 رابور دي كي 250، كيف الجولف 6 بتجينا بنفس الاسم او دي اس جي 6 رابور دي كي 250، اقل مشاكل. ولهنا بصير فيها بعض التحسينات صيانه، قطع الغيار باش تكون متوفره في الموديل زوز جولف 5 جولف 6، قطع غيار غير اصليه وقطع غيار اصليه. لكن لهنا الجولف 6 باش تكون فيها بعض المشاكل الكهربائية أو الإلكترونية، بحكم فيها أكثر تجهيزات إلكترونية وأكثر كونفور من الجولف 5. خلاصة الجولف 5 والجولف 6 زوز كراهب عندهم كل واحدة الخصوصيات متاعها، ولكن كل واحد والمتطلبات متاعه.
1: إذاعة قفصة، مراية تتكلم.

0: o tua marca. زهرك مع البانيولا. صوتك اللي يربح.
1: زهرك مع البانيولا في منوعة أوتوماج. البانيولا هي ري الكهرباء بالإيطالي. مرحبا بكم معنا. 31-376-730 وإلا 76-226-600 كان تحبوا تلعبوا وتشاركوا معنا. هي تقول أنا كهرباء عائلية بامتياز، يحبوني التوانسة في الصيف للسفرات. المنقالة متاعتي واسعة وتهز العيلة وكل شيء، والكل يسموني كهربة الشعب. شكون أنا؟ أنا زعم السيتروين بيرلينغو وإلا الفيات بونتو وإلا السيمبول وإلا الجولف سيت. زعم شكون أنا؟ سهلة زعم صعيبة؟
2: سهلة.
1: هاي خلينا نشوفوا ترى أول اتصال حاضر معانا. أهلا وسهلا.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام، مرحبا بك. مرحبا، شكون معانا؟ عايش الحمد لله.
3: أنا كلفيف ولا مغازي.
1: أي شكون معانا؟
3: كمال.
1: كمال اللقب؟
3: لا لسه ما لقب بجاوي على خير والمحبة ناوي.
1: أي مرحبا بيك، شنو الاسم؟ كمال شنو؟
3: الاسم كمال البجاوي.
1: البجاوي منين سي كمال؟
3: منين؟ من العاصمة.
1: هاي باهي، مرحبا بيك. يلا تسمع فينا بالانترنت ولا أنت موجود توا في الجنوب الغربي؟
3: لا بالتليفون، ما متكي على اليمين.
1: أنت وين توا؟
3: أنا توا بالرابط، بالرابط حبيبي الغالي في فوشانة.
1: فوشانة، باهي يا سيدي، مرحبا بك. هاي باهي باهي. أنا كهرباء عائلية بامتياز، يحبوني التوانسة في الصيف للسفرات، ساعتي واسعة وتهز العيلة وكل شيء، والكل يسموني كهرباء الشعب. أنا شكون؟ سيتروين بيرلينغو ولا فيات بونتو ولا سيمبول ولا جولف سيت؟ شنية؟ يا سي كمال، سي كمال باهي، سي كمال ركز معانا. سي كمال تسمع فينا؟ باه سي كمال تولى بالكليونات. سي كمال هو التاكسيستي ومع الكليونات ويحب يشارك في المسابقة. سي سرواحكم. فما مكالمة أخرى؟ مرحبا بكم. 31-376-730 وإلا 76-229-600 تشاركوا تلعبوا وتربحوا معانا الكادوات. البرنامج بمساهمة عديد المستشارين معانا الحقيقة. إذا عاد قفصة اليوم توفر لكم 100 دينار كاش، مغسلت السيارات، كرهبتك تخرج وكأنها جديدة، كارووتش اللي صاحبها نضال براسك في قفصة على 55-519-059، الجراج، جراج كافي قهوة ديزاين متاحة الكل مستوحى من الكرب. شيت عملت فيها قهوة
2: حقيقة التو ما مشيت ليش ما نعرفها معنا.
1: طريق سيد أحمد زروق قفصة قبالة الكيوسك موجودة على 29-436-979 هذه الجراج، وكانت هذه فقرة شريعة. يلا نزو التليفون الثاني. ألو.
4: أهلا وسهلا.
1: مرحبا، شكون معنا؟
4: محمد صالح، شكري من مضيلة.
1: مرحبا سي محمد صالح.
4: أهلا بي.
1: هاي سي محمد صالح، هاي يلا اللغز الأولاني شنو طلعت هنا الكهرباء شنية؟
4: عاود لي سؤال.
1: أنا كهرباء عائلية بامتياز، يحبوني التوانسة في الصيف للسفرات، ساعتي واسعة وتهز العيلة والقش الكل، وكل يسموني كهرباء الشعب. سيتروين بيرلونغو وإلا فيات بونتو وإلا سيمبول ولا جولف سيت؟
4: السؤال الثالث.
1: الاقتراح الثالث.
4: الاقتراح الثالث
1: سيمبول.
4: نعم.
1: الإجابة الصحيحة هي سيتروين بيرلينغو. شكرا لك يا سي محمد صالح، ان شاء الله في مشاركه اخرى. يلا نمشوا للغز الثاني. انا المانيه من البراندات الكبار، معروفه برمز الدوائر الاربعه، ومنفوخه وفخامه، ويحبوني جماعه الفي اي بي. شكون انا؟ بي ام دبليو في والا الاودي والا مرسيدس والا الفوز
2: الفولكس فاجن.
1: يلا نمشوا للاختراء المكالمه الثالثه. الو.
5: السلام.
1: اهلا وسهلا، مرحبا بك.
5: مرحبا، معك نسرين برهوم.
1: مرحبا نسرين. يلا نسرين، يلا طلعت الكهرباء اللي لوجوا عليها الثانيه.
5: عايزين الاحتمالات.
1: بي ام دبليو في والا لودي والا مرسيدس والا فولكس واجن.
5: الاجابه الاخرى هذيك
1: مثبته.
5: مرسيدس.
1: لا، نحكوا على الاودي.
2: على الاودي.
1: شكرا لك يا نسرين، ان شاء الله في مشاركه اخرى. يلا نمشي للمكالمه اللي بعدها. الو.
6: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام، مرحبا بك.
6: اهلا وسهلا.
1: الاسم كريم.
6: إدريس أليونسي.
1: منين سي إدريس؟
6: جزيرة الأحلام
1: جربة. منين كيفاش تسمع فينا سي إدريس؟
6: راديو.
1: الراديو. هاي سي إدريس
6: هاي على 91.8.
1: هاي به مرحبا بيك سي إدريس.
6: والله صارت في المرايا انا اليوم اللي جبتها، والله هذه فرحه كبيره
1: واحنا زاد فرحاني به. هي تقول لك انا فرنسيه الاصل ملقبه بالنمره. الضوء نتاع القدامي يشبه الشرطات العوينات واقتصاديه في المازوت. في المازوت شكون انا؟ بيجو 208 والا رينولت كليو والا فورد فيستا والا كيا ريو؟
6: الاولاني
1: بيجو 208. عمر برافو، جاتك صيحه سي ادريس. ادريس اليونسي تدخل معانا للقرعه يا سي ادريس. يلا نمشوا للمكالمه اللي بعدها. وقبل ما نستقبلوها تقول هي انا الاس يو في اليابانيه اللي غزات شوارع تونس، معروفه بالصندوق والصلابه، اسمي فيه ريحه الصحراء والغزال. شكون انا؟ تويوتا رافكات والا نيسان كاشكاي والا سوزوكي فيتارا والا الدستر؟ الو
7: الو، عسلامة.
1: عسلامة، شكون معانا؟
7: سعيدة عمارة مطلح.
1: مرحبا سعيدة،
7: تحية ليك سي رياض والاخ اللي هز عليا التليفون.
1: مرحبا بيك. هاي سعيدة، يلا طلعت الكهربة الرابعة.
7: والله كيك على
1: هاي. شنو تقول؟ هاي
7: عاود لي الإجابات.
1: تويوتا رافكات الاقتراح الأول، الاقتراح الثاني نيسان كاشكاي والا سوزوكي فيتارا والا الدستر؟
7: نقول تويوتا.
1: تقول تويوتا الإجابة؟
7: اي نعم
1: تويوتا. لا، نحكو على نيسان كاشكاي.
7: العبرة بالمشاركة.
1: شكرا لك يا سعيدة، ان شاء الله في مشاركة اخرى. نمشوا للمكالمة اللي بعدها. مرحبا بكم. 31 376 730 والا 76 229 600. هذه بالنسبة للعبة انت والبانيولا، واربح مع البانيولا وزهرك مع البانيولا. بالنسبه للعبه السيري نتاع الكهرباء 48 خونا على اختار رقم، كيف عمر اختار رقم 48. اذا كان في السيري نتاع الكهرباء نتاعك تجينا تو المقري بعد قبصه وتتسلم الهديه. زميلتنا سامي حرافي كانت معانا، تحيه كبيره برشا لها. تو معانا لسعد قروي يستقبل تليفوناتكم على 31 376 730. مرحبا بكم في اوتوماك.

0: شاف يا رشدي
1: تتفكرشي اللي انت هو من عجل هاو تسألش
2: مرأة طيبة وباهية وصوت موزة صوتها هاي.
0: تابعونا الليلة في نغمات منسية من 8 للتسعة على موجة إذاعة قفصة.
3: معاك غزوة مريتنا. فلاش سبور. فلاش سبور.
4: أهلا وسهلا بكم في هذا الموعد الرياضي. تعلن جمعية الملعب القفصي عن انعقاد الجلسة العامة الانتخابية اليوم 24 جويلية الجاري بمقر النادي لانتخاب هيئة مديرة جديدة. فعلى الراغبين في ترأس الجمعية تقدم ترشحهم لكتابة الفريق على العنوان التالي: صندوق البريد 1111 حي الانطلاقة بقفصة. كذلك تعلن الهيئة التسييرية لجمعية الشبيبة الرياضية بماجد بن عباس أن انعقاد الجلسة العامة الانتخابية سيكون يوم 24 جويلية الجاري بدار الشباب بماجد بن عباس. وعلى الراغبين في الترشح لعضوية الهيئة القادمة تقديم المطالب خلال أجل أقصى 23 جويلية الجارية. السباحة مازال متألق يتواصل للسباح التونسي أحمد أيوب الحفناوي بعدما حرز على ذهبية سباق 200 متر سباحة حرة في بطولة فلوريدا بالولايات المتحدة. منذ قليل يحرز على ذهبية 400 متر في نفس الاختصاص. ما زالت بطولة شمال أفريقيا للألعاب القوات تحت 20 سنة متواصلة بعدما فازت يوم أمس إسلام شكري بسباق 1500 متر محققة 4 دقائق و 36 ثانية و 40 جزء بالمئة. كذلك بطولة منطقة شمال أفريقيا المنطقة الأولى لصنفي أقل من 18 سنة وأقل من 20 سنة. بالنسبة لتونس كانت في اليوم الأول فازت بالمركز الأول ب 31 ميدالية، الجزائر المركز الثاني 13 ميدالية، مصر المركز الثاني 2 ميداليات معها ليبيا، وتتواصل اليوم كذلك. كأس العالم النهائي باش يكون الليلة في الثمانية بتوقيت تونس بإدارة الحكم سلوفيني سلافغو فينيفيتش. بالنسبة للمباراة باش تجمع إسبانيا بالأرجنتين، وكنا البارح تعرفنا عن صاحب المركز الثالث وهو المنتخب الإنجليزي اللي فاز على المنتخب الفرنسي في مباراة تاريخية 6 أهداف مقابل 4. نهاية هذا الموعد الرياضي مع التحيات فوز نصيب، إلى اللقاء.
3: حكاية صغار، حكاية شيقة وممتعة تخفي معاني وقيم.
5: سأقص عليكم اليوم قصة بعنوان
3: برنامج يروي الحكاية ويزرع القيمة. كونوا في الموعد مع حكاية صغار من الاثنين للجمعة من 9:30 صباحا.
6: معاك غزوة مريتنا.
7: الدراجات النارية ما تحميش سيقها، ولذلك من الضروري لباس الخوذة وتطبيق قواعد السياقة الرصينة، وعلى سائقي السيارات لتجنب الحوادث مع الدراجات النارية يلزم يتعاملوا معهم بحذر، يخليوا لهم الأولوية، وعند المجاوزة يخليوا بجانبهم المسافة القانونية اللازمة، وما ينساوش أنه سائق الدراجة النارية ما عنده حتى حماية كان الخوف.
8: المرصد الوطني لسلامة المرور.

0: انتصاف هذا اليوم مستمعينا الكرام.
1: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
0: في الموعد الإخباري تنطلق الدورة 46 من المهرجان الدولي بقفصة يوم 27 من جويلية بعرض افتتاحي للفنان مرتضى الفتيتي، وتتواصل فقرات المهرجان لغاية 20 من أوت المقبل بفضاء البرج وبالمركب الرياضي محمد رواشد من خلال مجموعة من العروض الموسيقية والمسرحية التونسية الصرفة وفق تصريح مدير المهرجان رضا الفهمي للإذاعة. تنتظم فعاليات مهرجان مصيف الكتاب في الدورة 33 بالمكتبات العمومية بتوزر بداية من 21 من جويلية الجاري لغاية 7 من أوت المقبل من خلال برنامج متنوع يضم فقرات تكوينية وتثقيفية وترفيهية. أكد المدير الجهوي للصحة بقبيل الدكتور جوهر المكني أنه تمت برمجة عيادات رقمية عن بعد بالمستشفى الجهوي بقبيل في اختصاصي الأمراض الجلدية والغدد الصماء، وذلك على امتداد أشهر جويلية وأوت وسبتمبر وأكتوبر. أعلنت الشركة التونسية للكهرباء والغاز أنه قد يتم اللجوء إلى القطع الدوري للكهرباء اليوم الأحد خلال الفترة المتراوحة إلى غاية الرابعة مساء وعلى فترات متقطعة على عدة مناطق بولاية قفصة وقبيلية وسيدي بوزيد. أعلن الجيش الإيراني استهداف ما وصفه بمنشآت وتجهيزات عسكرية أمريكية في الكويت بطائرات مسيرة، في حين أعلنت البحرين والكويت اعتراض هجمات جوية إيرانية. استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون فجر اليوم جراء قصف مدفعي وجوي صهيوني استهدف مناطق متفرقة في قطاع غزة. نلتقي من جديد بإذن الله.

0: نص نهار وعشرة دقائق بتوقيت إذاعة قفصة. مرحبا بكم الكل وين ما كنتوا. البرنامج بمساهمة إذاعة قفصة توفرنا اليوم 100 دينار كاش مغسلت للسيارات كاروش لصاحبها نضال براس الكيف قفصة على 55 519 059. كيف كيف جراج كافي مستوحى من عالم السيارات. جراج موجود في طريق سيد أحمد زروق قفصة مقابل الكيوسك على الرقم 29 436 979. كانت هذه فقرة إشهارية مع لعبة سيري كرهبتك 48. إذا كان في كرهبتك 48 في السيري انتاحة وجينا توا توا المقر إذا عالقفصة تاخذ الهدية. عنا زادة جائزة أخرى إذا كان عيد ميلادك اليوم. إذا كان عيد ميلادك اليوم أوتوماجي مكنك من هدية. أول شخص عيد ميلاده اليوم يجي معاه بطاقة التعريف الوطنية ولا مضمون ولادة فيه أنه مولود اليوم نهار 19 جويلية. اليوم 19 جويلية يجي وياخذ الهدية امتاعوا. مرحبا بكم من إذاعة قفصة. المهم قبل نص نهار قبل الماضي ساعة احنا توا نص نهار و12 دقيقة قبل الماضي ساعة أول شخص باش يجينا ويجيب معاه بطاقة تعريفه الوطنية مولود نهار اليوم يتحصل معانا على الهدية. مازلنا مواصلين معاكم نمشوا لفقرة سياقة ولا باقة نصائح في التعامل مع الكهرباء امتاعكم خاصة في استعمال الوقود وكيفاش تفهموا كهربتكم وتتفقدوها. نصائح تقدمها الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة في فقرة سياقة ولبقة.
1: سياقة ولبقة
2: العجالي متاع كرهبتك عندهم دور كبير في زيادة استهلاك الوقود. إذا ما يكونوش معبين بالهواء دونينا فتح نوافذ السيارة أثناء القيادة وخاصة في الطرقات السريعة يؤدي إلى زيادة في استهلاك الوقود. تسخين المحرك برشا قبل الانطلاق يخسر في استهلاك الوقود والحل أنك تنجم تسخن الموتور بالسير بسرعة منخفضة بعد الانطلاق. ضرورة مراقبة مستوى زيت المحرك وزيت الفرامل وسائل التبريد وجودة الإنارة مرة في الشهر على الأقل. الحمولة الزايدة والغير الضرورية في كرهبتك يزيدك من استهلاك الوقود. استخدام زيت المحرك الموصي به من طرف المصنع وتغييره في الوقت المناسب يربحك في استهلاك الوقود.
1: إذاعة قفصة مراية تتكلم.

0: الأخبار. يلا جو سيف سني حافلة انترنت
1: اسني في سيف وين انتي وين هي بلاي بوكس اورانج تبرانشيها منا تكونكتي منا باش تقعد كونكتي في دار الخلاعه ملكي تخمم باش تبرمج خلاعه ما تنساش بلاي بوكس اورانج وتتمتع بانترنت حتى 300 جيجا وفلاي بوكس ابتداء من 129 دينار
0: فاش تستنى خاطر سيف سني حافله انترنت ملا يلا جو عندك اورانج
2: إيش هذا؟

0: otto marche. الخبير يجاوبك.
1: عندك مشكلة في كرهبتك؟ ما فما حتى مشكل، احنا اللي هنا باش نجاوبوك والخبير يجاوبك. عمر راجدي مختص في تشخيص سيارات. مرحبا من جديد عمر.
2: مرحبا بك خويا،
1: اهلا وسهلا بك. حاضرين معنا مجموعه من الاسئله وزاد التفاعلات مع الفقره هذه بشكل خاص، ونحبوا المستمعين اذا كان عنده مشكله في الكهرباء نتاعو واذا كان تحبوا تفهموا الكهرباء اطلبونا توا على 31 376 730، والا 76 219 600، والا تكتبونا كومنتير على صفحه اذاعه قفصه www.facebook.com/radio-gafsa. خونا بلال يقول شنو هو الدور متاع الكامبيوس وعلاش اي عطب فيه نجم يسبب برشا مشاكل؟ خبير عمر،
2: الكامبيوس هو ريت وحده متاع اتصال ما بين الكالكولاتور، فهمت؟
1: أي؟
2: في عوض انه معناتها ريت نربط كل كالكولاتور بخيط، ولينا ريت ربطناه بزوز خيوط سموهم كان هاي وكان لو.
1: باهي
2: سيتام هما ريتشني معناتها
1: هو عباره على شنو؟
2: عباره عن بروتوكول كومونيكاسيون ما بين الكالكولاتور.
1: اي
2: واضح. واي عطب ينجم يصير مثلا يخلي لك الكهرباء ما تخدمش، نجم حتى جرح صغير في خيط ولا تقطيع ولا حاجه، نجم يخلي لك لاباري ديغنوستيك ما تخدمش، نجم يدخل لك الكهرباء في المود ديغرادي، نجم يشعل لك برشا دي فايون معناتها في وسط التابلو دبور. هذوما لي ديفو معناتها اللي يعملهم.
1: علاش اي عطب فيه نجم يسبب برشا مشاكل؟
2: على خاطر هو سيتام بروتوكول دو كومونيكاسيون كما قلت لك ما بين لي كالكولاتور، فهمت؟ خاطر كما نقولوا احنا الكالكولاتور موتور مربوط بالكالكولاتور بي اس اي، مربوط بالبوات فيتيس، مربوط بالكليماتيزور، وكلهم ريت مربوطين مع بعضهم
1: كما الدينامو. هو الدينامو ما بينتهم الكل،
2: صح؟ اللي هي ريت لا ما مش دينامو معناتها ريت هو ريت اني قلت لك بروتوكول دو كومونيكاسيون.
1: إذا كان عندكم مشكلة في الكهرباء وتحبوا تفهموا كهربتكم اطلبونا، نسألوا تليفوناتكم توا على 31 376 730، الخبير يجاوبك. نمشوا لخونا علي يقول كيفاش نعرف إذا المشكل من البطارية وإلا الدينامو وإلا الديمارور؟ عمر،
2: بالنسبة للسؤال هذايا أول حاجة نشوفوا نشعلوا الضوء نتاع الأضواء،
1: أي
2: الكود والفار، ونخدم الكهرباء، نعمل نخدم الكهرباء. اذا ريت التابلو شعل وطفاء فهذا يدل على انه البطاريه اللي هي معناتها صاي معناتها، فهمتني؟
1: فهدي فوق. اي
2: اذا دينامو نولوا هنا نقيسوا بالملتيمتر، اذا لقينا ما بين 13.50 14 فولت والكهرباء تخدم فهنا دينامو لبس عليه، اما اذا لقينا اقل فهنا يولي فم بروبليم تاع الدينامو. والا زاد فما طريقه اخرى معناتها النجم اي حريف معناتها يستعملها يخدم الكهرباء، ينحي الكوس الموا وهي تخدم، كان بقت تخدم الكهرباء فهنا الدينامو انه هو الالترناتور قاعد يشر، كان سكت

0: ونعاود نخدم الكهرباء نمشي بها شوي في السيركلاسيون، نعاود نعاود العملية من أول جديد. كان عاود ترجع الديفو هنا مع تهرا، وفهم ديفو كونتينيو نولو نشوفو منيش شنو منيش بالضبط الحكاية هذه. كان ما عاودش رجع سي معناتها صاي معناتها مشي على روحها الديفو.
1: نمشي الإيمان. إيمان تقول كيفاش نجم نفرقوا يا خبير ما بين العطل الميكانيكي وإلا عطل كهربائي، كيفاش نجم نفرقوا بيناتهم الاثنين؟
0: هو جينيرالمون إذا كان فما ديفو إلكتريك معناتها باش تخرج لك فويون في التابلو دو بور. إذا ديفو معناتها في وسط الموتور من داخل صعيب معناتها اوكي تنجم تخرج لك، اما ريت تولي معناتها تثبت معناتها انت فهمتني صوت بالصوت بالوعي. اما اذا عطل كهربائي فهنا ينجم يكون حساسات ديكابتور فيزيبل حاجات كيف نكا.
1: بين وصلوا معاكم ومرحبا، قدموا الدعوة لكل المستمعين كان يحبوا يشاركون بأصواتهم الإشكاليات متاع الكرهب متاعهم، والأهم يفهموا الكرهبة يفهموها، هذك هو الأهم باش ينجموا يا تتصلح يشوفوا قطعة إذا كان ناقصة ولا حاجة، يطلبونا توا توا على 31 376 730 وإلا 76 229 600. نمشوا لخونا مجدي يقول مروح متاع الموتور الفونتيلاتور ولو يخدموا على الدوزيام فيتيس وبقوة كبيرة حتى والطقس ما هوش سخون برشا، وين المشكل هنا؟
0: هنا ينجم يكون كابتور تمبيراتور، نجم يكون ريزيستانس تاع المروحة، نجم يكون ريلي، نجم يكون مشكلة في الكالكيلاتور بيدها معناتها فهمتني في بروبليم من داخل.
1: اي
0: هذوما الجنرال مول الحاجات اللي مربوطة بالمروحة.
1: نمشوا لإيهاب. إيهاب يقول الكونتراليزاسيون، نحكوا على قفل الأبواب، ساعات القفل متاع الأبواب ساعات تتبلوكا والباب ما يتحلش بالكوموند، هل مشكل من القفل متاع الباب ميكانيكين ولا الموتور صغير تحرق؟
0: هنا نجم يكون الزوز هو راهو معناتها كيما تنجم زاد تكون تيليكوموند تاع الكهرباء البيلوت تاعها فات.
1: اي
0: فهمت. ولا نجم يكون اكتيوتر، نجم يكون سيرور، نجم يكون خيط مقطع، هذوما ثلاث حاجات المربوطين معناتها حل وتسكير الباب سنتراليزاسيون.
1: فادي تقول بربي ساعات البوست والمونجالا يضيعوا الميموار، كيفاش نطفي الكهرباء؟ هل هذا خيط مقطوع والا الفيزيبل فيه مشكل؟
0: هنا عادة النجم يكون بلوس 12 فول بيرمانون
1: اي
0: ماشي واصل للراديو، نجم يكون فيزيبل، نجم يكون فما شكون معناتها حلها وحل الراديو، كيف رجع بالغلط معناتها تولي فما مشاكل ديما معناتها. اها. ما جينيرالمون الحاجات الموجودين.
1: سامي يسأل يقول يا خبير صحيح اللي الفيدونج لازم يتعمل بالوقت مثلا كل عام حتى لو كان الكهرباء ما مشتش الكيلومتراج المكتوب في التيكيت.
0: اي نعم صحيح. هو ريت ديما ماذا بينا ريت الزيت مبدلوه مثلا يا في 10,000 8,000 كيلومتر.
1: أي.
0: اذا تعدى عام معناتها ما وصلتش للتراجي تاع الكيلومتراج هذاك فماذا بيك انك انت تبدل، على خاطر كما نعرف الزيت باش يفقد لي كاركتيرستيك نتاعها فهمتني ويولي يعمل مشاكل في وسط الموتور من الداخل.
1: هنا النوري يقول شنو هي الحكايه نتاع تسخين الكهرباء الصباح؟ كرهب للانجكسيون توا يستنوا درج ولا يخدم ويمشي على روحه ديريكت؟
0: وريت اوكي جنرالمون ريت ماذا بيك ما بين 20 60 ثانيه وديماري على روحك تمشي بشوي فهمتني لين توصل التمبيراتور تاع الموتور
1: هذه ليسونس
0: الزوز كيف معناتها ما يفرقش عادي. هذاك قبل في الكرهب لونسيان تخدم في سيرتو في كراب المازوت تخدم
1: كل حاجه درج
0: كيك درج تستنى باش يسخن الموتور تحرك، اما توري تصير ديجا معناتها تطورت السيارات.
1: نمشي مع اخونا رمزي.

0: يقول باب الماء متاع الغسيل متاع البولار لاف جلاس عادي نصبوا فيه ماء مغسول ولا يهلك البومب ولا الجعب الصغار؟
1: لا هو ريت ماذا بينا ريت في اللاف جلاس فما برودوي سبيسيال أزرق أو أنا صبوه على خاطر ريت كانت تصب ماء سبالة ولا برودوي مخلط بحاجة أخرى فهمتني، فنهنا بشي ولي يعمل لك كالكير بشي يسد لك البومب ما تفهمت. فماذا بينا ننصحهم أنهم يستعملوا البرودوي سبيسيال.
0: هشام يقول شنو رأيك في اللي زادكتيف نحكو على البرودويات اللي هنا اللي يصبوهم في الريزيرفوار لتنظيف ليزانجكتور، هل بالحق ينفعوا ولا تضيع فلوس؟
1: وفي بعض الأحيان ينفع إذا برودوي معناتها معترف به معناتها فهمتني، فينجم ينفع بالبيه.
0: إذا كان ما ينفعش ما يضرش.
1: إذا كان ما ينفعش ما يضرش شيء.
0: ما يضرش.
1: بتبيع. أما إذا كان هو ما رو ما يصلح لكش ديفو هو فهمتني، أيه؟ جست باش ينظف لك، أما إذا الانجكتور فيه ديفو ولا حاجة فنحن كأنك ما عملت حتى شيء.
0: لمين يقول يا خبير كيفاش نعرف اللي الكروا ديستريبيسيون تبدلت في وقتها اذا شريت كهرباء مستعمله والشوفير القديم ما يعرفش؟
1: هنا اذا عندك حاجه تدل انه هو مثلا بدلها اذا ما عندكش فريت هو جنرال موريت تشري كهرباء جديده راهو ماذا بيك تبدل لها الكروا والبومب وشين ديستريبسيون الكل فهمتني، خاطر انت ماكش عارف وقتاش بدلهم وقتاش ما بدلهمش فهمت كيفاش.
0: عدنان يقول الفازه نتاع الكونفلاج بالازوت للعجالي في الصيف باهيه وتنقص السخانه بالرسمي ولا مجرد حكايه تجاريه كوميرس؟
1: هي نورمال ما حكايه تجاريه معناتها فهمت، ما عندهاش حتى فرق كبير، نفقدوا عجلينا أيه. كل جمعة بريسك كاكا سيرتو أيه. تو في السخانة ديما نفقدوا العجالي تاعنا وجونا به إن شاء الله.
0: أنا باش نسألك هنا عمر، شنية أسهل طريقة ينجم مواطن عادي يتفقد بها كهربته كل نهار حد قبل ما يبدأ جمعة جديدة في خدمته في نهاره في كل شيء؟
1: أسهل حاجة أخوي ريت يحل الكابوت تاع الكهرباء، يتفقد الزيت، يتفقد الماء، يتفقد ليكيد الدفران، يتفقد الأضواء، ويتفقد العجل اللي تاعه.
0: سوق وان شاء الله زينه يا رب.
1: نشوق ان شاء الله زينه.
0: خبير يعطيك الصحه عمر راشدي. عمر كيفاش نجموا نتواصلوا معاك؟ كيفاش نجموا خاصه المستمعين اذا كان عندهم اسئله اشكاليات ينجموا يتواصلوا معاك؟
1: نجموا يتواصلوا معايا على أي. الفيسبوك تاعي عمر راشدي
0: بالفرنسي عمر راشدي.
1: عمر راشدي اي، والا على الباج تاعي تاع الخدمه تاعي عمر دياغا دوميسيل
0: بي،
1: ولا النمر نتاعي 97
0: تخدم ادوميسيل معناها الو عمر تنجم تمشيلهم الاوين ما هما موجودين
1: صحيح، اما نخدم جوست على قفصه
0: واحوازها. رقم التليفون
1: 97 400 462.
0: بهبر شكرا لك
1: مشكور.
2: بيضرب الحب شو بيذل

انسى انك شفتيني وعرفتيني وتقابلنا. على فكره ناسي اسمك كل يوم اللي في اتكلمنا. لو رحت قلت لهم ان كنت في يوم حبيبك محدش هيصدقك، كله هيمشي ويسيبك. سلام مش هسلم، كلام مش هتكلم. بتلعبي على مين؟ الاسطوره والمعلم. قمه الغباء انك تفتكر انك في بالي ولا في خيالي. من الآخر.

0: تقبل الله صلاتكم بوافر الأجر والمغفرة والثواب.
1: إذاعة قفصة.
2: اسمع الراديو إذاعة قفصة مع

0: زهرك مع البانيولا. صوتك اللي
1: تحب تلعب وتربح معانا مع البانيولا، هز التليفون توا توا وشاركنا على 31 376 730 والا 76 229 600 باش نواصلوا معاكم مع الالغاز اللي توصلكم للكهرباء. باش نعطيكم بعض هكا المؤشرات للكراهب والمميزات نتاع بعض الكراهب، وانتم ما عليكم كان تطلعوا. كان عرفتوا وحده من الكراهب مرحبا بكم، 31 376 730 والا 76 229 600. عندي لغز تو يقول انا كرهبه صغرونه يحبوها البنيات برشا، خفيفه وستاسيون مو، اسمي يشبه للمكحله والا حاجه حلوه تتحرك فيه ساعة. شكوني زعما؟ انا اعطيكم اقتراحات، زعما الفيات 500 والا الكيا بيكانتو والا الهونداي اي 10 والا تويوتا ايجو. نحكوا على شكون؟ يلا خلينا نهزوا ترى تليفون. اي يلا، الو الو
2: الو،
1: اهلا وسهلا، مرحبا بك سي مبروك.
2: عايش تحيه ليك خويا الاسعد وكمال التومي كفه الفريق.
1: مرحبا بك، يلا سي مبروك بن سعيد من حزوه. اي سي مبروك، اي يلا طلعت الكهرباء.
2: اعطيه عاود لي اقتراحات.
1: انا كهرباء صغرونه يحبوها البنيات برشا، خفيفه ستاسيون مو نتاعها، اسمي يشبه للمكحله والا حاجه حلوه تتحرك فيه ساعه. شكون؟ فيات 500 والا كيا بيكانتو وإلا هيونداي اي 10 وإلا تويوتا ايجو.
2: كيا
1: كيا بيكانتو. لا لا لا لا سي مبروك، فيات 500. فيات 500 عندك، اعطينا لها شويه فكره النوعيه هذه نتاع الكراهب عمر. يقبل على برشا بنات،
3: هو ريت جنرال مو ريت البنات يموت عليهم الكراهب ضامة خفيفة مزيانة.
1: بي هنهزو
3: ثياب الزادة.
1: بي هنمشو ترى المكالمة أخرى. ألو أهلا وسهلا مرحبا بك
2: حفناوي. لخ
1: هاي سي حفناوي، مرحبا بك. هاي سي حفناوي عنا لغز آخر يقول أنا رمز الفخامة الألمانية، علامتي نجمة بثلاثة روس، اللي يركب فيها يقولوا عليه وصل وربي عطيه. شكونه؟ أودي أكات وإلا بي ام دبليو في سيري 5 وإلا المرسيدس بنز كلاس أو وإلا الباسات. نحكوا على أنا كرهبة. نعم
2: عاودي
1: لودي اكات والا بي ام دبليو في سيري 5 والا مرسيدس بنز كلاس او والا باسات.
2: مرسيدس
1: تقول؟ مرسيدس، برافو برافو عليك، مرسيدس بنز كلاس او. يعطيك الصحه يا سي حفناوي، تدخل معانا للقرعه. يلا نمشوا للمكالمه اللي بعدها. الو
4: اهلا في رياض. اهلا
1: مرحبا بيك.
4: شحالك في رياض؟
1: لاباس نحوالك. سي سالم.
4: اي نعم
1: سي سالم.
4: نعم.
1: عندك برميل سي سالم؟
4: ان شاء الله ما عنديش خويا، ما نحبش السوق ديال الكراهب.
1: تحب يسوقوا بيك انت؟
4: لا لا، ما الكراهب اصلا نحب نصفر، ما نحبش.
1: اي انت تحب يسوقوا بيك معناها؟
4: لا عندي برمي، راي فاتلك عليك في رياضك باهي.
1: اي باهي. عندك برمي ولا؟
4: اي
1: هاي باهي. شنو عندك الكهرباء؟
4: لا ما عنديش كهرباء، ربي نوب.
1: هاي ربي سهل، سهل ان شاء الله ربي سهل. باهي اللغز نتاعك يقول
4: سهل عاد.
1: هاي يقول انا كهرباء يابانيه معروفه بالموتور اللي ما يموتش، كاسحه وطويله، وتلقيني برشا تاكسي جماعي ولا عند الفلاحه. شكون زعما؟ تويوتا إيلوكس. بربي عمر كان خاصة في التسمية متاعها الكرهب الألمانية ولا اليابانية دي، تويوتا إيلوكس وإلا إيسوزي دي ماكس وإلا ميتسوبيتشي ال 200 وإلا نيسان نافارا. نطق متاعهم صحيح.
4: احنا ما
1: شو نقول؟
4: هاي
1: نقولوا دي ماكس.
4: اي نعم.
1: لا، تويوتا إيلوكس والا إيسوزي، لكن تويوتا اسطوريه في الموتور. شكرا لك يا سي سالم، ان شاء الله مشاركه اخرى. نمشي المكالمه اللي بعدها. الو
5: السلام عليكم.
1: اهلا وسهلا مرحبا بك.
4: وبيك عايش تالي بن عبد الله من تونس.
1: مرحبا سي تالي. سي تالي مغروم بالكراهب ولا شوي شوي؟
4: نعم كيفاش كيفاش
1: مغروم بالكراهب؟
4: لا لا باش مغروم صراحه
1: ما عندكش الغراء باه
4: ونخاف منها الكراهب نركب مره في كراهب الله يخليك.
1: هو تو اسمع اللي يخاف من عرب
4: كل سيرياس
1: نعم
4: يركب واحد الكرافة يشوف العوج يشوف العوج قديش الشوفر قديش يعاني من العوج تاع الطريق.
1: شنو الحل؟
4: الحل الصبر.
1: هكا الصبر
3: يصلحونا كياسات.
1: اي يصلحونا كياسات. اي ستلي ستلي الكرب اللي لوجوا عليها معاك يقولوا عليها ثعلب الشوانط، رومانية الأصل وفرنساوية الموتور، رخيصة وقوية وقطيع متاعها متوفرة في كل حومة، معناتها ماكش باش تتعب برشا كي تلوج على قطيع متاعها. نحكوا على داسيا داستر وإلا رينولد سيمبول وإلا بيجو بارتنير وإلا الفيات تيبو.
4: يعود الأول
1: داسيا داستر وإلا رينولد سيمبول وإلا بيجو بارتنير وإلا فيات تيبو.
4: البيجو.
1: تقول البيجو. الإجابة غلطة غلطة. نحكي على داسيا داستر. داسيا داستر برشا فلاحة يستعملوها. يعطيك الصحة يا سي تالي، إن شاء الله في مشاركة أخرى. عنا مكالمة أخرى على ألو.
5: ألو عسلام.
1: مرحبا بيك.
5: بيك
1: عايز. أهلا وسهلا. شكون معنا؟
5: جمعة بيجان.
1: جمعة بيه. انا اسطوره تونسيه من السبعينات والثمانينات باربعه بيبان، تقول التراكتور وما تحبسش، مشهوره باللون الاصفر في التاكسيات القدام، شكون انا؟ نحكو على بيجو 504 والا رينولد 4 والا فيات اونو والا سيتروين اكس.
5: لولا ذيك بيجو.
1: بيجو بيجو 504 هاي هذيك هي. شنو الاسم؟ جمعة؟
5: والله ما عرفت الأولى
1: ذي. أنت بالزهر معناه. أي والله جابتك صحيح. بيجو 504 بي بي. عنا تليفون آخر بي. توي يسألكم عمر، ناخذوا ترى مكالمة أخرى. يلا ألو.
6: ألو
1: مرحبا بيك.
6: مرحبا بيك سيرياز.
1: مرحبا شكون معانا؟
6: نحوالك لاباس، معك محمود الراجدي من قفص.
1: مرحبا سي محمود، اهلا وسهلا.
6: تحيه ليك وتحيه للخبير عمر الراجدي.
1: مرحبا بيك.
6: صحه على المعلومات اللي قدم فيها.
1: اي سي محمود اي يلا تفضل عمر راي، شنو هو اللغز نتاع محمود؟ شنو الكهرباء اللي لوجوا عليها معاه؟
3: انا كهرباء فرنسيه اسمي فيه كلمه سيمبول، يحبوها العائلات والتاكسيستيه على خاطر المالك الكبير نتاعها اقتصادي. شكوني خيارات؟ رونو سيمبول، بيجو سيليزي، سيتروين سيليزي، بيجو 301، فيات سيان.
6: رونو سيمبول.
1: رونو سيمبول هاي الإجابة عمر.
3: إجابة صحيحة.
1: إجابة صحيحة، برافو عليك يا محمود، تدخل معنا القرعة. يلا نمشو خلي عندك عمر، نمشو ترى للغز اللي بعد مكالمة أخرى. ألو.
7: أهلا
1: عسلامة. أهلا عسلامة، شكون معنا؟
7: حفيظة عمري.
1: هاي حفيظة. حفيظة عايش أختي نقص راديو.
7: أوكي
1: يلا حفيظة. يلا حفيظة مغرومة بالكراهب؟
7: أيوة. لا الحق لا.
1: باهي هاي يلا عمر راي عطينا ترى اللغز. يلا.
3: أنا كورية عيني مشبوبة شابة، عطيتوني ثقة عامية في العوام الأخرى، واسمي يشبه لولاية أمريكا ومدينة فيها الشيرة. شكوني؟ الخيارات كياريو، هيونداي اكسنت، سوزوكي سويفت، شيفرولي افيو.
7: الاخرانيه؟
3: لا كياريو.
1: ان شاء الله في مشاركه اخرى يا حفيظه، يعطيك الصحه. يلا هات نمشوا للمكالمه اللي بعدها. الو. مرحبا بك. مرحبا بك، تنقص في الراديو باش نجم نسمعوا بعضنا. شكون معنا؟
8: توفيق بن علي.
1: سي توفيق نقص في الراديو عايش خويا. سي توفيق نقص في الراديو عايش خويا. باه
8: باه.
1: هاي سي توفيق عندك برميس توفيق؟
8: لا.
1: باه وين تسكن انت؟
8: سيدي بوزيت.
1: سيدي بوزيت باه. هاي سي توفيق باه. السؤال واللغز نتاعك. انا كرهبة صينية غزيت السوق التونسية، سومي معقول وباناتي كبار وفيها برشة تكنولوجيا، تقول بورتابل مش كرهبة، شكوني؟ نحكو على جيلي جي اكس 3 برو، وإلا شيري تيغو، وإلا ام جي زد اس، وإلا افال هاسيس.
8: افال هاسيس.
1: افال هاسيس، نعتمدوا الإجابة هذه؟ لا لا، نحكو على جيلي جي اكس 3 برو والا الام جي زد اس، كلهم صحاح كفكره، لكن الجيلي هي الاكثر انتشارا مؤخرا. شكرا لك يا سي توفيق، شكرا لك. يلا نمشي مكالمه بعدها. الو الو، مرحبا بك. مرحبا، شكون معنا؟ اسمك ايه؟ مرحبا بك، شكون معنا؟
9: صغير احمد.
1: هاي اختي صغيري، يلا اللغز متاعك. كرهبة يابانية مشهورة بسويفت خفيفة، تقول عصفور وموتورها ياباني حر، ما يقلق الجملة، شكون زعمة؟ نحكو على السوزوكي وإلا التويوتا وإلا الهوندا وإلا المازدا.
9: هوندا.
1: الهوندا، نعتمدو الهوندا. لا، نحكو على سوزوكي. شكرا لك يا صغير، يلا مكالمة بعدها. ألو،
10: عسلامة
1: خوريا. عسلامة، شكون معنا؟
10: معك فدوى سعد من كسار.
1: مرحبا يا فدوى.
10: هاي
1: يا فدوى.
10: هاي يا
1: خويا. يعطيك الصحة. هاي يا فدوى. فدوى، أنا الكهرباء الكهربائية اللي دخلت لتونس بقوة مؤخرا من عائلة الفولكس واجن، واسمي يبدأ بحرفين ورقم كيما الـ ED.4، شكوني؟ VWED.4 وإلا تازلا موديل 3 وإلا البايدز أوتو أتو 3 وإلا ليونداي إيونيك 5.
10: ثالثة
1: خويا رياض. ثالثة البايد أوتو. لا لا، نحكو على VWED.4. شكرا لك، نمشي المكالمة اللي بعد. آخر مكالمة، يلا. ألو ألو ألو، عسامة. الو الو، عسلامة، مرحبا بك. الو، شكون معانا؟
11: ايناس جناس من قفصة.
1: مرحبا ايناس.
11: يا عايشك.
1: هاي ايناس، هاي
11: بحب نقدم تعيكي تحية لعمر الراجي.
1: هاي
11: باش ترهبتي ويرحم والدي.
1: هاي صلح لك كربتك. باه
11: كون في فون على الاخر، والله يرحم والدي.
1: باه هاي
11: هاي.
1: انا ملكة شعبية في تونس من السبعينات، سموني الكاتريل، أربع خيول، هزيت الخضرة والسلعة والشركات والعمال، شكون أنا؟ رينولد كات وإلا سيتروين دو سي في وإلا الفيات 126 وإلا البيجو 104.
11: بيجو 104.
1: نعتمدوا بيجو 104؟ لا، نحكو على الرينولد كات. يعطيك الصحة يا إيناس، إن شاء الله في مشاركة أخرى. يلا يلا نخرجوا غنية قصيرة ونعطوكم اسم الفايز. يلا.
12: Dale a tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo para darle alegría y cosa buena. Dale a tu

إذاعة قفصة معكم في منوعة صيفك، منوعة الصيفية أوتو ماج. الربح معنا اليوم، الربح معنا 100 دينار كاش ونزيدوه جائزة أخرى، دعوة وصل من إهداء الجراج الموجود في طريق سيد أحمد الزروق قفصة، 100 دينار كاش ومعه جائزة أخرى وصل من إهداء كافي بنكهة والأجواء للسيارات بعد عملية القرعة. الرابح معانا محمود راجدي، ألف مبروك ليك، تلتحق بمقر إذاعة قفصة في التوقيت الإداري وتتسلم الهدية انتاعك. شكرا لكم الكل، يعطيكم الصحة على المتابعة. هذه تحيتي على الدين رضواني، رياض دبوبي، شكرا لك عمر، شكرا لطاهر جبالي وقبل إبراهيم كمالة، سامي حراثي وبعد لسعد قاروي. بعد شوية نشرة أخبار الواحدة ظهرا، شكرا لكم، موعدنا إن شاء الله لحد القادم. أوتوماك.

0: o tua marca. إذاعة قفصة في نفطة على 88.3. شاف يا رشدي
1: تتفكر شيء اللي هو من أجل هذا تسأل شيء
2: مرأة طيبة وباهية وصوت موزة صوتها هايل.
0: تابعونا الليلة في نغمات منسية من 8 إلى 9 على موجة إذاعة قفصة.
3: مرايا تتكلم. نلتقي من جديد مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى موعد الظهيرة اليوم الأحد.
4: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
3: وتتابعون في هذا الموعد الإخباري إبرام اتفاقية شراكة بين جامعة قفصة ومجلس التعاون العلمي العربي بالجزائر لتعزيز التعاون في مجال البحث العلمي. بولاية قبيل اتخاذ جملة من الإجراءات لضمان التكفل بالمرضى المصابين بالقصور التنفسي في ظل الانقطاع المتواصل للتيار الكهربائي. استشهاد عدد من الفلسطينيين في قصف مدفعي جوي صهيونية استهدف مناطق متفرقة من قطاع غزة. السلام عليكم مستمعينا الكرام، ظهيرة طيبة للجميع. أفاد رئيس جامعة قفصة عمار الحيدوري بأنه تم إبرام اتفاقية شراكة مع مجلس التعاون العلمي العربي بالجزائر بهدف تعزيز التعاون في مجال البحث العلمي من خلال تنظيم ملتقيات وتظاهرات علمية مشتركة. كما أفاد بأنه تم الاتفاق خلال المشاركة في القمة الإفريقية المنتظمة مؤخرا بتونس حول الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، تم الاتفاق على تنظيم ملتقيات بين الجامعات الحدودية التونسية الجزائرية بما فيها جامعة قفصة.
5: على اسم مشاركة جامعة قفصة بالقمة الإفريقية الأولى الحمامات تحت عنوان الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، تم الاتفاق على إبرام اتفاقية شراكة مع مجلس التعاون العلمي العربي بالجزائر، وذلك بعد التنسيق مع الإدارة العامة للتعاون الدولي بوزارة التعليم العالي. وهذا ما حدث فعلا برحاب جامعة قفصة، حيث تم إمضاء هذه الاتفاقية. تم الاتفاق على تنظيم ملتقيات وورشات وتظاهرات علمية مشتركة، هذا بالإضافة إلى العمل في المجال العلمي على كل ما يتعلق بالبحث العلمي والاعتناء بالتوجهات العالمية والوطنية في مجال البحث العلمي. كيف على إثر منطقة الجامعات الحدودية التونسية الجزائرية الذي دار بمدينة الحمامات، تم الاتفاق على تنظيم تظاهرات علمية بين 10 جامعات المعنية، ونالت جامعة قفصة شرف تنظيم أول تظاهرة، وإن شاء الله التظاهرة هذه باش تكون بين 5 جامعات تونسية و5 جامعات جزائرية، أي 10 جامعات. وإن شاء الله كيف المجلس التعاون العلمي العربي إن شاء الله باش يدعم هذه التظاهر بإذن الله.
3: نبقى في إطار الحديث عن قفصة، من المنتظر إعادة افتتاح المسبح البلدي بالقصر في الفترة القادمة بعد أن تم إغلاقه إثر تعطل محركات التصفية ومضخات إخراج المياه، وفق تصريح المكلفة بتسيير بلدية القصر ميسون لمين.
6: المسبح البلدي كنا باش نعدوه في إطار لزمة، من بعد فضلنا أن بلدية القصر تستغل بصفة مباشرة نظرا لضيق الوقت، كذلك ماذا بينا ما نضيعوش الموسم الصيفي. البيسين عنده طاقة استيعاب، معنى الناس كل تستنى فيه، فات طاقة الاستيعاب تدافع لدرجة أن البيسين الماء رجع على الموتور. الحمد لله تلافينا الخطر فيسع، يزمنا بالطبيعي جدا أن نشوفوا الوضعية نتاع المحركات نتاعنا باش ننظموا أكثر. حددنا بالضبط طاقة استيعاب المسبح بين 35 و40 وافد في كل ساعة، باش نعملوا حصتين، حصة صباحية وحصة مسائية، ونقسموا نعملوا أعوان الصباح. عندنا 2 متر نجار، زوز مساعدين وكلاء مقابيذ، معناها باش يقطعوا التذاكر، باش تكون المراقبة في الباب بحول الله في الثنية باش نعاودوا نحلوه.
3: في إطار مشروع التنمية الريفية المندمجة، انطلقت منذ بداية هذا الشهر سلسلة من الأنشطة التكوينية لفائدة الفلاحين في المناطق السقوية العمومية بمعتمديتي حزوة وتمغزة. وحيدا بارك.
7: تتواصل بمعتمديتي حزوة وتمغزة سلسلة من الأنشطة التكوينية الموجهة لفائدة مجامع التنمية الفلاحية والفلاحين بأكثر من 20 منطقة سقوية عمومية ضمن مشروع التنمية الريفية المندمجة الممول في إطار شراكة تونسية إيطالية، ويتضمن التكوين عدة محاور تخص جميع مراحل إنتاج التمور وزراعة الأشجار المثمرة والخضروات وتنظيم أيام إعلامية في شكل مدارس حقلية تطبيقية. ويتم هذا التكوين الذي سيتواصل إلى غاية شهر مارس القادم في إطار اتفاقية بين المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بتوزر ومركز البحوث في الفلاحة الواحية بدقاش، ويهدف إلى تحسين مردودية الإنتاج الفلاحي بالمناطق السقوية العمومية المنتفعة بالمشروع والتي تم تدعيمها بمعدات وتجهيزات فلاحية كآلات رش حرافة وآلة لرحي مخلفات الواحة لإنتاج المستسمد. ويتواصل ضمن هذا المشروع الموجه إلى المناطق السقوية العمومية وهي 18 مجمعا فلاحيا بمعتمدية حزوة وثلاثة مجامع بمعتمدية تمغزة تنفيذ تدخلات أخرى تشمل تحسين المراعي والرفع من قدرات الفلاحين والمرأة بالمناطق المنتفعة. للإذاعة الجهوية بقفصة من توزر وحيدا مبارك.
3: إلى جهة قبل انعقدت مؤخرا جلسة عمل لتعزيز جاهزية واستعداد المؤسسات والهيكل الصحية بقبلي لضمان التكفل الأمثل بالمرضى المصابين بالقصور التنفسي المزمن والخاضعين للعلاج بواسطة مكثفات الأكسجين الكهربائية، وذلك في ظل انقطاع التيار الكهربائي على خلفية ارتفاع كبير لدرجات الحرارة. تفاصيل مع المدير الجهوي للصحة بقبلي الدكتور جوهر مكني في تصريح ومواكبة لمجد عمار.
8: جلسة عمل حول تعزيز جاهزية واستعداد مؤسسات والهيكل الصحي لضمان التكفل الأمثل بالمرضى خصوصا المرضى المصابين بالقصور التنفسي المزمن والخاضعين للعلاج بالأكسجين بواسطة مكثفات الأكسجين. هذا أمام موجة الحر اللي تشهدها البلاد وانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي. تم في الجلسة هذه استعراض الإجراءات التدابير الواجب اعتماده في التدخل مع الحالات اللي يضمنوا بها استمرار تقديم العلاج بالأكسجين للمرضى، وهنا دور الهيكل الصحي لقبولهم كل ما دعت الحاجة لذلك، تنسيق بالنسبة للمرضى قصور الكلوي باش نجموا يعملوا حصص متاح. منظومة حطت بصفة طارئة لتكفل بالحالات الصحية الهشة من جهة اللي عندهم قصور كلوي، من جهة الأخرى العباد اللي عندهم قصور في التنفس مزمن، وهنا فئات هذوما ولا عندهم باركور خاص بهم في المؤسسات الصحية كسواء في جلبهم المستشفيات وقت اللي يقص الضوء وإلا إيوائهم بالمستشفيات كل ما استدعت الحاجة الصحية ذلك. وتم التنسيق مع جميع الأطراف، وهنا نحكي سادة مديرين وأطباء بالمؤسسة الصحية لتكفل بهم. وهذا اللي صار في بعض الوضعيات اللي تهم سوق لحد ولا دوس ولا قبلي اللي هو فما مواطنين تم تنقل بسيارات الإسعاف وجلبهم وإيوائهم في المستشفى لتلقي واستكمال تلقي العلاج بالمستشفى في انتظار مرور موجة الحر هذه. إن شاء الله عدى على خير، ولحد الآن الحمد لله الوضعيات كلها وخصوصا المرضى اللي هم كانوا قبل تلقاو في العلاج في المنزل حالتهم مستقره، كل سؤال ما زالوا في منازلهم واللي تم ايوائهم بصفه احتياطيه في المؤسسات الصحيه.
3: يطالب اهالي مدينه تالا بالقصرين بايجاد حل لاشكال انقطاع المتواصل لشبكه الماء الصالح للشرب في ظل ارتفاع كبير درجه الحراره. لسعد بولعابي عضو المجلس المحلي بتالا يطرح هذا الاشكال.
9: بالنسبة للربط بالقنوات بريسك مشاه وصل حتى 95% لأنه يعمل ربط بالقنوات الأولى ومن بعد حفر البئر. الحفر متاع البئر مازال التوى لأنه هو تعهد بخدمته مقاول توى عنده خدمة في منطقة أخرى ينتظر أنه يكمل أشتغل بشي يتحقق معناها البطء زي هو الصناعة زيد الصناعة مشكلة لأنه كان تحقق حكاية تقوية مشروع باش يولي الماء أقوى لأنه الدياميتر 1.60 ولا متاع القنوات معناها الضعف متاع قبل. هذا باش يخلق تدفق انسيابي للماء أكثر ويمكن المناطق المرتفعة رأي الأحياء كما الكوبية الحمراء المناطق المرتفعة ما يوصلهاش مع الأسف لأنه في المياه الكل تستهلك في الأحياء في المنحدرات المرتفعات ما يوصلهمش الماء ناهيك عن القايع العالية كما اللي يسكنوا في عمارة أو اللي يسكنوا في الطوابق العليا. الناس باش يرضوا الناس كلها حل الماء معناها مدة معينة الأحياء معينة يهبط يسكر ويحل الأحياء أخرين باش يحاول يعمل التوازن بين الجهات ناهيك عن القنوات المهترئة اللي هذا خلق نوع من ثم نقاط سوداء قاعدين يعالجوا فيها الخيان في الصونات، قاعدين يجدوا فيها في الشبكة كحلول باش يحاولوا يذلوا شوية الصعوبات الموجودة في انتظار مشروع اللي إن شاء الله يرنوا قريبا اللي هو مشروع التقوية اللي نستنوا فيه.
3: ولحل هذا الإشكال اقترح عضو المجلس المحلي بتال استخدام الخزان الموجود بالمنطقة الصناعية لتزويد التجمعات السكنية بالمياه في انتظار الحل الجذري.
9: ثم إمكانات أخرى، حلول أخرى اللي عندنا خزنة قرب المنطقة الصناعية بتاعتها غير مستغل وطاقة استيعاب كبيرة ياسر، عملوا المنطقة الصناعية اللي هي مهجورة ما فيهاش حتى صناعة وحتى معمل. نحن طلبنا كمجلس محلي باش يقع ربط تالا ككل بالخزنة هذيك، وتزيد تمكن الشعر في بعض، تزيد تمكن الكباسي، زاد أرياحنا زاد عندهم علينا حق أنهم يشربوا ما يشكين تالا، يعني باش تحل برشا مشاكل. أعطيني تو حلول مستعجلة باش نمكنوا الناس من الماء في انتظار أن المشروع الآخر اللي طال شوية اللي هو تقوية الماء جاي من برمجنا. هو مشكلة الصناد هو التكلفة، ربما تبلغ معناها 7 مليارات مع الربط، معناها خاصة أنه جاء في منطقة كيف كيف إذا صعدة وقول متاع الشبكة يأخذ اعتمادات ويأخذ وقت، معناها سنة باش تتحقق الأمور هذه. مبدئيا نحن ما ننكروش ثم أزمة متاع ماء في تالا، ملف الماء في تالا لازم تطرح، خاصة اللي هي مدينة متاع العيون، راهي تالا معروفة بالمياه، زوز مواد مائية قوية اللي هي برمجنا وعنا بير شعبان من أجود المياه، لكن تالا تو ماهيش قاعدة تتمتع بالماء متاعها اللي موجود عنده، معناها هذا كله نتيجة غياب رؤية استراتيجية ونتيجة الحلول كانت حلول وقتية ما عملتش حل جذري للمسألة.
3: إلى الأخبار الوطنية في نشرة الظهيرة، أكدت وزارة التربية أن إصلاح المنظومة التربوية للفترة 2026-2030 سيرتكز على مراجعة المناهج والبرامج التعليمية وإعادة تنظيم الزمن المدرسي بما يراعي الجوانب البيداغوجية والنفسية للمتعلمين. جاء ذلك في رد الوزارة على سؤال كتاب تقدمت به النائبة مريم الشريف حول تردي البنية التحتية للمؤسسات التربوية وإخفاق إصلاح المنظومة التعليمية. وفيما يتعلق بالبنية التحتية، أفادت الوزارة بأن الاستثمارات المنجزة خلال السنوات الخمس الأخيرة بلغت نحو 1.5 مليار دينار، شملت أكثر من 5500 تدخل لإفادة أكثر من 3300 مؤسسة تربوية. ذكرت الإدارة العامة للأداءات بأن يوم 20 جويلية يمثل آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنويين المنخرطين بمنظومة التصريح ودفع الأداء عن بعد. إلى أخبار العالم في نشرة الظهيرة لهذا اليوم، أعلن الجيش الإيراني استهداف ما وصفها بمنشآت وتجهيزات عسكرية أمريكية في الكويت بطائرة مسيرة، في حين أعلنت البحرين والكويت اعتراض هجمات جوية إيرانية. وقال الحرس الثوري أنه أسقط طائرة أمريكية مسيرة فوق مدينة هواز. ويأتي ذلك بعد عليان القيادة المركزية الأمريكية سانت كوم تنفيذ موجة جديدة من الهجمات على أهداف داخل إيران. استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون اليوم جراء قصف مدفعي جوي صهيوني استهدف مناطق متفرقة في قطاع غزة وسط تواصل الخروقات الصهيونية لاتفاق وقف إطلاق النار. وأضافت المصادر الطبية عددا من الفلسطينيين بينهم نساء وأطفال أصيبوا في غارة نفذتها مروحية صهيونية استهدفت شقة سكنية في شارع عيدية غربي مدينة غزة. الآن إلى التذكير بعنوان نشرة الواحدة اليوم الأحد، إبرام اتفاقية شراكة بين جامعة قفصة ومجلس التعاون العلمي العربي بالجزائر لتعزيز التعاون في مجال البحث العلمي. بولاية قبيلة اتخاذ جملة من الإجراءات لضمان التكفل بالمرضى المصابين بالقصور التنفسي المزمن في ظل انقطاع المتواصل التيار الكهربائي. استشهاد عدد من الفلسطينيين في قصف مدفعي جوي صهيوني استهدف مناطق متفرقة من قطاع غزة. شكرا لكم على المتابعة والمشاهدة لنشرة الظهيرة، إلى اللقاء.
10: إذاعة قفصة في سيدي بوزيد، قبلي، دوز، سوق لحد، منزل بوزيان، بير لحفي، المزونة، سيدي عيش، بالخير على 91.8.

على هذه الأرض ما يستحق الحياة، على هذه الأرض ما يستحق الحياة. ساعة الشمس في السجن غيم يقلد سربا من الكائنات، كتافات الشعب لمن يصعدون إلى حتفهم باسلين، وخوف الطغاة من الأغنيات. على هذه الأرض ما يستحق الحياة، على هذه الأرض سيدة الأرض، أم البدايات أم النهايات، كانت تسمى فلسطين، صارت تسمى

0: إذاعة قفصة.
1: مرايا تتكلم. حكاية ذاكرة.
2: هنا في أعالي سند جبل تقف مغارة عتيقة شاهدة على زمن كان الإنسان فيه أكثر قربا من الأرض وأكثر قدرة على أن يحول الطبيعة إلى وطن. إنها ليست مجرد معلم أثري، بل ذاكرة تنبض بالحياة تروي قصة أناس جعلوا من الحجر سقفا ومن الجبل بيتا ومن البساطة أسلوبا للعيش. لم تحفر المغارة عبثا، بل رسمت تفاصيلها وفق حاجات الإنسان اليومية، تبدأ بمدخل منخفض نسبيا يساعد على الحد من الرياح ويحافظ على اعتدال الحرارة داخلها، وما أن يجتاز الزائر العتبة حتى ينفتح فضاء رئيسي كان يمثل قلب الحياة، حيث تجتمع الأسرة وتوقد النار للطهي والتدفئة، وتدور تفاصيل اليوم من عمل وحديث وراحة، وتتفرع من هذا الفضاء تجاويف أصغر نحتت في الصخر خصص بعضها للنوم وبعضها الآخر لخزن الحبوب والتمر والزيت والمؤونة، مستفيدة من برودة المغارة وثبات حرارتها على مدار السنة، وهو ما ساعد على حفظ الغذاء لفترات طويلة. ولم يكن هذا التقسيم وليد الصدفة، بل يعكس فهما عميقا للبيئة الجبلية، فقد تحولت الكتلة الصخرية إلى بيت متكامل يجمع بين السكن والخزن والحماية في انسجام كامل مع تضاريس الجبل، ودون حاجة إلى مواد بناء كثيرة. وهكذا أصبحت المغارة أكثر من مأوى، بل نموذجا لمعمار فطري استطاع أن يجمع بين الإنسان والطبيعة في أدق تفاصيل الحياة. واليوم بعد أن غادرها سكانها، ما زالت المغارة تحتفظ بروح المكان. جدرانها الصامتة لا تزال تنطق لمن يحسن الإصغاء، وتفاصيلها البسيطة تروي قصة إنسان عرف كيف يقرأ الجبل فيصادق صخره ويستثمر خيراته، ويترك للأجيال شاهدا على قدرة الإنسان على التكيف والإبداع. إنها ليست بقايا ماض اندثر، بل ذاكرة حية تختصر فصلا من تاريخ سند جبل، وتؤكد أن الحضارة قد تبدأ أحيانا من مغارة، ولكنها تظل خالدة ما دام الحجر يحفظ الحكاية.
1: حكاية ذاكرة.
3: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

0: إذاعة قفصة.
1: مرايا تتكلم.
2: الإذاعة التونسية خلية الوثائقيات.
3: البلوزة المشقوقة.
4: كسينة.
2: سلسلة وثائقية إذاعية حول اللباس التقليدي التونسي.
5: أنا نعرفها البلوزة كان يلبسوها الماركة ارتيع. قولك فلين ماركة أنت اللي هو التاجر يلبسوها الفلاح.
6: كانت خياطة خواص في ديارهم اللي طلع السروال اللي خيط البلوزة.
7: هي المرأة تهز بلوزة راجلها باش تخيطها عند المرأة الأخرى.
8: تلبسها الكرارتية الناس اللي كانت تخدم في الكرارة تهز في النعمة من البلاد لبلاد.
9: أني أمي كانت تخيط وتطرس تخيط البلوزة المحلولة.
10: أني عمري 71 سنة عندي تصويرة بتاع واني لابس بلوزة أنا وأخواتي من 62-63. تقول لك ولدي ولا راجل لابس بلوزة كيبوه.
3: البلوزة مصطلح استعمل في تونس منذ القدم ويطلق إلى اليوم على نوع معين من اللباس للنساء وللرجال. الباحث في المصطلحات التونسية جلال بن سعد.
11: البلوزة موجود كمصطلح عند العرب وموجود في القواميس العربية كل. والبلوزة كي تمشي المعناها يقولك ثوب خاص بالمرأة يشبه قميص الرجال يستر الجزء العلوي مسكر من فوق، معناها ما تلقاش كما نحن الفتحة على شكلة قلب. في تونس عندنا البلوزة وقميص الرجال وعندنا الفوتو والبلوزة. بطبيعة البلوزة أقدم من الفوتو والبلوزة. الفوتو والبلوزة لنسي وعندنا معناها بلوزة نسي وهي مزركشة. جات وقت لجونا الموريسكيين الإسبان وتبلورت أكثر في العهد الزيري الصنهاجي. البلوزة حتى كي ترجع القواميس والتاريخ الفرنساوي والتاريخ الأوروبي توجد معناها بالاقتران مع الثورة الصناعية. جات احنا معناها المصانع معناها بدأت زي الرسمي وافد.
3: تاريخياً البلوزة الرجالية وخاصة البلوزة المشقوقة ارتبطت بالمصطلح الأجنبي اون بلوز الذي ظهر مع الثورة الصناعية خاصة في فرنسا.
11: البلوزة المشقوقة هذيك كلفات 3 قفايل و 4 قفايل انت وجهة هذيك راي مصطلح فرنسي اون بلوز. هذيك توجد في إطار فرنسي تاريخي وهو الثورة الصناعية ولات معناها ولدت أنه يلزم يكون للعامل لباس خاص باش يحمي نفسه وتوجدت معناها خاصة في منتصف القرن 19 بقانون قانون جيل فيري اللي نظم فيه لباس العملة ولباس التلامذة باش ينحيك الفرق الطبقي معناها بين الفقير والغني. الناس كل تلبس كيف كيف والناس كل نقول وإحنا مشقوقة. البلوزة الفرنسية وافدة جاتنا وبالطبيعة فيها أنواع. البلوزة اللي نستعملوها التلامذة الطبلية لأن مرتبطة بالطبل يكتبوا عليها. البلوزة المرتبطة بالعمال بلوز بروفيسيونال الخدمة والمعامل والبلوز بتاع ميناجي هارك وثم التول وصلت معناها بتاع الحماية المدنية عندهم أنواع خاصة وتطورت كله ونتطور معناها لباس خاص ولا ترمز معناها مقترن بالمهنة.
3: انتشرت البلوزة الرجالية في فترة معينة من تاريخ تونس خاصة في فترة الاستعمار وما بعدها إلى حدود الثمانينات. بساطة الحياة الاجتماعية وقلة ذات اليد جعل منها اللباس الطاغي في تلك الفترة، فهي كساء لكل الفئات الاجتماعية أطفال، شباب، كهول وشيوخ. تتميز البلوزة الرجالية ببساطتها كما أنها لباس عملي يستعمل في كل المناسبات.
10: استعمالها بسيط، البلوزة تحميك انت لابس دبشك تحتها ناحي البلوزة معناها خرجت من الخدمة متاعك معناها وليت سيفيل معناها وليت كالناس.
7: في الوقت هذاك كانت العبيد تقضي بشوية معناها بالخمسين جرام بالمية جرام وكل شيء. دونك وقتها ما يسحقوش قفة معناها هو باش ياخو 50 جرام حمص باش يروح المرض وطيب له الفطور معناها ثلث تايد 100 جرام سكر كل يوم هكا يقضي قضيته يحطها في جيبه ويروح بها لمريته طيب له الفطور ولا العشاء. هذاك هو قضيت اليوم
12: ونلبسوهم وقت راجعين للمدرسة نلبسوهم. هذاك هو اللبس الطاغي ما فماش شواء قبل قدامه ما فماش أعطيه يكسي ولاده
13: مثلا أنت وجاري ولدك لابس بلوزة مشقوقة أنا نتبعه
12: بابا يتبع ولدك انت معناها نتبعوا بعضنا.
5: كانها هي تعوض الجبه، جبه ما طويله ومام طون هي عمليه اكثر، تلقى فيه وين يحط فلوسه باش ما تطيحش حاجه باش ما تطراش ومخبية.
0: البلوزة هي يختصوا بها الناس من طبقة من متوسطة ولا تحت المتوسطة، وخياطتها متكلف حتى بشيء، خياطتها وكذا سهلة. ما أنا خطرتوا الوقت اللي نتحطوا فيه إحنا ما كنتش فلوس.
9: الأكثرية رجال معناتها ما كانوش يستعملوا برشا الكوستيوم، فمش لبست أخرى كانت قبل الكوستيوم كانت حاجة نادرة معناتها، باش يمشي عند تيرزي طلع كوستيوم حاجة كانت نادرة وغالية معناتها ثمينة، مش ناس كل تقدر عليها معناتها.
3: البلوزة الرجالية نوعان، النوع الأول يطلق عليه البلوزة المدورة أو البلوزة العربي أو البلوزة القديمة أيضا، تشبه في شكلها الكدرون الصوفي ولكنها تحاك من القماش خاصة القمراية، ويقع تطريزها يدويا وهي قصيرة نوعا ما ولا يتجاوز طولها أسفل الركبتين. أما النوع الثاني فيطلق عليه البلوزة المشقوقة وهي موضوع حديثنا في هذا الوثائق. يتميز هذا النوع بطوله ونوعية المادة المستعملة وهي في الغالب من القماش، كما يميز هذه البلوزة الأزرار التي يختلف عددها من جهة إلى أخرى. الباحث في المصطلحات التونسية جلال بن سعد يوضح أوجه الاختلاف.
11: عندنا زوز أصناف يشبهوا لبعضهم، عندنا البلوزة إلا هي بالقمراية، وعندنا الكدرون إلا معناه يتصنع من الوبر والمصوف. الكدرون يشبه ياسر هو بالصوف، ولكن يشبه ياسر لفصالة البلوزة هك الشقة هكا يتلبس في الشتاء، والبلوزة إلا هي القمراية تتلبس في الصيف. كل بلاد وكيفاش معناها تفصيلها، لكن نروح واحد المرجع تاريخي للبلوزة إلا على شكلتها هذيك رواها قمراية ومشقوق أمازيغي ثم تطورت وبقيت، وخاصة في جربة معناها مشهورة وعند سكان أهل الساحل والوسط يلبسوها، بل أصبحت علامة للبسة الجربية وتوحد حتى بين اليهود والمسلمين. اليهود يلبسوها مع الكابوس الأحمر، وجراب يلبسوها سواء مع الكابوس سواء مع المضلة. نجيو طول البلوزة المشقوق في تونس، البلوزة المشقوقة يلبسوها خاصة أهالي الساحل والقروان والوسط، ما يزمش نجمة بلوزة مثلا المشقوقة يستحيل بس تقاها قمراية، تكون إما ترقال معروف ولا دوك، وتقاها هي طابت شوية على ركبة فوق الكعبة.
3: البلوزة المشقوقة وحدت في فترة معينة من تاريخ البلاد بين أغلب الناس، أطفال الكتاتيب والمدارس، الفلاحة والتجار، ولكنها اليوم أصبحت تمثل مصدر تمييز بين فئات المجتمع خاصة في المجال المهني. سهير مدماغ مهندسة مهتمة باللباس التونسي.
7: في الوقت هذاك صحيح ممكن المجتمع الكل لابس البلوزة، أما نتخيل اللي البلوزة ديجا موجودة في الاندستري من قبل، وأنا في العالم أجمع البلوزة كانت معناها موجودة في العالم أجمع. صحيح هي توحد العبد الكل، هي زادة الدستانك كي نقولوا نحن المعلم لابس بلوزة بيضة فيها معناها معنى آخر، هي الديستانكسيون. كي تدخل أنت للسبيتار وترى اللي لابس البلوزة معناها البيضة راهو طبيب، ثم البلوزة البلو اللي تلبسها للفام دو ميناج، ثم في السبيتار ثم البلوزة الفيغ اللي هي يلبسوها توسكي إيكيب معناها تابع للسونتي. كي نحكيه على البلوزة تلقى كل معمل عنده اللون متاع البلوزة متاعه، فيه اللوجو متاعه، فيه السمبول متاعه.
3: مع تطور الحياة اليومية وتطور مستوى العيش في تونس، فإن البلوزة الرجالية في طريقها إلى الاندثار وأصبحت لباسا خاصا بكبار السن وتصنع حسب الطلب. مصطفى خليفة حرفي مختص في خياطة البلوزة الرجالية.
12: الإقبال اللي هو إقبال معاج، والقماش يقول لك أخويا غالي، يعني نمشي للفريب ناخو فيه لو سروال ب5000، وما نمشيش ناخو متر والقماش ب20000 مثلا. توا نهار نخدم ونهار ما نخدمش، وشهر نخدم وشهرين ما نخدمش، في انقراض أخي، إلا مسؤولين على التراث هذول هم اللي يلزمهم يعرفوا. يعني مش نمشي، يعني توا مش نمشي نعمل لوحة إشهارية باش نعرف أني بالمنتوج بتاعي. أني اتصلت بهم وحضرت في معارض من معارض ولابس لبستي التقليدية كما يجب، ولا من سلني ولا من قلي ولا من جاوبني ولا قلي من فين الخدمة هذه تخدم فيها، ولا كيفاش هالخدمة تخدم فيها، ولا عندكش تكوين ولا عندكش ناس تكون فيهم ابدا كمندوبيه كمسؤولين الكل قولوا لك هاو شهر التراث هاو اللبسه التقليديه الكل حديث فارغ.
3: تطور المستوى الاجتماعي في تونس وتوجه أغلب الناس إلى اللباس العصري لم يكن السبب الرئيسي وراء اندثار البلوزة الرجالية، فالديوان الوطني للصناعات التقليدية لم يهتم بهذا النوع من اللباس سواء على مستوى تنظيم المعارض أو حتى على مستوى التوثيق. الأستاذة جيهان فتح الله مؤطرة بالديوان الوطني للصناعات التقليدية.
13: أنا كمؤطرة في الديوان خدمنا مسابقات قبل، خدمنا برشا حاجات على اللباس التقليدي، والحقيقة عمرنا ما تطرقنا للموضوع متاع البلوزة، أي البلوزة الرجالية كوم تام وما لا تخدم عليها قبل حسب ما نعرف. وموا في الديوان في البريود اللي أنا خدمت فيها اللي هي معناتها من 2013 لتوا ما خذيناش السوجي هذا، وان بلوس ما عنيش دوكيومونتاسيون بالكل عليها، ما طرقوش لها قبل لا غالب ما جيتش لبالهم. حتى في البريود اللي قريت فيها أنا قريت الخلق الصناعي التقليدي، ما فماش حتى des étudiants في البريود اللي انا قريت فيها اللي هي من 2006 ل 2013 ما فهمش شكون خدم عليها. بطبيعه ماذا بينا شكون، خاطر هي معناتها غيش كلبسه تلبست في بريود مهمه من التاريخ نتاع تونس، ما صارش حتى بحث عليها. ماذا بينا شكون يبحث عليها، ماذا بينا كوليكت حتى نتاع دي زانفورماسيون كيما هكا.
3: البلوزة الرجالية لباس ارتبط بفترة معينة من تاريخ تونس، حتى أن البعض اعتبرها رمزاً للنضال ضد المستعمر في ذلك الوقت، وهو ما يؤكده وجود صور تؤرخ لمناضلين تونسيين يرتدون البلوزة، صور في طريقها هي أيضاً إلى الاندثار والتلاشي.
2: تلحين الشارة عادل بركوس، توزيع محسن الماطري.
14: البلوزة المشقوقة وثائقي إذاعي، نص وإنجاز حاتم بالحوش، إخراج سميرة الغزواني عبيد،
2: إنتاج الإذاعة التونسية 2024.

0: استقبل يومك.
1: كونوا في الموعد مع حكاية صغار
0: ديماري وبنية زينة.
2: معاكم تضوى المراية.
0: تبعني تربح.
2: معايا سافر مع الموسيقى.
0: الصيف ضيف وعشية عالكيف وقاية مهرجانات. اسهر معانا مشموم الفل وتانا.
1: أجواء الفن والفرجة من مهرجان المهرجان.
2: جولة أسبوعية في أعرق التظاهرات الثقافية.
1: النغمة اللي ترد الروح.
0: مبروك اللي فرحك يفرحني.
1: تونس عقلي وروحي. شبكة صيف 2026.
0: شارع الفن. النغمة طرب وترانس والموقع في ثنية وفي كل دار.
2: العائلة لأصحاب والأحباب. تجمعنا إذاعة قفصة.
1: معاكم تضوى المراية.
3: إذاعة قفصة. مراية تتكلم. مراية تتكلم.
4: الثانية ظهراً المواد يتجدد مستمعينا الكرام الآن مع موجز إخباري.
5: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
4: أفاد رئيس جامعة قفصة عمار حيدوري بأنه تم إبرام اتفاقية شراكة مع مجلس التعاون العلمي العربي بالجزائر بهدف تعزيز التعاون في مجال البحث العلمي من خلال تنظيم ملتقيات وتظاهرات علمية مشتركة. بولاية إقبل انعقدت مؤخرا جلسة عمل حول تعزيز جاهزية واستعداد المؤسسات والهيكل الصحية بالولاية لضمان التكفل الأمثل بالمرضى المصابين بالقصور التنفسي المزمن والخاضعين للعلاج بواسطة مكثفات الأكسجين الكهربائية، وذلك في ظل انقطاع التيار الكهربائي وفق ما أفاد به المدير الجهوي للصحة الدكتور جوهر المقري. أكدت وزارة التربية أن إصلاح المنظومة التربوية سيرتكز على مراجعة المناهج والبرامج التعليمية وإعادة تنظيم الزمن المدرسي بما يراعي الجوانب البيداغوجية والنفسية للمتعلمين وتسريع التحول الرقمي في المؤسسات التربوية التونسية. أعلنت شركة الخدمات الوطنية والإقامات فتح باب الترشح لتأطير الحجيج ضمن البعثة الإدارية لموسم الحج المقبل، وذلك بداية من يوم الغد 20 من جويلية ويتواصل إلى غاية 28 من نفس الشهر. ستتواصل درجات الحرارة مرتفعة بأغلب مناطق البلاد مع ظهور الشتاء خلال اليوم، وخاصة يومي الاثنين 22 من جويلية والثلاثاء 21 من نفس الشهر، وفق ما جاء في نشرة متابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي ظهر اليوم، حيث تتجاوز درجات الحرارة خلال هذه الفترة المعدلات العادية بفرق تراوح بين 8 إلى 14 درجة، وتتراوح القصوى بين 45 إلى 49 درجة. أخيرا أعلنت السلطات الإيطالية حالة التأهب القصوى باللون الأحمر في 14 مدينة اليوم بسبب موجة الحرارة التي تجتاح أجزاء واسعة من البلاد. نهاية الموجز مستمعين الكرام، المواد الإخبارية القادم سيأتيكم موجزا أيضا بعد أقل من ساعة. إلى اللقاء.
6: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟

0: بين موسمين.
1: أصدقائي المستمعين، أهلا وسهلا، مرحبا بكم. هذه إذاعة قفصة وبرنامج بين موسمين. كالعادة نلتقي ككل يوم أحد من هذا في هذا التوقيت من ساعتين حتى للثلاثة، ديما عودة على آخر المستجدات الرياضية، ديما نتبعوا طبعا المستجدات الرياضية الجهوية الوطنية والعالمية. اليوم باش نحكوا على كأس العالم والنهائي المرتقب والمنتظر انطلاقا من 8 متاع العشية بتوقيت تونس. إسبانيا لروخا تواجه منتخب التانغو المنتخب الأرجنتيني في نهائي يحمل الكثير من المعطيات والتفاصيل والأرقام، باش نرجع عليها طبعا من خلال برنامج بين موسمين. وفي البداية باش يكون حديثنا على فريق النجمة الرياضي بالمتلوي. ضيفنا بعد شوية مدرب النجمة المتلوي المدرب الجديد أمين قارة، باش نحكو على تجربة جديدة مع النجمة المتلوي، باش نحكو على التحديات، على الوضعية متاع الفريق، على الأهداف المرسومة مع الهيئة المديرة، الاتفاق اللي صار مع النجمة المتلوي، كيف باش نحكو على الميركاتو والانتدابات واللاعبين اللي غادروا، كل هذا طبعا مع المدرب الجديد لفريق النجمة المتلوي أمين قال. رحب بالمحلل الفني نضال نسيب. أهلا وسهلا نضال، مرحبا بك.
2: مرحبا أخويا حيدر، مرحبا بكل متتابعي إذاعة قفصة.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بك على دين رضواني منكم الحصة التقنيين، وبعد شوية بشتابعونا على لايف ستريمينج للإذاعة على الصفحة الرسمية للإذاعة على الفيسبوك، منكم البث عبر ديجيتال كما ذكرنا تاهر جبالي. نوجه لهم التحية ونوجه تحية لسعد قروي، كل الزملاء العاملين معنا في هذه الظهيرة. إذا باش نخرج شوية موسيقى ثم باش ناخذ ضيفنا أمين قارة مدرب النجم الرياضي بالمتلوي.

0: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا. نحكو على كأس العالم في انتظار أنه بعد شوية يكون معنا المدرب مينغالا، المدرب الجديد لفريق النجم الرياضي المتلوي. كما ذكرنا باش نحكو على تجربة جديدة مع فريق النجم المتلوي، في ثاني تجربة ليه كمدرب أول على رأس فريق في الرابطة المحترفة الأولى اللي كنت خدم بعد تجربة ما كانش طويلة في الحقيقة مع فريق مستقبل سليمان. ملغري هذا كل حقق نتائج تعتبر إيجابية بالنسبة لهذا المدرب. باش نحكو كما ذكرنا على فكرته على نجم الرياضي بالمتلوي، اكيد يعرف جيدا، يعرف قيمه نجم المتلوي اليوم، خاصه بعد السنوات اللي عملها مع محمد بن يونس مع نجم المتلوي. سقف الطموحات اصبح عالي بالنسبه لجمهور نجم المتلوي. بلغتنا عارله البارة شويه المدرب محمد بن يونس من خلال النتائج اللي حققها مع نجم المتلوي. باش نحكوا على هذا زاد، هل انه هذا يعتبر ضغط بالنسبه للمدرب الجديد ام لا، ما حاجه ايجابيه بالنسبه ليه باش تعاونوا في النجاح مع فريق نجم المتلوي؟ باش نحكوا زاد على الملاعبيه اللي غادروا وعلى الملاعبيه اللي ربما باش ينتدبهم نجم المتلوي. نضال، خلينا نبداو بالمونديال ثم بعد نرجعوا لنجم المتلوي. قبل ما نحكوا على الفينال نرجعوا لمباراه البارح بين المنتخب الفرنسي والمنتخب الانجليزي، 5-3 في او 6-4 مقابل 4 في مباراه كبيره البارح. لاخر دقيقه لاخر لحظه شفنا فيها كل شيء المباراه هذه. بداية نتبع التصريح تاع كيليان مبابي، قال انه يعني الاربع اهداف في الشوط الاول هي اللي فيقت الفريق. كرهان ما فماش رهان كبير، مركز ثالث، ما كناش نجم نشوفه مستوى كبير قبل المقابلة، نظرا لما نشوفه فيه وما يتحكي حوله. يعني حتى بعض اللاعبين راضين مش يلعبوا المقابلة هذه، لأن دور رهان، خاصة المنتخب الإنجليزي كان من المراهنين جديين على لعب لأجل اللقب، كيف كيف المنتخب الفرنسي المصنف رقم واحد اللي كان يعتبر أنه بشيخذ هذه الكوب. لكن أطول مباراة أعطتنا حاجة أخرى، المقابلة أعطتنا ريتم آخر، أهداف ما شفناهاش طيلة البطولة ككل. شنو تقييمك المقابلة هذه؟
1: صحيح خويا حاضر، المباراة أمس كانت أوفت بكل وعودها من ناحية الفنية ومن ناحية الأداء من ناحية الفرجة والأهداف. معناها شفنا أنواع الأهداف الكل، شفناها في مقابلة أمس 10 أهداف كاملة في المباراة، فيهم 4 أهداف في الشوط الأول، يعني تسابق وتلاحق في النتيجة. ولكن كي تشوفوا بداية الشوط الأول أو الشوط الأول بأكمله، شوفوا المنتخب الفرنسي نجم تقول مازال تحت تأثير الصدمة متاع عدم الترشح للنهائي. تشوف اللاعبين، بعض من اللاعبين، وكان ديجا صرح رابيو في مداخلة أنه ثم بعض من اللاعبين تحسهم معناها معرفتك لي ابارامون في الفيستير ما همش قابلين، كيفاش كوب دو موند ما لعبوش، وثم شكون اللي ما خذاش طون دو جو اكثر شويه. تحسوا في المقابله هذه بدون رهان زاد، معناها تحسوا في الملعب ما قدمش الدور نتاعو اللي لاحظناه حتى في الهدف الثالث. اوليزي هو اللي راجع يفك في الديفونس بار كونتر، اللي هو نورمالمون هذا ما شفناش في طيله الكوب دو موند. معناها في المنتخب الفرنسي الاستسهال أو الاستهتار خاصة في الناحية الدفاعية. يعني كي نشوفوا الشوط الأول المنتخب الفرنسي كان غائب كلياً، في المقابل المنتخب الإنجليزي كان قدم من أروع الأشواط ليه في الكوب دو موند. يعني شفنا كل شيء، شفنا الدفاع متماسك، شفنا الوسط معناها منسجم، شفنا ترانزيسيون، شفنا تحول الدفاعي وهجومية معناها ممتازة، شفنا ساكا اللي طيلة الكوب دو موند ما شفناش برشا سجل هاتريك في المقابلة. يعني المقابلة في الشوط الأول كانت في من ناحية الأداء كانت تغلب عليها المنتخب الإنجليزي، ولكن في الشوط الثاني مع التغييرات اللي عملهم ديشان 4 تغييرات كاملة كان غيرهم، تغير وجه المنتخب بدخول ديمبيلي، بدخول باركولا، بدخول خروج كوناتي لاكسيال اللي هو أول مقابلة ليه طيلة الكوب، معناها أول مقابلة لعب بالماتش اللي فات خارج ودخل أوباميكانو. يعني رجع الركائز اللي بدأ بيه من أول المقابلة. يعني تشوف المنتخب رجع خذا الأمور بجدية، اللي خلاها أنه رجع في المقابلة 4-3، ولكن تنجم تقول بينسير باش تهبط بكلك للمباراة هذيك مش تخلي شوارع، خاصة انه عندك اوغوستو طيلة الكوب دوموند كيف كيف ملعبش، عندوش النسق متاع الكوب دوموند اللي خلاه حتى ودي جاء في المقابلة الاخرانية في اخر مباراة وقع تغيير ومعناه عنده اصابة. هو اللي جاء لتسبب ضربة جزاء الهدف الخامس، ولكن هذا ما يمنعش انه المنتخب الفرنسي كانت قدم شوط ثاني ممتاز وممتاز جدا من جميع النواحي، من انواع الاهداف اللي شفناها. بالمناسبه زاد مبابي كان معناها كسر الحاجز نتاع اكثر لاعب سجل في منتخب يعني في كاس العالم، كانت سقف الاهداف هو 9 اهداف ووصل امس بنسبه معناه بالهدف العاشر ليه، تجاوز ميسي بزوز اهداف اللي مازال ميسي عنده مقابله اليوم ينجم يلتحق بالركب نتاع الحذاء الذهبي يعني في كاس العالم. وكان صرح قال انا معناه حتى في المداخله قال انا ما نحبش ناخذ الحذاء الذهبي او الهداف مقارنة اني تمنيت اني نلعب الفينال، خاطر الناس كلها تتمنى يا تحب تلعب الفينال تهز كاس العالم. ولكن هذا يبقى ديما رقم يحتسب له معنى كاكثر لاعب في سنه، هو خاصة سن صغير انه يوصل سقف متاع 22 هدف اللي هو ما وصله حتى ملاعبي معناها طيلة الكوب دو موند. ولكن كيما كنا نحكو الملاعبية معناها كي نشوفوا الاجواء معناها تحس انه بالحق ثم بعض من اللاعبين ما كانوش قابلين دي ديشون يعني، خاصة كي نشوفوا كانتيز 0 دقيقة مع المنتخب الفرنسي.
0: هذا نضال يعني الناس كل تعرف انه دي ديشون كان باش يغادر من بعد كاس العالم 2022، لكن يعتبر نجح، لعب النهائي وصل لضربات الجزاء. الناس كل تعرف زاد انه دي ديشون من المدربين اللي يعني عندهم يعني حظية كبيرة من الإليزي ودعم كبير، دونك حتى في صورة التعاقد مع مدرب آخر وتو اليوم مش نحكوا على بعد شوية على مدرب الجديد ربما المنتخب الفرنسي زين الدين زيدان. لكن هل أنه تعتبر أنه لأنه دي ديشون مثلا حكيت على كانتي من الملاعبين اللي عرفهم جيدا واللي عمل معنا معاهم ربيع منتخب فرنسا اللي هو كانتي بول بوكبا وغيرها من اللاعبين اللي تألقوا 2018 والسنوات اللي قبلها.
1: صحيح وراو ثم بعض من اللاعبين اللي كانوا نوعا ما ما همش معروفين، ولكن مع المنتخب الفرنسي مع دي ديشون كان اظهروا الامكانيات نتاعهم، خاصه في الكوب دو موند اللي تحصلوا عليها 2018. معناها كان كانتي هو اللي تنجم تقول هو في وسط ميدان
0: المحرك
1: هو بوكبا بالضبط. ولكن في الاجواء دو كوب دو موند سكسيسيف معناها ما يتحصلش بالجروب اللي عنده هذه بالقيمه الفنيه نتاع الملاعبيه هذه معناها ليس
0: يعتبر فشل، هذا
1: يعتبر فشل خاصة مقارنة بقوة المنتخبات. مش نشوفوا الفينال مثال الفينال السنة ما بين الأرجنتين مش إسبانيا متاع 5-6 سنين تالي، إسبانيا تاتا وما زالت قاعدة تكون في إيكيب صحيحة صحيح هزت اللورو ولكن ما زالت عندها نقائص. لو كان يغيب يامال اسبانيا ما تنجمش تعمل معناها بيرفورمانس كيما نشوفوا فيها في السابقا عندها،
0: لكن منتخب فرنسا عنده كل الاليات تقريبا باش يوصل ابعد شيء،
1: خاصه في الهجوم والوسط ميدان، معناها عندها وسط ميدان قوي وعندها هجوم قوي جدا يعني من اقوى المنتخبات هجوميا، معناها ليس مسموح لك انك توصل بلغتنا احنا بلغه العاميه توصل للبير وما تشربش، يعني انت عندك ملاعبيه الناس كل تتمنى ان تكون عندها الافكتيف بالطريقه هذه، عندك بنك تقريبا بنفس قيمه اللاعبين الحداش اللي قاعدين يلعبوا، يعني كي نشوفوا النتيجه اللي وصل لها دو كوب دو موند سكسيسيف ما تتحصلش على الكوب او مو على الاقل السنه كنت تنجم تهز تختمها بطريقه باهيه انك تهز الكوب دو موند مع الافكتيف اللي موجود هذا، ولكن الطريقه اللي انهى بها معناها المسيره نتاعو مع المنتخب الفرنسي انا نعتبرها ماهيش طريقه ماهيش معناها نتيجه معقوله.
0: لكن هو يعرف جيدا انه باش يغادر، يعرف جيدا انه حتى لو توج بالبطوله انه باش يغادر، لانه حابين منتخب فرنسي يعطوا روح جديده ودفع جديد للمنتخب الفرنسي، خاصه مع زيدان اللي كان جاته برشا عروض من برشا فرق برشا منتخبات لكن رفض وبقى يستنى في الفرصة هذه مع منتخب فرنسا.
1: صحيح، وزيدان كان جاته برشا عروض، وحتى في يوم ما كانت حبت ريال مدريد حبت عليه حبت نعم. يرجع على رأس الإطار الفني، ولكن هو حبذ أنه يستنى الفرصة هذه مع المنتخب الفرنسي. وطموح بينصير أي مدرب بش يوقف على معناه على رأس الإطار الفني في منتخب كما منتخب فرنسي بالعناصر متاع الموجودة معناه في اللاعبين اللي عنده، أي واحد بش يتمنى بش يكون في الموقع هذاك. ولكن ديديشان صحيح هو عارف أنه بش يخرج، ولكن كنت تنجم تخرج معناها بنتيجه خير من الطريقه هذه، خاصه انك حتى المركز الثالث ما تحصلتش عليه. يعني نعم. انت كنت مرشح باش تهز الكاس، والناس كلها كانت تشوف المنتخب الفرنسي المرشح الاكبر باش يهز كاس العالم، اللي توصل انك بالافكتيف اللي عندك هذا تتحقق المركز الرابع فقط في بطوله راهو نحكي من الناحيه الفنيه راهي ما تعتبرش كاس العالم تاع المره هذه من اقوى الكؤوس العالميه فنيا
0: مثلا بالنسخه الاخيره في قطر.
1: فرق كبير ياسر، خاطر كي تشوف الملاعبية وتشوف المنتخبات في كوب دو موند اللي فات وهذه ثم فرق فنيا فرق كبير. صحيح. اللي خلى ان حتى الكابفير ومصر تعبوا الارجنتين اللي هي كانت معناها عندها تقاليد في الكوب دو موند، يعني
0: سبع مرات نصف نهائي وسبع مرات او ست مرات في الفينال معناها مش
1: معناها عندها مش تقاليد من مش من فراغ. معناها كي نشوفوا القيمه الفنيه بارابور على اللي فاتت معناها نورمالمون المنتخب الفرنسي كان يتوج من من من من من من الميطول الاول.
0: باش نمش نحكوا على الفينال اذا نذكروا اليوم المقابله في نيوجيرسي في الولايات المتحده الامريكيه. أنا باش نعطي شوية أرقام باش تبعني شوية من بعد نرجع معاك باش نحكو شوية على المقابلة هذه فنيا شنو نجم نشوفوا فيها استعراضيا. زادة الفينال المنتظر والمرتقب كما ذكرنا اللي هو ديما يبقى الأبرز على مستوى المسابقة العالمية. دونك كما ذكرنا المقابلة في نيوجيرسي إسبانيا الأرجنتين مواجهة تجمع حامل لقب بطل أوروبا وبين جيل إسباني جديد يقود لامين يامال والمنتخب الأرجنتيني يسعى لكتابة فصل جديد في كأس العالم بعد تتويجه بالنسخة الأخيرة بقيادة الأسطورة ليونيل ميسي. نهائي لا يحمل قيمة اللعب فقط أو اللقب فقط بل يأتي محملا بمجموعة ضخمة من الأرقام التاريخية بداية من المواجهات السابقة بين المنتخبين مرورا بسلاسل الانتصارات والإنجازات الجماعية وصولا إلى الأرقام الفردية اللي كتبها ميسي جمال ونجوم المنتخبين خلال البطولة الحالية. المواجهة الثانية فقط نضال بين إسبانيا والأرجنتين في كأس العالم. أول لقاء بين زوز منتخبات كان في مونديال 66 في دور المجموعات. الأرجنتين فازت 2 مقابل 1 وقتها بمجموعة كبيرة ونجوم كبيرة، فالأرجنتين وصلت أعتقد لأدوار متقدمة برشا. الصورة تبدلت في القرن الحالي، إسبانيا متفوقة على مستوى الأرقام في المواجهات المباشرة، آخر يعني حققت الفوز في 3 من آخر 4 مباريات مع الأرجنتين، آخر 3 مواجهات أو آخر 4 مواجهات عملت 3 انتصارات على الأرجنتين، خسارة واحدة كانت بنتيجة كبيرة في ودية 2010 قبل المونديال 4-1 كانت للانتصار للأرجنتين. آخر لقاء جمع المنتخبين انتهى بفوز تاريخي لإسبانيا 6-0 في مارس 2018 وهي واحدة من 5 مباريات فقط في تاريخ الأرجنتين اللي استقبلت خلالها 6 أهداف في مباراة واحدة.

0: قبله في الفينال. فما نقطة أخرى باش نحكوا فيها، نضال اللي هي بالنسبة لتاريخ المونديال يكشف انه الارقام اللي ولا الارقام تكشف انه اللي سجل الهدف الاول اصبح عاملا حاسما في نهايه كاس العالم خلال العقود الاخيره، معناه اللي مركب بونتو الاول يربح الكوب. خلينا نرجع شويه، التعادل السلبي بين البرازيل وايطاليا في نهائي 94، منذ ذلك الوقت نجح المنتخب اللي سجل اولا في الفوز بالكاس خلال 6 من آخر 7 نهائيات في كأس العالم. مثلا في النسخة الأخيرة الأرجنتين هي بادرت بالتسجيل وهي توجت بالبينانتيات، لكن توجت باللقب. الاستثناء الوحيد كان في 2006 بين فرنسا وإيطاليا عندما انتهى الوقت الأصلي بتعادل هدف مقابل هدف قبل أن تحسم إيطاليا لقب بركلات الترجيح. نقطة بالنسبة للهدف الأول، هو البونتو الأول في كل مباراة، مش نحكو على النهائي فقط، معناها أقل ضغط بونتو الأول ديما هو اللي يعطي حافز أكثر للملعبية متاع الفرق اللي تسجل أنه باش تكمل في السكور هذا.
1: صحيح هو خاصة في النهائيات، خاصة في الكؤوس هذه، في المناسبات هذه لازمك اللي يحاول يبادر بالتسجيل هو اللي باش يكون عنده معناها العامل النفسي، يكون يلعب مرتاح، ليفرض على الجمعية ولا المنتخب المنافس انه باش يهبط، باش يحل المساحات، باش ينجم يسجلوا الهدف الثاني والثالث. ولكن هذا يلزمك تعرف تتعامل معاه، خاطر كيما نشوفه في الدومي فينال المنتخب الانجليزي بعد ما سجل ضد المنتخب الارجنتيني، التغييرات ما كانتش في مكانها من توخيل، خرج زوز مهاجمين ودخل زوز مدافعين اللي خلى المنتخب الانجليزي تقريبا مدة 20 او 25 دقيقة يدافع، وهذا رجع بالنتيجة عكسية انه خرج من الدمي فينال. هذا مرهون بطريقة تعاملك مع المقابلة وطريقة مجاراتك للمقابلة. صحيح الهدف يعطيك دافع انك باش تكمل وتهز التيتر، ولكن هنا انت والمدرب وانت وطريقة مجاراتك للمقابلة. صحيح معناها من ناحية الارقام حاجة مفروغ منها انه اللي سجل في الفينال هو اللي باش يحاول يستحفظ على النتيجة وعليش لا يدعمها ويتحصل على اللقب، ولكن ماهوش معناها قانون او حاجة مسلمة، ان الكرة فيها متغيرات، فيها عديد العوامل اللي تنجم تخليك معناها يا تكمل في الطريق هذاك وتحصل اللقب، يا تنجم اللقب يهرب عليك بعوامل بسيطة يعني ديتاي.
0: باش نعطوا زادة مستمعينا بعض الأرقام، ديما نرجعوا للمشاركات السابقة بين بطولة أمم أوروبا ولا كذلك نحكوا على كوبا أمريكا ولا بطولة آسيا ولا البطولة الأفريقية، ديما نرجعوا للمنتخب الموجود في القارة هذيك. دونك نحكوا على إسبانيا. إسبانيا تلعب النهائي الثاني في تاريخها بعد 2010 وبعد التتويج باللقب سنة 2010 في جنوب أفريقيا. تدخل المواجهة هذه بسجل لافت في المباراة النهائية الكبرى. المنتخب الإسباني في 5 من آخر 6 مواجهات كبرى خاضها توج بكأس أوروبا عام 1964، ثم خذ اللقب هذايا عام 2008 و 2018 بينتهم كأس العالم قبل ما يحرز كما ذكرنا كأس العالم 2010 ثم كأس أمم أوروبا مجددا 2024. الخسارة الوحيدة المنتخب الإسباني خلال هذه السلسلة في نهائي كأس أوروبا عام 84 عندما سقط أمام المنتخب الفرنسي. وبين المنتخبات الأوروبية لا يتفوق على إسبانيا في عدد الألقاب الكبرى سوى ألمانيا صاحبة 7 ألقاب وإيطاليا اللي عندها 6 ألقاب. هنا على مستوى الأرقام شنو حاب يقول لك أنه المنتخب الإسباني في وما يوصل للنهائي فأنه مش يتوج به فقط مرة واحدة كما ذكرنا في نسخة 84 من مليورو أمام منتخب فرنسا، عمل مهم جدا زاد.
1: أكيد إذا كان المنتخب معناها صحيح، حتى نشوف المنتخب الإسباني بداياته يعني في الكوب دو موند هذه ما كانتش بدايات ممتازة، ولكن في كورب معناها في نسق تصاعدي اللي خلاه يوصل للفينال. ومنتخب الإسباني معروف إذا كان وصل لأعلى قمة من مستواه راه مش بالسهل باش يخرج خالي الوفاض معناها من من من الكوب هذه، يعني حاجة ممتازة، إنه خاصة كي نشوف راه ضد يلعب المنتخب الأرجنتيني. منتخب الأرجنتيني صحيح عنده معناها عادات في المنتخب في الكوب دو موند، ولكن المنتخب الاسباني ولا حتى من المنتخبات صحيح ما

0: وشبه برشا توشبه مره بركه في تاريخه، ولكن عنده تقاليد وعنده خبره، ولا من اصحاب المنتخبات اللي عندهم خبره اللي يعرفوا كيفاش ينجم يتوجوا بالالقاب، خاصه كي نشوفوا في اليورو الاخراني كيفاش فاز زاد على المنتخب الفرنسي اللي هو زاد كيف كيف كان من اكثر معنا المترشحين والمرشحين باش يفوزوا باللورو، عرف كيفاش يفوز على المباراه. نعم. كيف كيف اللي هو تقريبا لورو رو صحيح مش باش نقولوا نفس المستوى، ولكن يتقارب جدا مع الكاس العالم يعني. نعم. يعني ولا صاحب خبره في التتويج، وهذا من بين العوامل الايجابيه اللي تنجم المنتخب الاسباني يتوج بها بكاس العالم اليوم.
1: في المقابل منتخب الأرجنتين اللي يبحث على اللقب الرابع ليه، الأرجنتين تلعب مرة سابعة في تاريخها في النهائي، يتفوق عليها كان ألمانيا اللي لعب 8 نهائيات في كأس العالم. التانجو نجحوا في التتويج 3 مرات 78 86 2022، وصيفا في 3 نسخ 1930 90 2014، وفي حال فوزه على إسبانيا سيصبح المنتخب الأرجنتيني أول منتخب منذ البرازيل 2002 يحقق الانتصار في جميع مبارياته خلال نسخة واحدة من كأس العالم. الأرجنتين حققت الفوز في مبارياتها السبع حتى الآن في مونديال 2026، إذ حسم أو حسمت النهائي لصالحها، أو معناه إذا حسمت النهائي لصالحها فستحقق 8 انتصارات تالية لتسجل ثاني أطول سلسلة انتصارات متتالية في تاريخ كأس العالم خلف البرازيل اللي حققت 11 انتصار متتالي بين عام 2002 و 2006. زاد معطيات مهمة بالنسبة للمنتخب الأرجنتيني، 3 مرات بطل للعالم، 3 مرات وصيف، نحكو على سلسلة الانتصارات بالنسبة للمنتخب هذا بالأرقام. ثم نقطة مهمة زاد باش نحكو فيها النظار، فما قوة متاع لعب جماعي في المنتخب الأرجنتيني، وبرشا يقول لك اللعب الكل على ليونيل ميسي، مانيش عارف توافقني الرأي ولا. ميسي رينا يعطي في الحلول برشا، لأنه أكثر لاعب عنده تمريرات حاسمة في الكأس العالمية هذية، أكثر لاعب مسجل في المنتخب الأرجنتيني. ثم نقطة مهمة زادة أخرى، عنده مدرب قوي برشا، ورينا في المباراة السابقة ضد يعني في المقابلة ضد المنتخب الإنجليزي التغييرات اللي عملها والكوتشينج الناجح اللي عمله خلى المنتخب الأرجنتيني يرجع في المقابلة ويفوز فيها.
0: صحيح صحيح، المدرب يعرف إمكانيات الملاعبين معناه من ناحية الفردية ومن ناحية الجماعية، خاصة فرديا هو المدرب اللي الناجح اللي يعرف فيش يوظف الملاعبين متاعه. هو كما كنت تحكي هو المنتخب الأرجنتيني ما هوش لعبه الكل مركز على ميسي، بالعكس ميسي هو اللي مخلينه أنه هو في اللحظات الصعيبة يلقى لها محل، ولكن اللعب الجماعي هو اللي يخلي المنتخب الأرجنتيني قوي وقوي جدا. حتى نشوفه في التغييرات، يعني نشوفه لاوتاريو ومارتينيز معناه كي نشوفه في الدمي فينال دخل أو ما دخل معناه ثاني فرصة أو ثالث فرصة سجل الهدف تاع الفوز، يعني نشوفه شكون الأسيست عطاه ميسي اللي هو معناه نقول احنا ماهوش هو اللي كان في البوكس، هو كان صاحب التمريرة الحاسمة. يعني نشوف المنتخب الأرجنتيني منتخب جماعي يعرف كل لاعب يعرف الدور متاعه شنو المهام الموكلة ليه. ميسي الوحيد اللي عنده الإكسيبسيون اللي هو بحكم عامل السن، ولكن هو من قبل هكيك هو ملاعبي كي تشوفه رو على معناها من ناحية الأرقام رو تقريبا بنسبة 85% من المقابلة يمشي
1: يتحرك،
0: ولكن في اللحظات الحاسمه ما ما ما ملاعبي ما يزمكش تغفل عليه، يعني ما يزمكش تغفل عليه، يزمك مده 120 دقيقه اذا كان وصلنا للبرولونغاسيون 120 دقيقه يزم عينيك عليه ديما مركز، خاطر ما تدريش عليه شنو الاضافه شنو الحاجه اللي نجم يعملها. كي نشوفوا خاصه الهدف اللي ماركاه ضد الكافير، يعني في 1 متر كاريك الكنترول بيمين وبونتو بيسار، يعني ملاعبي راهو نجم يعمل لك
1: رينا نفس اللقطه مع لاعب منتخب فرنسا اعتقد اوليزي، ولا يعني نفس اللقطه ونفس الكره خرجت تذكر النظام ما نجمش يعملها لانه الكره مشت على اليمين، معناها نفس الشوط
0: هنا الفارق وهنا الفارق، ومش كان اوليزي حتى يامال اللي كان الناس تحكي انه هو الخليفه نتاع ميسي، ولكن لا ثم فرق كبير. لا يامال مازال ما وصلش للمستوى نتاع ميسي صراحه، ميسي راهو كوكب اخر. صحيح كي نشوفوا دوبول هو موجود رونالدو وميسي، ولكن ميسي راهو معناها كوكب اخر نتاع كره، يعني راهو تتوقع في 50 سنتي نجم يعمل لك العجب. وهذا الحاجه الباهي اللي استغلها المدرب، عارف امكانيات ميسي ماهوش فارض عليه، معناها ديرول معناها صعاب، خاصه نعرفوا ديما عامل العمر زاد يحكم صحيح. هذا مخليه انه في 30 متر و 20 متر الاخرانيين حاشوا ميسي في اللحظه هذيك.
1: نعم.
0: باقي كله
1: ديما الحلول تجي. اليوم نحكو على سيس، نحكو على هدف في لحظه فارقه تغير كل شيء بالنسبه للمنتخب الارجنتيني. بالله فما نقطه زاد باش نخليك تكمل نضال، فما قوت شخصيه زاد من المنتخب هذا، رينا العوده في النتيجه بسوز مقابلات وزوز صعاب اللي هما ضد المنتخب المصري، سيرتو سكور كيفاش معنا اثنين مقابل بشيء وهدف يلغى المنتخب المصري. بعد خلينا من الاخطاء التحكيميه ومن اللي صار في المقابله هذه نجم نحكو فيه من شيرة أخرى، لكن نحكو على قوت شخصية زادة متاع المنتخب الأرجنتيني كيفاش يرجع في المقابلة. زيدي يعمل نفس الشيء أما المنتخب الإنجليزي ما هو شيء، منتخب زادة مدجج بين نجوم كبار، شفنا البارح زادة المستوى متاعهم وشفنا تلت البطولة، دونك نفهم هنا نفهم قوت شخصية كبيرة متاع البطل متاع منتخب يحب يحافظ على اللقب متاعه المتوج به في النسخة الأخيرة.
0: صحيح كي نشوفه معناها المسيرة اللي عداها في كوب دو موند هذه معناها متاع مسيرة متاع منتخب مصر على إحراز الكاس العالم للمرة الثانية على التوالي. يعني نهنا شوفوا العامل متاع أنه صحيح الطريقة متاع قوة الشخصية، ولكن الشخصية ما تبان وقت اللي كي تبدأ معناها بدنيا حاضر. كيشوفوا الملاعبية راي الدقيقة 90 و95 و120 الملاعبية تجري لاخر دقيقة، يعني معناها بدنيا من يمكن من العامل اللي نجم يعمل فارق بين في فينال اللي بيش يتلعب بعد شوية ان شاء الله بين المنتخب الاسباني والارجنتيني. العامل اللي يمكن اللي بيش يفرق اللي هو العامل البدني. المنتخب الارجنتيني بدنيا معناها في البيك متاعه، يعني كيشوفوا المباريات طيلة المباريات الكل تقريبا اقل مباراة فيها لعب فيها تقريبا 98 دقيقة.
1: نعم.
0: ولاخر دقيقة تشوفوا يجري لاخر دقيقة ويجري.
1: نعم.
0: ونهنا أنتر معناها بارونتاز نحلو ما عندهم الشكل عقد متاع ستار وملاعبي وفستير. كيشوفوا تو منتخب الفرنسي كلهم دي ستار، كلها تجبد الرواحة، كلها كما نشوف المنتخب البرتغالي عندهم معناها نوعا ما معناها ما يحبوش الأضواء الكل تمشي في رونالدو اللي خلى المنتخب.
1: نعم.
0: البرتغالي يخرج على بكري، ولكن في المنتخب الأرجنتيني هذا ما ثمش، الناس كلها ورا ميسي.
1: يوم نورا فما لاعب
0: ثم لاعب كادر نجم هو اللي نجم يجيب لك الحلول. الناس كل تجري بحكم العمر مازالوا صغار الافكتيف كيما كنا نحكوا.
1: نعم.
0: جماعيا الناس الكل متحدة.
1: نعم.
0: وما عندهمش العقد، شنو مشكل كان ميسي معناه ما هوش في فورما. نحنا موجودين، هذه العقلية متاعهم اللي خلاهم يوصلوا للفينال للمرة الثانية على التوالي.
1: باهي مادام حكيت على ميسي خناتوا شوية أرقام على ليونيل ميسي اللي باش يدخل التاريخ من جديد، باش يكون ثاني لاعب فقط في تاريخ البطولة يشارك في 3 مباريات نهائية بعد البرازيلي كافو اللي يخوض نهائيات 94 98 و2002، وسبق لي ليونيل ميسي انه سجل هدفين في نهائي مونديال 2022 ونجح في التسجيل امام اسبانيا. ومعناه كان ينجح مع انه سيصبح ثالث لاعب فقط يهز الشباك في زوز نهائيات متتالية بعد البرازيلي فافا في نهائيي 58 و62 والفرنسي كيليان مبابي في نهائيي 18 و2022. ميسي يقدم بطولة تاريخية بكل المقاييس، ساهم في 15 هدف خلال آخر 9 مباريات إقصائية في كأس العالم بوقع 7 أهداف و8 تمريرات حاسمة بعد ما سجل أو صنع هدف في كل واحدة من هذه المباريات 9. في مونديال 2026 قدم النجم الأرجنتيني 4 تمريرات حاسمة خلال أدوار إقصائية، وهو الرقم الأعلى للاعب منذ بيلي نسخة 1970. ميسي صنع 19 فرصة لزملائه في الأدوار الإقصائية ولا يتفوق عليه منذ عام 66 سوى لاعب ألماني اللي هو أوفيراث في مونديال 70 والإسباني تشافي في مونديال 2010 بعد ما صنع كل لاعب 21 فرصة. وفي حال بدأ ميسي ويامال مباراة النهائية فستكون هذه المرة الأولى في تاريخ كأس العالم اللي يبدأ فيها لاعبان من منتخبين متنافسين في نهائي يفصل بيناتهم 20 عام أو أكثر. هذه نقطة مهمة. وسيبلغ الفارق بين النجمين 20 عاما و19 يوم، إذا يبلغ ميسي 39 عام و 25 يوم بيناتهم يعني المدة هذه، بينما يبلغ يامال 19 عام و 6 أيام. كما سيصبح ميسي ثاني أكبر لاعب يشارك في نهائي كأس العالم بعد الإيطالي زوف اللي خاض نهائي 82 عن عمر يناهز 40 عام و 133 يوم. هذا ليونيل ميسي والأرقام اللي كانت تحكي عليه. مش نحكو زاد شوية على لامين يامال، نكملوا مع ميسي نضال ومن بعد نمشوا ليامال. دونك أرقام كبيرة بالنسبة ليونيل ميسي باش يحق من خلال كل شيء، وكان زيد توج بالبطولة هذيك حاجة أخرى. وأعتقد أنه تتويج بطولة زاد باش نجم بالله هو عصام شو اللي حكي فيها نقطة هذية. إذا توج ميسي بالكأس العالم فلون النجم يكون يتحصل على البالون دور ولا؟
0: البالون دور ما المشكله، البالون دور ما عندهاش معناه نقول احنا تقييم
1: برام معين،
0: معين. خاطر ساعه على ساعه يمشوا باللي تيتر، ساعه على ساعه يمشوا بالاكسبلوا انفيديال، كيس سوا معناها بيتر معناها هداف عندك في بطولتك، شنو محقق في بطولتك، يعني كبرام ما تنجمش تحكم معناها على البالون دور. ولكن راهو
1: عنده قيمة كبيرة
0: وكبيرة جدا. يعني كي نشوفوا 2010 صحيح هو راهو 2010 هزها ميسي، ولكن لهذا اللي تحل عليه يعني ديبان، ومعناه كيفاش العام ذاك انيستا كان ينجم يهزها، والا شنايدر كان عام ذاك كان نجم يهزها، خاطر شنايدر فيناليست كوب دو موند وهز شامبيونز ليغ مع الانتر ما هزهاش. يعني هذا ما يمنع صحيح هما هو واحد هز كوب دو موند واحد هز شامبيونز ليغ، ولكن ولا واحد فيهم هز البالون دور. هنا معناه كمعايير ما ثمش معايير ثابته يعني في الكوب دو موند. ولكن ميسي علاش لا ما يكونش من بين المرشحين باش يهز بالون دور؟ معناها باركور اللي عداه في صحيح وفي بطولته ماهوش
1: بطوله ضعيفه، البطوله الامريكيه
0: بالضبط، ولكن المستوى العالي في الكوب دو موند كان صحيح. بالحق وجه اخر، نسخه اخر من اخرى معناها من ميسي.
1: نعم.
0: يعني ينجم علاش لا يكون من بين المرشحين باش يهزوا البالون دور.
1: باهي هذا بالنسبه لي ليونيل ميسي. نمشي نحكي شوي على لامين يامال نجم اخر باش نكملوا المباراه هذه، باش نحكي شوي على النجم التلوي لانه مين قرا اعتقد انه مش باش يكون معنا. ان شاء الله ناخذوه فرصه اخرى. باهي لامين يامال كتب أرقام استثنائية وهو لا يزال في سن المراهقة، ليؤكد أنه أحد أبرز نجوم كأس العالم 2026. خلال آخر 60 عام من تاريخ كأس العالم أصبح يامال أكثر لاعب يعمل تسديد 23 تصويبة، نحكو تسديدات على المرمى 10، لمسة للكرة داخل منطقة الجزاء 51 مرة، نجاحا في المراوغات 22 مراوغة بالتساوي مع الفرنسي كيليان مبابي في 2018. نذكر كيليان وقتها في 2018 يعني وقتها قدم مستوى كبير برشا، وبرشا أكدوا أنه 2018 أفضل نسخة، يعني كيليان مبابي 2018 أفضل من كيليان في الفترة الحالية. في حال بدأ المباراة النهائية أمام الأرجنتين سيصبح يامال ثالث أصغر لاعب يشارك أساسيا في نهائي كأس العالم بعد البرازيلي بيلي في 58 وقت عمره 17 عام و 249 يوم، والإيطالي جوزيبي بيرغومي في نهائي 82 عمره 18 سنة و 201 يوم. يتصدر ليونيل ميسي ولامين يامال قائمة أكثر لاعبين نجاحا في المراوغات خلال النسخة الحالية من كأس العالم. ميسي عمل 25 مراوغة في المقابل 22 مراوغة ليامال. شوف معناها تبارك الله عليه، يعني ليونيل ميسي في العمر هذا عامل أكثر مراوغات تقريبا من أكثر لاعبين مراوغات في المونديال الحالي. معناها كي نقارنوا بلامين يامال وما قدموا يامال في الموسم الماضي ولا اللي قبله والأصداء الكل جاي منه، لكن يبقى ميسي أفضل.
0: هذا لا نقاش فيه. راو شوف الكرة راي تجيب لك زوزم لاعبية معناها يبقوا في نفس المستوى مدة 20 سنة هما يتنافسوا على الحاجة ذي. ميسي ورونالدو راهو من المستحسن بالله نبعدوا على المقارنات، وميسي خير من رونالدو، رونالدو خير، استمتعوا بهم راهم مازالوا في اخر مشوارهم، ماذا بينا استمتعوا بهم شوفوهم لاخر لحظه في المستوى هذه. ميسي معناه كي نشوفه مع ملاعبيه معناه في العمر هذا في الاوج العطاء نتاعها يتغلب عليهم راهو مش حاجه سهله. راهو معناها الناس مازالت ما شافتش ميسي في بداياته، يعني ثم برشا معناها وليدات صغار تو يتبعوا في ميسي ويحبوا الارجنتين ويحبوا برشلونه, ولكن ما يعرفوش ميسي في في في, في بدايته كيفاش كان. راهو كان بالحق راهو ملاعبي كوكب اخر بالحق. صحيح. كوكب اخر
1: الا توتي هو كوكب اخر
0: بربو معناها كي نشوفوا مقارنه سابقا سابقا راهي ثم ثم كوادر
1: كنا محظوظين نوعا ما نضال انه
0: حضرنا عليهم
1: الزوز. انا حضرنا الزوز هذوما لانه يعتبر هو كحاسب لانه برشا تحطوا على على بيلي ومارادونا سابقا ربما خاطر احنا ما
0: نذكروش. لكن الفرق هنا شنو سابقا الكاليتي نتاع الملاعبيه مش كيما تو مش سهل قبل راك باش تكون من ابن أب. قبل موجود برشا ملاعبيه ثم تريوري ابراموي ابراموفيتش يعني
1: لا لا لا يعني الملاعبين الموجودين معناها
0: ايغوين اوزيل معناها ملاعبيه معناها في بالي اخر مش بسهل باش تكون انت احسن نعم. احسن منهم
1: كل فريق فيها يعني
0: تقريبا اربع خمس ملاعبيه معناها من اعلى مستوى يعني في جميع البطولات مش حتى في بطولة واحدة من جميع البطولات.
1: تقولون نحكو على نحكو على البطولة الإنجليزية لكن سابق نحكو على البطولة الإنجليزية الإيطالية البطولة الإسبانية الفرنسية كانت فيها مارسي ليون قبل سانتيتيان يعني كانت فما في البطولات الكل كانت فما كرة حتى في البطولة البرتغالية نذكروا عديد الأسماء يعني في بورتو سبورتينغ
0: في بورتو لشبونة
1: وغيرهم يعني معناه كانت فما معناه الكاليتي نتاع الملاعبية اسمع من اللي دخلت فيها الحسابات فاز شوية الكرة
0: صحيح
1: به دونك نذكروا الفينال يوم انطلاقا من 8 بتوقيت تونس إسبانيا مع البرتغال به عاودت اتصلت مرة أخرى بمينغارا مرتين وثلاثة أنا نسخت معه من البارح مش معنا باساج إن شاء الله المان أخير هذا شنو نجم نقوله نحكو شوية على النجم المتلوي عندك شوية معطيات نثال بطبيعة على النجم المتلوي نذكروا أنه المدرب الجديد مينغارا بش يبدأ مع الفريق انطلاقا من غدوة الاثنين في مدينة المتلوي أعتقد 5 أيام ثم بش يدخل الفريق في تربص في عين دراهم لما ما بش تخلوا بعض المقابلات الودية شنو الأجواء بداية خلينا نسألك أنا على مينغارا والمدرب الجديد كما ذكرت عماد بن يونس عمل مواسم ناجحة وناجحة جدا وأعتقد أن عماد بن يونس من أبرز يعني المدربين اللي مروا على نجم متلوي ومن أحسن نتائج اللي عاش نجم متلوي أعتقد مع عماد بن يونس من عاش شطرني الرأي في النقطة هذه ولا لا به هذه نقطة. النقطة الثانية على ماذا اعتمد فريق نجم متلوي على اختياره على المدرب مينغارا شاب ما عندوش تجربة كبيرة ثاني تجربة في الرابطة المحترفة الأولى درب مستقبل سليمان في آخر فترة للفريق قبل نزوله الرابطة المحترفة الأولى عمل نتائج تعتبر إيجابية لكن مخلطش مع مستقبل سليمان معناها حسب رأيك وانت قريب من نجم متلوي شنية المعايير اللي اعتمدها نجم متلوي لاختيار المدرب هذا
0: به نبدأ لك بالقسط الأول من السؤال هو بالنسبة لعماد بن يونس بصحيح من كان أحسن المدربين اللي تعدت على نجم متلوي يعني في الباركور اللي عامله الكل يعني من بين أحسن المدربين اللي تعدت مناصفة مع محمد الكوكي زادا جت فترة معينة مع محمد الكوكي اللي كان وصل معناها في المركز في المرتبة الرابعة يعني مع نجم متلوي يجي تاليه يعني عماد بن يونس وشكري الخطوي في في المرحلة الثالثة ولكن من أحسن الفترات كانت مع عماد بن يونس اللي نحن نحكي معناه مقارنة بالملاعبي اللي كانوا موجودين وقتها بالملاعبي اللي خذاهم عماد بن يونس راه مش بسهل باش تعمل فريق بالكاليتي تاع الملاعبي وخاصة العام اللي بعد يخرج لك 14 ملاعبي تعاود تعمل فريق تضمن مين البقاء نتاعك يعني انا معاك في الفكرة انه عماد بن يونس صحيح على البارة يعني المدرب اللي باش يجي راهو الجمهور تاع المتلوي مش باش يرضى اقل من اللي يوصل له عماد بن يونس يعني حبينا ولا كرانا تو جمهور النجم المتلوي راهو ما عادش عنده كيما نقولوا حنا باش يسامح ما تقوليش ملاعبي وما عنديش افكتيف راهو نجم تخلق امبيونس وتخلق افكتيف
1: كيما خلق يقول كيما خلق
0: كيما خلق عماد بن يونس بامكانيات بسيطه وبسيطه
1: يعني
0: خلاه يوصل يضمن البقاء نتاع قبل 3-4 جولات
1: ليه خلى الارقام زاد خلينا من البقاء عمل ارقام راهي كبيره برشا الفريق ما يعني نحكو على دو سيزون ولا نحكو على عامين ينهزم في زوج مقابلات فقط معناه ماهوش سي با فاسيل معناه هذا بالحق معناه
0: اكيد
1: مش بالساهل انه تعمل نتائج كيما هكا مش بالساهل تمشي تربح فرق كبيره في الميدان نتاعها مش بالساهل انه يخرج لك بنسبه اكثر من 70% من الفريق واللي كادر نتاع الفريق واللي عملوا نتائج ايجابيه بالنسبه للنجم متلوي واللي نجم متلوي نحى البطوله من فريق اخر ومعناها رياضيا بالطبيعه واللي وقف الاتحاد المنسيري واللي كان حاسم في امر البطوله مش بالسهل انك تجيب ملاعبيه جدد يعني وتطلع بعض الشبان وتعمل تركيبه جديده ما تمشيش معك في الاول ومن بعد تبقى كل مره تبدل في بوست نتاع الملاعبيه حتى تلقى التوليفه اللازمه وتعمل نتائج ايجابيه وتبقى يعني تضمن البقاء بصفه مبكره. يعني مش بالسهل هذا انه في وضعيه كيما هكا مع الوضعيه الماديه اللي يعيشها الفريق مش بالسهل حتى تعرف انه باش تكون في وضعيه كيما هكا. دونك البارة طلعت شويه معي من بن يونس. دونك جمهور نجم تلاقي ما عادش في يقبل اقل من اللي عاشه على الاقل الفتره الاخيره.
0: اكيد اكيد كنا اشرنا اكثر من مره انه ما ثمش حتى مدرب يوصل انه يقبل افكتيف, خاصه نشوفوا في عديد المدربين وعديد الفرق اذا كان يخرجوا 3-4 ملاعبيه من الركائز تلقاها دخل فيه معناها الشك ويولي يخمم في باش يقعد مع الهيئه, يخمم حتى باش يغادر الفريق اذا كان ما يعوضلوش. ولكن عماد بن يونس انه يوصل يخرج لك 14 لاعب العام اللي بعده تقريبا بنسبه 80% من من الفريق او بنسبه اعاره ملاعبيه كلها اعاره يعني صحيح. اللي ثم اللي جاء في في الشتاء وثم اللي جاء في دوبي سيزون, ثم شكون جاء على عام, ثم شكون جاء على 6 شهور, ثم اللي جاء في دوبي سيزون وفي جان في مشى. يعني كي تشوف انت المتغيرات اللي صارت على الفريق ويوصل انه يحافظ بيها على نوعا ما على ستاتيو نتاع الجمعيه مش سهل, مش سهل برا معناها مش سهل. ما جيش حتى مدرب راه بطريقه معناها بالطريقه هذه باش يحافظ على الفريق كما كنت اشرت يعني انه يوصل طيله موسم كامل ما يخسرش حتى مباراه في في في الميدان نتاعه. صحيح الموسم اللي قبله كان انه بالفوز يعني في الميدان نتاعه, ولكن عمنا ولا كان عدد التعادلات هو اللي طغى على الفوز, ولكن يبقى ديما انه ما خسرش في الميدان نتاعه كما كنت اشرت. يعني الباره طلعت ما ثمش حتى واحد من الجمهور باش يوصل يقبل لك انه معناها المدرب اللي بيش يجي بيش يتسبب أو يتعلل بنقص الإفكتيف, ولكن هذا ملموس. صحيح الإفكتيف رموش ما هوش تريريش في الجمعية, وتون بعد شوي عندي بعض الأسماء على المغادرين. صحيح
1: لكن خلينا نظام هربت بي أنت في الإجابة شنية المعايير اللي اعتمدها نجم بطلوة اختيار لمينجر.
0: هو شوف هي عدة معايير, أول معيار أنه مش بالسهل باش تلقى مدرب يقبل لك فريق بالوضعية هذه.
1: بهذه نقطة,
0: هذه أول نقطة صح, خاصة أنك تسمع أنه فريق مدة 8 أشهر ما ثمش فلوس, ثمش حتى مدرب باش يقبل لك بالحاجة هذه. كي بينسير أي مدرب,
1: لكن نحن
0: مدربين كنا بدو ماشيين الفريق أول حاجة نسأل عليه الإفكتيف.
1: لكن نظال هذا نجم متلوي, هذا فريق يعني اليوم عرصة من عرصة تاع كرة القدم التونسية, ما هوش أي فريق زادة بالرغم حتى معناه حتى من الوضعيه اللي مر بها صعيبه يبقى نجم متلوي.
0: صحيح فريق كبير كبير برشا يعني مده 14 سنه في الرابطه المحترفه الاولى. يعني ماهوش فريق صغير, اصحاب ولا من اصحاب الفرق اللي عندها قيمه كبيره في الرابطه المحترفه الاولى. ولكن حبينا ولا كرهنا راهو كان مدربين راهو مثلاش حتى مدرب خاصه اللي يبدا في بداياته يحب ينجح يحب يعمل اسم كيما برشا مدربين جول المتلوي يعملوا اسم.
1: اي هذا هو صحيح. فما انا حبيت نجيبك النقطه هذه, فريق نجم متلوي ما تراش انه مخاطره انه نعرف وضعيه صعيبه وملاعبيه مغادرين باش نحكوا عليهم بعد شويه, وضعيه ماديه صعيبه بدايه سيزون, ما تراش انه مغامره من فريق نجم متلوي قبل ما نحكي على المغامره نتاع المدرب, مغامره نتاع نجم متلوي انه يعتمد على مدرب جديد وقت اللي هو حاجته بالبداية اللي تكون طيبة بداية جيدة في البطولة, تراش انه مغامرة هذية؟
0: والله هو ولت من عادات نجم متلوي تقريبا كل عام تغامر كسوا في الملاعبية ولا في المدربين المدرب. نعم. يعني طيلة السنوات ما هيش أول مرة نجم متلوي تجيب مدرب معناها ما عندوش عديد من التجارب في الرابطة المحترفة الأولى. يعني كي نشوفه مع شكري خطوي كان صاعد معنا يعني. نعم. وكي نشوفه برشا معناها
1: عفوي الغربي وغيرهم
0: بالضبط يعني كي نشوفه تو شكري خطوي برشا ناس في بداياته كانت بعد أي فريق يصعد للرابطة المحترفة الأولى يولي يحب يلوج على مدرب عنده خبرة في الرابطة المحترفة الأولى, ولكن متلوي كان متشبث بشكري خطوي وكمل معاه
1: وعمل
0: نتائج إيجابية وإيجابية جدا, وبعدها المدرب اللي بعده وهي معناها مش جديدة في من ناحية أنهم يغامروا في اختيار مدرب. كنشوفوا معناها أمين قارة في نهاية الموسم الفارط مع سليمان يعني عنده مقومات باش ينجح معاه.
1: اي باي متراش نطرح السؤال بطريقه اخرى, متراش انه فمغامره من المدرب مدرب شاب، مدرب يطمح انه يعمل اسم، مدرب يطمح انه يعمل نتائج ايجابيه مع بدايه موسم جديد، يجي في فريق وضعيته الماديه صعيبه، هيئه مديره قدمت بالاستقاله، ملاعبيه الابرز غادروا. ترى شنو زاد هذه فيها نوع نتاع مغامره بالنسبه للمدرب هذا مينغارا؟
0: هو بالنسبه للمدرب يبدا في في في بداياته، هو رو من المستحسن انه يغامر، وهذا اللي يكون شخصيه المدرب، يخليه باش ينجح ويخليه يقدم ويخليه ديما معناها كيما نقولوا نحن في تطور مستمر، خاطر راكي تمشي الجمعيه في كونفور ما تتعرضش للعديد من المشاكل، النهار اللي تمشي فريق اخر تلقى في بعض من المشاكل باش تلقى روحك معناها ما عندكش شكل الحيل نتاع انك كيفاش تتصرف في افكتيف، كيفاش تتصرف في فلوس، كيفاش تتصرف في علاقات مع كسوة مع هيئة ومع بريزيدون مع ملاعبية، يلزمك تتحط في مواقف صعيبة باش كي نهار اللي تمشي للكونفور تلقى في فريق معناها محترم ماديا وفنيا تبدع، يعني تنجم تعمل به معناها نتائج مبدعة وممتازة، يعني بدايتك لازم حبينا ولا
1: مغامرة لازمة
0: لازمك
1: باه ولي ميغامرش ما ينجحش
0: بالضبط.
1: باه نضال، فما بعض الاسماء اللي باش تغادر، انا ما عدتش عنها برشا وقت، عندك فكره اكيد على الاسماء اللي غادرت وما زلنا احنا حابين ناخذوا معانا باش نشوفوا ربما فماش اسماء اخرى زاد في دخلت معامل هيئه في اتصالات مباشره ولا لا، ولا كمدرب وستاف تكنيك. بالنسبه للاعبين رسميا اللي غادروا نجم تو شكون نضال؟
0: به عندنا تقريبا 9 ملاعبية رسميا معناها ماهوش باش يكونوا موجودين مع نجم متلوي الموسم القادم، اللي هما ديامي بيبي ديامي اللي هو فان دو كونترا، عندك سيلا كيف فان دو كونترا، يعني عندك حمزة بن شرفية فسخ بالتراضي انتقل الى الفريق
1: مستقبل
0: مرسى، عندك اسامه البحري فان دو كونترا، فارس المسكيني فان دو كونترا، محمد حسيني نهايه الاعاره، اسلام قاسمي نهايه اعاره، المنصري نهايه اعاره، وياسين بوخريس نهايه اعاره.
1: نعم
0: يعني كي نشوفوا في المغادرين ثم اربع مدافعين، زوز وسط وزوز هجوم وحارس مرمى،
1: وهذوما اللي كادر نتاع الفريق الموسم الماضي سيرتو على مستوى الخط الدفاعي.
0: أربع مدافعين اللي هما فيهم زوز فان دو كونترا وزوز نهاية إعارة، اللي هو بوخريس نهاية إعارة ومحمد حسين نهاية إعارة وأسامة البحري فارس مسكيني فان دو كونترا، هما أربع مدافعين. وعندك زوز في الوسط اللي هما ديامي وإسلام القاسمي اللي في آخر موسم ولا من المدافعين اللي استحقوا عماد بن يونس باش يلعب كظهير أيمن. وفي الهجوم عنا سيلا فان دو كونترا كيف
1: باه. فما بعض الأسماء اللي دخلت معهم في تفاوض ولا صي معنا؟
0: بور لو مومو اكيد رو اكيد جدا باش تكون ثم ملاعبيه باش يلتحقوا باش يدعموا الفريق، خاطر حبينا ولا كرهنا مازال الفريق ناقص من ناحيه الكم كسوا العدد والا الفني، يعني تاع الملاعبيه لازم يدعم الفريق باش يحاول يواصل في الموسم نتاعو باريحيه في لي بوست، ولكن
1: البلاقيه الملاعبيه اللي موجودين على ذمه الاطار الفني جيتو
0: المؤكدين باش يكونوا متواجدين مع النجم الرياضي متلو الموسم القادم. عندك صادق يدعس في حراسه المرمى، عندك قليليه معناها العوده من الاصابه معناها تعافى من الاصابه باش يكون متواجد مع الفريق وباش يعولوا عليه بطريقه كبيره، باسم الحاجي، شريف بوديان، رائد الفادع، ونانا، هذوما تقريبا بنسبه 100% باش يكونوا مع الفريق الموسم القادم مع تدعيم الفريق من بعض لاعبين النخبه ان شاء الله من ابناء النادي.
1: باهي، هذا اكيد مؤكد بالنسبه للفريق، في انتظار كما ذكرنا الانتدابات من جانب نجم المتلوي على غالب مستمعينا، يعني هذا يحصل انه نتفقوا مع شخص باش يكون معنا، ديما نقولوا ان شاء الله المانع خير، كان باش يكون معنا مينغارا مدرب نجم المتلوي باش نحكوا على تجربه جديده مع الفريق على غالب ما نجمش نحصلوا عليه ان شاء الله في مناسبه قادمه. نظام ما بقاش عندنا برشا وقت، شكرا لك، يعطيك الصحه، مشاهده طيبه ان شاء الله للفينال تاع المونديال. علاء شكرا لك، شكرا طارق جبالي، وشكرا لكم مستمعين على المتابعه والاهتمام، نلتقي ان شاء الله في مواعيد رياضيه قادمه، الى اللقاء.

لمة الحباب ما تحلى كان بيكم، العائلة لأصحاب والأحباب. لمة الحبايب تجمعنا إذاعة قفصة في لمة الحباب في سهرية كل نهار أربعة من 10 إلى نص الليل، معايا نهاد الداني.

0: معاك تضمن مرايتنا.
1: إذا تقفصة مراية تتكلم، مراية تتكلم.
2: الثالثة بعد الظهر، مرحبا بكم مستمعينا لهذا الموجز الإخبارية.
3: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
2: تنطلق الدورة 47 من مهرجان الدولي بقفصة يوم 27 من جويلية بعرض افتتاحي للفنان مرتضى الفتيتي. تتواصل فقرة المهرجان إلى غاية 20 من أوت المقبل بفضاء البرج بالمركب الرياضي محمد الراشد من خلال مجموعة من العروض الموسيقية والمسرحية التونسية، وفق تصريح مدير المهرجان رضا الفهمة. تنتظم فعالية مهرجان مصيف الكتاب في دورته 33 بالمكتبات العمومية بولاية توزر بداية من 21 من شهر جويلية الجاري إلى غاية 7 من أوت المقبل، من خلال برنامج متنوع يضم فقرات تكوينية وتثقيفية وترفيهية تستهدف مختلف الفئات العمرية. أكد المدير الجهوي للصحة بقبلي جوهر المقني أنه تمت برمجة عيادات رقمية عن بعد بالمستشفى الجهوي بقبلي في اختصاصي الأمراض الجلدية والغدد الصماء، وذلك على امتداد أشهر جويلية وأوت وسبتمبر وأكتوبر. وأضاف المقني أنه في إطار دعم المنظومة الصحية وتعزيز تجهيز المؤسسات الاستشفائية، تم تدعيم قسم أمراض القلب بالمستشفى الجهوي بقبلي بآلة تصوير طبي متنقلة ببادرة من وزارة الصحة. أعلنت الشركة التونسية للكهرباء والغاز أنه تم اللجوء إلى القطع الدوري للكهرباء الأحد في الفترة المتراوحة بين الساعة 11 صباحا والساعة 4 بعد الزوال على فترات متقطعة على مستوى مناطق ولاية قفصة وقبلي وسيدي بوزيدة. قالت القوات المسلحة الأردنية أنها اعترضت وأسقطت 3 صواريخ إيرانية استهدفت أراضي المملكة وسقوط 4 في منطقة نائية. أفادت صحيفة معاريف بسقوط شظايا صاروخية في إسرائيل بعد استهداف إيران لمدينة العقبة. شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.
0: إذاعة قفصة في سيدي بوزيد، قبلي، دوز، سوق لحد، منزل بوزيان، بير لحفي، المزونة، سيدي عيش، بالخير على 91.8.
4: إذاعة قفصة، مراية تتكلم.

متابعينا الكرام، مرحبا بكم في برنامج العلم والحياة. هذه تحيات إيناس حمادي الويسي، مرحبا بكم. تقنية مبتكرة تسرع شحن بطاريات السيارات الكهربائية مع الحفاظ على كفاءتها وعمرها التشغيلي. فصناعة السيارات الكهربائية تشهد تحولاً غير مسبوق في مشهد النقل العالمي، ورغم الارتفاع الملحوظ في معدلات اعتماد هذه المركبات خلال السنوات الأخيرة، فإن هذا التوسع لا يزال أقل من طموحات استراتيجيات التحول الطاقي في ظل عوائق تقنية تبطئ انتشارها. يأتي في مقدمة هذه العوائق تحدي تخزين الطاقة وشحن البطاريات، فرغم التقدم الذي حققته النماذج الحالية من البطاريات عالية السعة مثل بطاريات السيليكون والليثيوم من حيث كثافة الطاقة، فإنها لا تزال تعاني معضلة جوهرية تتمثل في التعارض بين سرعة الشحن ومتانة البطارية. وفي محاولة للتغلب على هذا التحدي، توصل باحثون من جامعة أمبريال كويلتش لندن إلى استراتيجية جديدة تتيح الشحن بطاريات الليثيوم إيون خلال دقائق معدودة دون التأثير على كفاءتها أو عمرها التشغيلي. تمكن الفريق من تطوير خلايا بطارية تعتمد على تقنية مبتكرة لتحسين التفاعلات الكهروكيميائية عند سطح القطب الكهربائي. تقوم فكرة هذه التقنية على تعديل التفاعلات التي تحدث عند سطح القطب الكهربائي داخل البطارية، بدلاً من التدخل في كامل مكونات الإلكتروليت كما هو الحال في الأساليب التقليدية، إذ تعمل المواقع التحفيزية على سطح القطب على جذب الإيونات السالبة نحو واجهة التفاعل داخل البطارية، ما يسهم في تسريع التفاعلات الكهروكيميائية المسؤولة عن عملية الشحن. ومع هذا التفاعل الموجه تتكون طبقة واقية غير عضوية قوية على سطح القطب الكهربائي تعمل على حماية البطارية من التدهور الناتج من الشحن السريع، وتحافظ في الوقت نفسه على استقرارها على المدى الطويل. هذه الطبقة تلعب دوراً حاسماً في تقليل التفاعلات الجانبية الضارة التي عادة ما تؤدي لارتفاع الحرارة وتسريع تآكل الخلايا. وحسب النتائج، تتميز هذه المقاربة عن الطرق التقليدية في هندسة الإلكتروليت بأنها لا تغير النظام الكامل للبطارية. وبفضل هذه الآلية تمكنت الخلايا التجريبية من تحقيق أداء مرتفع، حيث وصلت إلى أكثر من 85% من الشحن خلال 6 دقائق فقط، مع تحقيق كثافة طاقة تبلغ نحو 240.4 واط في الساعة لكل كيلوغرام في وقت شحن قصير للغاية. كما أظهرت نتائج الاختبارات أداءً متميزاً إذا احتفظت الخلايا بنحو 76% من سعتها بعد 500 دورة شحن سريعة، إضافة إلى إظهارها استقراراً جيداً حتى عند الشحن خلال 10 دقائق. لا تزال الحاجة قائمة على اختبارات طويلة الأمد في ظروف التشغيل الواقعية، وهو ما لم يستكمل بعد قبل الانتقال إلى التطبيقات التجارية. شكراً لكم مستمعين على المتابعة، إلى الملتقى. العلم والحياة.

0: في سهر الليالي الليلة، حوار مع رواد منتزه درجو أكوا باراديس بالجتار. لقاء مع الفنان أشرف الجتاري. حوار مع شاعرين فتح السعيدي وبدر الدين أحمد. سهريتنا الليلة من 10:30 الليل على موجة إذاعة قفصة. أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
1: مصلحة الدراما بالإذاعة التونسية بالاشتراك مع إذاعة قفصة تقدم مسلسل
2: غزالك الجبال.
1: تسجيل الصوت عبد بيمولا، التركيب والمزج لسعد الدريدي، كلمات الأغنية سامي تليلي، تلحين وتوزيع محسن الماطري، أداء الفنانة سارة نويوي.
2: غزالة الأجبال.
1: تأليف حمادي عمار.

0: راني مشوية على غزال.
1: كامرة كيف هي؟ غون جايتها تغرف واحد كيلو زهاري.
2: هام يبيعوا فينا ويشرب كيف ما يحبهم. تقول قلم ولا بقر كما قلت.
3: آه يا غزالة يا معذبتني. هاي هاي هاي هاي مش يا زهاري. يا زهاري الله الله مخي بصوتك.
4: هم ما يخوفهمش الرصاص والقنابل قد القلم والكتاب. النضال متعدد الأشكال يا عبد الملك، واللي نعملوا فيه احنا تو شكل من أشكال النضال.

0: احنا عباد وهم عباد، عندك الفرنسيز ومن بعد يجوا اليهود ومن بعد نجوا احنا.
1: راهي بلادنا يا سي فتاح، راهي بلادنا، ارضنا وارض جدادنا، وشيء وشيء هالغلبه والغم علينا.
0: اما علاش يسموا فيها استعمار؟
2: خينا الثوار الجزائريه باش يرجعوا للجزائر ان شاء الله سان مين غان مين. همنا واحد ودمنا واحد، واللي نحاربوا فيه احنا هنا هو بيدا يحاربوا فيه هما غادي. احنا كلنا على حق وهم على باطل.

0: زالت الجبال.
1: إخراج أنور العيشي.
2: ياس إسماعيل، إذا كان ما تكونش وجيعة اللفظ متوازية مع وجيعة الفعل، ماشينا تنوصلوا لحتى شيء.
3: الفكرة موجودة عنا يا سي محمد علي، وعندها مدة كبيرة رأى، ومطروحة على طاولة النقاش بقوة زاد.
2: سامحني يا أستاذنا الجليل، مجرد وجود الفكرة ما يعمل حتى شيء، لازمها تتحط على أرض الواقع. تكوين جبهة مقاومة مسلحة أصبح ضرورة ومن الأولويات. موجود رجال تو قادرين على بعث نواة لهالجبهة.
4: صحيح كلامك حم علي، وأنا معاك في اللي قلته الكل. عنا برشا رجال في هالبلاد، من بنزرة البرج الخضراء برشا ثوار، أما خسارة مفرقين كي ولاد الحجة. لو كان يلقوا من يلمهم ينظمهم يولوا بالحق يوجعوا ويتقرى لهم ألف حساب.
3: يا جماعة علاش ما تنخرطوش في الحزب؟ وآراءكم هذه ادعموا بها شق لباس به اللي مؤمن بهالفكرة وتنفيذها في أقرب وقت، وأنا معاكم راوة.
2: يا سي إسماعيل، اعتبرنا منخرطين في الحزب يا سيدي من لحظة اللي تبنى فيها الفكرة.
5: هاي نعم، هاي هاي هاي هاي هاي هاي
6: سي إسماعيل، يظهر لي نسيت روحك.
3: لا يا سي عبد الباقي، لا لا لا ما نسيتش روحي، أما عجبتني الجلسة مع الإخوة والحديث معاهم، صدقوني ذو شجون حقيقة، سعدت بلقائهم ويسعدني لقائهم في مرات قادمة لو ممكن.
4: احنا عظمنا سيدي، مرحبا بكم
7: يا جماعة، هيو روى الشياطة.
3: ومعاهم سي منصور كذلك، اللقاء ممتع معاه روى والتاي بتاعه.
2: مرحبا بك يا سي اسماعيل، مرحبا بك.
7: هيا يا جماعة هيا، هذا يقولوا لها تايع قربش، اللي يشربه يرقص، اشربوا بالشغاليك.
2: هاي تفضل
4: تفضل تفضل تفضل تفضل تفضل.

0: يما
1: ها نعم
0: قريب شي طيب لغدا القريت فريحتها تنفح
1: بريتي نفحة باباك جايب لي فرضة بتاع قرنيت قد الماهي هقولي لي ثار خوك من النوم
0: ثار ومرق يلعب من الحوش
1: طليتيش على الأزهار يا بنيتي كان ما ثارش مري ثوري
0: مسكين مستاجع وهالضربة لحب الطبرة كنت توب حذيه مسكين
1: ربي خفف عليه الضر بري عايش بنتي سخني لها شوي مي ونطفي لها جرحة وعملي لها شوي ترجيو وربحي فيه هجر يهديك وبعد تمطيلي هاك القصعة بتاع اللوح خليني نغطي بها المرميتة وكتسخني المي عايش بنتي زيني الكوزينة على القطاطيس
0: الله يبارك يامه

0: محمد علي، يا محمد علي.
1: نعم يا بابا، هاني جاي هاني جاي.
0: تعال اقعد بحذاي.
2: أيه هاني جيت. نعم يا بابا.
0: الله يهديك وليدي، هالحسرة اللي حصرتها لي حطتني في تركين.
2: بابا استهدى بالله، تركين تشنه اللي حصرتك فيه؟ إن شاء الله خي، هاش تم ماش وقع.
0: وليدي ماشيني شتيك تدخل فيها الحرك من الصبحة، وانا نهز ونحط قلت.
2: لا لا لا لا، لا تهز لا تحط، اتحدثنا في الموضوع وحسمنا فيه وخلي عليك. ورأس باب الغالي كان فرحان ومتشوق باش نقابل هالرجالة ونشوفه. يا باب يا أخي، وصلت له القد هذا الكل ولتو مازلت تخاف علي؟
0: عندك الحق، مش كيف الوالد كيف الميلود، تفهمها كي ينوب عليك ربي وتجيب الذري. على كل حال، حذر روحك ليامات جايه باش تمشي تقابل الجماعه وتوصل لهم قضيات، وربي يسترك وليدي.
2: ليامات الجايه وقتاش؟ وقتاش؟
0: على قريبه محمد علي، وما تكثرش عليا الهدر.
2: الله يبارك يا سي فتاح.
0: عشاني وليت سي فتاح.
2: سمحني يا بابا، راهو سيرفيس سيرفيس كامرادا بري. هات راسك مبوسه.
0: يسترك وليدي.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. تشي ديما مادة وذنك، مش كي تضبط لها أصلها صنعة متاع التصنيط، مش كي ناوي تضبط لها خلاص.
1: صحيت صحيت سيدي خويا، هي هي ومشيت اللي في مخك، هي هي وتتعملها.
0: تمشي بكيف يا جنات خيتي، عطوا يجي وقت وتفهميني.
1: انت حر سيدي خويا، اعمل ما في شرعك. نجيب لك تتعشى؟
0: ما يسالش، معاه كاستي يسترك
1: هدلي.

0: لا واللي فاتك أغرب، محمد علي في الأول ساكت كيفك أنت، ومن بعد ساب سيبة واحدة، الراجل قعد يتصنط فيه وعينيه مفنشلة، وحسيت بصراحة اللي محمد علي زاده حب يستغل فرصة جاتة بين يديه من باب ربي باش يبلغ رسالة لهالحزب الجديد اللي في الحقيقة عنده قاعدة جماهيرية كبيرة على طريق عضو من أعضائه الفاعلين.
1: فعلا، وأنا متأكد اللي سي عمران وسي اسماعيل اخذوه بعين الاعتبار الحديث اللي صار أمس، وأكيد تو يجبدوه في مقر الحزب في تونس.
0: أكيد هذاك إيه. شوف أو جاء ما طول عمره.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. مرحبا. انت وينك يا سي محمد علي؟ مؤخر على وقيتك كي العاده.
2: اتشديت شوي في المعصره، البريسه الجديده جت من صفاقس وعذبنا باش هبطناها من الكميون.
1: مبروك عليكم هالبريسه الجديده.
2: الله يبارك فيك.
1: اما حتى بريسه امس اللي هبط بها على سي اسماعيل وسي عمران عجبتني.
2: بريسه شنو؟ يا عنتر يا عنتر، قهوه فلتر. ليه انا امس وش قلت؟ انا قلت قطرة من بحر.
1: جاه ربي
2: وراس جاه ربي. انا اعطيت رايي وقلت السياسة يلزمها تكون مسنودة بحاجة اخرى. الحراك السياسي برك مين الجمش يغير برشا، وهذه قناعاتي. واذا كانت تحب تحل المسرب في جبل لا تهز معاك لا ماسة ولا قدومة، هز معاك الديناميت يحلك طريق مش مسرب خلاص. هالقوم هذوما ما يسمعوك الا ما تسمعهم صوت الرصاص في ذانيهم، وقتها تحط له ورقة فوق الطاولة وبجنبها رصاصة. بالمختصر الحزب هذا إذا كان ما يخلق الجناح مقاومة مسلحة ما ينجمش يطير وما ينجمش يمشي لبعيد.
0: صحيح صحيح.

0: هيما هيما سايبي عليك المسند ورتحي روحك شوي. يزي يزي فيه البرك. ازال كان هو ما عادش يكوت، خليه خده في النهار كملي له كرينوي وخيتي. راكي من العشية ما قعدتيش ظهرك، ولا خلي ميمتي خلي تو نكملها انا غدوة.
1: ابا بابا بابا بريت والله كان قلت الحق. بنتي الحنانة ظهري كنتر كنتر تقنطير من كثرة ماني مكهبة.
0: علاش عليك تهني تهني؟ قضية الدار ما توفاش خلاص، تبقى ديما حية.
1: صحيح بنتي.
0: يما شبيكي كلي مشغوبة شوي؟ شبيكي
1: بنتي؟ صالح بطا دينا نغرقوا في الليل وهو التو ما طلش.
0: والله قبل ما يمرق من العشية قالك راني تنبطة.
1: بالصواب عاد بالصواب، العشية أذر عندها مشوار طويل.
0: خايفة عليها يما؟
1: ملا ما خافش عليه، يا راوسي صالح وبدراك أخيالها بارك يرحل بعرش. بنتي زعما شبيه بطا؟ وش بيك؟ ولا بس خزري لي هكاك؟
0: يما زلت لتو تحبيه بابا بالصفة هذه الكل؟
1: احشم يا غزالة راوها الحديث عبرة. هاوسي صالح جي، هيا الحمد لله. ايه تو تهنيت الحمد لله يا رب.
2: هيا شين احوالكم الساعة؟
1: الحمد لله سي صالح، والله بديت شوية سي صالح الله كانت تشخبت عليك.
2: هلا غالب هذاك هو مهزيت السبيسة ووصلتها لما لها ورجعت كان ذيقه هو البلاصه راه ما يعرفها كان لزهاري، ولا زهاري هاو بين اسمه وعلمه، ملزوم باش نوصلها انا.
1: هيا ثوري ثوري يا غزاله، ثوري سخني عشا باباك، وسخني لها شويه مي وحطي فيه لوح ملح باش يحط فيه رجليه وما تنسيش المنشفه.
0: الله يبارك يما الله يبارك.
3: جنات اختي يعطيك الصحة في هاك السليقة، ما تطيبهاش كان حرة حراير بدبشها ومحرحرة تركب 66 كيف.
4: بشفاليك سيدي خويا، اختك راهي حرة الحراير ما يقدها حد.
3: انا غدو ان شاء الله نهبط للغابة نزيد نحي كعيبي شات مستور اخرين وعاودي طيبيها لي.
4: تدلل سيدي خويا.
5: محمد علي محمد علي
3: انا جيتك يا بابا. تمشيش عاد نلقاك مادة وذنك بحذا الباب.
4: تهنى ما عادش عندي علاش تنمد وذني، وخلي عليك تنمشي بحذا يما والزهرة، ولدها عبد الرحمن عنده السخانة.
3: باهي باهي بري بري بري خلينا نمشي نشوف بابا. انا عم بابا ناديت لي
6: ماك تعرف الكيم بتاع خالتك ربح؟
3: اي اي نعرف اللي اخر الغابة بحذا السنتاج
6: الليل الفجر تعزم غادي. تو تلقى عمك صالح يستنى فيك، تو يوريلك اش تعمل.

0: اخي ما تقولي ليش وين غبرتي. عادي بيك بحذاي اتلفت ما نلقاكش. اذو بيك الملح.
1: مشيت نوصل في السليقة لسيدي خويا. مشي كنت بعثيني تشبيك يا يم.
0: وانت مخليته في عقل. باه باري باري هرسيلي راس ولا زوزو بصل وشوفي لي طبخ شينا. خليني نعمل كبوس بصل لولد اختك وسخني لي شوية زيت نغلفها بيهم ولادي. ثمش ما تهفت عليه السخانة.
1: حليلي يا ربي حني يا حليلي. والله اليوم بناري وانا واقفة على رجلي انك دمي ولا توجع فيه.
2: خلي خلي عليك هاني تنوقف انا. تعالي شد الطفل.
1: هاني ماشي يا سيدي.
2: حنا عهد الله لمشيته. هاني تنوقف انا نمشي نهرس الولدي.
1: اش معناها سيدي؟ معناها لمزية ليك.
2: هاي هاي هاي بلمزية ليك. كي جت في ولدي انا وليتي تعبة مل.
1: هي نستاهل يا الزهرة. زيديني اكثر من عكا. نستاهل نستاهل بري الزهرة امشي.
0: اي تره اي تره ضموا علي جلاقكم الزوز. الطفل تهبط فيه السخانة وانت بتتناقروا.
2: قلت الحق يا ام.
0: هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي تبرمي من قدامي وبري هرسي البصل.
1: هرسي البصل
0: يا والله قصر.

0: يا خالتي ربح، يا خالتي ربح.
1: أنا هنا. نعم.
0: صباح الخير يا خالتي ربح.
1: نهارك سعيد. زينك يا بدي، هونا كل شيء مقرد فقد.

0: اسمع، كان في ربي العالي كبدي. اسمعني اسمعني مليح، انا نحب نعاوي، نحب نعاوي بالهادي، نحب نعاوي بالهادي.
1: عاوني عاوني يا ربح يا نجمة الصبح. اسمعني يا سي محمد علي مليح.
2: نعم.
1: والعمال على الله. وقت اللي توصل للبلاصة تو تسمع صوت يقول برقوقن، تجاوبه تقول له فرماس، تو يكمل بيك هو الثنية ويوصلك ليهم.
2: اللهم بارك.
1: الصوارد هذه تعطيها للصيد وتقول له مسلمين عليك صالح وفتاح، وقالوا لك راهي النجدة تمت، والخبرات راهي صحيحة وتلمت، الغنم فوق كميونها همت، وطريقها تسمت سارية بالربع الفجرية، والمعزة تاكل عشبة خضرة وطرية. ترى عودي ترى
2: النجدة تمت، الخبرات راهي صحيحة وتلمت، الغنم فوق كميونها همت، وطريقها تسمت سارية بالربع الفجرية، والمعزة تاكل عشبة خضرة وطرية.
1: ماه مرة وليدي، عمل على الله، عمل على الله، تمشي في الضمان وترجع في الأمان.
2: اللهم بارك سي صالح.
3: كنتم مع حمادي عمار، الهادي عباس، سلوى محمد، محمد الحملاوي، إيمان مماش، لسعد حمدة، عادل رابح، عواطف مبارك، سعاد عبود، الطاهر فتح، يوسف سليمان، في مسلسل غزالة الأجبال. بطولة عبد الرزاق الصخراوي، أحسن ربح، زبيدة العرفاوي، ملاك جرمازي، سامي تليلي، نصر الدين جلول، كمال بوزيدي، طه أبو يحيى، علي حراثي، وأحسن دولة. شارك في التمثيل كمال السعيدي، نزار بن بلقاسم، محمد عثمان، نسيم حاشي، أيهم العابدي، صبري عمامي، زينب بعزيز، آية مبروكي، وشيمة صحبي. ضيوف شرف: نجيبة بن عامر، زهير الرايس، رفيعة بالحوت، حسونة ناجي، حمزة داود، ومحمد ساسي القطاري. إغزالة الأجبال، تلحين وتوزيع الجينيريك والموسيقى التصويرية محسن الماطري، كلمات الأغنية سامي تليلي، غناء الفنانة القديرة سارة نويوي، عزف الفرقة الموسيقية للإذاعة التونسية. المراجعة التاريخية عبد المجيد جوادي، التدقيق اللغوي عبد الرحمن التواتي. التسجيل الصوتي عبد النبي مولى، التركيب والمزج لسعد الدريدي، ساعد في الإخراج ريم جبنون وعزيزة برباش. مسلسل غزالة الأجبال، تأليف حمادي عمار، إخراج أنور العياشي. هذا العمل هدية إلى روح المخرج محمد علي بالحارث. نتوجه بالشكر إلى نزل جوغورتا قفصة والمحطة الاستشفائية كابسا تيرمال.
4: إذاعة قفصة، مراية تتكلم.

0: الرابع بعد الزوال. مرحبا بكم مستمعينا لهذا الموجز الإخباري.
1: إذاعة جفصة، إذاعتكم الأخبار.
0: تقدمت عملية جني البطاطا الفصلية بولاية جفصة المزروعة على مساحة 500 هكتار أغلبها في معتمدية سند وزنوش وجفصة الشمالية، محققة نتائج ممتازة تسهم في تعزيز الإمداد الغذائية بالجهة. وتشير التوقعات إلى تسجيل إنتاج وعد يقدر بنحو 16 ألف طن من البطاطا الفصلية بمعدل إنتاج في الهكتار الواحد يقدر ب 32 طنا. تواصل المكتبة الجهوية بقبيل والمكتبة العمومية والمتنقلة بالجهة تنظيم الدورة 33 للمهرجان الوطني لمصيف الكتابة الذي يمتد من 15 من جويلية الجاري إلى 15 من أوت المقبل، ببرنامج يجمع بين عدة الفقرات الرامية للترغيب في المطالعة، وفق تأكيد مديرة المكتبة الجهوية شريفة بن فرج. ذكرت الإدارة العامة للإداءات بأن يوم 20 من جويلية 2026 يمثل آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنويين المنخرطين في منظومة التصريح ودفع الأداء عن بعد. وأكدت الإدارة في بلاغ أهمية احترام الموعد لتفادي تتبع التبعات القانونية والمالية المترتبة عن التأخير في إيداع التصريح الجبائية. يتواصل اليوم الطقس حار بمختلف جهات البلاد، حيث تكون درجات الحرارة مرتفعة تتراوح القصوى بين 38 و 43 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 44 و 48 درجة ببقية الجهات. هاجم عشرات المستوطنين الأحد قرية جنوب مدينة الخليل في الضفة الغربية وأحرقوا أجزاء من مسجد التقوى وحاولوا إحراق منازل وممتلكات السكان. قال مسؤول الشؤون السياسية في الحرس الثوري إنهم وجهوا ضربات قوية للقواعد الأمريكية في الأردن والكويت ودول أخرى. شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.
2: هك ماشي بينا على اليسار يخي باش تهزنا لدرج معها؟
3: لا لا، مروحين للدار، أما الطريق عريض، قلت نشد الوسط ونسوق في عقلي.
2: مش برشا ناس يقولوا اللي سير على يسار الطريق فيه خطر كبير؟
3: يقولوا
2: إيه، مدام يقولوا معناها احنا توا في خطر، واذا كان ماكش باش تدور على اليسار ما وشد يمينك اضمن، وبعد علينا الخطر الزايد.
3: يلا على خاطرك نرجع على اليمين ونزيد النقص في السرعه حتى تحس روحك في امان وبعيد على الخطر.
4: ملازمه اليمين وتعديل السرعه مع توخي الحذر يمثلوا الواقي الافضل من مفاجآت طريق المره.
5: المرصد الوطني لسلامة المرور.
6: إذاعة قفصة، مراية تتكلم.
7: من أنا؟
8: مين أنا؟
9: أنا مين؟
10: من؟
7: من؟
10: أنا.
7: أنا.
9: أنا أنا.
7: من أنا؟
9: من أنا؟
7: من؟
9: أنا.
11: يتجمل على وجهه قناع إن لم نقل أقنع، يتقن لغة التخفي والتظاهر، مصلحته فوق كل اعتبار. مرحبا، من أنا؟ الصغير قد يعبر عن عدم ارتياحه لشخص ما أو موقف معين، ورد فعلنا كأولياء نأنبوه وأحياناً نعقبوه، فيغير الطفل سلوكه إرضاء لنا، وتدريجياً يتبنى مواقف غير مواقفه وأراء ما تعكسش أفكاره. تتمكن هذه الصفة من سلوكه شيئا فشيئا حتى تصبح عنده أسلوب حياة، مما يأثر عليه ويحوله من شخص مدرك وواعي بأفعاله وأقواله إلى شخص متردد يرتاب من كل شيء ويغلب عليه الشك.
12: صدق لما بقول أنا وياك على طول،

0: تحول لملاك.
1: من
2: أنا شخصيتنا اليوم تتأرجح في مواقفها بين القبول والرفض في نفس الموضوع، تركز على إظهار النقاط السلبية بهدف إثارة المشاكل وغير واضحة، تلبس قناع، تتلون باختلاف البيئات والمواقف، شغوفة بجمع المعلومات ومعرفة خفايا حياتك بينما تتكتم على أسرارها، شخصية بالغ في المدح ذات ابتسامة مزيفة هوايتها النميمة، شخصية ذات وجهين يحركها الحسد أو الحقد أو الغيرة، يطلق عليها شر الناس عافاكم الله، إذا تحدثت كذبت، إذا وعدت أخلفت، إذا أؤتمنت خانت. شخصية اليوم هي الشخصية المنافقة. بعد ما عرفنا دوافعها نعود إلى صفاتها. عادة ما تظهر متذبذبة في مواقفها، كلامها معسول وجذاب للآخرين، متناقضة وإن مدحت شخص ذمه بمجرد غيابه. أول ما تراقب تصرفاتها تجدها ودودة، مبتسمة، تجامل، هذا في الظاهر، ولكن في الخفاء تحركها مصالحها الشخصية والانسياق وراء الأنانية وحب الذات. تتبنى سلوكات عدة وتحاول ترضي غيرها مخافة فقدانهم، بل هي تبحث على أكثر عدد من الناس لدخول عالمها اللي من الصعب تتحرر منه. هي شخصية تتعامل معاك بوجه غير اللي تضمره، وغالباً ما تكتشف خداعها بعد فوات الأوان.

0: بعد قرصة مرايا تتكلم.
1: مرايا تتكلم.
2: الشخصية المنافقة تتعمد باش تؤذيك وتنتظر ردة فعلك، والأذى نوعان، الأول بإرادتها وبتخطيط، وخاصة إذا كنت أفضل منها. أنت تميزك أخلاقك، طيبتك، مكانتك بين الناس، رقيك، وهي في العفن حشكم الله. قلت إذن ثم أذى مباشر، والأذى الثاني غير مباشر، يعود إلى نشأتها وتربيتها وحتى العاداتها. وحتى نفك شفرة هذه الشخصية السلبية ونحمي أنفسنا منها، معنا الدكتور مصباح الشيباني، أستاذ علم الاجتماع.

0: تقبل الله صلاتكم بوافر الأجر والمغفرة والثواب.
1: إذاعة قفصة. إذاعة قفصة 24 ساعة بث، تسمعوها في توزر على 89.2، القصرين على 92.7، قفصة قبلي سيدي بوزيد على 91.8.
2: أنا دكتور مصباح الشيباني، أستاذ علم الاجتماع. مرحبا بيه. مرحبا دكتور.
3: مرحبا. مرحبا بيك ومرحبا مستمعي جادة.
2: عايشك، شكرا. اليوم شخصية المنافقة أكيد في الظاهر جميلة ودودة طيبة، ولكن في الباطن تحكمها عدة أمور، من بينها حب التموقع والاستغلال، وخاصة عندها أسلوب التخفي والمراوغة.
3: أول شيء خليني باش نقول أنا كلمت مسألة النفاق، ظاهرة النفاق هي مزيج بين بعض نفسي وبعض اجتماعي، يعني تدخل فيها عوامل نفسية ذاتية شخصية وعوامل اجتماعية تتعلق بالمحيط يعيش فيه الإنسان. وثانيا هي ظاهرة إنسانية، ما هيش ظاهرة خاصة بمجتمع أو بفترة تاريخية معينة. هي مسألة مهمة، ولكن تختلف من مجتمع إلى مجتمع حسب وضع الاقتصاد وحسب التربية وحسب كيش أو حسب عدد العوامل. يعني هي كظاهرة موجودة من قبل، ولكن قد ترتفع منسوبها يرتفع أو ينخفض حسب الوضع الاقتصادي والاجتماعي والحياة والتاريخ للمجتمعات. بالنسبة للإجابة على سؤالك حول أبرز ملامح الشخصية للمنافقة، هي القدرة على المراوغة والتحايل والتقلب في المواقف. لأنه هو معناه ممكن في شكل كلمة بسيطة هو كشعار للنفاق، هو المثل اللي نعرفه احنا، معناها الهدف يبرر الوسيلة. يعني الغاية تبرر الوسيلة.
2: الغاية تبرر الوسيلة.
3: يعني إنسان عنده غاية معينة لا تعنيه
2: لا تعنيه الطرق أو الأساليب والسلوكيات
3: هي طيبة أم لا، يعني ما يعنيه هو الوسيلة أنه يوصل للغاية بتاعه للهدف.
2: نعم. نرجع للسلوكيات دكتور تقريبا، يعني في نفس الموضوع، سلوكيات هذه الشخصية أو الشخص المنافق في الأغلب هي مكشوفة، هل يمكن أن يعود ذلك إلى تحديه، إلى أنانيته، إلى عدوانيته؟ تقريبا كيفاش يحددها على الاجتماع هذه السلوكيات؟
3: هنا نرجع للأسباب. نبحث احنا على اسباب السلوك. طبعا احنا نعرف ان النفاق او اي صفه او سيمه، هو يسميها بيير بورجيه بالسيماء، لابيتيس.
2: نعم.
3: السيماء بذكر، يعني نقول احنا سيماهم على وجوه، حتى ربنا سبحانه وتعالى يقول سيماهم على وجوه. مش معناها سيماهم على وجوه، انت تعرفوا انسان احيانا حتى من غير ما يحكي معاك راه
2: اللي ممكن
3: تعرفيها، اللي بكرك مدرب تعرفيها، يعني مدربيها الناس كلها. أحيانا إنسان مجرد أن تتعامل معها قهوة ولا حتى بسيمة الوجه بتاعها تعرفوا معناها هو معناها إنسان معتدل، أو يعني السيمات هذه هي الأسباب الخفية. الأسباب الخفية لها بعد نفسي.
2: نعم.
3: ثم الطمع، ثم الوصولية، ثم الانتهازية. الاثنين ترجع إلى عدم الثقة بالنفس، عدم الثقة بالنفس أو ضعفها. أحيانا تؤدي إنسان باش يوصل هو الغاية، إحنا مش قلنا هو الغاية تبرر الوسيلة.
2: نعم.
3: هو عنده غاية معينة في التموقع، مثلا سياسي، ثقافي، اجتماعي، مهني، في إدارة، في مؤسسة. بالتالي الوصولية ذيك والانتهازية تخليه هو أن يعتمد سلوكيات فيها النفاق، يعني يظهر خلاف ما يبطن.
2: نعم.
3: التملق، الظهور بمظهر
2: الودود والخدوم
3: والأخلاق الحسنة، ولكن هو حقيقته عكس التصرفات اللي
2: يقوم بها. من أين تتأتى يعني كل هذه القدرة على التخفي وعلى المراوغة أستاذ؟
3: والله أعتقد أن فيها سمات شخصية، معنا من كل واحد طبيعي، معنا طبائع وفيها جانب الاجتماع التربية. حتى تنسى أن فيها، يعني إحنا قلنا دائما الأسباب دي ما متكاملة، ثم التفاعل بين الأسباب الكاملة والظاهرة.
2: نعم.
3: الكاملة هي عندها بعد نفس، والظاهرة هي المحيط يعيش فيه، المجتمع اللي يعيش فيه. لابد أنها تؤدي أيضا دور في في في إخماد هذه الظاهرة أو في في في تطورها وفي في ارتفاعها. هنا في المستوى السلوك النفاقي ديما مصحوب من بأشكال متخفية.
2: نعم.
3: ما يظهرش المنافق دائما ما يهدف إليه أو ما يريد الوصول إليه. هو دائما
2: لا يكشف أوراقه. لا يكشف أوراقه.
3: أي هو دائما يحاول يظهر عكس ما يريده.

0: المنافسة في طرق حديثة طرق تواصل.
1: شنو يلزم هذه الشخصية من أدوات أو من يعني ظروف باش تتوفر لها باش تكسب الحصانة النفسية والاجتماعية وتتعايش بسلامة مع غيرها؟
0: من ناحية مقاربة السيسولوجية الاجتماعية احنا نروها معناها حالة مرضية. هي حالة مرضية ما يسمى بالشخصية المهجنة. الشخصية المهجنة تعيش تناقضات وأشكال مختلفة من الأزمات، فيها ما هو نفسي فيها ما هو اجتماعي. ودرس الدكتور علماء الاجتماع نعطيك مثال، احنا في عندنا في تونس الله يرحمه نصف الناس عنده كتاب شخصية تونسية علي الوردي هذا يبعي هالمجتمع العراق معروف تم في الموضوع هذا عديد كتابات وتحكى على الشخصية العربية والعراقية تحديدا. إذن هناك سلوك من الحرف اللي هو النفاق، هو التلون. تقول احنا انسان منافق، هو الانسان المتلون
1: اللي يلبس اقنعة
0: الذي نعم الذي يبدي خلاف ما يخفي. وسلوك من الحرف من اثار طبعا على المستوى الاجتماعي حتى ما يحصل على طريقة معالجة اثار كبيرة وخطيرة، لان تزلزل الاستقرار تمزق رشيد المجتمع
1: وتهدم العلاقات. اكيد
0: احنا اليوم عايش عندنا ثقة في بعضنا. اذا كنت انت ثقة في من هو اقرب منك اقرب ناس ليك يعني كان تهيد حياتك. واللي انت ثقة في كل المحيطين منك بيك سواء في داخل العائلة او في داخل العمل او في المجتمع بشكل عام. يعني هنا ظاهرة خطيرة جدا، توقي من الحالة المهجنة هذه اللي هي حالة مرضية طبعا ما هي سوية. هو محاولة الوعي. أنا أرى دائما المريض في كل القضايا اللي يعيشوا فيها اليوم، هذه القضايا المرضية اللامعيارية يسميها عالم اجتماعي ميدل كيم لانومية، هي الحالة المرضية هذه دائما بالتوقف بالفكر بالعقل بالوعي بالإعلام بالتربية بالتنشئة بالأسرة من الأسرة من يعني جانب
1: سياسي عنده دور فيه. نعم هو دكتور لو تسمح جانب توجيهي باش تعدل الشخصية هذه من نفسها ومن سلوكها، ولكن هل هي في الحقيقة واعية بذاتها وبسلوكاتها؟
0: الخطورة
1: هذا هو السؤال.
0: أكثر حاجة سيمة خطيرة ومرة خطيرة في النفاق كذا هو أن المنافق والمنافق إليهم ظلم ما يعرف. هي خطورة ويرة
1: للأسف الشديد.
0: الخطورة أنا وصلنا أستاذة أني الآن كنت آلة تعرفني أني قاعد ننفق فيك ونمدح فيك مثلا في موقع عمل أو في كذا وأنت نعرف كان كنت على خطأ ونقول لي يا أستاذ كذا صحيت ولا كذا ونشكر فيك وأنت تعرفني أني أنا قاعد ننفق فيك.
1: يعني تحس انهم مرتاحين للوضعيه اللي يعيشوها. للاسف الانسان اللي رصين واعي متعقل اللي يحكم عقله في علاقاته الاجتماعيه يعني يكون راقي وفي منزله ويتحلى باخلاق حميده وكله طيبه. اكيد كيف السبيل لحمايه نفسه من الشخص المنافق تحديدا؟
0: وهذا هو احنا قلنا دائما العقل، لان العاطفه مهلكه. العاطفه في العلاقات العامه وفي العلاقات الرسميه دائما تؤدي الى التهلكه. الاصل الحقيقي
1: ولكن تخلينا على عاطفتنا يمكن يخلينا يعني نعيش جفاف عاطفي او
0: لا يكون لا مش العاطفه في العلاقات الانسانيه الحميميه، لا انا نحكي على العاطفه في العلاقات الرسميه في العلاقات العمل مثلا. لان هي بشكل انحراف. انا كنت اشوف مثلا عارفك استاذ مثلا ولا كذا يخدم معك مخالف للقانون وتنافق فيه، مثلا مرتشي وتنافق فيه تنافق يعني تغض الطرف. هذه هي نحكي فيها يعني العقل. لا علاش العالم الغربي والاوروبي والعالم الغربي كله متطور؟ لانه يعتمد على العقلانيه والرشد. رشد في علاقاتها الرسمية. مانيش نحكي على العاطفة، العاطفة اللي تخلقها ربي عندنا ما نفسش نتخلص منها. ولكن نتحدث على كسلوك للتعامل في الحياة الرسمية وفي حياتنا الاجتماعية. فالانفعالات دائما غالبا ما تؤدي إلى ظهور مظاهر سلوكية غير سليمة
1: غير مرضية. نعم
0: لأنها تغلب أيامها في كل حياتنا كلها اللي نعيش فيها يوميا في الجانب السياسي في جميع الميادين والحقول. دائما لما تغلب أنت العاطفة على الجانب الحقيقي والجانب الرسمي والجانب

0: قالوا لي
1: نعم
0: جاي من يودي الى الفساد للانهيارات المجتمع
1: نعم لا قدر الله.
0: هذه
1: فقط
0: يعني.
1: دكتور نعم في نهايه هذه المداخله لو تسمح حبيت نعود عايشة كفضلك حبيت نعود خاصة احنا نحب ديما علاقاتنا تكون سليمة والهدف من هذا البرنامج بالأساس هو كيفاش يمكن نعدل من السلوكيات حتى لو كانت منحرفة بين قوسين يعني كيفاش يمكن انه نقرب لينا هذا شخص او نربحوه شخص المنافق ولو انه خسرته
0: هو
1: افضل
0: هو اشكالية المعالجة ثم معالجات فردية كنت لازم يكون إنسان بينه وبين صديقة بينه وبين صديقة باش نجم يوعي باش نجم يفهم معالجات جماعية يعني على المستوى المؤسساتي
1: نعم
0: المعالجات المؤسساتية تبدأ دائما كما أي وقت أي ظاهر دائما تبدأ تنس بالتربية كيفاش أنت تربي وولدك وتربي على القناعة على العزة على المبدئية على الثبات على الوضوح على احترام القانون على احترام غيره على عدم على عدم معناها
1: الاحتكام الى قيم ومعايير اجتماعيه نعم
0: الوسيله فهمتني القناعه كنز لا يفنى فهمتني لان المنافقين اعوذ بالله منهم معناها كما متصل حتى القران فهمتني هم في الدرك الاسفل من النار
1: اكيد نعم
0: مذمومه هي هي هي الصفات
1: شر الناس
0: لانها مهلكه فعلا
1: للاسف نعم وان شاء الله نقولوا بالعكس ان شاء الله نقولوا انه المنافقين هم الاستثناء ان شاء الله
0: ان شاء الله
1: ان شاء الله يا رب ان شاء الله شكرا لك شكرا دكتور
0: بالاخلاق بالعلم بالثقافه بالاعلام كل الوسائل
1: نعم شكرا لك
0: عايش
1: كل تحياتي لك.

مجتمعنا التونسي العربي الإسلامي يتطلب معايير عالية وقيم ومبادئ راقية، سلوك صادق، ولوه ما يبرو حتى يتحقق السلام والانسجام. ولكن شخصيتنا اليوم خيرت باش تتحرك في عالم خاص بها وفي الغالب صنعته بمفردها، تتحدث عليك، تثبت في اللي تملكه وحتى اللي ما تملكوش، تتصيد الفرص وتحاول تستغل كل ما تعرفه ضدك، والمصلحتها تتبع حركاتك وسكناتك، تخطط وترسم لبعيد. تقولي هذا عبث؟ لا، نقولك هذا عين الشر والخبث، والمشكل أصبح ظاهرة في وقتنا الحالي. الشخصية المنافقة علمها التظاهر والخداع، وخبزها اليومي الوعود الكاذبة، تدينك وتبرأ نفسها، تتهمك والتهمة عندها، قد تنافق بسبب الخوف من حد أعلى منها، منصب أو مكانة اجتماعية، وما عليها كان التغلب على هذا الشعور، تتحمل مسؤولية اختيار طريق الشر أو الخير. أيضا عليها التسلح بالقيم والأخلاق الحميدة باش ما تبقاش تحت رحمة الظروف أو تحت سيطرة شخص معين. لابد أن تكون عندها مبادئ ثابتة لا يزعزعها لا ظرف ولا طمع، يعني لابد أن تضبط نفسها وتحترم غيرها وتهتم بشؤونها. ثم إن الطموح محمود، ولكن لابد أن تتوفر على جملة من الأخلاقيات والقدرات، وبالتالي عوض الاهتمام بحياة غيرها هي مطالبة بتعزيز قدراتها وتنميتها وحتى صقلها، كان ذلك أخلاقياً أو ثقافياً وحتى على مستوى السلوك. تدرب نفسها على فهم الأنا، أي فهم شخصيتها باش تعدلها، وكان لزم تقدم تنازلات حتى تجد نفسها، لأنه اعترافها أمام مرآتها بما تفعله وما تخلفه من دمار وراءها قوة وليس ضعف. ثم إن كل ما بناته من أوهام على حساب غيرها حتى لو كان بين يديها، مصيره الزوال ولن تستمتع به. وفي حال عبرت على راحتها في دائرتها الأولى واستمتاعها بها، فإنها للأسف وصلت إلى مرحلة مرضية ولازمها علاج.

0: بعد قفصة مرايا تتكلم.
1: مرايا تتكلم.
2: في تعاملك مع الشخص المنافق وهذا ما يهمنا، حاول ما تتفاعلش معاه وانت تستمع ليه وخليه يعيش قصصه وبطولاته الوهمية، ما تجاملوش، اشعره باستغرابك وبأنك كاشفه، وعند اكتشافك لتناقضاته واجهه بكل هدوء وعقلانية، وحتى لو أنكر يكفي أنه توصل له رسالتك أنك واعي بتصرفاته وهذا اختيار منه وهذه حياته، وفي المقابل عيش حياتك.

0: من؟
1: من؟
0: أنا.
1: أنا. مع الشخصية المنافقة تكفيك نظرة الشفقة عليها باش تحميك منها. سترتبك هذه الشخصية وانت تحاول تسحبها لعالمك معاها، ما تدافع على أي موقف لأنه يظهرك في مظهر الضعيف. قلت سترتبك وستنهار لأنه قوتها في شرها، وانت قوتك في هدوءك ورقيك، وهي تنتقدك. ردك ببساطة يكون: أنا أنتظر منك الحل، وهذا ما سيحرجها. الضغوطات اللي تعترضك في تعاملك معها تقويك وتضعفها هي، لأنها شخص سلبي ومؤذي. الضغوطات اللي عرفتها وواجهتها ما هي إلا دروس في حياتك تعلمك وتقويك، تدفعك نحو أهدافك وتثبت مكانتك وقدرتك.

نجمل إذن النفاق الاجتماعي اللي للأسف أصبح ظاهرة في مجتمعنا، نعالجوه وقت لنضع حد لاتساع هذا النوع من العلاقات السلبية، وقت اللي نتجاهل كل واحد يحاول يخدعنا ونرسم حدود معاه، وقت اللي نخليه في دائرته اللي حددها لنفسه واللي تعبر على تدني مستواه. وإذا وعى وحكم عقله وتشبع بالأخلاق والتربية الصحيحة، فإنه حتما سينقذ حياته ويبنيها من جديد، وعليش لا يعيش فرحة الانتصار على ذات واهمة وواهية، ويحولها إلى ذات واعية وخيرة هدفها مصلحة الجميع.

0: المهم الضمير حي والقلب صافي، يحيى الإحساس وتعيش المشاعر. مع تحيات نسيمة أحمد.
1: من أنا؟
2: مين أنا؟
3: أنا مين؟
4: من؟
1: من؟
4: أنا.
1: أنا.
3: أنا أنا.
1: من أنا؟
5: من أنا؟
1: من؟
3: أنا.
6: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

0: شهر.
1: خواتنا، ناسنا، صحابنا وحبابنا، بلادنا، بلادنا، جونا، حسنا، زغريتنا، فوشيكنا وتفرشيكنا، بلادنا، بلادنا. باك بلادنا متاع بيهاش بانك يقربك من بلادنا بامتيازات وخدمات للتوانسة في الخارج، تسهيلات وتخفيضات على تمويلات السكن وعلى عمليات التحويل من الخارج مع الحماية القانونية اللي تضمنها لك بلادنا سيرينيتي وبرشا امتيازات أخرى. باك بلادنا متاع بيهاش بانك للتوانسة اللي عايشين في الخارج.
0: إشهار
2: إذا تقفصة مرايا تتكلم
3: الخامسة مساء، مرحبا بكم مستمعين لهذا الموجز الإخباري.
4: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
3: أفاد عمار حيدوري رئيس جامعة قفصة بأنه تم إبرام اتفاقية شراكة مع مجلس التعاون العلمي العربي بالجزائر بهدف تعزيز التعاون في مجال البحث العلمي من خلال تنظيم ملتقيات وتظاهرات علمية مشتركة. بولاية قبل انعقدت مؤخرا جلسة عمل حول تعزيز جاهزية واستعداد المؤسسات والهياكل الصحية بقبلي لضمان التكفل الأمثل بالمرضى المصابين بالقصور التنفسي المزمن. أكدت وزارة التربية أن إصلاح المنظومة التربوية سيرتكز على مراجعة المناهج والبرامج التعليمية وإعادة تنظيم الزمن المدرسي. أعلنت شركة الخدمات الوطنية والإقامات فتح باب الترشح لتأطير الحجيج ضمن البعثة الإدارية لموسم الحج المقبل بداية من يوم غد إلى غاية 28 من جويلية. شرعت المستشفيات الجامعية في تنفيذ مشاريع الرقمنة الصحية التي أطلقتها وزارة الصحة، وكان وزير الصحة مصطفى الفرجاني أعلن أن كل مواطن تونسي سيحصل على معرف صحي وطني موحد قبل موفى سنة 2026. تتواصل درجة الحرارة مرتفعة بأغلب مناطق البلاد مع ظهور الشتاء من خلال اليوم وخاصة يوم الاثنين والثلاثاء 21 من جويلية. قالت القوات المسلحة الأردنية أنها اعترضت وأسقطت 3 صواريخ إيرانية استهدفت أراضي المملكة. شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.
5: شافي رشدي
6: تتفكر شيء اللي انت هو من عجل هاو تسأل شيء
7: مرأة طيبة وباهية وصوت موزة صوتها هاي.
5: تابعونا الليلة في نغمات منسية من 8 إلى 9 على موجة إذاعة قفصة.

0: Allô, docteur? Allô, docteur?
1: عسلامة ومرحبا بكم في هذا العدد من ألو دكتور. اليوم محور اهتمامنا فقر الدم. شنو معناتها فقر الدم؟ شنو الأسباب، الأعراض والعلاج؟ للإجابة عن هذه الأسئلة في ضيافتنا الدكتور سعيد النخلي. عسلامة ومرحبا بك دكتور.
2: مرحبا، مرحبا بإخوتنا المستمعين. فقر الدم يسمى معضلة بالنسبة للصحة العمومية. علاش؟ هي أكثر شيء نقوله وراه هذا باش نحكوا احنا على الشائع اللي هو 80% من فقر الدم، أكثر نقوله غذائي. شنو معناها؟ هو سوء تغذية. انتم من سائل كل ونفذكوا عليكم وقلناها ونزيد نعودوها، أنه مثلاً ما يحبوش العدس كان في الزينة، وهم يا سيدي العدس والفول اللي احنا خافوا منهم واللي هم بالطبع يعملوا شوية غاز في البطن ونعرفوهم، لكن احنا هذوما الغذاء انتعنا يكون مختل، وكيبدأ مكلتنا مختلة بالطبع يقع فقر في الدم، وخاصة المرأة عندها خصوصية فيزيولوجية تتمثل فك العادة الشهرية اللي هي تخسر فيها. فإذا هي واحنا نلاحظوا أو يسمعوا فينا الطالبات واحنا ولا عنا بول باهي في قفصة، يا الطالبات راكم إذا ما تكلوش بالكدا راكم يتيح لكم الدم. شنو المشكلة نتاع الدم؟ خلينا ناخذوها بتبدليك ونقولوها علاش أكثر الناس المتعرضين ليها هم البنات، وخاصة إخوتنا البنات. ها نفدكم عليك، راكم إذا يبدأ الدم عندكم الحديد ناقص، ويقولوا فقر الدم الحديد هو شنو معناها؟ يقع أنه الشعر ينسل ويبدأ يتيح ياسر، والظوافر تتكسر، والقلب قلبي واللي يدق ياسر. علاش يدق ياسر؟ باش يوصل لك الاكسجين. كي نهزوا الورقه اللي يعطيها لنا البيولوجي ونقروها المليمتر، انا مرات نفدك نقول يا عابد راو اي مليمتر نتاع دم فيه قديش 5 ملايين كريات حمراء. 500 اذا هي ولت 3 ملايين والاقل يسمى فقر الدم. فهمنا؟ هو النجم نقوله تقنين علمي يتشاف بالمجهر ويتشافك التحاليل. أما مرات كتراك الشحوب هذيك في الوجه يسموا هذا ولا أختنا ولا أخونا قعد ياسر ما عملش غذاء طيب. إذن بالنسبة لي نحن شنو ثقافتنا؟ أولا نمزو على احنا عاداتنا شنو؟ ثم كل العالم تعرف شو قال؟ قال الغذاء التونسي اللي هو يسمى غذاء المتوسطي من احسن الغذاء. هاك لبسيسه وكل الكسي نتاعنا بالخضره القفصيه، يعني هذاك هو. احنا عندنا الدواء في دارنا وعندنا قدامنا، وي بارفان نمشيو نشرو حاجات اخرى من بعض الاماكن الاخرى، والماكله اللي باش تقوينا وتقوي شعرنا وترجع لنا جمال وترجعنا ان شاء الله تولي غنيين في الدم. ارجعوا لعاداتنا التقليديه، ناكلوا ماكلتنا العربي، شويه الحمص والفول والعدس والحاجات هذه. ثم ما توا ولا رجوع تولي يقولوا لها ماكله بيولوجيه، تولي تشرى باغلى الاثمان، راهو كل الخضر نتاعنا حلوه، وبالتالي نختموها بحوايج طيبه. كلوا بالشفاء.
1: كل الصحه والعافيه للجميع. اجمل تحيات ريم محمد النوري.
0: الو دكتور، الو دكتور. من عام 91 بأصوات مستمعين ذوق 24. إذاعة

0: جو جو زهو ترب
1: فرحانة برجعة خويا بعد غربة سنين.
0: هنيني هنيني ولدي الغالي نجح.
1: سيفنا حفالي مع إذاعة قفصة.
0: سيفنا حفالي مع إذاعة قفصة.

0: الوقت صيافي، الجو صيافي.
1: نسمة صيف
2: خليني بزاف.
1: نسمة صيف، نسمة صيف.
3: أحلى الأوقات لكم الكل مستمعينا، عسلامتكم، مرحبا بكم في عدد جديد من نسمة صيف اللي رفقكم جمعة سبت وأحد على موجة إذاعة قفصة من توا من الخمسة حتى الثمانية متاع الليل كيف العادة، مجموعة من الاستضافات أجمل وأحلى الأغنيات. وقبل ما نعطيكم تفاصيل البرنامج رفقكم راضية العياري في الإخراج التقني، طاهر جبالي في الإخراج الرقمي، واري محمد النوري من أمام الميكروفون. نتمنى لكم أحلى الأوقات ومرحبا بكم.

0: الوقت صيافي، الجو صيافي.
1: نسمة صيف
2: خليني بجد
1: نسمة صيف نسمة صيف
3: أحلى الأوقات في نسمة صيف على موجة إذاعة قفصة. مرحبا بكم مستمعينا، بدينا بالإيقاعات التونسية ومحلية جونا التونسي. أهم ما عنا اليوم في نسمة صيف إن شاء الله بشكون عنا استضافة للسيدة عبلة بكوري مديرة المركب الشبابي بقفصة، وأهم الأنشطة المبرمجة بالمركب وجديد المركب أيضا في جزئنا الثاني. برافو باش نقولوها للأستاذة والكاتبة سميرة سحيمي، وحديث باش يكون عن جديد مجموعتها القصصية. كونوا في الموعد. أثثهين السيد زياد زروقي مدير مهرجان سيدي أحمد زروق، وأهم البرمجة الخاصة بالمهرجان. أهلا وسهلا باش تكون للمايسترو أمجد بالحسن، وباش تحثوا على الجولة في ما يخص المهرجانات ومشاركته أيضا في مهرجان قفصة وجملة العروض المبرمجة. مع هذية عنا زوز وقفات رياضية 5:30 و7:30 مع فلاش سبور وجولة في أهم الرياضات ومواعيد الرياضية. ما ننسوش زاد الموعد مع المسابقة اللي من خلالها تنجموا تشاركوا معنا إما عن طريق الهاتف أو عن طريق الصفحة الرسمية لإذاعة قفصة. اليوم زادة يكون معنا مترشح، مع مترشح نهار الجمعة ومترشح نهار السبت، نعملوا عملية القرعة ونشوفوا شكون باش يفوز معنا بجائزة مهداة من إذاعة قفصة قيمتها 100 دينار. فحظ سعيد للجميع.

0: استقبل يومك،
1: كونوا في الموعد مع حكاية صغار
0: ديماري ولبنية زينة.
1: معكم تظوى المراية.
0: تبعني تربح
1: معايا سافر مع الموسيقى.
0: الصيف ضيف وعشية عالكيف وقايت مهرجانات، اسهر معانا مشموم الفل وتانا.
1: أجواء الفن والفرجة من مهرجان المهرجان،
2: جولة أسبوعية في أعرق التظاهرات الثقافية،
1: النغمة اللي ترد الروح.
0: مبروك اللي فرحك يفرحني،
1: تونس عقلي وروحي. شبكة صيف 2026،
0: شارع الفن، النغمة، طرب وترانز، والموقع في ثنية وفي كل دار.
2: العائلة لأصحاب والأحباب، تجمعنا إذاعة قفصة
1: معاكم تظوى المراية.

0: الوقت صيفي، الجو صيفي.
1: نسمة صيف
2: خليني بزاف
1: نسمة صيف نسمة صيف
3: نسمة صيف على موجة إذاعة قفصة 25 دقيقة. مرحبا بكم، مرحبا بكل من التحق بنا توا، تسمعونا عبر أثير إذاعة قفصة وتشوفونا أيضا عبر الصفحة الرسمية لإذاعة قفصة، تابعونا. إذا نوصل قايت للمسابقة واخترناها على وقع البطولة، بطولة كرة القدم الدولية اللي هي الأهم في العالم واللي تقام كل 4 سنوات. اليوم نعيش على وقع دور النهائي واللي يجمع ما بين المنتخب الإسباني والأرجنتيني. نسألوا على عدد النسخة الحالية من بطولة كأس العالم 2026 اللي بدأت من نهار 11 جوان تتواصل الليلة 19 جويلية 2026، مع 8 متاع الليل الموعد قلت ما بين إسبانيا والأرجنتين. زعما شنو عدد هذه النسخة الحالية من بطولة كأس العالم 2026؟ تشاركونا عن طريق الصفحة الرسمية لإذاعة قفصة أو أيضا عن طريق الهاتف على الرقم 31 376 730. أيضا تشاركونا في غنية تحكي عليك، كيف تعطونا الإجابة الصحيحة تعطونا غنية تحبوا تسمعوها معنا في آخر البرنامج وعند الأعلان عن الفائز، والفائز بمية دينار مهدية من إذاعة قفصة. نعدو لكم الغنية بعد عملية القرعة، ونذكركم أنه جملة الأنغام اللي اخترتوها أمس وما فازتش معنا راني برمجتها لليوم وحاضرة معنا. نحبوا لبوا كل الأذواق بالنسبة للموسيقى. خليكم معنا في نسمة صيف.

0: مرحبا بكم مستمعين الخمسة ونص بساعة استوديو إذاعة قفصة والموعد رياضي كيف العادة. واليوم يقدمونا زميلنا عادل بدوي. مرحبا بك عادل. مرحبا عادل. اليوم يوم مهم برشا خاصة مع الفينال لكأس العالم اللي تميز السنة. معناها الفينال البطولة بدأت من نهار 11 جوان تتواصل اليوم 19 جويليا، والمميز السنة أنه انتظمت على ثلاثة بلدان: الولايات المتحدة الأمريكية، المكسيك وكندا، وأيضا أنه لأول مرة تكون 48 فريق مشارك.
1: بالفعل بالفعل هي صعبة شوية بالنسبة المنتخبات، خاصة الطقس نتاع السنة فيه برشا ندوة على غرار بعض البلدان الأخرى اللي ربما أثر برشا على الملاعبين. ثم المتعودي بالطقس وثم اللي أثر فيهم طريقة غريبة، لكن هذا ما منعش أنه شفنا بطولة متميزة. في منتخبات كنا نتوقع ربما تخرج بالدور الأول وصلت للدور الثاني، وصلت حتى الربع النهائي. يعني ثم ما ثمش توقعات صحيحة. المنتخب الإنجليزي اللي ما كانش ربما

0: ما كناش نتوقعوا فيه أنه مش يوصل، وما كانش حتى حد عطيه الأمل أنه مش يتقدم إلى مراتب كبرى، يتحصل على مرتبة ثالثة. المنتخب الفرنسي اللي كان المتوقع أنه يكون هو في دور النهائي هو الأرجنتين، يتحصل على مرتبة الرابعة. مباراة البارح غريبة وطريفة جدا الحقيقة، 10 أهداف كاملة في مباراة ممتازة استعراضية في حق البارح.
1: إن شاء الله زاد برشا شو اليوم،
0: الناس كل تستنى 8. المنتخب الإسباني ومنتخب الأرجنتيني مباراة ما فيهاش توقعات. نعرفوا حكاية الحكام والفار، وكل منتخب عنده حساباته. 7 مرات يتقابلوا زوز منتخبات، 4 انتصارات للمنتخب الإسباني و3 للأرجنتين. نشوفوا اليوم شنو باش يصير في هذه المباراة، شكون باش تحصل على الكاس. على كل في 8 تاع الليل يتابعوا هذا اللقاء.
1: بالطبيعة جو كبير في العالم الكل يتفرجوا. نفسح على كل مجال عادل في فلاش سبور.
2: فلاش سبور. فلاش سبور.
0: أصدقاء الرياضة بكل مكان، مساء الخير. حديثنا اليوم ننطلق به من الدور النهائي اليوم الإسباني الأرجنتيني. كما ذكرنا 7 مواجهات بين المنتخبين، 4 انتصارات للمنتخب الإسباني و3 انتصارات للمنتخب الأرجنتيني. كانت كل المواجهات كانت عام 1966 الأرجنتين انتصر 2-1، عام 1995 المنتخب الإسباني انتصر 2-1، عام 1999 المنتخب الإسباني ينهزم أمام الأرجنتين 2-0، 2006 إسبانيا تنتصر أمام الأرجنتين بهدفين 1-1، 2009 إسبانيا بنفس النتيجة تنتصر أمام الأرجنتين 2-1، 4-1 للأرجنتين في 2010 أمام المنتخب الإسباني، و6-1 للمنتخب الإسباني في 2018 أمام المنتخب الأرجنتيني. مثل ما تعادل بين المنتخبين. مباراة الدور اليوم في الليل على 8:00 ليلا. ضمت تركيبة الإطار الفني الجديد لنجم المتلوي أمين قارة كمدرب أول وكمدرب مساعد أول سيكون رياض الحضري، وكمدرب مساعد ثاني مكلب الإحصاء أمين السحيمي، وكمعد بدني صلاح الدين خليل، وكمدرب حراس بسام حركاتي. من المنتظر أن تنطلق يوم غد الاثنين في حدود 7:00 مساء تحضيرات الفريق على أرضية الملعب البلدي بالمتلوي. النادي الافريقي دخل في الفترة الماضية في مفاوضات على متوسط الميدان الهجومي نعيم السليتي قصد الانتداب بعد فسخ تعاقده مع نادي الشمال القطري. تشير المعطيات المتوفرة أن النادي الافريقي تقدم بعرض أول في الأيام الفارطة قصد التواصل اتفاق رسمي مع وكيل أعمال اللاعب اللي فرض مبدئيا هذا العرض. ومن المنتظر يتقدم النادي الافريقي بعرض جديد في قادم الأيام من أجل إقناع اللاعب التوقيع، حيث أبدى السليتي تجاوب برغبة كبيرة في تقمص أزياء الفريق. المدافع السنغالي مستقبل سيمان باباكار ديارا أنهى إجراءات انتقاله إلى ترجي الرياضي التونسي لمدة 3 مواسم، ولعب باباكار الموسم الفارط في صفوف مستقبل سيمان في 18 مقابلة للإشارة. المدافع السنغالي ينتقل للترجي تم بصفة مجانية بعد فسخ عقده مع مستقبل سليمان. هيئة الأولمبي البلجي اتفقت مع متوسط الميدان الغيني شريف كامارا يلعب الموسم الفارط مع الشبيبة الرياضية القيروانية لتعزيز صفوف الفريق. من المنتظر أن يمضي كامارا لمدة موسم قابل للتجديد مع الأولمبيك في قادم الساعات. في نفس الإطار توصلت إدارة الأولمبي البلجي إلى اتفاق رسمي مع الظهير الأيمن عزيز الغريسي باش ينتقل عزيز للأولمبيك بعقد لمدة موسم واحد في نطاق الإعارة قادما من النادي الإفريقي، وسيلتحق صاحب 23 عام بتدريبات فريقه الجديد غدا الاثنين المقبل. قرر متوسط ميدان النجم الرياضي الساحلي أسامة عبد عبيد التوجه إلى لجنة الفضل للنزاعات في الجامعة التونسية للمطالبة بفسخ عقده وتحصل على مستحقاته المتأخرة لمدة 5 أشهر. لعب أسامة عبيد مع النجم منذ عودته في الميركاتو الشتوي 11 مقابلة، سجل خلال 2 للإشارة أن أسامة عبيد غادر النجم الساحلي في صيف 2025 قبل العودة في شتاء 2026 وطلب بفسخ العقد في صيف 2026. أصدرت الشبيبة الرياضية القيروانية بيان دعت فيه لتغليب المسحة العليا للنادي والتفاف حوله في ظل الأزمة القانونية والمالية اللي يمر بها هذا النادي على خلفية صدور عقلة تنفيذية على حسابه البنكي. وأكدت الشبيبة احترامها للأحكام القانونية داعية كذلك جماهيرها والسلطات والداعمين إلى مساندتها لتجاوز هذه المرحلة وضمان استمرارية النادي والحفاظ على تاريخه. وصل السباح التونسي أيوب الحفناوي تألقه بإحراز ذهبيته الثانية في بطولة فلوريدا الصيفية بالولايات المتحدة بعد فوزه بسباق 400 متر سباق حرة سباحة حرة عفوا بتوقيت 3 دقائق و50 ثانية و45 من الأعشار، وذلك أثر تتويجه بذهبية سباق 200 متر سباحة حرة بزمن 1:50.76. ويؤكد الحفناوي من خلال هذه النتيجة المميزة جاهزيته للاستحقاق المقبلة في مقدمتها دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط المقررة بمدينة تورنتو الإيطالية من 21 أوت إلى 3 سبتمبر 2026. نهاية فلاش سبور مع أجمل تحية عادل البدوي، إلى اللقاء.
2: Flash Sport. Flash Sport.
1: شكرا لك عادل، الموعد الرياضي القادم يتجدد معك في 7:30.

لمت الحباب ما تحلى كان بيكم، العائلة لأصحاب الحباب. لمت الحبايب تجمعنا إذاعة قفصة في لمة الحباب في سهرية كل نهار أربعة من 10 النص الليل، معايا نهاد الداني.

0: الوقت صيافي، الجو صيافي.
1: نسمة صيف.
2: خليني بزاف.
1: نسمة صيف. نسمة صيف.
3: أحلى الأوقات لكم الكل، عسلامتكم، مرحبا بكل من التحق بنا توا في نسمة صيف على موجة سبعة قفصة. نحاول الاتصال بسيدة عبلة بكوري باش تأثث معنا ركن صيف معنا. سيدة عبلة بكوري اللي هي مديرة المركب الشبابي بقفصة باش تحثوا على جملة الأنشطة بالمركب وأيضا جديد المركب. إن شاء الله نحاولوا نتواصلوا معها في الأثنين. ذكركم بالمسابقة المقترحة لليوم وتواصلوا معنا كما قلت إما عبر الصفحة الرسمية لإذاعة قفصة أو عن طريق الهاتف 31 376 730. نسألوا على عدد النسخة الحالية من بطولة كأس العالم، هذه البطولة كرة القدم الدولية الأهم طبعا ويتقام كل 4 سنوات. اليوم الموعد مع النهائي إسبانيا والأرجنتين في حدود الساعة 8. مرحبا بكم تتواصلوا معنا وأيضا تختاروا معنا أغنية تحكي عليكم، نعملوا عملية القرعة مع المترشح وأيضا مع أغنية تحكي عليكم، نسمعوا الأغنيات أجمل وأحلى الأغنيات ومهدات منا لكم مستمعينا في نسمة صيف.

0: الوقت صيفي، الجو صيفي.
1: نسمة صيف.
2: خليني بزاف.
1: نسمة صيف.

0: زهو جو زهو ترب
1: فرحانة برجعة خويا بعد غربة سنين.
0: هنيني هنيني ولدي الغالي نجح.
1: سيفنا حفالي مع إذاعة قفصة.
0: سيفنا حفالي مع إذاعة قفصة.

0: الوقت صيفي، الجو صيفي.
1: نسمة صيف.
2: خليني بزاف.
1: نسمة صيف.

0: خليك الرابح واكسب في تحدي الأسئلة. شاركنا الإجابة صحيحة وترشح للقرعة وهكا تنجم تكون أنت الرابح. إذاعة قفصة تربحك جوائز قيمة، ما تفوتش فرصة المسابقات، تلعب تترشح وتربح. خليك الرابح من الاثنين للخميس بداية من نص النهار مع فاتن هنشير.
1: معاك تضوى مرايتنا.
2: نشرات إخبارية. الثامنة صباحا، الواحدة ظهرا، السادسة مساء، والساعة العاشرة ليلا. موجز الأخبار على رأس كل ساعة. الأخبار بين يديك في كل لحظة. إذاعة قفصة، إذاعتكم.
3: إذاعة قفصة، مراية تتكلم، مراية تتكلم.
4: السادسة مساء، مرحبا بكم مستمعينا لهذه النشرة الإخبارية، والبداية بالعناوين.
5: إذاعة قفصة، إذاعتكم. الأخبار.
4: إبرام واتفاقية شراكة بين جامعة قفصة ومجلس التعاون العلمي العربي بالجزائر لتعزيز التعاون في مجال البحث العلمي. بولاية قبلية اتخاذ جملة من الإجراءات لضمان التكفل بالمرضى المصابين بالقصور التنفسي المزمن في ظل الانقطاع المتواصل للتيار الكهربائي. الجيش الأردني يسقط 3 صواريخ إيرانية استهدفت أراضي المملكة. أفاد رئيس جامعة قفصة عمار الحضوري بأنه تم إبرام اتفاقية شراكة مع مجلس التعاون العلمي العربي بالجزائر بهدف تعزيز التعاون في مجال البحث العلمي من خلال تنظيم ملتقيات وتظاهرات علمية مشتركة. وأفاد بأنه تم الاتفاق في المشاركة مؤخرا في ملتقى الجامعة التونسية الجزائرية على تنظيم ملتقيات بين الجامعة الحدودية التونسية الجزائرية بما فيها جامعة قفصة.
6: اسم مشاركة جامعة قفصة بالقمة الإفريقية الأولى الحمامات تحت عنوان الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، تم الاتفاق على إبرام اتفاقية شراكة مع مجلس التعاون العلمي العربي بالجزائر، وذلك بعد التنسيق مع الإدارة العامة للتعاون الدولي بوزارة التعليم العالي. وهذا ما حدث فعلا برحاب جامعة قفصة، حيث تم إمضاء هذه الاتفاقية. تم الاتفاق على تنظيم ملتقيات وورشات وتظاهرات علمية مشتركة، هذا بالإضافة إلى العمل في المجال العلمي على كل ما يتعلق بالبحث العلمي والاعتناء بالتوجهات العالمية والوطنية في مجال البحث العلمي. كيف على إثر منطقة الجامعات الحدودية التونسية الجزائرية الذي دار بمدينة الحمامات، تم الاتفاق على تنظيم تظاهرات علمية بين 10 جامعات المعنية، ونالت جامعة قفصة شرف تنظيم أول تظاهرة، وإن شاء الله التظاهرة هذه تكون بين 5 جامعات تونسية و5 جامعات جزائرية، أي 10 جامعات. وإن شاء الله كيف المجلس التعاون العلمي العربي إن شاء الله بشي يدعم هذه التظاهر بإذن الله.
4: في إطار مشروع التنمية الريفية المندمجة، انطلقت منذ بداية شهر جويلية الجاري سلسلة من الأنشطة التكوينية لإفادة فلاحين بـ 21 منطقة سقوية عمومية بمعتمديتي حزوة وتماغزة وحيدا مبارك.
7: تتواصل بمعتمديتي حزوة وتمغزة سلسلة من الأنشطة التكوينية الموجهة لفائدة مجامع التنمية الفلاحية والفلاحين بأكثر من 20 منطقة سقوية عمومية ضمن مشروع التنمية الريفية المندمجة الممول في إطار شراكة تونسية إيطالية، ويتضمن التكوين عدة محاور تخص جميع مراحل إنتاج التمور وزراعة الأشجار المثمرة والخضروات وتنظيم أيام إعلامية في شكل مدارس حقلية تطبيقية. ويتم هذا التكوين الذي سيتواصل إلى غاية شهر مارس القادم في إطار اتفاقية بين المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بتوزر ومركز البحوث في الفلاحة الواحية بدقاش، ويهدف إلى تحسين مردودية الإنتاج الفلاحي بالمناطق السقوية العمومية المنتفعة بالمشروع، والتي تم تدعيمها بمعدات وتجهيزات فلاحية كآلات رش وحراسة الإغاثة وآلة لرحي مخلفات الواحة لإنتاج المستسمد. ويتواصل ضمن هذا المشروع الموجه إلى المناطق السقوية العمومية، وهي 18 مجمعا فلاحيا بمعتمدية حزوة وثلاثة مجامع بمعتمدية تمغزة، تنفيذ تدخلات أخرى تشمل تحسين المراعي والرفع من قدرات الفلاحين والمرأة بالمناطق المنتفعة. للإذاعة الجهوية بقفصة من توزر وحيدا مبارك.
4: انعقدت مؤخرا جلسة عمل حول تعزيز جاهزية واستعداد المؤسسات والهيكل الصحية بقبلي لضمان التكفل الأمثل بالمرضى المصابين بالقصور التنفسي المزمن والخاضعين للعلاج بواسطة مكثفات الأكسجين الكهربائية في ظل انقطاع التيار الكهربائي. المدير الجهوي للصحة بقبلي الدكتور جوهر المكني في الإضافة.
8: جلسة عمل حول تعزيز جاهزية واستعداد مؤسسات والهيكل الصحي لضمان التكفل الأمثل بالمرضى، خصوصا المرضى المصابين بالقصور التنفسي المزمن والخاضعين للعلاج بالأكسجين بواسطة مكثفات الأكسجين، هذا أمام موجة الحر اللي تشهدها البلاد وانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي. تم في الجلسة هذه استعراض الإجراءات التدابير الواجب اعتماده في التدخل مع الحالات اللي يضمنوا بها استمرار تقديم العلاج بالأكسجين للمرضى، وهنا دور الهيكل الصحي لقبولهم كل ما دعت الحاجة لذلك، تنسيق بالنسبة للمرضى قصور الكلوي باش ينجموا يعملوا حصص نتاعها. المنظومة حطت بصفة طارئة لتكفل بالحالات الصحية الهشة من جهة اللي عندهم قصور كلوي، من جهة الأخرى العباد اللي عندهم قصور في التنفس مزمن، وهنا فئات هذوما ولا عندهم باركور خاص بهم في المؤسسات الصحية كسواء في جلبهم المستشفيات وقت اللي يقص الضوء وإلا إيوائهم بالمستشفيات كل ما استدعت الحاجة الصحية ذلك. وتم التنسيق مع جميع الأطراف، وهنا نحكي سادة مديرين وأطباء بالمؤسسة الصحية لتكفل بهم. هذا اللي صار في بعض الوضعيات اللي تهم سوق لحد ولا دوس ولا قبلي اللي هو فما مواطنين تم تنقل بسيارات الإسعاف وجلبهم وإيوائهم في المستشفى لتلقي واستكمال تلقي العلاج بالمستشفى في انتظار مرور موجة الحر هذه إن شاء الله عاد على خير. ولحد الآن الحمد لله الوضعيات كلها وخصوصا المرضى اللي هم كانوا قبل تلقاو في العلاج في المنزل حالتهم مستقرة، كل سؤال مازالوا في منازلهم واللي تم إيوائهم بصفة احتياطية في المؤسسات الصحية.
4: يطالب أهالي مدينة تالا بولاية القصرين بإيجاد حل لإشكال الانقطاع المتواصل لشبكة الماء الصالح للشرب في ظل ارتفاع كبير لدرجات الحرارة. ولحل الإشكال اقترح عضو المجلس المحلي بتالا باستخدام الخزان الموجود بالمنطقة الصناعية لتزويد التجمعات السكنية بالمياه في انتظار تنفيذ مشروع مبرمج منذ 7 سنوات.
9: إمكانيات أخرى، حلول أخرى اللي عنا خدنا قرب المنطقة الصناعية بتاعتنا غير مستغلوا طاقة استيعابه كبيرة ياسر، عملوا المنطقة الصناعية اللي هي مهجورة ما فيهاش حتى صناعة وحتى معمل. نحن طلبنا كمجلس محلي بشي يقع ربط تالا ككل بالخزنة هذيك، وزيد تمكن الشعر في بعض، زيد تمكن الكباسي، زاد أرياحنا، زاد عندهم علينا حق أنهم يشربوا ما يشكين تالا، يعني باش تحل برشا مشاكل. أعطيني تو حلول مستعجلة باش نمكنوا الناس من الماء في انتظار أن المشروع الآخر اللي طال شوية اللي هو تقوية الماء جاي من برمجنا. هو مشكلة الصناد هو التكلفة ربما تبلغ معناها 7 مليارات مع الربط، معناها خاصة أنه جاء في منطقة كيف إذا صعدة وقول متاع الشبكة يأخذ اعتمادات ويأخذ وقت، معناها سنة باش تتحقق الأمور هذه. مبدئيا نحن ما ننكروش تم أزمة متاع ماء في تالا، ملف الماء في تالا لازم تطرح، خاصة اللي هي مدينة متاع العيون، راهي تالا معروفة بالمياه، زوز مواد مائية قوية اللي هي برمجنا وعنا بير شعبان من أجود المياه، لكن تالا تو ماهيش قاعدة تتمتع بالماء متاعها اللي موجود عنده، معناها هذا كله نتيجة غياب رؤية استراتيجية ونتيجة الحلول كانت حلول وقتية ما عملتش حل جذري للمسألة.
4: أكدت وزارة التربية أن أصلح المنظومة التربوية للفترة 2026-2030 سيرتكز على مراجعة المناهج والبرامج التعليمية وإعادة تنظيم الزمن المدرسي بما يراعي الجوانب البيداغوجية والنفسية للمتعلمين وتسريع التحول الرقمي بالمؤسسات التربوية. وأضافت الوزارة أن أصلح المنظومة التربوية سيعتمد أيضا على تعزيز تكوين الإطار التربوي والتعليم قبل المدرسي وإعادة هيكلة مسارات التوجيه والتعليم التقني والمهنية وتسريع التحول الرقمي داخل المؤسسات التربوية إلى جانب مراجعة موقع اللغات في النظام التعليمي. تتواصل الحرارة مرتفعة بأغلب مناطق البلاد مع ظهور الشيلي في هذا اليوم وخاصة يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، حيث تتجاوز المعدلات العادية بفرق يتراوح بين 8 و14 درجة، تتراوح القصوى بين 45 و49 درجة. وحسب نشرة متابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي، من المنتظر أن تسجل الحرارة تراجعا طفيفا بداية من يوم الأربعاء 22 من جويليا، وتتوصل من المعدلات العادية بفرق يتراوح بين 6 و12 درجة إلى غاية نهاية الأسبوع المقبل. قالت القوات المسلحة الأردنية أنها اعترضت وأسقطت 3 صواريخ إيرانية استهدفت أراضي المملكة، وأن صاروخا رابعا سقط في منطقة نائية. وأضافت القوات المسلحة الأردنية أن الاعتراضات الصاروخية لم تسفر عن إصابات بشرية أو أضرار مادية. وشددت القوات المسلحة الأردنية أنها تواصل مراقبة أجواء المملكة وستتعامل بحزم مع أي تهديد. وأفادت صحيفة معاريف الصهيونية بسقوط شظايا صاروخية في إسرائيل إثر استهداف إيران لمدينة العقبة. وفي السياق، أفادت القناة 12 الصهيونية بإخلاء طائرات الوقود الأمريكية من مطار رامون بعد استهداف العقبة بالأردن. في الأثناء، قال مسؤول الشؤون السياسية في الحرس الثوري إنهم وجهوا ضربات قوية للقواعد الأمريكية في الأردن والكويت ودول أخرى. في جولة الأخبار العالمية نصل لختام نشرة 6 مساء للتذكير بأبرز عناوينها. إبرام اتفاقية شراكة بين جامعة قفصة ومجلس التعاون العلمي العربي بالجزائر لتعزيز التعاون في مجال البحث العلمي. بولاية قبلي اتخاذ جملة من الإجراءات لضمان التكفل بالمرضى المصابين بالقصور التنفسي المزمن في ظل الانقطاع المتواصل للتيار الكهربائي. الجيش الأردني يسقط 3 صواريخ إيرانية استهدفت أراضي المملكة. شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.
10: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
11: إذاعة قفصة 24 ساعة بث، تسمعوها في توزر على 89.2، القصرين على 92.7، قفصة قبلي سيدي بوزيد على 91.8.
12: جو
13: زهو ترب،
14: فرحانة برجعة خويا بعد غربة سنين.
15: هنيني هنيني ولدي الغالي نجح.
14: سيفنا حفالي مع إذاعة قفصة،
16: سيفنا حفالي مع إذاعة قفصة.

0: الوقت صيفي، الجو صيفي.
1: نسمة صيف.
2: خليني بزاف.
1: نسمة صيف.

0: الوقت صيافي، الجو صيافي.
1: نسمة صيف.
2: خليني بزاف.
1: نسمة صيف. نسمة صيف.
3: برافو.
4: برافو. برافو برافو. نقولوها اليوم للأستاذة سميرة سحيمي اللي هي مربية تونسية وأستاذة لغة عربية، وأيضا عرفت بتميزها في الحقل التربوي والأدبي وخاصة في مجال أدب الطفل واليافعين، من أبرز المحطات والنجاحات في مسيرة الأستاذة سميرة سحيمي هي الحاصلة على جائزة المعرض الوطني للكتاب التونسي، توجت بهذه الجائزة المرموقة في صنف كتاب الطفل من عن مجموعتها القصصية المتميزة مكتبتي المؤنسة. أيضا الأستاذة سميرة سحيمي متحصلة على تكريمات محلية وتربوية، وتميزت كتاباتها بأسلوب القريب من خيال الطفل وقدرتها أيضا على دمج المتعة بالقيم التربوية. من أبرز الأعمال نجم نذكر قصة النملة المختلفة، رواية مملكة الاختلاف، وأيضا سلسلة نادي المغامرة. تنشط الأستاذة أيضا سميرة سحيمي في المشهد الثقافي، وعندها العديد من الأنشطة الثقافية والخاصة بالمطالعة. إجمالا نستضيف في نسمة صيف بالتحديد في ركن برافو الأستاذة سميرة سحيمي. عسلامة ومرحبا بك أستاذة.
5: عسلامة أختي، مرحبا بك، يعيشك على الاستضافة، وشكرا. هو ديما أنتم الحقيقة تستضيفوني ومواكبين المستجدات، يعيشك، بارك الله فيك وبارك الله في إذاعة قفصة.
4: هذا واجبنا. إذن مدام سميرة نتحدث اليوم

0: تقدر النشر أن تقسمها إلى مجموعتين، كل مجموعة تحتوي على 4 عناوين. العناوين الجاهزة حاليا تحت اسم نادي المغامرين، في الواقع هو باختيار مني، باعتبار أن التوجه اللي اخترته في هذه المجموعة كان يدور حول المغامرة والرحلة، وهذا الاختيار كان مقصودا. هي رحلة متنوعة، أبطالها في أغلب المجموعات مجموعة من الأصدقاء، وهذا التوجه كان اختياريا، وكأنني أريد أن أقول لليافع أن يحسن اختيار أقرانه، هذا من ناحية، ثم أن يختار عالم الرحلة سواء في عالم الواقع أو في عالم في العلوم أو في الإبداع أو في الاكتشاف أو في أي مجال إيجابي كان، حتى ينمي مداركه وينمي معارفه ويكون قادر على اكتشاف هذا العالم من زوايا مختلفة. نتحدث عن العناوين أختي.
1: نعم نعم نعم تفضلي.
0: نعم، القصة الرواية الأولى في هذه المجموعة بعنوان رحلة على خطى ابن بطوطة، ويمكن أن نفهم من العنوان أنها رحلة أردتها أن تكون استكشافية لبعض بقاع العالم، مع اختيار نموذج نعرفه جميعا وهو نموذج الرحالة ابن بطوطة. فلذلك كانت المجموعة من اليافعين الذين قاموا بهذه الرحلة كذلك قد قصدوا القيام برحلة في اتجاهات مختلفة لاكتشاف بقاع من العالم. ويمكن أن نجد في هذه الرواية زادا في الواقع معرفيا كبيرا واكتشافات في بلدان مختلفة. العنوان الثاني مغامرة في متحف عجيب، وهي مغامرة قام بها مجموعة من الأصدقاء أيضا في متحف من خلاله يكتشفون أسماء علماء وأسماء كبيرة لمشاهير من العالم، قاموا أو تركوا بصمة بارزة سواء في مجالات العلوم أو في مجال التاريخ أو في مجالات أخرى مختلفة. كذلك يمكن من خلال هذه الرواية أن يتعرف اليافعون إلى أسماء مشهورة ومبهرة يمكن أن تكون قدوة في عديد المجالات. الرواية الثالثة رحلة إلى عوالم الأحلام، في الواقع هذه الرواية ستكون اكتشاف بالنسبة إلى اليافع، لأن هذه الرحلة لها توجه خيالي، وهذا التوجه فيه لمسة أردتها أن تكون لمسة جديدة في الواقع، وهي الجمع بين الخيال والفلسفة إلى حد ما بشكل مبسط. يعني يمكن أن يجد اليافع نفسه أمام مفاهيم جديدة، كيف يرى للحلم وكيف يرى للطموح الذي يرسمه وكيف يمكن أن يخطط له، من خلال رحلة تقوم بها مجموعة من الأصدقاء في قطار يتحول إلى وجهات مختلفة غير متوقعة. الرواية الأخيرة وتر من فلسطين كل فلسطين، في الواقع هي تجمع بين المغامرة بين الحقيقة أيضا والحلم أو الطموح، حالة من حالة من الإدراك الوجودي التي يعيشها بطل الرواية في حادثة من الحوادث المربكة والمريعة التي يعيشها الفلسطينيون كل يوم، ولكنه بطل القصة سيحولها إلى دافع للتألق ودافع وحافز للانطلاق لإثبات وجوده ولمحاولة الخروج من دائرة العنف والقصف والفوضى التي تعيشها فلسطين. الروايات جميعها تتفق في نقاط مشتركة وهي مفاهيم المغامرة والرحلة، وكذلك أردت أن تكون اللغة متينة لإيماني الدائم بأن الطفل واليافع قادر على أن يتجاوز وأن يرتقي.

0: لغته إلى أبعد مدى ممكن، فنحن نسايره ولكننا نأخذ بيده أيضا إلى لغة أفضل يمكن أن تنمي رصيده اللغوي وأن تساعده في مسارات أخرى معرفية وتعلمية.
1: نعم، أين نجد هذه السلسلة أستاذة سميرة؟ في المكتبات
0: المفروض
1: توجد؟
0: أنها
1: نعم.
0: موجودة في المكتبات، نعم موجودة في المكتبات حاليا، يمكن أن يطلبوها، يمكن أيضا أن يجدوها على مواقع الإنترنت، التواصل من خلال طبعا خلال محركات البحث، لأنه
1: نعم.
0: حاليا في الواقع الحصول على رواية أو كتاب أصبح أمرا سهلا
1: نعم.
0: من خلال الرقمنة.
1: نعم، احنا كل معناها كل التوفيق ليك وألف مبروك هذه السلسلة الجديدة. ودائما أستاذة سميرة في بحث دائم على تشجيع اليافعين على المطالعة وعلى قربهم للكتاب. هنالك جملة من النوادي، نوادي الخاصة بالمطالعة لتنشط خاصة في الفترة هذه، فترة الصيفية، لتشجيع اليافعين على المطالعة.
0: نعم دقيقة، أنه أنا نشوف أنه المطالعة تمشي بالتوازي مع الأنشطة، هذه أنشطة النوادي وكل ما يتعلق بالمدرسة الصيفية والأنشطة، وما نجموش نخدم فقط على قراءة كتاب، أن يقرأ التلميذ أو الطفل الكتاب وحده، هناك مرافقة تشجع على استثمار القصة في أكثر من اتجاه وعلى أكثر من بعد، ولذلك فأنا أشتغل دائما على أن أكون حاضرة في النوادي. حاليا عندي نادي مطالعة في متلوي في لايكيو أكاديمي، وأيضا سوف وأتابع ما باعتباري في اللجنة الوطنية للبطولة، في اللجنة المحلية للبطولة الوطنية المطالعة، ومتواجدة دائما في المكتبة محلية المكتبة الجهوية بالمتلوي خير رئيس، وأحاول أن أكون دائما حاضرة مع أبنائنا وبناتنا لتشجيعهم على أن يتعلقوا أكثر بالمطالعة وأن يكونوا قريبين أكثر من الكتاب.
1: شكرا، يعطيك الصحة، شكرا ليك. احنا وين ما فما طبعا إصدار وكل ما فما جديد للأستاذة سميرة صحيمي أكيد نثمنوه وأكيد نكون معك. مشكورة جدا لقبولك
0: يعيشك
1: ضيافتنا في نسمة صيف. شكرا لك
0: يعيشك أختي،
1: أستاذة،
0: بارك الله
1: شكرا
0: فيك، يعيشك، شكرا شكرا.
1: شكرا.

0: الوقت صيافي، الجو صيافي.
1: نسمة صيف،
2: خليني بزيف.
1: نسمة صيف، نسمة صيف.
3: أحلى الأوقات، مرحبا بكم، مع سلامتكم، مرحبا مرحبا في نسمة صيف على موجة إذاعة قفصة 7:45 بساعة استوديو إذاعتنا، ونواصل معكم المشوار وخاصة مع المسابقات، ونسألوا على عدد النسخة الحالية من بطولة كأس العالم 2026. حاضرة معنا أولى المكالمات. عسلامة ومرحبا. عسلامة مرحبا، شكون باش يشارك معنا في مسابقتنا لليوم؟ رقمنا على ذمتكم 31 376 730. كيف العادة تشاركوا معنا اليوم ومترشح معاكم طبعا مع مترشح نهار الجمعة ومترشح نهار السبت، نقوم بعملية القرعة ويفوز واحد فيكم بجائزة قيمتها 100 دينار مهدة من إذاعة قفصة. حضرة معنا مكالمة. عسلامة.
4: عسلامة أختي،
3: مرحبا بيك.
4: تحية ليك خويا كمان حميدة، كافة الفريق من السماي.
3: شكرا، ذكرني بالاسم لو تسمح.
4: معك مبروك بن سعيد من حزوة.
3: مرحبا بيك سي مبروك، ومرحبا بحزوة. الإجابة سي مبروك.
4: الدورة 23.
3: الدورة 23، والغناية اللي نجموا نختاروها اليوم؟
4: أغنية
3: أمس ميادة
4: الحناوي،
3: حبينا وتحبينا، وراني برمجت لكم اليوم ميادة. باهي، شكرا على الاختيار سي مبروك، شكرا ليك. مكلمة أخرى، عسلامتكم، مرحبا بكم للمشاركة معانا. عسلامة. عسلامة مرحبا. عسلامة مرحبا، شكون معانا؟
5: حفناوي لا.
3: مرحبا بك سي حفناوي، مرحبا. أيوة الإجابة سي حفناوي. الإجابة الخاصة بالنسخة الحالية من بطولة. وعليكم السلام، مرحبا.
6: عمك علي الحالي المتلوي.
3: مرحبا بيك عم علي، ومرحبا بالمتلوي الكل.
6: تحية ليك، مربي عاونك ما شاء الله في القوية يا شابك رسول الله.
3: الله يخليك، الله يخليك. قولي عم علي الإجابة.
6: نعم الإجابة.
3: أي
6: 2-1.
3: 2-1، هذه نتيجة مباراة احنا سألنا، قلنا النسخة اللي توا الدور معناها اليوم الفينال من بطولة كأس العالم 2026، زعما قديش نسخة سي مبروك بن سعيد قال 23.
6: ممكن هكاك، ممكن 23، ممكن.
3: ذاهي ذا. والغناية اللي تختارها معنا سي علي.
6: يا ناس حب الناس.
3: يا ناس، هذه غنيتك المفضلة.
6: هاي هاي.
3: الله يبارك لك، شكرا شكرا سي علي، شكرا. مكالمة أخرى. عسلامة. عسلامة مرحبا، مرحبا بكم للتواصل معنا. رقمنا أي، مرحبا بيك، مرحبا.
7: هلا عسلامة، مرحبا.
3: يفضلك، مرحبا بيك، مرحبا. شكون معنا؟
7: عزيزة فجران متلو.
3: مرحبا بيك يا عزيزة، تفضلي يا عزيزة.
7: دورة 23.
3: دورة 23، والغنية يا عزيزة.
7: غنية صباح يانا يانا.
3: يانا يانا حلوة برشا الغنية، اختيار موفق. شكرا ليك، شكرا عزيزة، شكرا ليك، مرحبا بكم. زادت نجموا تتواصلوا معنا عبر صفحة رسمية لإذاعة قفصة، تشاركوا معنا وين موجودة الببليكاسيون الخاصة بنسمة صيف، تعطونا الإجابة واقتراح غنائي، علاش لا، احنا معكم ديما مع أجمل وأحلى الأغنيات. هكا نبعث فيكم روح فيها برشا نشاط وحيوية، ننسوا سخانة وننسوا تعب النهار كامل، وما زلنا معكم.

0: مرحبا بكم مستمعينا، نواصلوا معكم المشوار في نسمة صيف ومع مكالماتكم الهاتفية والخاصة بمسابقتنا لليوم. حضر معنا مكالمة. مرحبا عسلامة. مرحبا سي حفناوي، مرحبا بك مرة أخرى.
1: يعيك حياتي لك والفريق الكل وكمال أحمد.
0: الله يفضلك، مرحبا. تعطينا الإجابة؟
1: 23.
0: 23 والغناية؟
1: فاطمة عيد.
0: فاطمة عيد، نقعد نقولوا فاطمة عيد اللي نعدوها هكا ولا؟ شكرا لك سي حفناوي. مكالمة أخرى، مرحبا بكم للمشاركة معنا. عسلامة، مرحبا. مرحبا، الله يخليك، مساء النور. مرحبا
1: فيصل شعبان وسام قفصة.
0: مرحبا بك سي فيصل ومرحبا بالكسار الكل.
1: الله يبارك لك، الله يبارك لك في عملك.
0: يفضلك،
1: الله يبارك في صحتك
0: وانت بالامثل زاده. قل لي سي فيصل، شنو الإجابة؟
1: 23 دو 23 كودي موند في ألمانيا وفي كندا وفي المكسيك.
0: اي
1: والأغنية تاعي صباح.
0: الأغنية صباح ذا هي سيدي. شكرا لك، شكرا بفضلك، شكرا لك. مكالمة أخرى، مرحبا. عسلامة.
2: وبيك عسلامة ريم.
0: مرحبا بيك سي صالح.
2: وبيك ربي يفضلك، تحية لي كل الفريق العامل معك، كل أخ كمير ومستمعين ومستمعات إذاعة قفصة.
0: شكرا. قل لي سي صالح الإجابة.
2: يظهر لي 23 هكا كما قالوا الجماعة.
0: 23 والغناية؟
2: الغنية بربي ريم.
0: أي
2: اسمعي، ديما قولينا في الأول الساعة وقتاش نتكلموا باش ما نبقوش نتكلموا عليها، مش هذه ملاحظة.
0: هو 6:30 ديما بعد 6:30 ديما بعد 6:30. أنا كيف نبدأ نقول بعد شوية نستقبلوا مكالماتكم هذاك الوقت. باهي، أنت شنو تختار من غنية سي صالح؟
2: باهي بربي ثم معلومة أخرى حبيت نقولها، مش خاصة راهو الايامات جماعه ستيك والضو الكهرباء راه محبس بينا، راهو 3 ايام الضو كيما
0: هي. والله مشكله وطنيه على الكل. باهي، ربي يفرج علينا، ربي يفرج علينا وتتنحى السخانه هذه تو الناس الكل تفرهدوا. باهي
2: الاغنيه ريم.
0: ايوه،
2: الفنانه اللي تغني تقول كل ليله بس للنجوم عليك طولتي في بعادك طولتي في
0: بعادك. عزيزه يعني جلال، عزيزة جلال،
2: عزيزة جلال يرحم والدي.
0: باهي ان شاء الله، ان شاء الله. شكرا، شكرا، مستنيك. شكرا راضية، الله يخليك. الى اللقاء سي صالح. اذا كان فما مكالمة اخرى، مرحبا. عسلامة.
3: الو،
0: مرحبا
3: ريم.
0: اي
3: منومة،
0: مرحبا بك.
3: عسلامة، بشير من بشير بحري من الدويري.
0: مرحبا بك سي بشير، مرحبا بك.
3: ملاحظة بنت ريم،
0: قولي
3: راني بفق تعريف.
0: اي
3: اسمي محمد البشير بحري.
0: محمد.
3: انا ثم واحد من المسوي.
0: اي
3: يشارك اسمه محمد بحري.
0: محمد.
3: حيث انا محمد.
0: اي
3: وخديت كان بشير باشك كونفيزيون ما تتنح.
0: ده هي سيدي، واضح واضح جدا.
3: وراني امس بنتي اولامس
0: مترشح معانا انت. اي
3: بحال هكا.
0: اي لا لا
3: صحيح، هاني عطيتك الرونسيني مون بيضا في بالك.
0: باهي يا سيدي.
3: وبنتي النسخه هذيك الناس كيلو خويا النسخه
0: بنت
3: الروح.
0: اي
3: والغنايه كيما ديما نقول لك غنايه صباح فخري.
0: صباح فخري، مشكور جدا.
3: يرحم والديك ويرحم والديك ووالدين كمان من فوق.
0: يفضلك، يفضلك سي محمد بشير، شكرا لك. انا باش نخليكم مع الانغام الى حين لقائنا مع قسم الاخبار. بالطبيعه بعد لقاء مع قسم الاخبار نرجع لكم في جزء ثالث من نسمة

0: شافي رشدي.
1: تتفكرشي اللي انت هو من عجل هاو تسألش
2: مرأة طيبة وباهية وصوت موزة صوتها هاي.
0: تابعونا الليلة في نغمات منسية من 8 للتسعة على موجة إذاعة قفصة.
3: إذاعة قفصة مرأية تتكلم مرأية تتكلم.
4: السابعة مساء، مرحبا بكم مستمعينا لهذا الموجز الإخبارية.
5: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
4: تنطلق الدورة 46 من المهرجان الدولي بقفصة يوم 27 من جويلية بعرض افتتاحي للفنان مرتضى الفتيتي، وتتوصل فقرة المهرجان إلى غاية 20 من أوت المقبل بفضاء البرج والمركب الرياضي محمد الراشد بمجموعة من العروض الموسيقية والمسرحية التونسية وفق مدير المهرجان رضا الفهم. حجزت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أكثر من 110 طن من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك، ومنع الترويج قرابة 50 طنًا من العسل وشبيه العسل، إلى جانب حجز أكثر من 78 ألف لتر من المياه المعدنية إثر حملات رقابية مكثفة نفذتها بمختلف ولايات البلاد في شهري جوان وجويلية 2026. أعلنت الشركة التونسية للكهرباء والغاز عن احتمال اللجوء إلى القطع الدوري للتيار الكهربائي مساء الأحد، وذلك في إطار الحفاظ على سلامة وديمومة المنظومة الكهربائية. وبينت الشركة في بلاغات متواترة نشرتها على صفحتها الرسمية أن الانقطاعات المحتملة ستكون على فترات متقطعة بين الساعة 5 مساء والعاشرة ليلا، مع استئناف التزويد بالكهرباء تلقائيا ودون سابق إعلام. شرعت المستشفيات الجامعية في تنفيذ مشاريع الرقمنة الصحية التي أطلقتها وزارة الصحة من الاعتماد المعرف الصحي الوطنية والمنصة الوطنية الرقمية. ذكرت الإدارة العامة للأداءات بأن يوم 20 من جويلية يمثل آخر أجل لإذاعة التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنويين المنخرطين في منظومة التصريح ودفع الأداء عن بعد. أفادت مصادر طبية فلسطينية بأن 54% من الأدوية الأساسية غير متوفرة في المستشفيات في غزة. شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.
6: من مصلحة السائق أنه يبقى ديما منتبه ومركز على السياقة وما يشغلش روحه بحتى شيء آخر.
7: المرصد الوطني لسلامة المرور
8: من عام 91 بأصوات مستمعين ذوق

0: اللي تتكلم.
1: استقبل يومك،
0: كونوا في الموعد مع حكاية صغار
1: ديماري ودنيا زينة،
0: معاكم تظوى المراية.
1: تبعني تربح
0: معايا سافر مع الموسيقى.
1: الصيف ضيف وعشية عالكيف وقاية مهرجانات، اسهر معانا مشموم الفل وتانا.
0: أجواء الفن والفرجة من مهرجان المهرجان،
2: جولة أسبوعية في أعرق التظاهرات الثقافية،
0: النغمة اللي ترد الروح.
1: مبروك اللي فرحك يفرحني،
0: تونس عقلي وروحي. شبكة صيف 2026،
1: شارع الفن، النغمة، طرب وترانس، والموقع في ثنية وفي كل دار.
2: العائلة لأصحاب والأحباب، تجمعنا إذاعة قفصة،
0: معاكم تظوى المراية.

0: الوقت صيافي، الجو صيافي.
1: نسمة صيف.
2: خليني بزاف.
1: نسمة صيف.

0: إذاعة قفصة 24 ساعة بث تسمعوها في توزر على 89.2 القصرين على 92.7 قفصة قبلي سيدي بوزيد على 91.8
1: استقبل يومك
2: كونوا في الموعد مع حكاية صغار
1: ديماري وبنية زينة
2: معاكم تضوى المراية
1: تبعني تربح
2: معايا سافر مع الموسيقى
1: الصيف ضيف وعشية عالكيف وقاية مهرجانات اسهر معانا مشموم الفل وتانا
2: أجواء الفن والفرجة من مهرجان المهرجان
3: جولة أسبوعية في أعرق التظاهرات الثقافية
2: النغمة اللي ترد الروح
1: مبروك اللي فرحك يفرحني
2: تونس عقلي وروحي شبكة صيف 2026
1: شارع الفن النغمة طرب وترانس والموقع في ثنية وفي كل دار
3: العائلة لأصحاب والأحباب تجمعنا إذاعة قفصة
2: معاكم تضوى المراية

0: الوقت صيافي، الجو صيافي.
1: نسمة صيف.
2: خليني
1: نسمة صيف. نسمة صيف.
3: أهلا وسهلا.
4: أهلا وسهلا.
5: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا، وأهلا وسهلا في نسمة صيف اليوم نقولوها للأستاذ الموسيقي والمايسترو أمجد بلحسن. عسلامة ومرحبا بك أستاذ.
6: مرحبا بك وشكرا على الاستضافة أخت مريم.
5: الله يخليك. إذن الأستاذ الأمجد بلحسن اللي اشتهر بجهوده في تأطير الشباب في قفصة وإلا في القطار من خلال المعهد العمومي للموسيقى والرقص، وأيضا عنده العديد من العروض الموسيقية، قاد العديد من العروض الموسيقية. معك أستاذ الأمجد، قبل ما نمشوا للعرض اللي بيشيل هكا سمعنا فما العرض الاختتام مهرجان قفصة الدولي، إن شاء الله باش يكون معاك. الموسيقى والنوادي الموسيقية عندها دور كبير في هكا تحسين الذوق لدى الناشئة، وانتم طبعا في هذه في المعهد وإلا في مختلف النوادي تقوموا بالدور هذايا، كيفاش نشجعوا صغيراتنا حتى معناها تكون عندهم نحسوا عندهم الموهبة وننموها لهم الموهبة هذه يا أستاذ الأمجد؟
6: يعطيك الصحة أخترين. كيف تعرف هو عندنا المعهد العمومي للموسيقى بقفصة وفرعه هو في القطار، عندنا مجموعة كبيرة من الأستاذ نتاع الموسيقى ما شاء الله عليهم ناشطين في المعهد هذه مع الأستاذ رامي أحمد صالح اللي هو مدير المعهد. كل عام تبدأ الترسيم إن شاء الله بينتولي، إحنا توهم برسيم في 15 جويلية يبدأ الترسيم إن شاء الله في المعهد هذه. ندعو كل اسمها خاصة الصغيرات اللي يحب الموسيقى كل، لأن حتى العدد نتاع المعهد راهو محصور في 300 تلميذ فقط، ما فهمتني ديما تلقى الاشكاليات هذه. نقول اللي المعهد عنده دور كبير ياسر في استقل المواهب نتاع الصغيرات نتاعنا، فرح جهه قفصه في برشا دي كومبيتيسيون معناها على مستوى الجهه والوطني. ما تعرفوا صغيراتنا خاصه في الجيتار السنان خذوا الجائزه الاولى اقليميا لانها بالاقليم في السنان في فخ
5: اي
6: مع معناها مع زوز معاهد من الصخط اللي هما عندهم تجربه كبيره جدا، حبينا ما نذكرهنا بدون برشا في الاشياء دي. لكن مع ذلك صغيراتنا تحصلوا الجائزه الاولى اقليميا. نسمنوا العمل هذا اللي هو عمل مجهود كبير ديما الحق حقيقه يمشي باسمي هو الخدمه لاني انا اقود الفرقه. لكن العمل بصراحه هو مجموعه كبيره من الزملاء، ثم خدمه كبيره، ثم برشا تعب معناها من كان من الإداريين ولا من أساتذة الموسيقى، هو عمل جماعي. وإن شاء الله باش نكمل. إحنا توا عملنا جلسة مؤخرا مع السيد رامي أحمد صالح في المشروع الجديد، لأن توا كيف سناه خدمنا المشروع الأول اللي هو صوت الجبال، في السنة الفارت عملنا مشروع اسمه شامة، وإن شاء الله توا ثم برنامج جديد ومشروع جديد قاعدين ما نحكوا فيه مع الأساتذة متاعنا إن شاء الله.
5: إن شاء الله إن شاء الله كل التوفيق لكم. أستاذ الأمجد، الصيفة اللي فاتت قفصة تغني معناها عملت الضجة في مهرجان قفصة الدولي، ما نعرفش التجربة زاد سناب تعاود نفس الطريقة وإلا فما عرض آخر في هذا المهرجان؟
6: الحقيقة أنا قدمت في مهرجان قفصة الدولي سناب قفصة تغني.
5: أيوة.
6: لكن مع عملت حتى مع استعمار خلف الله مشروع زاد ضخم صوفي، مشروع صوفي. وإدارة المهرجان شافت منا اللي مش معقول باش ناخذ منها زوز عروض اللي هو قفصة تغني و... لكن في الحقيقة هو المشروع الصوفي هو اللي استعمر خلف الله. لكن مع ذلك تو اهتمامات الكل في البرودة دي قاعد مع استعمر. عنا دي جانب إن شاء الله يوم الأربعاء في التحضيرات مع المجموعة الكل، عنا مشروع ضخم اللي هو اسمه شواش الحضرة. إن شاء الله 20 أوت باش يكون اختتام مهرجان قفصة الدولي إن شاء الله. ويقعد بحول المشروع نتاعنا قفصة تغني نجم نخدموه حتى المهرجان، فهمت؟
5: هو مطلوب كل لحظة، مطلوب مطلوب مطلوب في كل
6: مطلوب والله يكلمونا برشا والله معناها تعرف الناس يقول عندنا دي باج يقول لك يا خويا حاجتنا بقفصة تغني. وقلت حتى للمنظمين نتاع المهرجان راهو العرض برشا عبات تستنى فيه، فهمت كيفاش ولا؟
5: ونتذكر نتذكر العام اللي فات حبيناه يتعاود اصلا. حبيناه يتعاود
6: صحيح، حب يتعاود واحد. لكن ما يصيرش، انا نقولوا خلينا نركز على أساس المشروع الصيفي المرة هذه
5: إن شاء الله
6: مع سامور خلف الله والمجموعة ولي ما لا بعد حتى المهرجان نجموا نعملوه قفصة غني بحول الله
5: بقدرة ربي. إن شاء الله موفقين وإن شاء الله نشوفكم ديما بخير وإن شاء الله ديما معاهدنا العمومية للموسيقى تنورنا بتتويجاتها كيف العادة. مشكور جدا أستاذ لمجد طبعا بالحسن، شكرا ليك وكل التوفيق لكم إن شاء الله.
6: شكرا، مرحبا وفي كل وقت.

0: جو زهو ترب
1: فرحانة برجعة خويا بعد غربة سنين.
0: هنيني هنيني ولدي الغالي نجح.
1: سيفنا حفالي مع إذاعة قفصة.
0: سيفنا حفالي مع إذاعة قفصة.

0: الوقت صيافي، الجو صيافي.
1: نسمة صيف.
2: خليني بجد.
1: نسمة صيف. نسمة صيف.
3: معكم واصلين مستمعينا في نسمة صيف 7:30 طبعا، وقيت باش يتجدد فيه الموعد مع قسم الرياضة بإذاعة قفصة في فلاش سبور للمحطة الثانية مع زميلنا عادل بدوي. مرحبا بك من جديد عادل.
4: أهلا بك كريم.
3: قلت لي فما طرايف خاصة
4: أي برشا، أيوة. خاصة في المباراة الأخيرة اللي تجمع اليوم الأرجنتين وإسبانيا. زوز من أحسن اللاعبين في العالم، ميسي وكذلك يمين يامال، منذ 19 سنة تم صورة دور الآن على الفيسبوك. وقت اللي كان ميسي عمره 19 سنة كان يقوم بحملة مع الأطفال اللي ضايعين، نقولوا احنا في إسبانيا، والعائلات الناس إلى غير ذلك. التقى بيمين يامال وعنده صورة يحمل يمين يامال وقت اللي كان عمره عام سنة، يتقابلوا من حسن الصدف أنهم يتقابلوا في كأس العالم.
3: كأس العالم
4: أكبر لاعب بطبيعة الحال في نحكي
3: على بداية مسيرته 39 سنة،
4: وكذلك يمين يامال عمره 20 سنة وقت يتقابلوا إياه كان عمره عام. مباراة كبيرة بين زوز كبار، هل يواصل ميسي أنه التألق ويحرز كأس العالم الرابعة بالنسبة للمنتخب الوطني الأرجنتيني، أو يمين يامال يأخذ المشعل على بطبيعة الحال على ميسي ويتحصل على الكأس العالمية الثانية للأرجنتين. هذا مش نكتشفه بعد نص ساعة تقريبا.
3: تقريبا الناس الكل راهي معناها العائلات اللي باش يتفرجوا مع بعض مروجوا حافل
4: أكيد.
3: وفي المقاهي وفي بين الأصحاب وغيره، إن شاء الله ملمومين في الخير، وإن شاء الله في كنف الروح الرياضية كل شيء
4: يصير.
3: نفسح لك المجال في فلاش سبار،
5: الأخبار الرياضي. الرياضي في التوب والفلاش.
6: فلاش سبور. فلاش سبور.
4: أصدقاء الرياضة في كل مكان، مساء الخير. اليوم بعد حوالي تقريبا 29 دقيقة دور المباراة النهائية بين المنتخب الإسباني والمنتخب الأرجنتيني، المباراة المواجهة الثامنة بين المنتخبين بعد 4 انتصارات للإسباني و3 انتصارات للأرجنتين. في المنافسة اليوم زوز من أكبر اللاعبين في العالم، أكبر لاعب بطبيعة الحال في الأرجنتين 39 سنة، ميسي وكذلك يمين يامال. عند مكان بعض الإحصائيات، عند مكان يمين يامال أو ميسي في نفس العمر الحالي ليمين يامال. يمين يامال في عمره 19 سنة لعب 183 مباراة، في حين ميسي في نفس العمر لعب 44. في الأساسي لعب يمين يامال 150 مباراة، في حين ميسي لعب 23 مباراة. في الأهداف سجل 56 هدف يمين يامال و11 هدف فقط لميسي، لمن تحدث على نفس العمر عند كان في نفس العمر أي 19 سنة. 56 تمريرة حاسمة ليمين يامال، في حين 5 تمريرات فقط لميسي. 112 مساهمة تهديفية بالنسبة ليمين يامال، و16 مساهمة تهديفية بالنسبة لميسي. بطبيعة الحال ميسي وصل إلى مستوى عالي جدا، وربما المشعل يكون بالنسبة ليمين يامال في هذه المباراة النهائية. غدا انطلق في حدود الساعة 7 مساء تحضيرات الفريق النجم الرياضي المتلوي على أرضية الملعب البلدي بالمتلوي، وضم تركيبة الإطار الفني الجديد لنجم المتلوي أمين قارة كمدرب وأول، وكمدرب مساعد أول سيكون رياض الحضري، وكمدرب مساعد ثاني مكلف

0: إحصاء أمين السحيمي وكمعد بدني إصلاح الدين أخليل وكمدرب حراس بسام حركتي. بالنسبة للنادي الإفريقي مازال في مفاوضات على متوسط ميدان الهجوم نعيم سليتي قصد الانتداب بعد فسخ تعاقده مع نادي الشمال القطري. المعطيات الأخيرة تقول أن النادي الإفريقي تقدم بعرض أول في الأيام الفارطة لرفضه بين ظفرين وكيل أعمال اللاعب مبدئيا هذا العرض، ومن المنتظر أن يقدم الإفريقي عرض جديد في قدم الأيام من أجل إقلاع اللاعب بالتوقيع، لأن السليتي تجاوب وعنده رغبة كبيرة باش يتقمص أزياء الفريق. هيئة الأولمبي البلجي اتفقت مع متوسط ميدان الغيني شريف كامارا ليلعب الموسم الفارط مع الشبيبة الرياضية القيروانية لتعزيز صفوف الفريق. من المنتظر أن يمضي كامارا لمدة موسم قابل للتجديد مع الأولمبيك في قادم الساعات. متوسط ميدان نجم نادي الساحلي أسامة عبيد قرر فسخ النزاع أو فض النزاع في الجامعة التونسية للمطالبة بفسخ عقده وتحصل على مستحقاته متأخرة لمدة 5 أشهر مع النجم نادي الساحلي. أسامة عبيد لعب مع النجم منذ عودته في الميركاتو الشتوي 11 مقابلة وسجل خلالها هدفين، للإشارة أن أسامة عبيد غادر النجم الساحلي في صيف 2025 قبل العودة في شتاء 2026 وطلب فسخ العقد في صيف 2026. نختم أخبارنا الرياضية بخبر يخص السباح التونسي أيوب الحفناوي اللي واصل تألقه بإحرازه الذهبية الثانية في البطولة بطولة فلوريدا الصيفية بالولايات المتحدة الأمريكية بعد فوزه بسباق 400 متر سباحة حرة بتوقيت 3:50.45 وذلك أثر تتويجه بذهبية سباق 200 متر سباحة حرة بزمن 1:51.76. الحفناوي أكد من خلال هذه النتائج مميزة جاهزيته للاستحقاقات المقبلة في مقدمتها دورة الألعاب البحر الأبيض المتوسط المقررة بمدينة تورنتو الإيطالية من 21 أوت إلى 3 سبتمبر 2026. نهاية فلاش سبور مع أجمل تحية تعالى البدوي، إلى اللقاء.
1: Flash Sport. Flash Sport. شكرا عادل، احنا مازلنا متواصلين معكم حتى الثمانية في نسمة صيف. بعد شوية نعطيكم شكون اللي ترشح معنا لليوم ونعملوا عملية القرعة للدور النهائي، شكون فايز معنا اليوم بجائزة قيمتها 100 دينار مهدت من إذاعة قفصة على غرار ركن جونة تونسي اللي نختموا به في كل مرة، وغنية تحكي عليك باش نسمعوا غنية من الغنيات اللي اقترحتوهم علينا اليوم. خليكم معنا، مازلتوا معنا في نسمة صيف. الوقت صيفي، الجو صيفي،
2: نسمة صيف. خليني بزاف نسمة صيف. نسمة صيف.

0: حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة قفصة وما جاورها.
1: الله أكبر الله.

0: تقبل الله صلاتكم بوافر الأجر والمغفرة والثواب.
1: إذاعة قفصة.
2: في الليل السائق ما يشوفش السيارة أو دراجة أو شاحنة أو أي عربة في الطريق إلا بالضوء متاعها. السائق اللي سيارته من غير ضوء ما يشوف حتى شيء، وما ينجمش يشوف المترجل ولو كان المترجل لابس لباس عكس للضوء. وفي الحالة هذه الخطر محيط بالسيارة من كل جانب، وحتى وجودها في الطريق يمثل خطر كبير متنقل. وبدون ضوء غالبا الحوادث تكون مريعة. لاستعمال الطريق في الليل بأمان والابتعاد على الأخطار، تفقد أضواء السيارة بانتظام هو الواقي والحل.
3: المرصد الوطني لسلامة المرور.

0: الوقت صيافي، الجو صيافي.
1: في ختام مشوارنا لليوم فقرة مهمة برشا، واللي هي الإجابة على سؤال المسابقة وشكون باش يفوز معنا. حبيت نقول اللي غنية فاطمة عيد هي المثرة اللي باش تفوز معنا اليوم، ونسمعوها في أغنية تحكي عليك، وهذه إصرار سي حفناوي الأخضر اللي نوجه له تحية وشكرا لوفائه الدائم لموجة إذاعة قفصة واختياره لغنية لفاطمة عيد اللي هي إن شاء الله باش نسمعوها بعد شوية. مالا المسابقة، وكنا سألنا على عدد النسخة الحالية من بطولة كأس العالم 2026. في الحقيقة الإجابات الكل كانت صحيحة، هي النسخة 23 من هذه البطولة العالمية كأس العالم 2026. نرجع بكم، نبقوا في نفس الإطار لليوم، ونشوفوا المترشح معنا لليوم بعد عملية القرعة. ترشح معنا سي فيصل شعبان. مالا سي فيصل شعبان هو المترشح معنا لنهار الأحد، وبالنسبة لصالحة جسمي المترشحة عدد 2 لنهار السبت، والمترشح الأولاني سي محمد البشير بحري بعد عملية القرعة. ما بين سي محمد البشير بحري وصالحة جسمي وسي فيصل شعبان، يفوز معانا اليوم سي فيصل شعبان بجائزة قيمتها 100 دينار مهداة من إذاعة قفصة. فألف مبروك وحظ سعيد للجميع في باقي المسابقات اللي ما زلنا معكم. وتوا نسمعوا فاطمة.

0: مسك ختام مشوار نسمة صيف أكيد مع جونا التونسي وتراثنا التونسي، وهذه الفقرة اللي ديما نختم بها مشوارنا. هكا نوصلوا معكم للنهاية هذا الأسبوع، إن شاء الله نلتقي الأسبوع القادم ورحلة جديدة من نسمة صيف من جمعة وسبت ولحد. شكرا لكم متابعينا وين ما كنتم، شكرا لكامل الفريق وإلى الملتقى.
1: جونا تونسي،
2: جونا تونسي.

0: في الليل السائق ما يشوفش سيارة أو دراجة أو شاحنة أو أي عربة في الطريق إلا بالضوء متاعها. السائق اللي سيارته من غير ضوء ما يشوف حتى شيء، وما ينجمش يشوف المترجل ولو كان المترجل لابس لباس عكس للضوء. وفي الحالة هذه الخطر محيط بالسيارة من كل جانب، وحتى وجودها في الطريق يمثل خطر كبير متنقل. وبدون ضوء غالبا الحوادث تكون مريعة. لاستعمال الطريق في الليل بأمان والابتعاد على الأخطار، تفقد أضواء السيارة بانتظام هو الواقي والحل. المرصد الوطني لسلامة المرور.
1: إذا تقفصة مراية تتكلم، مراية تتكلم.
2: الثامنة ليلا على موجة إذا تقفصة. أسعد الله أوقاتكم بكل خير. بولاية قبلين عقدت مؤخرا جلسة عمل حول تعزيز جاهزية واستعداد المؤسسات والهياكل الصحية بقبلي لضمان التكافل الأمثل بالمرضى المصابين بالقصور التنفسي المزمن والخضوع للعلاج بواسطة مكثفات الأكسجين الكهربائية، وذلك في ظل انقطاع التيار الكهربائي وفق المدير الجهوي للصحة الدكتور جوهر المكني. هذا وأعلنت الشركة التونسية للكهرباء والغاز عن احتمال اللجوء إلى القطع الدوري لتيارات التيار الكهربائي مساء اليوم، وذلك في إطار الحفاظ على سلامة وديمومة المنظومة الكهربائية. وبيّنت الشركة في بلاغات متواترة نشرتها على الصفحة الرسمية أن الانقطاعات المحتملة ستكون على فترات متقطعة بين 5 مساء والعاشرة ليلا، مع استئناف التزويد بالكهرباء تلقائيا ودون سابق إعلام، داعية المواطنين إلى اتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة. حجزت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أكثر من 110 أطنان من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك، ومنعت ترويج قرابة 50 طنا من العسل وشبيه العسل، إلى جانب حجز أكثر من 78 ألف لتر من المياه المعدنية إثر حملات رقابية مكثفة نفذتها بمختلف ولايات الجمهورية خلال شهري جوان وجويلية. تفتح وزارة التربية بداية من يوم غد وإلى غاية الخميس الموافق للعشرين من أوت باب تسجيل مطالب النقل الفردية بين المؤسسات النموذجية التربوية من مدارس إعدادية نموذجية ومعاهد نموذجية بعنوان السنة الدراسية 2026-2027. دعا وزير تكنولوجيات الاتصال في كلمة ألقاها خلال اجتماع رفيع المستوى انتظم تحت عنوان الحوكمة العالمية للذكاء الاصطناعي في إطار قمة شنغهاي للذكاء الاصطناعي المقامة بمدينة شنغهاي الصينية من 17-20 من جويلية. دعا الوزير إلى وضع إطار حوكمة عالمي شامل يقوم على الشفافية والإنصاف واحترام حقوق الإنسان وحماية البيانات، وفق بلاغ صادر اليوم عن سفارة الجمهورية التونسية ببكين. أخيرا، نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم تفجيرا كبيرا في بلدة كفر تبنيت في قضاء النبطية جنوبي لبنان، ما أدى إلى سماع عدوي انفجار في عدد من المناطق المجاورة وسط حالة من الترقب والقلق بين الأهالي. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
3: إذاعة قفصة 24 ساعة بث، تسمعوها في توزر على 89.2، القصرين على 92.7، قفصة قبلي سيدي بوزيد على 91.8. تيك إكسبرس. دليلك للتكنولوجيا الآمنة والذكية.
4: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا في تيك إكسبريس. نصائح، تحذيرات، حلول يومية بسيطة لاستعمال التكنولوجيا بأمان. موضوعنا اليوم النفايات الإلكترونية وكيفية التخلص منها بطريقة سليمة وآمنة. الهواتف القديمة، الشواحن التالفة، البطاريات الفارغة في معظم الأحيان موجودة في ديارنا في جر وإلا في صندوق منسي. هل التخلص منها مع النفايات المنزلية هو الحل أم أنه يشكل خطر كبير علينا؟ شنية الطرق الحضارية والآمنة المتاحة في تونس لإعادة تدويرها بطريقة صحيحة؟ التفاصيل مع خبير التكنولوجيا سامي حدوري، دكتور في الاتصالات والسلامة المعلوماتية. مرحبا بك دكتور.
5: مرحبا، تحية طيبة المستمعين إذاعة قفصة. موضوعنا اليوم هو متعلق بالطريقة الصحيحة اللي نتخلصوا بها من النفايات الإلكترونية. نعرفوا التطور السريع للتكنولوجيا صار عنا عدد كبير مهول من الأجهزة القديمة والتالفة كالهواتف والبطاريات والشواحن وسماعات الأذن إلى آخره. علاش تعتبر النفايات الإلكترونية خطيرة؟ خاطر فيها مكونات كيميائية ومعادن تساهم في تلوث التربة والمياه. إذا نرموها النفاية الإلكترونية هذه مع النفاية المنزلية ينجم يسبب أضرار للبيئة والصحة بصفة عامة. شنية الطريقة الصحيحة للتخلص من النفاية هذه؟ أول حاجة أكل البطاريات والهواتف القديمة، ما نحطوهاش في القمامة وإلا البوبالة العادية نتاع المنزلية، نحطوها في نقاط جمع مخصصة لإعادة تدوير. أكلاش ديما ندعو للسلطات باش يوفروا النقاط هذه لتجميع النفايات الإلكترونية. إذا بالإمكان زادة تسليم الأجهزة القديمة إلى مراكز الصيانة وإلى المتاجر اللي توفر خدمات الاسترجاع. ليقبل هذا لازم نقوم بحذف البيانات الشخصية من الهاتف نتاعنا قبل ما تخلص منه وإعادة تدويره. إذا الهواتف وإلا الأجهزة هذه مازالت في حالة جيدة، مازالت تعمل، يمكن إصلاحها ولا التبرع بيها ولا بيعها في بلاست رميها ولا حطنا في البوبال. إعادة الاستعمال تقلل من حجم النفايات الإلكترونية، يعني التدوير وإلا الرسكلة. في الختام نجم نقول الهاتف القديم ولا البطارية ولا أي جهاز إلكتروني ينجم يمثل خطر وفيه مواد خطيرة على الناس، أكلش ندعو لإعادة تدوير الأجهزة هذه وإلا نفايات هذه. التصرف صحيح كما هذا ينجم يحمي البيئة ويحافظ على الموارد الطبيعية. كل مواطن رقمي مسؤول، هذه نصيحة. استعمل التكنولوجيا بذكاء وتخلص منها زادة بطريقة آمنة، تحافظ على البيئة وتحافظ على العالم بصفة عامة.
4: شكرا لك دكتور، كانت هذه تيك إكسبريس. تابعونا غدوة في حلقة جديدة. مع تحيات ريم مولا، بسلامة. تيك إكسبريس. دليلك للتكنولوجيا الآمنة والذكية. معاك غزوة مرايتنا.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد في حلقة أخرى من نغمات منسية، نلتقي فيها في رحاب الذكريات، نفتح مع بعضنا صفحات من تاريخ الفن ونستعيد أصوات عاشت في وجدان الناس لكنها ابتعدت عن مسامع الأجيال الجديدة. نرجع لزمن الطرب الأصيل، لحكاية الأسطوانات القديمة والنغمات تحمل رائحة الماضي ودفء الذكريات. كانت ثلاثينات القرن العشرين مرحلة فارقة في تاريخ الموسيقى التونسية والعربية، فترة انتقلت فيها الأغنية من السهرات الخاصة والفضاءات الشعبية لعالم الإذاعة والتسجيلات والإسطوانات. تميزت هذه المرحلة بامتزاج المألوف التونسي بالقصائد والموشحات والأغاني العاطفية، ومع ظهور جيل من الملحنين والموسيقيين اللي كان سعيهم الوحيد تطوير الأغنية التونسية والحفاظ على هويتها. لعبت الأسطوانات والإذاعة دور مهم في حفظ أصوات ذلك الزمن ونقلها إلى جمهور أوسع، زمن كانت فيه الأغنية تحمل حكاية واللحن يحمل روح مدينة والصوت يحمل ذاكرة شعب. أصوات صنعت تاريخ جميل، لكن بعضها غاب خلف غبار السنين ليبقى في انتظار من يعيد اكتشافه. كانت من بين هذه الأصوات الجديدة اللي تشق طريقها وسط مجتمع محافظ عديد الأسماء اللي خلت بصمتها في الذاكرة الفنية، مثل حبيبة مسيكة، حسيبة رشدي وشافية رشدي.
1: تتفكر شي اللي انت هو من عجرها وتسأل شي خلات المجروح هاي بنمشي وسط السحاري الخالي القتالة، قل لي نساتك وبيدها وسط بغريق رماتك، الجحد راهو موش من عاداتك، قل لي جهارة ما تكون شي دجالة، قل لي خانت ونسات والعشرة عليها هانت، يا حسرتي على أيامنا اللي كانت، عمري فناء ما بين إيه ولا لا.

0: شافية رشدي واسمها الأصلي زكية المراكشي، مغنية وممثلة تونسية. ولدت بمدينة صفاقس في 7 نوفمبر 1910 من أب مغربي وأم ليبية ذات جذور تركية. تعتبر من أهم رائدات الفن في تونس، ومن الشخصيات اللي ساهمت في تأسيس الأغنية التونسية الحديثة والمسرح الغنائي في النصف الأول من القرن العشرين. ووفقا للشهادات التاريخية والتوثيقية عن مسيرتها، أطلق النساء عليها تلك الفترة لقب نانا كدليل على القرب والمحبة الزائدة وعلى شعبيتها الواسعة في المجالس النسائية آنذاك، حتى أن فرقتها الموسيقية الخاصة كانت تعرف أحيانا بفرقة نانا.
1: كانوا يسميوها نانا بحكم أنها كانت ياسر تدخل العيل، كانت تونس صغيرة ومعروفة كما نهج الباشا، كما ربط، كما معقل الزعيم، وأغلبية العيل الكبار كانوا النساء الكبار متاعهم يعيطوا لهمش أمي ولا للا ولا يعيطولها نانا، بحكم أنها هي ديما تدخل لك الديار ذوكم، وكل مشيت فيها كلمة نانا.
0: ارتبط اسمها بمرحلة التكوين الأولى للمشهد الفني التونسي، حين كان الغناء ينتقل من الفضاءات الشعبية إلى المؤسسات الثقافية مثل الإذاعة والفرق الموسيقية المنظمة.

0: بدت مسيرتها الفنية بالرقص، ثم انتقلت للتمثيل برعاية محمد شبشوب في صفاقس، ودفعها طموحها للتحول إلى تونس العاصمة سنة 1930، واتصلت بالبشير المتهني مؤسس جمعية المستقبل التمثيلي، وتقمصت معها أدوار عديدة في مسرحيات مثل صلاح الدين الأيوبي، هاملت، عطيل، ومجنون ليلى. انضمت إلى فرقة فضيلة ختم المسرحية، ولعبت دور في مسرحية صاحب معامل الحديد، فحازت على إعجاب الجمهور واهتمام النقاد. بعدها أسست فرقة مسرحية خاصة بها، أنتجت عديد الأعمال منها أميرة المهدية، أم عباس، الجازية الهلالية، وعايشة القادرة. في مجال الغناء تلمذت شافية رشدي على يد الأستاذ الهادي شنوفي، عازف البيانو والآلات النحاسية. بعدها مباشرة كونت مجموعة موسيقية بقيادة الأستاذ محمد تريكي، ضمت صالح المهدي، قدور السرار في خميس ترنين، وعلي سريتي، والهادي جويني. كانت أغلب أغنياتها من الألحان الهادي جويني، خميس ترنين، وسيد شطة، وقدور السرار في. أحيت حفلات خاصة في قصر البي وحفلات عامة أقبل عليها عديد الجماهير.
1: الله الله يا سي محمد يا كريتي.

0: كونت في وقت من الأوقات فرقة غنائية كان اسمها نجوم الفن، ضمت خيرة العازفين منهم محمد الجموسي على آلة العود، وطاهر بدرة على آلة التار، ويوسف جنون على آلة القانون. وكانت شافية من الأسماء البارزة في تأسيس جمعية الراشدية عام 1934، وهي مؤسسة لعبت دور محوري في حفظ وتطوير التراث الموسيقي التونسي. شاركت في البدايات الأولى للجمعية، أدت أعمال في المألوف والموشحات، وساهمت في إدخال الأغنية التونسية للإذاعة.
1: سي محمود ريكي كان معانا، كنا احنا أربعة من الناس اللي تركز عليهم الرشيدية، سيدي مصر أصفر وسي خميس ترنان سي محمد التريكي وأنا. كان الله يرحمه سيدي مصر يقول الرشيدية عبارة على طاولة بأربع ساقين، لو تنحي منها واحدة تطيح. كانت صليحة يرحمها في الرشيدية، هي صليحة ما ننكرش، مرأة طيبة وباهية وصوت معزة، صوتها هايل، لكن مش هي رشيدية ولا تكونت في رشيدية، جات بعد الحسوب يوم كما يقولوها الوهم، وهذا هو كل من يكون المشروع في الدنيا إلا وقت همه يروح لأمه، وقت همه يمشي لغيره، وقت خيره يمشي لغيره.
2: الجمعية الرشيدية بمشاركة السيدة شافية رجلي.

0: تميز تشافيا رشدي بأسلوب جمع بين الأداء المسرحي التعبيري، قوة الصوت ووضوح المخارج، والتنقل بين الطرب التقليدي والأغنية الحديثة. تعتبر شافية من أوائل النساء اللواتي دخلن المجال الفني في تونس بشكل احترافي، ومن مؤسسات الأغنية التونسية الحديثة، ومن الجيل اللي ربط بين التراث المألوف والمسرح الغنائي والإذاعة.
1: استضافت ميدافون الجمعية الرشيدية بمشاركة السيدة شافية رشدي.

في باب سويقة أقامت شافية رشدي صالون ثقافي حمل اسمها حضروا كبار المثقفين، وتواصلت فيه مع رموز الفن والشعر والموسيقى في العاصمة من خلال استضافتها لجماعة تحت السور وانضمامها ليهم. أثرت جماعة تحت السور في شخصية شافية رشدي تأثير إيجابي، فمن خلال تلك اللقاءات تشبعت شافية من النخبة المثقفة بقيم الحرية وكرامة الوطن وأهمية الثقافة في تحرير الشعوب، وكانت تتقبل منهم النقد وتستمع لمختلف آرائهم في الفن والموسيقى، وقادها كل ذلك إنها تغني ما يقارب 100 أغنية كانت تكتب وتلحن وتغنى في سهرات الصالونات الثقافية.

في فترة الأربعينات من القرن الماضي كانت تونس تعيش تحت وطأة الاستعمار الفرنسي، وكانت الوضعية الاجتماعية للمرأة مختلفة عن عصرنا الحالي لأسباب عديدة، كتدني نسبة التعليم لدى الإناث مقارنة بالذكور واتسام المجتمع بالمحافظة والانغلاق لحد ما، فلا تخرج المرأة من بيتها إلا في مناسبات نادرة وعند الضرورة القصوى، ولذلك كان طبيعي أن تصنف امرأة كشافي رشدي ومثيلاتها ضمن النساء القادرات، وهو توصيف تونسي للمرأة القوية فيقال امرأة قادرة، أي امرأة تتميز بالنفوذ والتحدي والمرتبة الرفيعة فلا تخاف الناس أو أقوالهم. كانت شافية رشدي في أوج مجدها الفني وتتمتع بمكانة مرموقة وشهرة واسعة ومال وفير، تتسم شخصيتها بالجرأة والعنفوان، خرجت تقود سيارتها بنفسها وكانت أول امرأة تونسية تتجرأ على فعل ذلك، تعمدت ارتداء لحاف السفساري فوق ثيابها وهو القماش الأبيض اللي تتلحف به النساء خارج بيوتهن، ربما إعلانا بأنها ليست بصدد التمرد على قيام المجتمع ولا بمصادمته، بل بتوسيع هامش حركتها وحضورها كامرأة في الفضاء العام. طافت شافية رشدي بسيارتها شوارع تونس وتلحفت السفساري وعلى وجهها ابتسامة عريضة، وتسائل الناس حينها لما ترتدي السفساري وهي اللي تلبس في حفلاتها فساتين غربية وتخرج للشارع عارية الرأس. كانت إجابتها كالآتي: لو قمت بقيادة السيارة بملابس إفرنجية لظن المستعمر أنني فرنسية أو تونسية يهودية، ولكني أريد أن تعلم فرنسا أن نساء تونس المسلمات يمكن لهن أن يقودن السيارات، وهذه رسالة يجب أن تصل لهم. بالرغم من أنه معظم الرجال استنكروا هذا التحدي وشافوا خروج عن القيم والعرف السائد آنذاك، لم تهتم شافية لأنها كانت تتوق أولا للحرية وتصبو ثانيا لتحدي الاستعمار عبر بث هذه الرسائل الرمزية. وقد اعتبر البعض من المثقفين في ذلك الوقت إنها قامت بموقف استثنائي لا يمكن أن يبدر إلا عن امرأة استثنائية، وإنه لهذا الفعل تأثير كبير على تفكير المستعمر الفرنسي.

كحلة الهداب كانت الأغنية الأشهر للمطربة شافية رشدي، وكانت تكتبت وتلحنت خصيصا لها، وكان ذلك في أحد الليالي اللي جمعتها بمجموعة من الشعراء والموسيقيين، حين أبدت استياءها من أنه يكون للمطربة المصرية منيرة المهدية نشيد خاص بها تبدأ به حفلاتها، وهو حي معانا السلطانة، فيما لا تتمتع هي بشيء مماثل، فأجد شعور التحدي لدى الحاضرين من الشعراء والفنانين، وولدت في تلك السهرة أغنية كحلة الأهداب.

توفيت شافية رشدي عام 1989 بعد مسيرة طويلة امتدت لأكثر من 50 سنة، لكنها بقت حاضرة في ذاكرة الفن التونسي كواحدة من الرموز المؤسسة.

0: الله الله الله يخليك يا سيدي محمد.
1: في سهر الليالي الليلة، حوار مع رواد منتزه درجو أكوا باراديس بالجتار، لقاء مع الفنان أشرف الجتاري، حوار مع شاعرين فتح السعيدي وبدر الدين أحمد. سهريتنا الليلة من 10:30 الليل على موجة إذاعة قفصة.

0: جمال الفنون، لحظات فرح وأسرار نجاح. سهرات الصيف على موجات إذاعة قفصة.
1: إذاعة قفصة، مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
2: التاسعة ليلا على موجات إذاعة قفصة. أسعد الله أوقاتكم بكل خير. تقدمت عملية جني البطاطا الفصلية بولاية قفصة المزروعة على مساحة 500 هكتار، أغلبها في معتمديات السند وزنوش وقفصة الشمالية، محققة نتائج ممتازة تسهم في تعزيز الإمدادات الغذائية بالجهة، وتشير التوقعات إلى تسجيل إنتاج واعد يقدر بنحو 16 ألف طن من البطاطا الفصلية بمعدل إنتاج في الهكتار الواحد يقدر ب 32 طنًا. تنتظم فعالية مهرجان مصيف الكتاب في دورته 33 بالمكتبات العمومية بولاية توزر بداية من 21 من شهر جويلية الجاري إلى غاية 7 من أوت المقبل، من خلال برامج أو برنامج متنوع يضم فقرات تكوينية وتثقيفية وترفيهية تستهدف مختلف الفئات العمرية. أعلنت الشركة التونسية للكهرباء والغاز عن احتمال اللجوء إلى القطع الدوري للتيار الكهربائي مساء اليوم، وذلك في إطار الحفاظ على سلامة وديمومة المنظومة الكهربائية. وبينت الشركة في بلاغات متواترة نشرتها على صفحتها الرسمية أن الانقطاعات المحتملة ستكون على فترات متقطعة من الساعة 5 مساء وحتى 10 ليلا. اعتقلت قوات الاحتلال اليوم 6 فلسطينيين من مدن ومحافظات الضفة الغربية. رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بقرار الحكومة البلجيكية حظر استيراد المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس، والذي اتخذه مجلس الوزراء الفيدرالي البلجيكي باعتباره خطوة متقدمة تنسجم مع قواعد القانون الدولي. أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني بأن صاروخاً أمريكياً أصاب منطقة على أطراف مدينة عبدان في محافظة خوزستان جنوب غربي إيران. أخيراً يبدأ وزير الداخلية الإيراني إسكندر مؤمني زيارة إلى العاصمة الباكستانية إسلام أباد يوم غد للقاء مسؤولين باكستانيين حسب ما ذكر التلفزيون الإيراني. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: النغمة على الوتر والإحساس. الغناية تراند وتراند. اسمع وتذوق النغمة.
1: الأغاني الحلوة الجميلة صلى حبيتوها.
0: سهرة موسيقى مع ريم محمد.
2: معاك تضوى مرايتنا.
3: أكبر سلامة للسائق هي التزامه بمسافة الأمان، ومسافة الأمان للمترجل هي شقانه للطريق في الممرات الخاصة ليه وتقييمه للخطر قديش بعيد عليه.
4: المرصد الوطني لسلامة المرور.
5: إذا تقفصة مراية تتكلم، مراية تتكلم.
6: العاشرة ليلاً على موجة إذا تقفصة.
7: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
6: أسعد الله أوقاتكم بكل خير. في عناوين نشرتنا، وزارة الصحة تأذن بانطلاق الدراسات الخاصة بإنجاز جملة من المشاريع بالدائرة الصحية بولاية قبلي. حجز أكثر من 110 أطنان من الأغذية غير الآمنة، ومنع ترويج 50 طنا من العسل وشبيه العسل. وفي أخبار العالم، واشنطن ترسل مقاتلات وطائرات إضافية للتزود بالوقود إلى الشرق الأوسط، وتنشر 50,000 جندي أمريكي بالمنطقة. إليكم تفاصيل النشرة. من المنتظر إعادة افتتاح المسبح البلدي بالقصر بولاية قفصة في الفترة القادمة، بعد أن تم إغلاقه إثر تعطل محركات التصفية ومضخات إخراج الماء، وفق تصريح المكلفة بتسيير بلدية القصر ميسون لامينة.
8: المسبح البلدي كنا باش نعدوه في إطار لزمة، من بعد فضلنا أن بلدية القصر تستغل بصفة مباشرة نظرا لضيق الوقت، كذلك ماذا بينا ما نضيعوش الموسم الصيفي. البيسين عندها طاقة استيعاب، معنا الناس كل تستنى فيه، فات طاقة الاستيعاب، تدافع لدرجة أن البيسين الماء رجع على الموتور. الحمد لله تلافينا الخطر فيسع. يلزمنا بالطبيعي جدا أن نشوف الوضعية نتاع المحركات نتاعنا باش ننظموا أكثر. حددنا بالضبط طاقة استيعاب المسبح بين 35 و40 وافد في كل ساعة، باش نعملوا حصتين، حصة صباحية وحصة مسائية، ونقسموا نعملوا أعوان الصباح، معنا 2 متر نجار، زوز مساعدين وكلاء مقابيذ معنا باش يقطعوا التذاكر، باش تكون المراقبة في الباب بحول الله في الثنية باش نعاودوا نحلوه.
6: في إطار تحسين جودة الخدمات الصحية المزداة للمواطنين بولاية قبلي، أذنت وزارة الصحة بانطلاق الدراسات الخاصة بإنجاز جملة من المشاريع، من ذلك تهيئة وصيانة قسم الأطفال وقسم الاستعجال بالمستشفى الجهوي بقبلي، وكذلك إعادة بناء مجمع الصحة الأساسية بقبلي ومركز الصحة الأساسية بمنطقة ليماجس من معتمدي قبلي الشمالية. أكثر تفاصيل حول مختلف هذه المشاريع يقدمها المدير الجهوي للصحة بقبلي جوهر المكني في متابعة لسعاد الكيلاني.
9: لانطلاق الدراسات نتاعهم، منهم التهيئه وصيانه قسم الاطفال بالمستشفى الجهوي بالدلي، التهيئه وصيانه قسم الاستعجال بالمستشفى الجهوي بالدلي. كما تعرفوا كاين جوج اقسام هذوما، قسم الاطفال وقسم الاستعجال، والاكتظاظ اللي في فيه نقاعات خصوصا في وقت الابتدائي، الوقت اللي تبدا فما امراض تنفسيه للاطفال والا في اوقات الذروه في قسم الاستعجال، اضافه الى مشاريع اخرى تهم الخط الاول، منهم اعاده بناء مجمع الصحه الاساسيه بالدلي، وإعادة بناء مركز الصحة الأساسية بليماكس. هذوما يهموا الخط الأول، لكن كيف احنا نسعى لتطوير المنظومة الجراحية اللي عندنا، وتو حاليا عندنا قسم إنعاش والتخدير اللي هو ضمن 4 أسرة، ووافقت صندوق الإشراف على انطلاق الدراسات لتساعد قسم الإنعاش الجراحي بمستشفى الجهوي بالدلي باش ترتفع الطاقة نتاعو عن الأسر. جملة المشاريع هذوما إضافة المشاريع اللي هي تو في طور الإنجاز وإلا في طور إعلان طلب العروض، باش يكونوا رافد إضافي لتطوير المنظومة الصحية، باش يكونوا تلبية لاحتياجات المواطنين اللي هي تقبلي في الخدمات الصحية، ومعهم باش يكون عنصر آخر لتنفيذ استراتيجية وزارة الصحة وبرنامجها لتقريب الخدمات وتطويرها بالمناطق الداخلية.
6: تسعى تستعد مدينة القصرين لاحتضان الدورة 45 من مهرجان القصرين الدولي الذي تنطلق يوم 29 من جويلية وتتواصل إلى غاية 17 من أوت. وتتضمن برمجة هذه الدورة 12 عرضا فنيا متنوعا يستجيب لمختلف الأذواق والفئات العمرية من خلال عروض موسيقية ومسرحية وفرجوية. كما تم تخصيص مساحة هامة للإنتاج الجهوي من خلال برمجة 4 عروض جهوية. مدير مهرجان القصرين الدولي حسام هلالي يضيف في متابعة لفدوى القرمزي.
10: مهرجان القصرين الدولي في دارة 45 تكون يوم 29 جويلية نوفو 17 موت ثم 12 عرض إن شاء الله. بسم الله عنا شوية توجه للعروض ولك الجهة، عنا 4 عروض إن شاء الله باش تكون الافتتاح بجهة البزعة، عرض الفزعة في ريانا، عنا عرض أحداث نهار 31، تثمين أغاني الكرتون، سيدنا يوجد عرض ولد البلاد اللي هو عرض راب، عنا عرض المروت، عرض زاد عرض بحاية القاسمي، عنا 6 مرتدر فتيتي، امباير نهار 8، عنا 10 شيرين لجمي، 12 مسرحية ولد الطلياني، وعنا 14 لوك ماهر، 16 مسرحية هاري بيت، وإن شاء الله 17 باش يكون الاختتام مع الفنانة صوفيا سيدة. العروض الكل باش تكون في مسرح اليوم، هذاك توجهنا انه المسرح الاثري يحتضن كل العروض. هما 12 عرض، الميزانيه تاع المهرجان ما تتجاوزش 200 الف دينار. حاولنا بالممكن انه نوفقوا في برمجه متوازنه تكون تراعي جميع الادراك، العروض الشبابيه، العروض العائليه، المسرحيه. عن العروض المسرحيه، مسرحيه من انتاج المسرح الوطني اللي هم الهريبات واللي هي اخذت اكثر من بري وجائزه عالميه، عندنا مسرحيه الفكاهيه ولد الطلياني، عروض تتراوح ما بين عروض اطفال وعروض شبابيه وعروض طربيه. ان شاء الله يكون في حسن ظن الجمهور، وان شاء الله دوره 45 تكون دوره تنال اعجابكم وتكون دوره ناجحه.
6: إلى أخبارنا الوطنية، حجزت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أكثر من 110 أطنان من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك، ومنعت ترويج قرابة 50 طنا من العسل وشبيه العسل، إلى جانب حجز أكثر من 78 ألف لتر من المياه المعدنية إثر حملات رقابية مكثفة نفذتها بمختلف ولايات الجمهورية خلال شهري جوان وجويلية. أفاد المرصد الوطني لسلامة المرور بأن عدد قتلى حوادث المرور سجل منذ بداية السنة الحالية وإلى غاية 18 من جويلية الجاري ارتفاعا بنسبة 10.48% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، وذلك بتسجيل 695 قتيلا خلال هذه الفترة مقابل 629 قتيلا سنة 2025. وكشفت الإحصائيات التي نشرها المرصد على موقعه الرسمي تسجيل انخفاض في عدد حوادث المرور بنسبة 19.24% إلى حدود 18 من جويلية بتسجيل 2473 حادثا مقارنة ب 3062 حادثا خلال الفترة ذاتها من سنة 2025. ويتصدر السهو وعدم الانتباه قائمة الأسباب المؤدية إلى حوادث المرور. أما فيما يتعلق بالوفيات فقد احتلت السرعة المرتبة الأولى من حيث أبرز أسباب الحوادث، وتسببت في تسجيل 266 حالة وفاة إلى غاية 18 من جويلية الجارية. تفتح وزارة التربية بداية من يوم غد وإلى غاية الخميس الموافق للعشرين من أوت باب تسجيل مطالب النقل الفردية بين المؤسسة النموذجية التربوية من مدارس إعدادية نموذجية ومعاهد نموذجية بعنوان السنة الدراسية 2026-2027. ويتم تسجيل مطالب النقل أو النقل حصريا عبر الموقع parents.education.an. تتواصل درجات الحرارة مرتفعة بأغلب مناطق البلاد مع ظهور الشهيل يومي الاثنين والثلاثاء، وفق ما جاء في نشرة متابعة نشرها المعهد الوطني للرصد الجوي ظهر اليوم. وينتظر أن تسجل الحرارة تراجعا طفيفا بداية من يوم الأربعاء على أن تتواصل أعلى من المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 6 و12 درجة إلى غاية نهاية الأسبوع القادم. إلى أخبارنا العالمية، نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم تفجيرا كبيرا في بلدة كفر تبنيت في قضاء النباطية جنوب لبنان، ما أدى إلى سميع ضوي انفجار في عدد من المناطق المجاورة، وبالتوازي مع ذلك سجل تحليق مكثف لطائرات الاحتلال فوق أجواء الضاحية الجنوبية لبيروت، حيث واصلت المسيرات تحليقها على علو متوسط، ما أثار مخاوف من احتمال تصعيد أمني جديد. هذا ورفع الاحتلال مستوى التأهب في جنوب الأراضي المحتلة عقب إطلاق صواريخ من إيران، مشيرا إلى أن القبة الحديدية اعترضت شظايا صواريخ إيرانية كانت في طريقها إلى إيلات. تصاعدت مؤشرات احتمال اتساع المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران خلال الأيام المقبلة، مع إرسال واشنطن مقاتلات وطائرات إضافية للتزود بالوقود إلى الشرق الأوسط، وبحث سلطة الاحتلال سيناريوهات قد تدفعها إلى الانضمام للقتال، رغم أنباء عن طرح قطر مقترحا لوقف الضربات الأمريكية لمدة 10 أيام مقابل التزام طهران بفتح ممرين للملاحة في مضيق هرمز. وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم اليوم أن نحو 50,000 جندي أمريكي ينتشرون حاليا في منطقة الشرق الأوسط، مؤكدة أن القوات تتمتع بدرجة عالية من الجاهزية لتنفيذ مهامها العسكرية المختلفة وحماية المصالح الأمريكية. هذا ولمح رئيس وزراء سلطة الاحتلال بنيامين نتنياهو إلى احتمال مواجهة أو لوضع أمني استثنائي خلال الأيام المقبلة قد يؤثر في تنظيم فعاليات الانتخابات التمهيدية داخل الحزب، بحسب ما أفادت به صحيفة جيروزاليم بوست. أخيرا أدانت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية الهجوم الذي استهدف موقع محطة دارخوين النووية قيد الإنشاء، متهمة الولايات المتحدة بتنفيذ عمل إرهابي وعدواني يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي. إلى ذلك يبدأ وزير الداخلية الإيراني إسكندر مؤمنية زيارة إلى العاصمة الباكستانية إسلام أباد غدا للقاء مسؤولين باكستانيين، بحسب ما ذكره التلفزيون الإيراني. إليكم تذكيرا بالعناوين: وزارة الصحة تأذن بإطلاق دراسات الخاصة بإنجاز جملة من المشاريع بالدائرة الصحية بولاية قبلي، حجز أكثر من 110 أطنان من الأغذية غير الآمنة ومنع ترويج 50 طنا من العسل وشبيه العسل. وفي أخبار العالم تابعنا: واشنطن ترسل مقاتلات وطائرات إضافية للتزود بالوقود إلى الشرق الأوسط، وتنشر 50,000 جندي أمريكي بالمنطقة. نهاية النشرة قدمتها لكم هيفا سلوجا، أخرجها فنيا كمال عبادي. إلى اللقاء
2: معك غزوة مريتنا.
7: سهر الليالي،
11: سهر الليالي، سهر الليالي
7: سهر الليالي

0: عسلامتكم، أهلا وسهلا بكم. نعرف أنه فما ارتفاع في درجات الحرارة الأسبوع هذا، لكن المنتزهات تفتح الأحضان لكل أهالي الجنوب الغربي حتى يستمتعوا بشيء من النسيم. نسلم عليكم في لقاء من سهرية سهر الليالي من توا حتى نص الليل في كل مرة بتبيع في منتزه جميل في جهات الجنوب الغربي. نكتشف بتبيع خفايا المنتزه، رواد المنتزه كذلك نحكب معهم، ويكون فما لقاء حلو برشا بتبيع مع متتبعي إذاعة قفصة، سواء كان على صفحة رسمية لإذاعة قفصة على الفيسبوك، ولا كذلك تسمعوا فينا كالعادة على فام، ولا موقعنا على شبكة الانترنت. باش نقضوا الليلة سهرية في مكان جميل في قلب الجنوب الغربي التونسي، وين المكان هذايا عنده تاريخ، عنده موروث خاص. نحكي بتبيعة على الكتار، نحكي على أحد المدن بتبيعة التابعة لولاية قفصة، هالمدينة الجميلة هذه الغنية بالذكريات، الغنية كذلك بالتاريخ، وغنية كذلك بكرم أهاليها وحفاوة كذلك أهاليها. احنا باش نقضوا الليلة سهرية حلوة برشا في منتزه جميل جدا. المنتزه هذا ربما هو متنفس سواء كان لأهالي جهة قفصة، ولا كذلك ربما الأماكن المجاورة لجهة قفصة، على خاطر فيه ظالة الرواد من كل شيء. وأكيد من دخلوا المنتزه إلا ما يكون معانا المفتاح متاع المنتزه، صاحبة المنتزه اللي هي معانا اليوم منورتنا للا كريمة. مرحبا، أهلا وسهلا بيك في سهر الليالي، وشكرا على حفاوة الاستقبال، حفاوة بتبيع اللقاء معاك في منتزه يحمل عنوان يشد الاهتمام والانتباه. بشوية بشوية باش نحكم على تجربة حلوة. تعودت أني في لقاءات الفاتة كان صاحب المنتزه يكون من الرجال، أول مرة المرأة الحديدية اللي تفتح الأحضان لرواد المنتزه واللي تتحمل مسؤولية كبيرة برشا. بعد شوية بتبيع باش نعطوا برشا تفاصيل. للا كريمة مرحبا، عارفين بروحك. مرحبا
1: وبيك، مرحبا بيكم في فضاء دوغرو أكوا باراديس. أنا مدام كريمة طالب، بنت الكتار.
0: مرحبا، شرفتينا.
1: صاحبت الفضاء السياحي هذا المتواجدين أنتم فيه، دوغرو أكوا باراديس.
0: دوغرو أكوا باراديس، التسمية، خلينا نبدو من التسمية، انتقاء التسمية، دوغرو أكوا باراديس. علاش علاش الاختيار هذاي؟
1: أنا قطرية ومتزوجة تركي. دوغرو هو اسم العائلة متاع زوجك.
0: واضح. إيه؟
1: وأكوا باراديس هي يعني جنة الماء.
0: حلو برشا، جميل جدا، برشا معاني فيه. وفما جنة الماء كذلك هي خلفنا، نشوفوا فيها جنة الماء بأتم معنى الكلمة، وما نظيف ويتغير، صحة وأمان. وكنا حكينا في الأوف كذلك على الاهتمام بالجانب الصحي بالنسبة لرواد المنتزه. ما عندوش قديش تقريبا المنتزه، قديش عنده من اللي بدأ من اللي انطلق؟
1: في 29 جوان 2023 كان الافتتاح متاعه.
0: واضح، إن شاء الله مباركة عليكم، ومبارك كذلك على جهة الكتار، وكذلك حتى على الأماكن المجاورة. نعرف أنه ثم شكون يجي من قفصة، من تقريبا رواد المنتزه ما هوش كان من الكتار فقط، بل حتى الأماكن القريبة
1: الجنوب الكل. عندنا كليونات من قبلي، من دوز، من جابس، من فريانة ونفطة وتوزر، الكل
0: تجي تعدي نهار وانت مرتاح، تلقى
1: زيد بن عون، كل هذون كليونات يجوا،
0: تلقى المأكل والمشرب والحفاوة بالنسبة للصغار كألعاب، وتلقى كذلك المسبح. هذوما الكل بتبيع موضوع على ذمة المواطن اللي نجم يقضي نهار كامل وهو مرتاح،
1: المسبح حتى لآخر الليل، وفي الليل يروح يبيت في داره،
0: وهو كذلك آمن، سورتو الأمان، هو مرتاح بكين آمن. نتعرفوا على المنتزه تقريبا المساحة متاعه تقريبا قديش للا كريمة؟
1: هكتار. في كل هكتار متكون من مقهى ومطعم، اثنين مسابح، واحد للصغار وواحد للكبار، بالألعاب المائية، فيه فضاء للأعراس والحفلات الخاصة، فيه ملعب للأطفال.
0: ريتوا الملعب متاع الأطفال، فما برشا ألعاب تشره تمام. بعد أكيد إن شاء الله نوروا السادة المستمعين البعض بتبيع ألعاب حلوة، وكذلك فما الجانب حماية الطفل. فلاحظت المسألة هذه حلوة برشا، يبدأ الولي مرتاح، معناتها يحط صغيره يخليه يلعب، وبرشا ألعاب موضوع على ذمته، وألعاب جديدة كذلك، وفما جانب الحماية، فما فريق كامل يهتم بالمسألة هذه. نحب نتعرفوا كذلك بالنسبة للمنتزه. أنا لاحظنا وحكينا قبل بتبيع البداية البرنامج علاش منتزهاتنا ما تتوفر كانش في الصيف، هذا شيء بتبيع يوجعنا شوية على خاطر نشوفوكم حكيت شهيرين من زمان وكهو تغيبوا علينا. فشنية المستجدات بالنسبة لمنتزه دوغرو أكوا باراديس بالنسبة للصيفة هذه؟ شنية حاجات تحب تضيفيها لله كريمة؟ كل واحد فما نقائص يحب يكملها، هو ما شاء الله المنتزه ما فيش بتبيع ما لاحظش فما نقائص، ولكن كل واحد يخمم في مستجدات حسب بتبيع الطلبات متاع المواطنين. فشنية الإضافات إن شاء الله سواء كان حاليا أو في المستقبل؟
1: أنا نخمم في إقامة لهنا يعني دي بنجالو، نحب نكمل له.
0: حلو جميل، حلوة الفكرة. إيه
1: إن شاء الله يعني كان أمكن يعني كان ثم مسؤولين يسمعوا فيها مذبية يتعاونوا معايا فهل
0: مسألة هذه
1: شيء هذا نحب نكمله. خاطر أنا راني وقت اللي جيت باش نحل المشروع متاعي لقيت برشا صعوبات، ونصور أنا أي مستثمر يعني كي يلقى العراقيل هذيك الكل. أنا إيرزمو يعني جيت بنت الجهة يعني قعدت سامدة ويعني وصلت فيها المسيرة تقريبا 8 سنين باش وصلت حليت. يعني نصور مثلا تو بعد 8 سنين إن شاء الله إن شاء الله نلقى يعني الإدارات بدلتك القوانين والثمة تسهيلات
0: وهذا نداء بطبيعة الناس اللي تحب توفر لنا منتزهات. أكيد في الجنوب ما عندناش متنافس بالنسبة للأهالي إلا المنتزهات، فبالتالي علاش ما تكونش المسائل هذه سريعة بالنسبة للإجراءات الإدارية
1: بهكاك بطبيعة صاحب الفكرة تستثمر وكل أماكن تلقى العراقيل هذه كمت
0: وإحنا ماذا بينا الأماكن الخضراء هذه على خاطرها هي المتنافس الوحيد بالنسبة للمواطن. فما حفلات هكا تقام في فضاء المنتزه سيدة كريمة؟
1: حفلات خاصة نجيبوا فنانين فنانين كبار، عملنا حفلة
0: في الفضاء هذا
1: فنانين وثقافية ولا غنائية زاد
0: لقاءات ثقافية سواء كان ولا كذلك بالنسبة لربما لقاءات غنائية مع أسماء بتبيع يكونوا حاضرين في المنتزه. واضح. تقريبا المنتزه التوقيت متاع إنه يكون متاح بالنسبة للمواطن أكثر في الليل في النهار، أعطينا فكرة لله كريمة.
1: والله هو هني قلت لك تنجمي تعدي فيه النهار من الصباح حتى لليل.
0: المواطنين يعني اكثر تحسي جايينهم بالليل ولا بالنهار؟
1: كيف كيف كما في الصباح يعني كل
0: هو مفتوح في الصباح
1: يعني اي محلول
0: هذا ثم منتزهات اخرى يقول لك انا نخدم كان بالليل كهو.
1: لا لا احنا من 10 متاع الصباح محلول. اما كل كليون وشنو يحب يعني في الفضاء متاعنا، فما كليونات تابعة للمسبح، كليونات تجي في الليل تسهر وتتعشى وتتفرهد.
0: واضح. به بالنسبة للمنتزه ربما نتسأل كذلك المواطن وقت اللي يجي بالنسبة للزيارة للمكان هذايا باش يلقى متاحة الفرصة بالنسبة للصغيرات ألعاب، باش يلقى المأكل، باش يلقى المشرب، باش يلقى في بعض الأحيان ربما حفلات. بالإضافة لهذا تشجعش مثلا المواطن أنه يعمل اشتراك شهري؟ لماذا؟ بهكيك حتى المصاريف تقل إذا كانت تكون العائلة سامحوني عدد كبير.
1: عنا اشتراكات، احنا عنا اشتراكات للبيسين وعنا اشتراكات في المطعم متاعنا زادة، وكل كليون وش يحب.
0: واضح. مش خليك تول فرصة متاحة للي يسمع فينا على اثير اذاعة قفصة، شنو تقولي لهم لالا كريمة؟
1: مرحبا بكم في الفضاء متاعنا في كل وقت من 10 متاع الصباح حتى الاخر الليل. نجموا تجوا تعدوا بحذانا نهار من الصباح لاخر الليل ومرحبا بكم.
0: وشكرا بتبيع على التذاكر اللي قدمتيهم اليوم كجوائز بالنسبة لسهريتنا. ان شاء الله من بعد لحداش باش نعملوا جولة هكا ومسابقات مع رواد المنتزه. كل الشكر وان شاء الله كل التوفيق وان شاء الله بتبيع نقول لك ان شاء الله كل النجاح بالنسبة للمنتزه ولا كذلك في حياتك وبنوتك ان شاء الله لباس. نعرف انه صحتها فما شوية ربما اضطراب صحي بالنسبة للبنوت، ان شاء الله لباس عليها وان شاء الله يا ربي تفرحي بها. والف الف شكر بتبيع على لقانا معك اليوم في سهر الليالي. شكرا. باش نواصل بتبيع مع رواد المنتزه، باش نواصل كذلك مع الضيوف، باش نواصل مع الحضور. من ضمن الحضور ومن ضمن اللقاءات في منتزهنا الليلة اكتشفت وانا نحكي بتبيع مع الحاضرين، اكتشفت انه فما في مدينة الكتار فما موسوعة من البحث من الكتابة ومن الشعر كذلك. سي بدر الدين منورنا في المنتزه ومنور الكتار كذلك، وانت من رواد المنتزه وديما بالطبيعة تكون حسب ما حكينا بمعاك ديما تكون حاضر في المنتزه، سهر الليالي تقضيه في المنتزه بالتحديد. باش نحكي معاك على لقاء أحلو وعلى موسوعة من الكتابات الشعرية وغيره بالطبيعة بشوية بشوية، ولكن قبل هذا هات نتعرف عليك سي بدر الدين. مرحبا، منور سهر الليالي ومنور منتزه بالطبيعة أكوا باراديس لاند.
2: شكرا وبارك الله فيكم، وشكرا على الاستقبال وعلى الدعوة. وبالنسبة لي أنا بدر الدين محمد السعيدي أحمد،
0: مرحبا،
2: من مواليد 1950،
0: مرحبا،
2: ممرض متقاعد. هوايتي هوايتي كتابة الشعر، وأخص بالذكر منه التراث ومنه كذلك التراث المحلي،
0: خاصة التراث المحلي.
2: وكانت عندي عديد الإصدارات وجلها ولا أكثرها هي معناها تحتوي على التراث المحلي. عندنا خدمنا على الألعاب الشعبية، خدمنا على الأمثال الشعبية متاع الكتار، خدمنا على في بعض حالات على الأزياء، خدمنا حتى على بعض المأكولات، خدمنا على بعض الأزياء التقليدية، خدمنا على عادات تقليدية قديمة. ودونك التراث كما يعرفوا جميع

0: هو الوعظ هو على خاطر انا الحاجات اللي كتبت فيها وخدمت عليها هي معاشه، هي من داخلي، هي انا عشتها، العاب انا لعبتها، امثال انا سمعتها، اغاني تراثيه انا معناها سمعتها في الاعراس، اهازيج الالعاب انا معناها واكبتها وسمعتها واديتها. دونك معناها اكثر معناها الكتابات واكثر الوعد هي معناها مني انا بالذات من داخلي، معناها هي حاجات معاشه انا عشتها، انا لعبتها من بعد في الشوارع نتاع القطار القديمه، ولعبتها في الغابه، ولعبتها معناها في الملاعب القديمه نتاع الكوره، ولعبتها وعرفتها في جميع محطات وعديد المحطات في القطار اللي كانت هي توا فقدناها وما عادش. دونك كان من الأجدر، وربما رأيت أنا شفت كونها تتوثق خير ما تندثر، وإذا كان دثرت ما عدناش نلقوها. هو توا معناها حتى توا بالموجود، إذا كان ناخذه أي خاصة في الجيل متاعنا وحتى في عائلتنا في حد ذاتنا وكذا، كي تحكي انت مع صغارك ومع اولادك حتى على كلمات قديمه واحد وكذا، تلقى الشاب ضيعها وما يدريش عليها اذا كان متفسر لاش، واذا كان ما تصيرش ريلاسيون ما بين الاجيال، ما بين الباب والولد، ويعطي الوالد للولد يخلي له مخزون اللي عنده. كما ديجا ربما هذا ينطبق على الكتاب اللي مطبوع اللي هو عندنا، من الخابيه للجابيه، هو هذا معناه تقدير، معناه الخابية معناه هو الكبير متاع العيلة اللي عنده وكذا، والجابية هو يعمل صغير رجاحة صورة هي ثبت معناه كونها ثم نشوفها في صورة
1: الغلاف بتاع الكتاب
0: بيان سور، هي تنجم تنم على الحدث هذا. ودونك التراث متاعنا في كل بلاصة، مش كان في الكتار، إذا كان ما يلقاش شكون يرعاه وشكون يصونه وشكون يوثقه راه ينذثر ويمشي، وهذيك خسارة كبيرة للبلاد وللعباد وللناس كل.
1: وهو كيف كيف في برشا دلالات التراث متاعنا هذاك، راه فيه برشا دلالات على ربما حضارة الشعوب في الفترة هذيك، ولابد أنه صغارنا يعرفوا بطبيعة الميزة متاع الجديد
0: بينسوا متاع الألعاب الشعبية، وهي فيها معناها توا الميزات متاعهم، ثم معناها ألعاب، معناها الألعاب هي تكون ثقافية، ثم الفكاهية، ثم الذهنية، ثم عديد المجالات اللي هي موجودة في اللعبة في حد ذاتها، وثم حتى اللعبة التثقيفية، ثم معناها تنجم تاخذ اللعبه ووقت اللي تاخذ منها برشا حاجات، تاخذ منها عديد الفوائد، معناها ياخذها الصغير من الالعاب الشعبيه مثلا، والا من الامثال، والا من الحكم مثلا، من خاطر حتى الحكم زاد معنا فيها ما نقوله في تلقى مقولة معثورة، معنى مقولات معثورة، كما مثلا نعطوا مثال مثلا يقول لك شوفني مدامني حي وعيني في البر لواجة، وإذا وصلت الموت رجلي ما عاد بدواك حاجة. هنا ثم مقولة معناها عندها علاش، والمقولة هذه تقالت على في فترة معينة وفي آكت معين، وباش ثم أشكون قالها هذيك المقولة، وثم حادثة صارت واقعة صارت باش خرجت هاك المقولة هذيك، ولا الكلام المقولة المأثورة، ولا الكلام المأثور. دونك التراث واسع ونجم الإنسان يبقى يتحدث،
1: وهو يلزم ساعات وساعات بتبيع، وما نجمش ربما نوفر حقه في نسبة الأبحاث اللي دامت سنين وسنين. ثم كتاب كذلك بقيت فيه 3 سنين سي بدر الدين.
0: أي الكتاب سمعني
1: تفضل، صحة وبشفاء تفضل، نعرف أنه الطقس ربما مرتفع في درجة الحرارة، فبالتالي الماء هو الزاد الأول، تفضل.
0: شكرا. هو نجم ما نقولوش على الكتاب، احنا أنا مسميه موسوعة
1: موسوعة
0: فهمتني، أخطر هو شنية كانت الحكاية، معناها كنت أنا في يوم ما كتبت قصيد بعنوان ألعاب بلادي. القصيد فيه 116 لعبة، الأسماء متاع 116 لعبة، بقى القصيد ترنى حكاكة مدة معينة واحد وكذا. جات الفكرة بعد ما عملت الكتاب متاع الأمثال الشعبية، كتاب عملتها بمعية سي محمد بالحاج، معناها الكتاب فيه 500 مثل القطاري وطبعناه وطبعتها صيانة المدينة متاع القطار. جت الفكرة وقتها للقصيد الثاني اللي هو ألعاب بلادي، وجت الفكرة على غرار قلنا علاش القصيد ما يوليش كتاب، وبدينا في الوقت اخترنا مجموعة أربعة، أنا والعياذ بالله من كلمة أنا، سي محمد بالحاج معناها كاتب يوثق مع الجزمة،

0: السي حبيب الاخضر بالطيب يصور وسي طه جمال طه جمال استاذ نتاع الرياضه يعطينا البعد والتفسير نتاع اللعبه رياضيا. وكانت انطلقنا في العمل وبقينا مده 3 سنوات متواصله احنا نبحثوا ونبحثوا في المواطنين وبحثنا ما يقارب 50 شخص ولا اكثر نجم نقول لك اكثر اللي هما ما بين نساء ورجال واللعبه نبحثوا فيها تقريبا على 2 ولا 3 وما ناخذوها كامله كان كي نلقوا التوافق مع زوز من الناس ولا 3 معناها يعطوك الجواب الصحيح ونفس الجواب تلقاه مثلا وكذا خاطر عمل طويل ومضني ومعناها واعطانا معناها موسوعة خارقة للعادة اللي أنا نتشرف بها أنا وصحابي وللكتار وتبقى معناها معناها في المكتبة الوطنية والمكتبة الجهوية والمكتبة المحلية متاع الكتار اللي هي معناها معناها موسوعة خارقة للعادة وما نتصورش كان ثم أختها في الجمهورية أنا هكا نقول ويا ريت نلقى أختها إن شاء الله على خاطر بحثنا في بعض الفترات ولقينا بعض إصدارات وكتب خاصة في الألعاب الشعبية لكن كتب صغيرة ومجموعة معينة متاع ألعاب ماهيش شاملة كما الموسوعة اللي متاعنا احنا اللي هو الموسوعة فيها 460 صفحة فيها 999 صورة بالألوان الطباعة متاعها تكلفت ما يفوق 25,000 دينار احنا ما نجمناش نطبعوها تبنت صيانة المدينة متاع القطار الطباعة متاعها مشكورة وخذت عملنا كونترا معاها وخذت هي 1000 نسخة الأولى معناها وبعتها باش تخلص منها معناها شزمة والنسخة موجودة تتباع في كامل تراب الجمهورية تباع ب40 دينار معناها لكن فيها معناها معلومات قيمة وقيمة جدا ويا ريت انا الشباب ديجا يلقوها حتى في الأبحاث بعض الناس جيت تبحث في الألعاب الشعبية ولا الطلبة ولا كذا الموسوعة موجودة ويسألوا عليها ويبحثوا ويأخذوا منها بعض المعلومات وكذا وياريت الشباب معناها يواصلوا على خطر إذا كان احنا ملوك لو لما توثقوش المستش اللعبة هذونا في الموسوعة وفي الكتاب صدقيني تو في الوقت الحاضر هم لدوتير متاحهم الثلثين متاحهم اندثر معناها ما عادش تلقيه كان كي ترجع للكتاب ما عادش تلقاه متداول ما بين الاشخاص وما بين العموم وما بين المواطنين وكذا خاصه في الجيل الشبابي تلقاه الا كان كي ترجع للمسنين الكبار باش تسلع اللعبه ولا على الكلمه ولا على كذا دونك اللي ربحنا احنا كونه وثقنا هاك التراث هذاك ما يضيع الناش معناها ما يمشيش سبهله لا هنا يقعد موثق على الاقل نوار سور بلان ويقعد في الكتاب وهو معناها كسب للجميع وللمواطنين الكل
1: هو كسب وانت كسب كذلك للجهة وكسب لتونس في نهاية المطاف محلها الفكرة ومحلها ربما الإبداع هذايا ومحلها الثبات كذلك ومحلها هالجرأة ومحلها هالتعب وهالشقاء هذايا نعرف انه سنوات ولكن في نهاية المطاف حبيت تخلي إرث للجيل القادم وإرث لنا كذلك وان شاء الله يكون عنا لقاء مطول سي بدر الدين نحكوا بالطبيعة على تجربة حلوة برشا مع الشعر مع ربما مع البحث في الموضوع نتاع المدينة وحتى كذلك في عدة نقاط أخرى و المكتبة متاعك راهي تزخر بعدة تدوينات وعدة أفكار حلوة وجميلة جدا وأكيد باش تشاركنا الليلة في مسابقاتنا بالنسبة للجوائز المهداة بتبيعة من المنتزه دورغو أكوا باراديز بتبيعة بعد شوية أكيد باش نقدم نص المسابقة من خلال الكتابات اللي كتبتها وكذلك القصائد وحتى كذلك ربما الأبحاث اللي قمت بها شكرا سي بدر الدين تحياتي شنواصل أكيد مع الحضور أكيد مع بقية الحضور باش نمشي للفن أشرف مرحبا منورنا أهلا وسهلا بيك فنان ابن الجهة شنو أحوالك يا أشرف وينك لبس عليك بخير ديما سهرياتك في المنتزهات منور المنتزهات ومنور المنتزه الليلة أشرف حكينا شوية بدأ هكا شوية فما نسمة نسمة شهيدي هكا ولا مدام كريمة سخونة سي بدر الدين وبدا فما ارتفاع ولكن نحاولوا نخفوا شوية بتبيع على الناس باش بالغناية بالموزيكا بالكلمة الحلوة اعطينا مقطع وبعد نحكوا على أشرف وتجربته مع الغناء وحكايته مع الغناء وكيفاش بدأت التجربة هذه يلا نبدأ بمقطع صار روحوا شوية بالأغاني وبالمقاطع الغنائية
2: بتاع الكتار ماتا ولا مسجل ولا أي حاجة
1: الليلة باش ندلوا عليك الكل باش نسمعوا
2: شرق شرق تحت البخنوق المحز مخاوي جوفا أم الصغرى قلبي محروقة مليعني بك لوفا في عمري واتتني مرة في حفلة وزيارة برزت عيشة وسط المحفل بزغتك النوارة

0: برافو، حكايتك مع الأغنية وحكايتك مع الموسيقى ومحبتك للأغنية. تذكر وقتها كنت تجيب حذانا للإذاعة وغرامك وعشقك للأغنية، ولكن توا نعمل لك مطلبة نشوفوك كان في المنتزه. بي شنو اللي خلاك تحب الأغنية؟ علاش دخلت المجال هذا؟ يا هواية محبة؟
1: هواية ومحبة
0: الكل مع بعضها
1: على بعض.
0: وحسيت روحك توا من بعد ما اندمجت في المجال ما شاء الله توا ولا عندك اسم معناتها، فبعد الاندماج في المجال هذايا تحس انه حققت حلمتك؟ لو كان ترجع تدخل في نفس المجال؟ لا، نعرف انه المجال الموسيقي المجال الفني متعب شويه، كيما مع مدام كريمه تعبت 8 سنين باش عملت المنتزه هذايا. قديش تعب اشرف باش عمل رصيد من الغناء وحضور وهكا ولا عنده بصمه واسم؟
1: والله هذاك هو لاباس.
0: برشا سنوات.
1: برشا هذاك.
0: برشا سنوات. آخر أغنية غنيتها شنية أشرف؟
1: آخر أغنية قمرة ربي.
0: قمرة ربي، شو تقول المطلع نتاعها؟
1: يا لالا قمرة ربي، غنيها لك شوية.
0: شوية مقطع، إيه.
1: يا لالا ويا قمرة ربي. سيلاس لك عن قبري، حبيت سيلاس لك عن قبري، هنموت ولا يجيبوا خبري.

0: الو،
1: شكون ربح زعما سي فتحي؟ شكون زعما ربح؟ شكون ربح محمد؟ شكون ربح محمد بن داود؟ نشوفوا من بعد النتيجة، خاطر نسمعوا توا بالطبيعة في الهتوفات نتاع رواد المنتزه. سي فتحي مرحبا، منورنا، نرجع لك اشرف اكيد في كل مره باش نرجعوا لك تغني لنا الليله في سهريتنا في سهر الليالي، بما انك انت الليله بتبيع ضيف المنتزه. سي فتحي مرحبا، منورنا، اهلا وسهلا بيك، شنو احوالك؟
2: اهلا بيك ويعطيك الصحه. على
1: شكون تشجع الليله الساعه؟ شكون تشجع؟
2: انا نشجع اسبانيا.
1: هذيك حريتك الذاتيه. انا مش باش نقول شكون نشجع.
2: أكيد.
1: تجربه شعريه والكلمات تكتبها وانت موجود في المنتزه والا اماكن خضراء هكايا تعطيك الالهام؟
2: لا، ما عنديش وقت معين، يعني وين تجي الفكره ان انا
1: تكتب الكلمات؟
2: نكتبها.
1: انت من الرواد المواظبين على منتزه دوركو بتبيع مع مدام كريمه،
2: في كل فرصه، في كل فرصه، وين يجيني حتى أصدقاء ولا زوار ولا حاجة نجيب كمان هنا، خاطر ثم قبول حسن ومدام كريمة وموفرة كل الشيء للصغار وللكبار ولكل شيء. معناها حاجة منورة البلاد بالحق، وننصح كل واحد يجي يزور المنتزه دوغرو أكوا،
1: وتجي بتبيع بصحبة الزوجة ربي يفضلها لك إن شاء الله، المساند الرسمي ليك بتبيع والإلهام يجي من عندها.
2: هي المشجع الرسمي.
1: هي المشجع الرسمي في الكتابة، في الكتابات، في الكلمات، في الأفكار، من أنا ناحية
2: حتى في الجو الملائم بركيك كي تحضر لك الجو الملائم باش تخليك تكتب ولا تخليك تبدع في حاجة.
1: اخر حاجه ابدعت فيها سي فتحي على شنو حكيت؟ نعرف انه عندك برشا كتابات وبرشا
2: والله
1: كلمات
2: برشا
1: شعريه
2: كتابات. برشا مواضيع. انا تو قاعد منشغل، عندي عمل مسرحي ان شاء الله شعري اسمه يا بخت.
1: يا بخت، هي حلوه العنوان.
2: هي فكره شنية، كيف جتني الفكره؟ هم قصه واقعيه من الواقع لزوز توامه، طفله وطفل، خيوه خوات اسمهم ربح ورابح.
1: ربحوا ربح،
2: لكن في حياتهم ما ربحوش، رغم ان اسمائهم تدل على الربح، لكن في حياتهم كل ما نهدي ما الحظ عطيهم ظهر، تواتيهم الفرصه لكن ما تكملش، سواء في الخدمه، في القرايه، في الحرقه، في بالنسبه للربح في الزواج، معناها تخطبت اربع ولا خمسه مرات وما يصحش،
1: وكل مره بطريقه ما،
2: بكل مره بطريقه ما، كيفاش ان شاء الله تشوفوه على الركح هذايا، ان شاء الله نكملوه. فيه برشا نقد اكل الهزلي، فيه طرايف، فيه حكم، معنا عرض متكامل ان شاء الله يرى النور، وان شاء الله يكون عرض هنا يشوفوه.
1: نعرف عندك الكتابات الشعريه سي فتحي اللي تبدا فيها شيء من الهزل وشيء من النقد، اي ضحك وفي نفس الوقت في الصميم، فاعطينا البعض من المقاطع.
2: والله هاي وبالمناسبه السخانه هذه تو
1: والشيلي هذا يا ربي يطف بينا ان شاء الله، وان شاء الله يفرج علينا عن قريب وليعطي ربي مبروك. الحمد لله يا ربي.
2: عندي قصه هي صايره الراجل من الجنوب الغربي، هو محافظ شوي ومدين، وعاد كي حكى القصه يقول، يحكي على سنين تعدت معناها قبل وجدت السخانه كيما هكايا، عاد يقول جا الصيف وكملت القراية، الطقس سخون تقول جمر، بيوت داري تشوي كواية، لا تقنى نوم ولا سهر، وحتى الناموس خضبايا يقرص فينا ويعمل فر، ولادي وبناتي محذايا محصورين تقولوا بقر، خافوا لا تكبر الحكاية، جينا جلطة ونتقهر، اقترحوا باتفاق معايا نمشوا لسوسة حتى شهر، شهوة عزاب مع صبايا ما فيها باس وما يضر، حرت منين نجيب كراية ومصروف ماكل وسهر، لك راهب لا جيوب ملاية، عايش كي جميع البشر، قروض مع ضوي ومايا، حسابي أحمر ديما خطر، نتججف حتى في دوايا من حربوش نخلي شطر، اش تنعمل اش تنعمل؟ قالي درت على أصحابي وخوايا، كل واحد سلف لي قدر، سكرت البيبان ورايا، ركبنا الكار وربي استر، وصلنا لباس وفي غاية، لا تعبنا لا شفنا خطر، تغدينا سلطه وقلايه وحلينا بغمرين طمر وتبعنا طرقه وثنايا وبالصدفه نلقوا البحر. نلقوا كل الخلق حفايا تقول نهار البعث حضر. نساوي رجال الكل عرايا عادي لا حشمه ولا قدر. ملا فضيحه ومكبر دايه يقولوا لي غض البصر نعمه ونتبع بعصايا ويا ربي نمنع من الشر. يلعب في الكوره بحذايا قلت له عيب زاد كفر. شايب يسمع في غناية وفي ديهك عيبات خضر وعزوز مقابلات مراية ترقص على الفزاني حر. الرملة غطتها لبقايا بلاستيك مع كوش الذر حليب ومرقة وبوطة بقايا ودلاعة بقى منها شطر. لا تنجم ترمي جراية شط بكل ما بيحفر. طلبت العالي يا مولاي خرجني من الوضع المر. استخرت ومخابر جاية وقلت لهم للورا ضر. نتحملها نار الدنيا ولا ندخل ويل وسقر. متربين يحبوا رضايا قال ورايك وانت حر. نروح اللي شفناه كفايه وربي يرزقنا المطر يبردنا ويمحي الخطايا وننسوها فكره البحر. يقول حالك يا تونس نهايه يبكي حتى القلب حجر. كتاتيب جوامع وزوايا وسلامك والله في خطر.
1: انا الحاجه ربما اللي لاحظتها محلاها قوه الذاكره اللي عندك سي فتحي فبرافو. محلاها القوه بالطبيعه في كتابه قصه كامله بالكلمات قصه كامله بالشعر وكل الشعر ربما اللي فما جانب من الفكاهه وفما جانب من الروايه وجانب من النقد كذلك. فموفق ومحلاها بالطبيعه لقاء معاك وان شاء الله بالطبيعه باش نرجعوا لك اكيد باش نرجعوا للبقيه. احنا مازلنا معاكم على أثير إذاعة قفصة مواصلين المشوار في لقانا الليلة من سهر الليالي. مازال عندنا من الوقت محمد بن داود بالطبيعة مازلنا مواصلين المشوار باش نمشي للمدى ميساج ناخذ معاك هكا حديث بما أنه احنا مازلنا هكا في اللمة مع بعضنا. سي فتحي متعبك شوية
0: بالفتحي بالسيدي بالعكس. نعم الزوج
1: ربي يفضله لك.
0: بالحق إنسان فنان ما نصورش كان فما كيفو. انا نعتبر روحي محظوظه برشا. كفايه انه مش شعر بركه متعني في كل لحظه ونيابه الالهام يسمعني متمتع معاه.
1: انت اللي تشجعوا وتعطيه رايك هكا ساعات تغير الموضوع غير الكلمه هذه
0: هكا شنو رايك اش قولك نشجعوا نكمل ما تكملش.
1: تحس انه الوقت وقت الكل ماخذوا الشعر حاجه مقلقاتك ولا قايم ربما بالوظائف نتاعو الكل سواء كان في العناية؟
0: ديجا مستمتع معها اللي سمعني. انا بطبيعتي مستمعة
1: وفية
0: ليه. بالعكس متمتع برشا.
1: المواضيع اللي يقترحها فما بعض المواضيع اللي يكتب عليها تقترحها عليه مدام ولا؟
0: المواضيع بريسكو كلها واقعية حكايات من عند اصحابه
1: من حياتنا اليومية.
0: كلها حتى ديجا يحكي لي يعطيني مقطع نستغربك يقول لي ريدي جا حكاية من عند فلان معناتها ما فماش فما الهام اما في نفس الوقت فما هكا المكثر تبدا حكاية واقعية من عند اصحابه والاحباب.
1: واضح. والليله بتبيع جوله هكا بين الكلمات الشعريه في المنتزه بتبيع واللقاء بمعاه شويه سهرات هكا في الليل مع الجو هذايا تغيير جو شويه في الصيفيه سوتو عندنا.
0: اكيد ونتمنى تكون سهره ممتعه زاده للناس كلها.
1: باهي انتم في الكتار كي تفرحوا بالشخص شنو طيبوا له اكثر حاجه طيبوها له في الكتار شني؟
0: المعروف البركوكش الكتاري.
1: بركوكش الكتاري. في الكتار كذلك اكثر حاجه معروفه شنية؟ باش معروفه الكتار كشجره شجرات عرفتها مدام كريمه. كريمه متياصله ويني شجره الفستق في المنتزه.
3: يقولوا تليلي القفصي في بالي هكا قاعد على زرابي قفصه فستق القطار يعجبني.
1: بداعته وقيت الفستق. فستق القطار هو من اجود الانواع في بالي.
3: اجود الانواع واطيبها حتى في الطعم زاد.
1: أو البحث في التاريخ قلنا في المذاق كذلك سي احمد.
4: المذاق نتاع الفستق نتاع الكتار هو خاص جامي تلقيه في الانواع نتاع الفستق الاخرى وهذاك علاش هو ديجا توا
1: يلزم بحث على السلاله.
4: اكيد يلزم السلاله على خاطر الكتار دوبيكستون هي معروفه بالفستق. حتى في القصيده وبعد نقولوا لك الكتار معروف مشهوره بالفزدق. انا شجره نتاع جدنا وجد جدنا من مع بلاسك تقريبا مع الزيتونه في الكتار مع شجره الزيتون والنخله. ديجا الواحة نتاع الكتار كانت فيها الزيتونه والنخله وشجره الفزدق معروفه ياسر الكتار بالفزدق.
1: سيده كريمه وين هي شجره الفزدق في المنتزه؟
3: في المنتزه ما عنديش، ما عندي الهنشير نتاعي ورا المنتزه فيه جار الفزدق.
1: نكملوا الحصه نعملوا طلع الهنشير.
3: مرحبا بك.
1: ربي يفضلك. باش نرجع لسي فتحي، مازال عندنا هكا شويه وقت نخلو حتى الدريش هكا على الموعد الاخباري، فنكملوا معاك بمقطع شعري كالعاده. نحبوا نسمعوك الليله اكثر ما يمكن سي فتحي، تفضل. مقطع شعري قصير هكا من اخر الكتابات. أنا شفت على الفيسبوك كتابات شعرية حلوة برشا.
2: إن شاء الله عندي برشا قصائد إن شاء الله باش يتغنوا مع الأخت سماح جلول الفنانة المتألقة زادة مع سنة حامد إن شاء الله.
1: على ذكر الأغنية مع سماح جلول، علاش استخدام الذكاء الاصطناعي وفي بالي باش تغيروا؟
2: لا أكيد باش هذاك كان هبروف هذيك، وبعد في الاستوديو باش تقع شوي تغييرات هذيك.
1: شو تقول الكلمات؟
2: الكلمات هذيك هي
1: حسة كليبية شوية.
2: أه؟
1: كليبية شوية الكلمات.
2: لا لا الكلمات هي قصة من الواقع. هي قصة من الواقع. هي خطيبة تغير ياسر على الخطيب نتاعها واستدعوها في عرس أخت خطيبها. وقت اللي دخلت للصالة لقيت خطيبة يحكي مع واحدة اللي هي تكرهها في الأصل. رجعت للدار وكلتها الغيرة، تكلمه قالت له لو ما ريت بعيني نكذب تحكي معاها في السهرية، من ساعتها قلبي معذب غيرة تحرق في جواجي، تعرفني ياسر مغيارة لا تقول لي قريبة ولا جارة، إيدك في دين المصفارة تضحك لك بالعاني فيا، هالمرة تفوت وسمحتك الراعي مصلحتي ومصلحتك، ومن الليلة هاني نبهتك تعاودها ما تلوم علي، تعاودها نقول لك باي باي نتلفت كي نشوفك جاي، لا تكلم بابا ولا اخوائي ولا تبعث امك جبهيه، ولو ما ريت بعيني كذب تحكي معاها في الصهري.
1: محلاها بتبيع ربما اديتها سماح جلول، وانا ريته بتبيع الفيديو قاعد يدور حاليا على صفحات التواصل الاجتماعي، ولكن الصور الشعريه اللي قدمتها نحس وكانه احنا عايشين معاها القصه، كانه عايشين معاها
2: خاطر هي قصه من الواقع. هذاك علاش معناها تحسي به على الغيرة.
1: وأكيد سماح جلول أبدعت في أدائها.
2: هي سماح عندها غنية أخرى بدأت تسجل فيها اللي هي تقول عندي مهبول مهبني عشقني ونموت عليه، واخذ عقلي ومجنني نهار وليل نفكر فيه، عرفت دواه وسر عندي حلفت يميني من داويه، عاجبني حالة مهنيني اللي بعقله واش نعمل به.
1: ومع أشرف عنده كلمات شعرية كذلك.
2: أشرف. كما قلت لك أول غنية هذيك متاع شماتة في اللي شكوا فيه،
1: شو تقول الكلمات؟
2: أشرف ما يغنيش،
1: هذه هدية لأشرف.
2: هدية إن شاء الله يا أخويا قد روحها وموجودة الكلمات، والمهم هو يقد روحها.
1: واضح. باش نرجع لكم اكيد باش نواصلوا معاكم السهريه، باش نواصلوا معاكم التجوال في لقانا من سهر الليالي. اكيد تسمعونا من بعد الموعد الاخباري باش نمشي بتبيعه للمسابقات للجوائز. حضروا رواحكم مع سي بدر الدين، اكيد باش نعطوا برشا مسابقات برشا اسئله. حضروا لنا المخيله نتاعكم واحنا حاضرين من بعد الموعد الاخباري باش نطرحوا بتبيعه على رواد المنتزه. نشوفوا من بعد المقابله وين رسيت سي فتحي، واحنا معاكم مع فريق كامل يواصل معكم المشوار حتى نص الليل، كل من محمد الأسود محمد بن داود كذلك كمال عبادي وكمال حميدة وسعيدة كنت من خلف الميكروفون معاكم في سهر الليالي. يبقوا معنا بتبيعك العادة مواصلين المشوار حتى نص الليل.

0: إذاعة قفصة في قفصة المذيلة والكتار على 87.8.
1: السياقة في حالة تعب مثل خطر كبير يجب تجنبه. اللي باش يسوق لازم يكون مرتاح وجاهز للانتباه.
2: المرصد الوطني لسلامة المرور.
3: إذاعة قفصة مراية تتكلم، مراية تتكلم.
4: 11 ليلا على موجة إذاعة قفصة. أسعد الله أوقاتكم بكل خير. تنطلق الدورة 46 من المهرجان الدولي بقفصة يوم 27 من جويلية بعرض افتتاحي للفنان مرتضى الفتيتي، وتتواصل فقرات المهرجان إلى غاية 20 من أوت بفضاء البرج وبالمركب الرياضي محمد الواشد من خلال مجموعة من العروض الموسيقية والمسرحية التونسية وفق تصريح مدير المهرجان رضا الفاهم للإذاعة. أعلنت بلدية القصرين عن تعديل تشغيل الإنارة العمومية ليصبح من الساعة 8:30 مساء إلى الساعة 4:30 صباحا مع مواصلة التدخل لتقليص عدد النقاط الضوئية مع ضمان إنارة الشوارع والمحاور الرئيسية حفاظا على سلامة المواطنين ومستعملي الطريقة وحرصا على ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية في ظل موجة الحرارة. ذكرت الإدارة العامة للأداءات بأن يوم الاثنين الموافق للعشرين من جويلية يمثل آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين المنخرطين بمنظومة التصريح ودفع الأداء عن بعد. وأكدت الإدارة في بلاغ لها أهمية احترام هذا الموعد لتفادي التبعات القانونية والمالية المترتبة عن التأخير في إيداع التصاريح الجبائية. شرعت المستشفيات الجامعية في تنفيذ مشاريع الرقمنة الصحية التي أطلقتها وزارة الصحة، وكان وزير الصحة مصطفى الفرجاني قد أعلن أن كل مواطن تونسي سيحصل على معرف صحي وطني موحد قبل موفى سنة 2026، ويهدف المعرف إلى متابعة مسار التمريض والمريض إلكترونيا وتسهيل حصوله على الخدمات الطبية في مختلف الهياكل الاستشفائية. حذرت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى الأونروا من أن أزمة سيولة تتجاوز 100 مليون دولار أمريكي تهدد استمرار الخدمات الأساسية المقدمة لملايين اللاجئين الفلسطينيين. أعلنت القيادة الأمريكية المركزية الأمريكية سنتكوم يوم الأحد أن نحو 50,000 جندي أمريكي ينتشرون حاليا في منطقة الشرق الأوسط، مؤكدة أن القوات تتمتع بدرجة عالية من الجاهزية لتنفيذ مختلف المهام العسكرية وحماية المصالح الأمريكية، إضافة إلى دعم الحلفاء والشركاء في المنطقة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: رجعنا لكم على اثيرات قفصة، رجعنا في سهر الليالي، مازلنا مواصلين مشوار معكم حتى النص الليل. نعاود نسلم عليكم وفينا مستمعينا، نقول لكم كالعاده احنا ساهرين بالطبيعه مع رواد المنتزهات. نعرفوا انه الناس عشقه في جهات الجنوب الغربي هو الذهاب للمنتزهات المتواجده بالطبيعه عندنا، وهي المتنفس الوحيد بالنسبه ربما للاهالي حتى نستمتعوا بالهواء الطلق. لما حاله فما ارتفاع في درجه الحراره، ولكن في هالاماكن هذه بالتحديد يكون فما اكثر اقبال من طرف المواطنين. واحنا في منتزه موجودين بتبيع في الكتار تحديدا، وباش نحكوا مع رواد المنتزه بحذانا عائله، والعائله هذه باش تشارك معنا كالعاده في المسابقات المتاحه على عين المكان، والجائزه مهدات من المنتزه. عائله مع صغيراتها، ونشوفوا بتبيع في صغيراتها جايين بحذانا ويحبوا يشاركوا معنا. ربي يفضلكم ان شاء الله الصغيرات، نتعرفوا بتبيع على العائله هما بحذانا، والبنوته كيف كيف على التليفون صغار توا ما شاء الله على التليفون يلعبوا به لعب. مرحبا مدام.
1: يا عايشك، مرحبا بيك. عايشك، مرحبا بيكم.
0: تعرفوا عليك؟
1: بوسينة.
0: نشرفوا. منين جيت بحذانا؟
1: والله انا المامو في جربه، ما جيت القفصه، وانا جينا باش نتفرهدوا شوي الليله
0: هنا. شو معناتها من جربه سيبت البحر نتاع جربه؟ احنا نمشوا بالذمه ومصاريف كبرى باش نمشوا لجربه، وجيت بحذانا
1: اول مره بحكم نجي معنا المنتزه، وبصراحه حاجه خارقه للعاده.
0: عادي فيه نهار وانت مرتاح منتزه دورغو؟
1: بالحق والله ما شاء الله بالحق. راه قلت ونحكي بالرسمي اسباس كبير سمح نظيف مزيان مزيان من كل شيء بصراحه. بالحق عجبني على الاخر.
0: حتى انتم عندكم حاجه بهين؟
1: اكيد اكيد فما ما كمان. والله ما شفتش اسباس اكبر من هكا الحق، يعني اسباس اكبر من هكا ما شفتش. ديما قهاوي اما ديما الانسان يفتش على حاجه هكا اون بلانير وصغار وبيسين ويتفرهد. وين يتفرهد الصغير ويتفرهد الكبير او ميم طون.
0: توا ما خير تفرهيده على البحر ولا تفرهيده في المنتزه؟
1: والله كل حاجه في كل حاجه في بابه. كمان البحر باهي، اما حتى واحد زاد باش يشجع حاجه في بلاده بالحق ويعرف بحاجه جديده في بلاده، حتى هذه بصراحه ما يلزم لازمه. مش كل شيء بحر بحر بحر،
0: لازم شوية تغيير.
1: والله لازم شوية تغيير ونكتشف بلايص ما شفناهاش. الحمد لله الحمد لله.
0: تو السهرية الليلة سخانة بصراحة نقولوا هالكلمة هذه، ولكن نحس انه في المنتزه اخف وطأة ولا لا؟
1: صحيح صحيح صحيح بالحق. لا ونبعدوا شوية على الدار زادة وستريس الدار، وقديش الكليماتيزر باش نقعدوا من الصباح لليل على الكليماتيزر بصراحة زادة مرض. سالش معنا
0: العين ترتاح
1: حتى معنا عادي صيف كهو في يلزمنا باش نعيشوا طول طول في البرد هكا والحمد لله.
0: مش الواحد باش يبقى كي السلحفات نهار الكل في القوقعة.
1: والله بالحق والصغار يلزمهم يخرجوا صغار باش نقعدوا في الدار على الكليماتيزر وشهيلي وسخانه. لا حتى سخانه نخرجوا فيها ما يسالش ونحوسوا فيها، هنا البحر نمشوا في القوايل ما يسالش في الليل. لا لا كهو وعلى الصغار والله اكثر شيء، وحتى الكبار يتفرهدوا.
0: ربي يفضلهم لك ان شاء الله.
1: فضلك.
0: مش وحدك سهره معك؟
1: معايا قريبتي.
2: عسلامة مرحبا.
0: منين جايه بحذان؟
2: من قفصه.
0: من قفصه جيتي بحذان المنتزه بتبيع درق، موجوده الليله سهريه هكا مع بعضكم. وشنو عجبك في المنتزه؟
2: والله اكثر حاجه تعجبني فيه المنتزه اللي فيه اسباس للصغيرات، على الاقل تلقي وين تحطيهم تخليهم يلعبوا ويتفرهدوا وتنجمي تاكلي حاجه وتشربي حاجه.
1: حتى الالعاب مش العاب تحسها كل اي تحسي ساعات في بلايص العابها كقديمه والا ماهيش بيان سكيريزي للصغيرات. هذيك بالحق اهم حاجه عجبتني بالحق، صغيرك تحطيه ويبدا يلعب مطمئنه بالحق في هذه
0: صحيح. هو في منتزه درغو اكوا باراديس لاحظ انه الالعاب مودرن
1: حاجه مودرن وما تخافيش على صغير الحق، ما تخافيش على صغيرك. قلت كان اول مره وبصراحه انبهرت بيه، في باليش فما حاجه هكا. والله يعطي من الصحه بالحق يعطي من الصحه.
0: قريبتك اول مره تجي للمنتزه من قفصه ولا مستانسه؟
2: لا هي اول مره تجي، انا ديما نجي للمنتزه، هي خاطر بحكم ماهيش في قفصه، عايشه في قبلي وبين جربه وتتنقل يعني في الصيف ديما في جربه، هي تحوس نمشي نحوسوا بحذانا. توا جيت بحذانا مازلنا مش بحذانا.
0: وجيت انا قصيت عليكم السهريه باش تشاركوا معنا.
1: مرحبا
0: ما احلى تبيعاتكم. ربي يفضلكم الصغرونات. باهي الليله ثم مسابقه سهله على الاخر، المسابقة أنا متعودة نحضر مجموعة من الأسئلة بتبيع لي اسمها في سهر الليالي المخصة للمنتزهات في لقاءات الفارتة 10 أسئلة ويكونوا فما زوز عائلات وهما بتبيع لي يتباروا، ولكن الليلة فما سؤال سي بدر الدين باش يعطينا بتبيع الذاكرة الشعبية هكا باش يعطينا سؤال سهل سهلوا لهم عاد من جربة جايين بحذانا ومن قفصة وإحنا جايين بحذاكم من قفصة.
3: السؤال ذاته هو كما هو يمشي.
0: سي بدر الدين لك الميكرو وحكين.
3: شكرا مرحبا بهم. السؤال ما نجموش نسهلوا فيه ونصعبوا فيه خاطر هو لغز وفيه كلمات، الكلمات تنقولوهم وانتم حلوهم.
0: نجم نعاونوا شويه سي فتحي باش يعاونوا شويه
3: لكن يسحق العانه انا لو نعاونهم وانتم عاونوهم الكل. باه المثال اللغز يقول عبد الصمد.
0: عبد الصمد
3: قال حاح
0: قال حاح
3: نخو المعيز وحلبوا المراح.
0: خليقه ولا صنيعه؟
3: لا خليق. خليق عبد الصمد ما يحكيش على الخليق على الصنيع، يحكي كان على الخليق.
0: يعني نحاول نعاون شوية شوية
3: عاون شوية
0: نزيد نعاود اللغز نعاود اللغز.
3: عبد الصمد
0: يظهر لي حتى زملائنا من إذاعة قفصة محمد بن داود ومحمد الأسود قاعدين يعاونوا
3: يا سيدي اللي يعطيني الحل عنده جايزة
0: تربحوا الباس بالنسبة للبيسين بتبيع مهديش من منتزه درجو أكوا بارادايس بتبيع أكوا بارادايس. نحاولوا نعاودوا نعاودوا الكلمات شو تقول سي بدر الدين شوي نضحك مع الموسيقى الحلوة مع المكان الجميل.
3: عبد الصمد قال حاح نخو المعيز وحلبوا المراح. واضح
0: يظهر لي باش نعمل لكم ريدو بينكم وبين فقانا تقنيه خاطر هما خبره في الالغاز
3: هذاك علاش انا ما عطيت اللغز سهل خاصه للجماعه ذولا الجماعه
0: رحبوا باهالي جربه
3: لا رحبوا
0: جزيره الاحلام جربه
3: بارك الله فيكم
0: واهالينا في قفصه بالطبيعة.
3: عبد الصمد قال حاح نخو المعيز وحلبوا المراح هو الجبح نتاع النحل يخرجوا بعد يخرجوا
0: شنو هي الاجابه
3: الساعه؟ هي هذا هو
1: نحلوا العسل
0: نحلوا العسل زوز متفاهمين على نفس الإجابة
3: نفس الإجابة صحيحة.
0: يا ليلى مبروك عليكم وعلى الصغيرات بتبيع الباس بالنسبة للبيسين مهديت بتبيع من منتزه دورجو أكوا باراديز وتمتعي الصغيرات بنهير بتبيع من السباحة في الطقس هذا. نحب خليكم تقولوا كلمة ربي يفضل لك البنوتة الصغرونة وحليها البنوتة تهاب
1: يعيشكم ولا عيشكم الصحة ومرسي وربي يفضلكم وإن شاء الله ديما نشوفوا قفصة في بالحق في حاجات باهية كما هكا بالحق وتنور الوجه في قفصة ونحو فكرة في الجنوب ما عناش في الجنوب ما عناش لا في الجنوب عنا وعنا بلايس وعنا حاجات يمكن خير حتى من البحورات بالنسبة لي بالحق
0: فقط لو جو ابحثوا وباش تلقوا
1: اي بالحق الواحد يكا ويلزم يشوفوا ويبحث وانا ننصح العباد باش يجوا المنتزه بالحق ليل ونهار
0: ليل ونهار
1: والله ليل ونهار في النهار عندهم البيسين والجو والشيخات وفي الليل سهريات والقعدات وصغار يتفرهدوا ويبعدوا على التليفون ويبعدوا على الكليماتيزور وعلى الضغط متاع الدار وعلى الحسرة متاع الدار وسيب أرك حرير يلعبوا يتفرهدوا.
0: يا ليلى نورتينا بكلامك وبحضورك كذلك ونخليك تكملي السهرية حتى الوقتش السهرية مازالت متواصلة
1: أنا مازلنا شوي
0: خليت لكم أنا من هاشتر
1: لين يتعبوا صغار
0: لين يجيهم النوم هاي تفضلي ليلى
2: يعيشك إن شاء الله ما راح يعطيكم الصحة إذا عاد قفصة كما قلت لك واحد
0: قصيت لك على عشان
2: لا كملت لا يعطيك الصحة عايشك كما قلت لك واحد ينجم يتفرد حتى بأبسط الحاجات الموجودة معناتها هنا في قفصة نخرج ونصيف ونرجع ونجو القفصة ندور ونرجع لها معناتها نحاولوا بالحاجات الموجودة نتفردوا بها ربي يفضلكم وان شاء ربي يحمينا ان شاء الله يكون
0: نورتونا الليله شكرا مبروك عليكم الجائزه الف شكرا احنا مازلنا معكم على اثير اذاعه قفصه نرجع لك بتبيعه كمال في محطه غنائيه مواليه ومن بعد باش نواصل بتبيعه مع رواد المنتزه باش نواصل مع المسابقات ونواصل كذلك مع الجوائز المهدات بتبيعه من صاحبه المنتزه نرجع لكم بعد شويه

0: رجعنا لكم على أثير تقفص. رجعنا بتبيع في سهريتنا، رجعنا مع المسابقات، ورجعنا مع رواد المنتزه، ورجعنا بتبيع في تواجد على عين المكان بمنتزه درجو أكوا باراديس. بتبيع مزلنا حتى النص الليل، مزلنا كذلك مع الرواد، مزلنا مع الحضور والمتوجة بالمرتبة الأولى في الكتار في بكالوريا 2026 في التاسعة عفوا. بعد شوية بتبيع باش ناخد التفاصيل، ولكن بحضنا والدتها هي حشمة شوية. مرحبا مدام، مع السلامه.
1: مرحبا بك، مرحبا،
0: مبروك عليك نجاح البنوته.
1: يبارك فيك، يعيشك يعطيك الصحه.
0: اول حاجه الساعه التواجد نتاعك في المنتزه في اطار الاحتفاء بالبنوته، والا من عادتك تتواجدي في المنتزه؟
1: لا الحقيقه مبرمجين باش نجوا بطبيعتنا، غير بقينا نتفرجوا في الماتش. ديجا اجينا كي قبل الماتش تاع الكاس العالم.
0: فهمتك.
1: بطبيعتنا نجوا كل مره ديستيناسيون دوغر ومنتزه كيكا باش تفرهد الصغار في لمة التوكة، لمتنا لمة الحباب جماعة جوم الخير جو الكليك
0: العائلة الكبيرة اللي كنت حكيت معها.
1: ايه كونسي الناس الكليك هاني متقابل اللي البارة الكل جاء وهنا نخرج مع بعضنا.
0: انتم اصيلي المدينة؟
1: لا من الكتار. وي
0: من الكتار.
1: من الكتار ايه من الكتار.
0: البنوتة عارفين عليها هي حشامة شوية.
1: أسي الجراد من معهد الفارابي، نجحت في المناظرة التاسعة أساسي والتحقت بالمعهد النموذجي بقفصة. هي بطبيعتها في وسط العام الأولى في التسعات، والحمد لله كملت توجت معناها النجاح نتاعها والتحقت بالمعهد النموذجي.
0: النجاح يرجع لمثابرتك، يرجع ل خدمة الليالي، وإلا هي بتبيعتها؟
1: هي الحقيقة من الأول معناها متميزة في القراية، حتى في السنة التاسعة القراية ريتم تاعها عادي. ديجا برشا اتصلوا بي وشنو وين قرأت اتيودات. بالنسبة لبنتي ما قرأتش حتى اتيود،
0: حتى اتيود. الناس اللي تسمع فينا وتقول لك نقاري صغيري اتيود باش ينجح،
1: يدو للأمانة ما قرأتش حتى اتيود. التحقت كان بالمنصة تكي أكاديمي، منصة تعليمية تكي أكاديمي، وفي وسط العام ريتميها متبعة معناها دروسها في المعهد عادي جدا. لكن بعد انتهاء امتحانات الثلاثي الثالث راجعت مع تكي أكاديمي، وهي حتى عندهم حتى كالحصص المباشرة دونك هي تتبع فيها ديما من السبعة للتسعة، يعملهم تلقى لومبلوان تاعها ويتبعوا معها. كذلك معناها يرجع الفضل لبعض الأساتذة تاعها اللي يعملونهم حصص دعم. فكالفترة نتاع قبل المناظرة بأيامات بار اكزومبل نذكر مدام جيان بوزيان عملت لهم حصص دعم مجانية، ستة حصص مجانية التحقوا في المعهد. وأستاذ العلوم الطبيعية ديما في كل سنة يعمل حصص لتلاميذ سنة التاسعة أبارسا. العام الكل ما قرتش حتى جزك الحصص هذيك وكهو، أما مع منصة تعليمية ذيك على طول عام مشتركة فيها وكهو.
0: برافو، ربي فضل هالك ومحلاهم بتبيع نساء بلادي وقت اللي هكا يعطونا هاللبنات وهالثمرات الحلوة هذه والنجاحات هذه. مش نواصل مع بقية بتبيع التواجد. مرحبا مدام.
2: أهلا عسلامة. صباح لباس.
0: من الكتار؟
2: من الكتار.
0: مساش نتعرف علي؟
2: أنا رباب قرباية من الكتار، توك مقيمة في فرنسا كهو جينا باكونس بحذا الفامي والكل كهو. الليلة حبينا نخرج نجول الفضاء دوغرو، نسهروا شوية نبدلوا جو كهو، والصغار يلعبوا شوية يتفرهدوا كهو، يشوفوا بلادهم يشوفوا الفامي متاعهم. هي الحمد لله.
0: قديش عندك في فرنسا؟
2: تو عندي 6 سنين ونص هكاك.
0: بديت تتأقلم؟
2: سبع في الأول صعيبة شوية، ما بعتلي سبع الحق واحد تعود و هكا وسيبه مع الصغار يقروا مع سايي واحد يتأقلم سايي.
0: كي نقارنوا شوية بين الأهل والأحباب والمالي وإلا الغربة؟
2: لا الأهل بصراحة، الأهل فمي والله. الغربة صعيبة شوية، صحيح واحد يخرج باش يحسن باش مي تبقى ديما خايبة وصعيبة الغربة، سرتو في برشا تحسيها اكثر في العيد في المناسبات في لطف في مرض في اي حاجه. فريمون صعيبه كوميم، ديما البلاد تبقى وحدها والحمد لله ديما نخمو في البلاد ونرجعوا البلاد ونحاولوا ديما الولاد زاده نجيبوهم.

0: البلاد يتعودوا على بلادهم وعلى الفامي نتاعهم وعلى العادات وكل شيء.
1: باش ما نطولش عليكم برشا برشا باش نمشوا للمسابقه. سي بدر الدين كي العاده باش تحضر لنا سؤال سهل. عندنا نجاحات نجاحات وعندنا كذلك اقامه في فرنسا، فبالتالي
2: ان شاء الله بالتوفيق ويا رب ان شاء الله بالنجاح وان شاء الله العقبه ما هو اهم وارقى معناها، وان شاء الله تواصل مسيرتها التعليميه الى اخر حد.
1: المسابقه
2: مسابقه
1: اي سي بدر الدين
2: مسابقه والله هي نورمال معها، خاطر انا ديما نحب الاسئله والواحد ديما على التراث على الكتار وكذا. انتم ظاهر لي ما نتصورش
1: هو مغروم جدا راهو مؤرخ كذلك،
2: تعرفوا حاجه على التراث على الواحد. نعطيكم حاجه سهله بالكل، اختارنا من التراث هذه اختارنا. شوف كيفاش ثلاثه من الناس ماشيين في الطريق، واضحه العمليه ها به جو في بلاصه القوساقي، واحد صفها وتعداها، الاخر شافها وما صفهاش، والثالث لا شافها لا صفها، والثلاثة تعدوا وواصلوا رحلتهم. هكا
1: شنو المطلوب؟
2: مطلوب الحل.
1: الحل سي فتحي نعاونوهم. يلا
2: ثلاثة أشخاص ثلاثة
1: سهلوا لهم شوي.
2: ماشيين في الطريق ماشيين في الطريق
1: جو
2: فهمني ماشيين في الطريق، صدفة قدامهم جت ساقية، واحد شافها وصفها، ثاني شافها وما صفهاش، والثالث لا شافها ولا صفها، والثلاثة جو غادي من ساقية واصلوا رحلتهم وربي عاونهم.
1: نسهلوا شوية نقربوا شوية
2: نسهلوا شوية
1: بيع فيها صغير فيها صغير
2: فيها بيبي ستر باه ستر بها هاي
1: سي فتحي عاونا شويه قال الحكايه فيها طفل صغير
2: هاي
1: بيبي
2: هاي
1: معناها شنو المطلوب بما انه فيها بيبي
2: مازال لا هذا
1: يلزم نذكروا ثلاثه
2: ثلاثه
1: واحد منهم بيبي باه اي
2: بقى لي دو تيار
1: فوالا سي فتحي بدا يعاون فينا سي بدر الدين بدا يوضح المساله نقربوا بشويه بشويه حل منهم
2: البيبي وينه؟ سمعني البيبي ما في كرش أمه ما هو هما ولوا اثنين الثالث وشكون الثالث وين عطونا الثالث تو
1: زعما نعاون شوية
3: ثم ايه بيبي
2: هو اللي ما شافهاش
1: اللي ما شافهاش هو البيبي
2: واللي شافه وضبها
1: واللي شاف
2: الأم الثالث
1: هي الأم الثالث شكون خلينا نحس شوية الثالث شكون حسب رأيك الثالث لازم يكون يزم يكون حسب رايكم ترى قربوا شوي حتى هو بشر الاب
2: لا
1: الام والصغير حاولوا شوي
2: مراه حبلة هذونا زوز والثالث وينه واحد شافه وتعدى ضبها والثاني شاف لا شافها لا ضبها اللي هو البيبي والثالث
1: وتعدوا شمعنى ما ضبهاش
2: معنى ما صفش
1: انسان من الجمله
4: ثلاثه تعدوا في الاخر
1: وخاطر هو انسان وما صفش معناها فوالا نقربوا شويه المساله هذه انسان وما صفش ظل ظل
4: يعني
1: واحد بيبي اخر هزتها هم
4: زوز في الاخر صغار
1: هو زوز صغير
4: ايوا هزه صغير في
1: دونك الحل شنو نعاود نوضحوا
2: دونك الحل هو شنو هي امراه حبله وهذا ولدها المراه شافت وضبت والبيبي لا شاف ولا ضب واللي في يدها شاف وما ضبش والثلاثه خذوا طريقهم وتعدوا
1: حلوه احمد
4: سمحه ولا عجبتني بالحق من غير حتى محلاها بالحق يتفك هكا ويوضح يعني
1: بشويه بتبيع عايشك سي بدر الدين محلاها الاجواء هذه في كل الحالات عندكم بتبيع تفضل سي بدر الدين
2: عندكم سؤال اخر وتنجموا تمشوا تسالوا اهلكم الغادي الكل باهي نحب عدد العيون نتاع القطار
1: عدد العيون نتاع القطار
2: في القطار سابقا
1: عدد العيون عيون شنو
2: العيون نتاع الماء
1: عيون الماء
2: في القطار
1: عدد العيون عدد العيون باش نعطيك جائزة سي بدر الدين كذلك، جائزة كتاب كذلك، حتى البعض هما تقريبا قديش من عين نجم نقولوا قديش تقريبا تقريبا تقريبا.
2: لا لا لا اعطونا ساعة النوبل
1: العدد العدد تقريبا
4: ليه
1: 8 عيون
4: اكثر
1: اكثر بكثير. انا تحكي حاليا مع تواجد حاليا حاليا حالي. يلا البنوتة البنوتة جوجل عسليمة في كل سهرية منتزه يجي بحذايا بيبي عسليمة. شو اسمك انت؟
5: إياس.
1: منين يا إياد؟ محليك ومحلى اسمك إلياس.
5: وي
1: قديش عمرك انت بالفرنسية فرنسي تكلم بالفرنسي؟
5: وي
1: وي عايش في فرنسا؟
5: وي
1: عمرك 4 سنوات؟
5: وي
1: مرحبا بك في إذاعة قفصة في الكتار.
5: أوري
1: لن ديديكاس الماما جتام ماما
5: جتام ماما
1: حبي يا ماما
5: حبي يا ماما
1: يا عزيزة يا ماما
5: عزيزة يا ماما.
1: ربي يفضلوا لك محلي قديش من عين وصلنا ربي يفضلوا لك قديش من عين
2: ديجا
1: 27
2: خلي خلي تجاوبي
1: بعد يلا توضيح نكملوا سريع
4: هي نقول قلت هك صلح
1: هذه أسيل قال
4: 27
1: أه؟
2: هو في الأصل العيون نتاع الكتار هم 28
1: 28
2: 28
1: بلاي حاب نسأل ما زالوا موجودين 28 عين ولا سي بدر الدين
2: عين منهم موجودة موجودين كلت راس بعض عيون ما زالت معناه هو معناه هذاك علاش الجر معناه نتاع الكتار ولا في حالة و ونخل مات وولت مشاكل نتاع الواحه نتاع القطار اللي هي
1: زعما حديث مطول هذا
2: زعما حديث كبير وحديث واحد وكذا دونك انت بارك الله فيك مدام اللي هم العيون 28
1: عندها بنتها عاجت الاولى
2: اي ان شاء الله لو تنكتب باسم بنتها الكتاب
1: جائزه
2: الجائزه اللي كنت
1: الكتاب باسم
2: زيد نعطيه لك بقى حطي السؤال هكاك باه هم 28 عين 27 عين منهم خدموا معناها وصلوا للماء وجروا والثامنه ما خدمتش حفروها وخلوها ما خرجش منها الماء وما خدمتش دونك جاوب علاش انا خليتها في 27
1: فوالا وي وي
2: 28 عين الكتار اللي في الواحه فيها 28 عين و28 عين هم تقريبا الابار الاولى نتاعهم تحت الكياس معناها كلهم البيار الاولين تحت الكياس وهي هندسه كبيره معناها موجودين كيفهم ثم في العراق وثم في بقايا اخرى في العالم موجودين العيون وفي ايران فهمتني الطريقه نتاع العمل نتاع العيون اللي هي معناها ابار تبعد على بعضها وتثم كاناليزاسيون بيناتهم تربط وكي يوصلوا للبلاد لا كي يوصلوا للبلاد قبل المشرع سي فتحي كي يوصلوا للبلاد يخرجوا في وسط الدار يزيدوا يعملوا مكولة ولا حاجة يظلوا تشرب منها الدار وتسمي منها ويتموا هابتين حتى يوصلوا للغابة لكن الهندسة والشيء الكبير اللي هو يهبطوا يحفروا معناها من جبل كي يجوا في الغابة في أول الغابة في الجر يجي الماء على مستوى الغابة واللي قابل للتوزيع على مستوى الواحد معناها ثم هندسة كبيرة وثم معناها حاجات كبيرة ياسر وكانوا الكتارية مثلا جدودنا واللي هم خدموا العيون يعبي مخلة بالتمر ويهبط للعين يقعد بالنهار وليلة يحفر واحد وكذا ويخدموا معناها ويأكلوا في التمر ها؟
1: واضح واضح شكرا سي فتحي شكرا لك سي بدر الدين بالتالي مبروك عليكم الجائزة ومبروك بتبيع البنوتة بمناسبة النجاح بتبيع الأسيل مرحبا بكم نورتونا خلينا من وقتكم بتبيع لما ودرج الليل حبيت خليكم من الميكرو شنو تقولوا بتبيع في نهاية اللقاء معكم على تريدات قفصة في سهر الليالي وهاللمة هذه جينا بحذاكم وعملنا معكم جو
4: بصراحة في الأول تحشمت باش نجي ولا حشمت ولا أنا محلاك
1: نعرف
4: بالحق محلاك
1: مجربتها سابقا
4: أنا بالحق باهية والمعلومة محلاها تعجبني الحكايات كيما هكا بالحق
1: سي بدر الدين راهو مخزون
4: والله ما شاء الله هي تسمعي بكل استمتاع وبالحق في الاول صعبت عليها ما استمتعت بالقعده معك
1: ربي يفضل لك البنوته ان شاء الله ربي يعطيها من نجاح لنجاح من فرنسا الى الكتار يلا
4: نشكركم اول حاجه على الاستضافه الباهيه هذه اول مره ديجا نحكي في اذاعه فريمون مي فرصه طيبه بصراحه وحاجه باهيه يعطيكم الصحة وبارك الله فيكم وإن شاء الله البلاد ديما إن شاء الله ديما نشوفوها مزيانة متألقة ناجحين إن شاء الله يا ربي والأمن والأمان وكل شيء إن شاء الله وربي معاكم وكهو
1: خليكم متعدوا سهرية ممتعة بعد نخلينا من وقتكم، ومبروك عليكم الجوائز وإقامة حلوة إن شاء الله بين أهلك وذويك، ومرة ثانية إن شاء الله هالبنوتة يا ربي إن شاء الله من نجاح إلى نجاح ومن تفوق إلى تفوق، وشكرا لكم الاثنين، تحياتي. شكرا لك سي بدر الدين، خليك بتبيع توقع الكتاب للبنوتة للناجحة إن شاء الله، مبروك عليها بتبيع النجاح. احنا مازلنا معاكم على أثير إذاعة قفصة، شوية شوية بدينا نقربوا لنهاية التجوال معاكم. شكرا مدام، باش نواصل بتبيع مع سي فتحي، باش نواصل مع الكلمات الشعرية. سي فتحي الليلة باش ناخذوا باشا مقاطع شعرية، باش نمشوا المقاطع نواصل بتبيع مع الكتابات ومع الأشعار ومع الحكايات والروايات، يلا نكمل معاك.
6: والله باش ناخذ بعض القصائد من النص المسرحي آه يا بخت. قبيل خذينا على قصيدة على ربح، تناخذ قصيدة تو على ربح. ربح اللي هو من بين الحاجات اللي وقعت له بكونه تعرف على عبر الفيسبوك على طفلة فرنسوية وجاتها لهنا لتونس وعجبته وحب ياخذها، لكن باباه قال له ولا يمكن يا بابا، راي فرصة جتني، قال له ولا يمكن، ما نرضاش عليك كان تاخذها. المهم عقد عليها من غير رضاية باباه ورجعت لفرنسا، بعثت له الوراق، عمل له الفيزا، قصت له التيكي، ومعمل على ربي ماشي نهاير جمعة من الصبح هاي هيا بسلامة يما، بسلامة يختي، بسلامة بابا. قال له برا الله يقصر غربتك يا بابا، ليه الدعوة؟ قال له فلي وانا مسافر. قال له مك تحديتني وما خذيتش رأيي وخذيتها، برا الله يقصر غربتك. مشى مسكين، اركب من غدوة صباح يكلم باباه يقول له يا بابا غلطت وسامحني، تحديت رأيك وخذيت رومية شجرة سحرتني، في بالي حورية لقيت، من الخارج جت وزارتني أسبوعين معاها عديت، في هموم الدنيا نستني بخيرات العمر ماريت، فراري حمرة هزتني وباللور وجيوبي عبيت، السوسة والمستير ادتني وحتى من الكافيار كليت، مزيانة صغيرة وحبتني نويت نعمر بها البيت، شاورتك قلت لك عجبتني من ردك باين غشيت، فرصة لديك جتني لحرقت ولا رشوة عطيت، قلوب سودة ياسر حزتني والأميمة قالت يا ريت، كتبنا الكتاب وسبقتني بعثت لي ورقي ومشيت، الباريز وصلت وعرضتني من الفرحة دخت تمديت، بالحضن لهفة ذمتني رعشة في بدني حسيت، فقت على البار استدعتني بالويسكي والروج بديت، وجيعة في راسي شدتني كاسين الثالث رديت، قرطاس الغبرة زادتني معاها الشوكولاتة وشميت، وليت نعيت خلتني وحتى من الحاكم سبيت، نادولي الشرطة هزتني في باب المطار بكيت، نفس الطيارة ردتني وعندي ساعة من اللي جيت، دعوة من قلبك صابتني قبلها ربي كيف دعيت، ويا بابا غلطت وسامحني تحديت رايك وخذيت، رومية شجرة سحرتني في بالي حورية لقيت.
1: خلي كلمة الختام سي فتحي، محلها البتبيع لقاء معاكم ومحلها سهرية معاكم، تفضل.
6: والله شكرا إذاعة قفصة على البرنامج الجميل، وانت الأخت سعيدة اللي قايدومة إذاعة قفصة ومتميزة جدا. نشكر زاد منتزه دقرو على استضافة البرنامج، وإن شاء الله نتلاقوا في مسرحية آه يا بخت
1: ان شاء الله يا ربي. باش نمشي لسي بدر الدين بتبيعه، باش ناخذ من عندك كلمه الختام سي بدر الدين، يلزمك متبيعه وقت مطول، المسيره حافله بالعطاءات ومحلاها الليله، لقاء مع الرواد المنتزه ومع المسابقات ومع المعلومات اللي قدمناها الليله بتبيعه واللي امتعنا بها رواد المنتزه والاهالي كذلك والمستمعين وحتى احنا كذلك. تفضل.
2: كل شكر وتقدير لصاحبه المنتزه، كل شكر وتقدير لاذاعه قفصه على الدعوة هذه وعلى السهرة الشيقة، وكل الشكر زاد لكل العاملين في خاصة المجموعة اللي على
1: سي محمد
2: اللي هم معنا حلوا اللغز معناها وكانوا مشكورين بارك الله فيهم، واستعملوا معنا ذكاء خارق العادة في الألغاز ذكاء ذكاء طبيعي. على كل حال كل الشكر، وإن شاء الله يا ربي إذاعة قفصة ديما منورة، والدوغرو ديما منور، والكتار ككل ديما منورة إن شاء الله يا ربي، ولنا لقاءات أخرى إن شاء الله. نعم تونس ككل، نعم تونس ككل. أي نعم أنا مرتي، نعم اسمها تونس، فهمت. وإن شاء الله يا ربي نتمنوا الخير للناس الكل، وإلى اللقاءات أخرى قادمة في تكون أطول وفيها معنا درجة أكبر وفيها مواضيع أكثر وفيها حاجات أخرى تفيد أكثر، خاصة فيما يخص التراث فيما يخص.
1: أنا بالحق سي بدر الدين الليلة استمتعت كثيرا بالمكسب، سواء كان لمدينة الكتار ولا كذلك القفصة ولا كذلك لتونس ككل. محلاها أولادنا وقت اللي يبحثوا في موروثنا، محلاها وقت اللي يجتهدوا، محلاها وقت اللي يعطوا بطبيعة من صحتهم، من أفكارهم، من ذواتهم. فتحية إجلال وتقدير، وأنا سعدت جدا بهاللقاء هذا، وإن شاء الله بطبيعة ينقاد لقاء عاد لقاء مطول جدا، لأنك مكسب بتبيع ومن خلالك خليت المخيلة متاعنا تغوص في بارشة زوايا كنا ربما ما عندناش عليها فكرة.
2: أكيد أكيد
1: إن شاء الله بتبيع ناخذ معك فكرة كاملة شافية على كتاباتك، ونورت السهرية الليلة. هكا نوصل لختام اللقاء في سهرية بتبيع دوغرو أكوا باراديس. بتبيع كنا في سهرية سهر الليالي، بديناها من 10:15 إلى حد التوقيت هذايا. لكم مني أحلى تحية من فريق البرنامج، كان معاكم كل من محمد بن داود، محمد الأسود، كذلك كمال عبادي وكمال حميدة، وكانت معاكم سعيدة كنت من خلف الميكروفون. ما ننسوش كذلك بشير شراتي في قيادة الرحلة إلى مقر بتبيع المنتزه بالتحديد. نتلاقوا إن شاء الله الأسبوع الجاي في منتزه جديد مع رواد جدد وأفكار جديدة بالنسبة للمسابقات وكذلك للحكايات والروايات. شكرا على الوفاء، شكرا على الاستماع، وإلى اللقاء.

0: معاك نظمة مرايتنا.
1: منتصف الليل على موجة إذاعة قفصة. أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أفاد عمار حيدوري رئيس جامعة قفصة بأنه تم إبرام اتفاقية شراكة مع مجلس التعاون العلمي العربي بالجزائر بهدف تعزيز التعاون في مجال البحث العلمي من خلال تنظيم ملتقيات وتظاهرات علمية مشتركة. أفاد المدير الجهوي للصحة بيكبلي جوهر المكني بأنه تمت برمجة عيادات رقمية عن بعد بالمستشفى الجهوي بيكبلي في اختصاصي الأمراض الجلدية والغدد الصماء، وذلك على امتداد أشهر جويلية وأوت وسبتمبر وأكتوبر. وأضاف المكني أنه في إطار دعم المنظومة الصحية وتعزيز تجهيزات المؤسسات الاستشفائية، تم تدعيم قسم أمراض القلب بالمستشفى الجهوي بيكبلي بآلة تصوير طبي متنقلة، وذلك ببادرة من وزارة الصحة. أكدت وزارة التربية أن إصلاح المنظومة التربوية للفترة 2026-2030 سيرتكز على مراجعة المناهج والبرامج التعليمية وإعادة تنظيم الزمن المدرسي بما يراعي الجوانب البيداغوجية والنفسية للمتعلمين وتسريع التحول الرقمي بالمؤسسات التربوية. وجاء ذلك في رد الوزارة على سؤال كتابي تقدمت به النائبة مريم الشريف حول تردي البنية التحتية للمؤسسات التربوية وإخفاق إصلاح المنظومة التعليمية. أكدت الممثلة المقيمة لصندوق الأمم المتحدة للسكان في السودان فابريسيا فالشيوني يوم الأحد، أكدت أن البلاد تشهد واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم وأكبر أزمة نزوح عالمية، مشيرة إلى أن النساء والفتيات يتحملن العبء الأكبر جراء استمرار النزاع. توج المنتخب الإسباني بلقب كأس العالم 2026 للمرة الثانية في تاريخه بعد فوزه على نظيره الأرجنتيني بهدف مقابل صفر في المباراة النهائية التي جمعتهما على ملعب ميت لايف بولاية نيوجيرسي الأمريكية. هذا وأحرز المنتخب الإسباني على اللقب الثاني بعد إحرازه أول لقب في مونديال جنوب إفريقيا لسنة 2010. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: جيل ذهبي وبرشا حكايات. رحلة حنين نجومنا مع الذكريات.
1: مع الذكريات. مع الذكريات.
2: اسأل مرة عليا قول يا صوتك لي.
0: هذا يغني.
2: هاي غني لك شنو المانع؟
0: وهذا يحكي.
3: اخويا انا اخويا انت تصور في بالك فهمتني ولا؟
0: وهذا يتحسر على وقت تعدى وفات.
4: بين امس واليوم ما تغيرت خاطرك 90%.
0: واللي تعدى وفات
5: زعما يرجع.
0: يرجع يرجع يرجع في رحلة حنين.
1: في رحلة حنين.
6: ذكريات أيام جميلة.
2: إيش نقول لهم أنا؟ نقول
0: رحلة حنين.
7: نفس الحنين في البعد والذكرى الجميلة.
0: رحلة حنين. رحلة حنين. لحظات صور حكايات عن أيام الصغر يتفكرها أيام وسنين. رحلة حنين.
8: رحلة حنين.
9: رحلة حنين.
8: رحلة حنين. رحلة حنين.
0: كي نحكو على فترة الجيل الذهبي والفترة الذهبية للأغنية التونسية نستحضر برشا أسامي من مطربين وملحنين شعراء وموزعين. أسامي صنعت مجد الفن في تونس وساهموا في إثراء خزينة الأغنية وبقت أساميهم حاضرة في سجل الذكرى الشعبية رغم مرور السنوات. اليوم في رحلة حنين باش نحكو على ذكريات الحنين مع المايسترو والموزع منير الغذاب وفرحانين برشا وسعداء به برشا على موجة إذاعة قفصة في رحلة حنين. مساء الخير سي منير.
10: مساء النور ومرحبا بك أختي ناس ومرحبا بكل مستمعي إذاعة قفصة.
0: يا سيدي نورتنا. مرحبا بك. غيبة طويلة على إذاعة قفصة هكا ولا لا؟
10: منورة بوجودكم.
0: يعيشك. مرحبا بك. احنا فرحانين برشا بوجودك معنا وفرحانين بوجود برشا أسامي معنا في هالبرنامج هذي في رحلة الحنين اللي حابين نسترجع فيه ذكريات الأغنية التونسية الفن التونسي في الفترة الذهبية. خلينا نحكوا على فترة الثمانينات اللي كانت أعز وأجمل فترة عند برشا ناس هكا ولا لا؟
10: صحيح صحيح صحيح. سعيد زادة فرحان برشا بوجودي معاكم ونحب نشكركم ساعه البرنامج هذا اللي يحط يعني اون فالور الفن التونسي واللي يهتم بالشأن الثقافي في تونس. بالنسبه لقبل كانت يعني كانت الامور مش كما توا بالضبط. قبل كنا نتلموا الفنانين الكل يعني ما كانش فما برشا استوديوهات. كان فما زوز وثلاث استوديوهات نتلموا الناس كل ونفرحوا بنجاحات بعضنا وناخذوا من بعضنا. وكانت الاغنيه التونسيه في اوجها وقتها ايامات محمد صالح حركاتي وعبد الكريم صحابه وسمير العقربي وسليم دمك وغيرهم وغيرهم. كنا يعني ننجو في اغاني تونسيه اللي توا معناتها 90% منها قاعده خالده وموجوده في الذاكره الشعبيه وعند المستمعين حتى الصغار معناتها مش كبار بركه. نجد كل توا تبدلت الامور. بدلت فما برشا قنوات يعني باش اغنيه تتشهر يلزمها تتعدى اكثر من مره. وقبل كانت الاغنيه تتعدى كما نقولوا احنا مع نجيب الخطاب لازم تصبح اغنيه مشهوره سكسي سي لانه كانت فما تلفزه واحده ولا زوز او ثلاثه ماكسيموم. دونك يعني قبل ما تنجمش تقارنها بتوا. وقبل خدمنا برشا على الاغنيه التونسيه. توا صار علينا هجوم من الشرق ومن بلايص الكل يعني الأغنية العراقية الخليجية معناتها الأنماط الكل.
0: حتى قبل كان فما هجوم كبير من الشرق ومن الخليج خصوصا في منوعات نجيب الخطاب اللي برشا لاموا عليه انه كان معناها ساعات انه يخصص حلقة كاملة النجم عربي. كانت ماجدة الرومي كان كاظم الساهر جورج وصوف. لكن رغم هذه كان الفنان التونسي ماخذ حظه في المنوعات الكبيرة.
10: صحيح. لكن نجيب الخطاب مثلا صحيح كان هو كان سبب باش عرف بجورج وصو بكاظم الساهر بغيرهم. لكن زادة منوعاته ركز برشا على المطربين التوانسه معناتها على المطربين والملحنين كما عدي الشواشي كما شادي الحاجي الكل مطلع في منوعاته هو معناتها ما اختلش على الجانب التونسي اللي هو مهم برشا. توا ساعات تلقى المنوع كان كلها اغاني شرقيه ولا اغاني شعبيه. توا الافكار حتى افكار تفتت ما عادش كيقبل.
0: كانت اللمه الفنيه قبل في المنوعات وكان الفنان مش وحده، معناها المطرب يجي وحده باش يغني اغنيته ويمشي على روحه، كان حتى الشاعر الملحن والموزع كانوا حاضرين في المنوعات الكبيره نتاع نجيب الخطاب، هلا ركبي، حاتم بن عماره، لطفي البحري، كانوا نجوم بالحق في الصف الاول مع الفنانين ومع المطربين.
10: صحيح، قبل كان العمل جماعي، معناتها تلقى المطرب والملحن والشاعر ورئيس الفرقه والفرقه بيدها، وتلقى الناس كل موجوده والناس كل تساهم في العمل والناس كل تتشارك مع بعضها. وقتها يعني ناخذ على سبيل المثال كما سمير العقربي ولا كما سليم دمق، كان ملحنين في نفس الشهر هم المطربين، الناس كل تلعب مع بعضها. توا تنجم تسمع اغنيه ما تعرفش شكون لحنها وهي ضاربه في السوق، تبدلت الامور بالنسبه لوقتها.
0: كانت ثم منافسة كبيرة بين برشا نجوم في الفترة هذيك، ظهروا تقريبا في نفس الفترة برشا نجوم كبار كانوا في نفس المستوى تقريبا، ما كانش فما واحد يفوت حد في النجومية ولا في الأداء ولا في الجماهيرية متاعه وفي شعبيته عند الجمهور، لكن كانت العلاقات ودية وحلوة برشا في الجو الحميمي الكبير اللي كان يصنع النجوم من الوزن الثقيل. كنت تفكر يظهر لي ما نعرفش في عيد ميلادك وقتاش بالضبط، وقت ما جاء عدنان الشواش باش يسجل لزوز اغنيه على عيني دلالك، وانا حاطت ايدي على خدي وتقابلته في استوديو لطفي بوشناق، وكانت اجواء حلوه برشا، ونهارك عيد ميلادك بالضبط وتقابلوا فيها برشا فنانين وكانوا كورال مع عدنان الشواش في هالاغنيه هذه.
10: الاغنيه هذيك على عيني دلالك نهار سجلناها عند استاذ لطفي بوشناق، الكورال كان يضم 40 مطرب، يعني منهم أسماء كبيرة برشا كما صابر الرباعي، كما
0: علي بالعيد، كريم شعيب،
10: محمد الجبالي، نجاة عطية، ذكرى محمد، أمينة فاخر،
0: شكري بوزيد،
10: كلهم كانوا موجودين.
0: أيه.
10: وما أنت من غير حتى مركبات، يعني عملوا كورال مع عدنان وفرحوا له الأغنيات، ونهارتها على كازيو عدنان عمل لي مفاجأة كبيرة، أنا بيدي تفاجأت، عمل لي عيد ميلادي هذيك، كان نهار حلو برشا ما تنساش هذاك.
9: احمد رش وقلبي فيه مسير بحبيبي يا فاطمة يا فاطمة يا بنت بلادي
11: صار نردين عاد سيدي
12: والله
11: انا والله بتاعك
12: عندي طبق خاص
11: لا عاد لا نردين عاد

0: يغني في الدار
1: لا لا مش في الدار مسير واحد يغني في
0: لا لا والله لا والله مش
1: خارج غالي وين ما غني والله درجة ونص بعيد على الطبقة خويا
2: على عيني
3: شنو باش نعملوا توا باش نسجلوا الاولاني نعاودوه باش نعاودوه الاولاني راهو باهي اما راهو خايب شوي
4: الباهي المستخير
5: عدنان انت عملت غلطه لقيت له كان قصه

0: معناها اسامي كبيره كيف كريم شعيب وعلي بالعيد والفه بالرمضان يرشد الحاجي محمد الجبالي شكر بوزين، معناها يغنوا كورال مع عدنان الشواشي ويقبلوا أيوة. الدعوه نتاع عدنان الشواشي ويكونوا حاضرين وراه، معناها باش يغنوا معاه كورال
1: كلهم جاوا معاه وكلهم يعني معناتها حارسين انه العمل يخرج عمل مزيان وجاوا راهو جراتيتنا معناتها من غير اي مقابل جاوا محبه في بعضهم في عدنان وكانت عندنا احنا هذه الحكايه هذه قبل اي مطرب باش يسجل في استوديو معناتها يجيو مطربين معاه يسجلوا كورال اما ولات الكورال اختصاص قبل يجيو مطربين معناتها عادي اليوم انا نسجل لك غنيتك وغدا انت تسجل لي غنيتي عادي معناتها
0: وكانت حتى الحكايه هذه كانت صارت قبل في الرشيديه فنانين يكونوا أيه. كورال ورا فنانه مثلا فتحيه خيري ولا شبيله راشد
1: عادي
0: ولا عادي مع الحكايه عادي
1: انا ساعات نتفرج حتى في الفيديوهات القدم بالكل بالاسود والابيض نشوف كورال كلهم مطربين ورا عليا ولا ورا نعمه كلهم مطربين معناتها سامي كبار قام قاعدين بعض مع مين جاي يغنيو من غير حتى اشكال يعني كانت هكاك المناوعات يتلموا الكل مع بعضهم مش يطلع مطرب وحده هكاك كان ثم لمات حلوه برشا
0: زعما الحكايه هذه تنجم تصير توا ولا صعيب شوي
1: توا تبدلت معناتها السبري تبدل معناتها الكل يبحثوا عن النجوميه يلزم انا كي نطلع غيري ما يطلعش معايا باش ما يغمش عليا وفهمت وليت حسابات اخرى
0: حتى في الافيش نتاع بعض الحفلات ساعات ولا السهرات الخاصه نشوفوا برشا فنانين يتغشوا يقول لك اش معناها تصوير فلان اكبر من تصويرتي ولا هو في الفاس وانا تصويرتي متخبي شويه
1: حتى في الحفلات الكبار مثلا باش تعيط المطرب تقول له اجي اخدم في حفله كبيره اول سؤال يقول لك شو شكون باش يغني معايا
0: وشكون باش يطلع قبلي
1: شكون باش يطلع قبلي وشكون باش يطلع بعدي فهمت يلزم هو يظهر هو الكل والاخرين هكا نعبيو بهم في الوقت باش طلع معاه مطرب يعني في نفس القيمه ولا اقوى منه شويه ما يساعدوش يقول لك لا وليت برشا حسابات ودخلت الماده برشا في الفن والفن اذا دخلت فيه الماده معناتها ولا الغايه نتاعها كلها ماديه حتى من قيمته تنقص قبل ما كناش نخدموا برشا على الماده، الماده دي بطبيعتها تعمل حاجه باهيه بطبيعتها دي الماده توا لا توا يبداوا يحسبوا يقول لك الاغنيه هذه تجيب كذا الاخرى تجيب كذا الاخرى تعمل معناتها نسبه مشاهده ولا نسبه استماع اكثر كل حسابات وليت ونومبر دو في والحكايات هذيك تكون دخلت توا اللي نقصت شويه من الشارع نتاع الحكايه.
0: كانوا برشا عازفين في الفرق الموسيقيه اللي كانت تظهر في المنوعات التلفزيونيه الكبيره، كنت ديما هكا معاك الجيتار وكنت معروف ومشهور برشا بحبك للجيتار وديما الكاميرا تركز عليك حضور مميز في السهرات نتاع نجيب الخطاب ولا حاتم بن عماره ولا المنوعات اللي كانت من بعد في الفترات اللي بعد.
1: اي الجيتار هي التي انا ملي عمري 12 سنه الجيتار هذيك. ونجم نقول لك يعني انا اول انسان في تونس دخل المقامات الشرقيه على الجيتار يعني المقامات الشرقيه اللي هم راستو بياتي وسيكا الى غير ذلك ووقتها ما انت برزت في الحكايه دي حتى ما كانتش موجوده آلة الجيتار بكل كانوا فن زوز من الناس الله يرحمهم وماتوا لكن ما كانتش بارزه برشا
0: حتى عادل بندقي ذولي كان عنده الجيتار
1: عادل بنقى زاد فنان ممتاز وجا بعدي هو تلميذي تنجم تقول فنان ممتاز برشا
0: صحيح هو ما ينكرش هو ديما يقول راني معناها منير الغذاب كان استاذي هو اللي علمني الجيتار وهو اللي علمني
1: اي صحيح صحيح من الموسيقيين اللي نحبهم برشا هو منذر ديماسي زاد عازف ممتاز يعني كانوا يتعدوا على السوداء كان معانا زاد طارق ولد السيدة نعمة زاد عاز جيتار زاد حلو برشا ثلاثة ولا أربعة ميك قام يخدموا في الفرق الكل لأنه وقتها ولات الآلة مطلوبة برشا لكن ما فماش برشا معناتها جيتاريست دونك أنا معناتها عملت على الجانب المعزوفات وليت نعمل في معزوفات نعمل في إعادة معزوفات وأغاني قديمة بستيل وقتها جديد يسمى جديد برشا الوقت ذاك دونك برزت الحكايه وما نكذبش عليك شجعني برشا نجيب الخطاب والاستاذ عز الدين العياشي ومحمد الغذا برشا شجعوني وخذيت سنين هذيك من بعد انتقلت للتوزيع عملت استوديو خاص نتاعي نتاع التوزيع عملت شركه انتاج وطورت يعني الحكايه عملت فرقه خاصه نتاعي زاد
0: المنوعات اللي كنت حاضر فيها اكثر بقوه في الفتره هذيك
1: باي انا ما معناتها محسوب خدمت في اكثر المنوعات يعني مع عفيف الغربي مع علي الشادي في بدايته مع حاتم بن عماره مع نجيب الخطاب خدمت حتى مع حمادي الجزيري خدمت في برشا منوعات يعني عندي ذكريات كبيره مع المنوعات وحكيت المنوعات وقتها كانت عاده معناتها ما تقطعش يعني لازم كل نهار لحد كل نهار حد في المنوعه وتلقى فيها معناتها نجوم كبار حتى من الشرق يجيو من نجوم تاع تونس كانت المنوعه تاخذ حظها والناس تبدا تتسنى فيها نتذكر الايامات لو سمحتم تاع نجيب الخطاب كي تخرج من الشارع تلقى فارغ الناس كل في ديارها تتفرج
0: كان حتى الفنان الضيف كي يجي لوحده من المنوعات ما يجيبش معاه الفرقه نتاعو
1: اي قليل
0: مش كيما تعمل
1: ثم اللي يجيب فرقته يبداو مبرزين معاه ولا اما ما قليل برشا خاطر ديجا الفرق موجوده معناتها وقتها كنت نخدم انا فرقتي انا وكانت فرقه اسامه فرحات وكانت فرقه اذاعه وتلفزه زاد على ذمه المنوعه دونك ما يستحقش يجيب معناتها ثم اللي يجيب زوز عازفين يبداو حافظين له برنامجه ولا ثلاثه ماكسيموم يعني
0: يظهر لي صديقك المقرب برشا من الفنانين التوانسه هو عدنان الشواشي خاطر خدمت معاه يظهر لي الليله خدمت معاه كان سلمت أجاب رجلي لمدين زحمه يا ورد مفتح حبيتها
1: أي حد.
0: على شي قلبي طوال
1: خدمت معاه على الاقل 50 60 اغنيه ومن يعني من التسعينات ولا حتى قبل شويه اغاني عدنان الكل انا خدمها انا موزعها معناتها. وتكونت عشره بيني وبين عدنان يعني عشره كبيره ولين ولينا نفهموا بعضنا معناتها تجيب لي عدنان غنايه ملحنها باش نوزعها انا هو يبدا عارف انا شو نعمل. وانا فيها مش يقصد بالضبط معناتها فهمنا بعضنا بالباب يعني بالاحتكاك هذاك. وهذا من الناس المطربين كل اصحابي معناتها كلهم اصحابي
0: شكري بوزيان
1: لكن يمكن اكثر واحد تعاملت معاه وعدنان صحيح
0: شكري بوزيان زاد تعاملت معاه زاد
1: شكري تعاملت معاه برشا في اغانيه يعني من نحلاك يوم وكسريه ذيك الكل تعاملت معاه برشا وعلى فكره شكري معناتها ملحن ممتاز أكثر انه مطرب حلو لكن ملحن معناتها من الطراز الرفيع معناتها شكري بوزيان
0: شكون
1: شكري بوزيان اغاني الكل هم انت حبوهم الناس ما مال حتى اغنيه اللي تلوحت اغاني الكل تحبت وتحفظت ولقات القبول من عند الجمهور
0: حكيت على عدنان الشواشي كنت قلت انه معناها كنتوا تفهموا بعضكم برشا كان كيف يلحن اغنيه ويعطيك الاغنيه يعرف شنو باش تعمل فيها الاضافات بالضبط وكيفاش باش تخدمها وتخرج وتعجب الجمهور وتعجب الناس وهي ما شاء الله مازالت التوا عايشه والناس كلها تسمعها وتحبها كيما عيبك كيما برشا اغنيات حلوه مازالت التوا تحفظها الذاكره الشعبيه شكري بوزيان زاده كيف شكون من الفنانين الاخرين اللي تعاملت معاه وبعد حسيت روحك ما مشيتش معاك الحكايه انك ما عادش تحب تعاود نفس التجربه وتوزع له اغاني
1: والله هذه ما صارت ليش انا تصير في حالات اخرين يعني من غير ما نسمي لساني ساعات خاطر مش المطربين كنت تعرف تغني وانا بصيفتي انت عندي استوديو نتاع تسجيل وهذيك خدمتي معناتها هذيك خدمتي ساعات يجيك واحد ما يعرفش يغني ولا ما يقنعكش في الغناء ولا يجيب لك غنايه ماسكه شويه فهمت تحاول ما اللي عطيه له برا خاطر احنا راهو فيه معناتها في وسطنا وعادي فهمت لكن هو قيمه كبيره برشا ذكرى كيف ذكرى كي مشات لمصر معناتها في تونس برشا ناس كانوا يضحكوا عليها يقول لك بصوتها هكاك في مصر عمت معناتها في الخليج وفي ليبيا وفي وقت عرفنا قيمتها دونك عندنا مطربين في تونس وعندنا فنانين كبار برشا وهذا يعني بشهادة حتى الفنانين الكبار بكل برا مش شهادة تونس برك
0: نجومنا ما شاء الله منورين الساحة الفنية في الخارج وحتى في تونس شكون من النجوم اللي كنت تتمنى انك تخدم معاه مثلا كنت سميت صبر باعي كنت سميت ذكرى لطيفة مثلا من نجوم اللي ولوا توا اسامي عربية شكون اللي حبيت توصل تتعامل معه؟
1: النجوم تاع اللي عاصرتهم الاكثريه خدمت معاهم، نقول لك 99% ما نجمش نطلب، ما خدمتش معاهم معروفين، ولتوا نخدم معاهم. لتوا انا الشهر التالي خدمت زوز اغاني مع بوشمات، وخدمت لشكري بوزيان، وخدمت معناتها كلهم نخدم معاهم. بون السابق لانه توا استقر في برا، دونك الكونتاكت نقص شويه. اما المطرب تاع المطرب اللي تمنيت نخدم معه ولا نطلع معه على مسرح هو علي الرياحي، ما خلطتش عليه.
0: خدمت مع نجوم زاده ما زالوا حاضرين، سوليف مثلا.
1: سوليف تنجم تقول هذيك مربيتني، معناتها انا من عمري 14 سنه خدمت معها، ملي بديت نتعلم في الجيتار كان تجني معها في، كان عندنا برنامج اسمه الاسره البيضاء، في ندوروا على السبيطارات ونعمل الحفلات للمرضى، فهمت؟ دونك كانت تهزني معاها هي وسوليف، بيني وبين عشره كبيره، معناتها يعني نعتبر روحي من العائله. انا صاحب اخواتها، وعند اخوها نور الدين وحاله يرحمه، اخوها منذر واخواتها الكل، معناتها واحد من العائله. دونك عليا كيف كيف زاد خلطت عليها في ماتها الاخرى، زاد امراه عظيمه برشا، معناتها الله يرحمها نعمة كيف كيف، خدمت معهم كل يعني كل ما عندي معهم ذكريات حلوة.
0: يعني نفهموا أنك حبيت أنك تكون عايش في الفترة هذيك، فترة علي الرياحي وعليا ونعمة وشبيلة راشد والجيل هذا،
1: هذوما كل خلطت عليهم. أنا مانيش صغير، هذوما كل خلطت عليهم. علي الرياحي الوحيد اللي ما خلطتش عليه. علي الرياحي توفى وأنا عمري يمكن 5 سنين ولا أنت، لكن من بعد كي درست أغانيه بالكدا لقيت أن الشخص هذاك ما يتعاودش، فلت من فلتات الزمان. يعني إنسان ماهوش قاري موسيقى بكل، ما يعزف حتى آلة، يعزف آلة إيقاعية، يعزف طار، وذيك ساعة يخرج في ألحان أنت حاجة من عند ربي. وتهور
0: الفن موهبة والإبداع موهبة والموسيقى موهبة، راهي صحيح معناها الدراسة الأكاديمية تغذي الفن وتغذي الموسيقى.
1: الدراسة الأكاديمية توضح لك الخطوط العريضة، توضح لك حاجات، باقي كله موهبة. إذا ما عندكش موهبة في كل ميدان، حتى في التنشيط نتاعكم انتم، أنت في التنشيط إذا ما عندكش موهبة زين باش تقرا ولا باش، ثم حاجة ربي يعطيها، ربي كل حد يعطيه موهبة في دومين معين. القراية بالطبيعة تعاون برشا، ما ماشي هي الكل. يعني ما نمنش أنه واحد كي يقرا ينجم يولي مغني ولا يولي رسام ولا يولي كوارجي ولا كل من عند ربي. من بعد تجي القراية باش تثقل الموهبة هذيك أكثر ولا أقل.
0: برشا نجوم كانوا حاضرين.

0: احسن كذا اصوات تونسيه معناتها مطربه كبيره برشا سيرتو كي كبرت معناتها تو تغني خير من اللي صغيره خير من الوقت اللي احنا حبيناه تو تغني تغني بالكدا بالكدا هي اختارت انها تبعد ما ذاك اختيار من عندها هي وفما اللي يبعد لانه ما حصل منه شيء في الميدان قال لك انا نخدم حياتي كامله في الفن ما حصلت منه شيء دونك زايد كل واحد عنده اسباب يعني اللي فما برشا ناس نقول خساره اللي بعده معناتها كيما توا كي ندمق نقول علاش بعد مطرب ممتاز وملحن ممتاز وعمل روائع يعني في لحظه هكا ما عادش تلقاه ما عادش موجود في الساحه جمله تغيب الحكايه
1: ما عادش موجودين لكن خلوا بصمه اكيد فارقه في الساحه الفنيه
0: خلوا بصمه بالطبيعه خلوا بصمه لكن هما وين توا؟ وين محمد صالح حركاتي مثلا اللي عمل روائع مع صوفيا صادق مع نجم عطيه مع غيرهم اختار ان يسافر لامريكا يقعد غاديك من وقتها براتيكمون ما عملش شيء سمير عقبي كيف كيف يعني من البريود هذيك نتاع التسعينات عمل اغنيه يتيمه اللي هي مولاتي وقعد ما فما شيء هذيك اختيار من عندهم هما
1: شكرا عمر الحناشي زاد
0: شكرا عمر الحناشي موجود لا شكرا عمر الحناشي قاعد يخدم
1: لكن مش ناشط برشا على الساحه الفنيه يختفي فجاه ويظهر
0: والله فجأة. مش هو اللي مش ناشط يعني زاد وسائل الاعلام زاد راهو خاطر انا ما نتصورش باش تجي معناتها منوعه ولا يجي منافسك لشكري يقول له باش نعديك ولا باش نعدي لك اغانيك باش يقول له لا فهمت شكري من الملحنين زاد الباهين برشا برشا من المطربين الحلوين ياسر لقينا توا طغات موجه اخرى نتاع موسيقى اخرى نتاع الراب اللي انا مانيش ضدها ونحبها برشا معناتها وعندي برشا مطربين راب يعجبوني برشا كيما بلطي كيما فما اللي ما نسميهمش يعملوا يعني حاجات حلوه مش كلهم اما الموسيقى هذيك غطات على الاغنيه الشرقيه والتونسيه يعني تنجم تقول 90% او يعني حتى شفت اولاد صغار وشباب عمرهم 15 16 يسميهم لك بالواحد يسمي لك اغانيهم تقول له تعرف شي ام كلثوم تقول لك ما نعرفهاش عبد الحليم شكون ما نعرفوش فهمت دونك فما شباب توا اللي تبدلت اذواق الجمله ما عادش يهتم بالنوعيه هذيك وخساره خساره لانه كل نوعيه عندها الجماليه نتاعها وعندها حتى في الغرب تلقى المطربين الكبار تلقى 90 سنه عمره مازال يغني واغانيه ضاربه وتلقى لي جوز زاد في نفس الوقت شرناز لابور لين مات هو يغني والناس تحبه يعني ما فماش علاش تجي موجه تفسخ كل شيء قبله
1: الموجة السابقة كانت تغي عليها أصوات حلوة وأصوات طربية وأصوات جميلة المنوعات التلفزية كانت تحتلها أسامي كبيرة كي تحل منوعة باش تتفرج في نجيب الخطاب ولا حاتم بن عمارة تلقى ما شاء الله أصوات كبيرة تلقى ذكرى الله يرحمها صوفيا نجيت لطفي بوشناق صابر باعي برشا أسامي كبيرة وتوا اختلف الوضع تماما نجوم الانستغرام والتيك توك حاضرين في أكبر المنوعات التلفزية أسامي يقولوا عليهم مؤثرين تشوف فيهم مؤثرين ولا مش مؤثرين
0: أنا يحز في نفسي برشا يعني نشوف فما برشا من عشر أصوات ونسميهم كما تحبينتي فما برشا ناس ما تستهلش قاعدة تنزل جملة بمجرد أنها ملكة ولا أن انستغراموز ولا واحد يرضع ستار وبدايات على حساب الناس الآخرين توا الفن توا يعني الموجة اللي طالعة توا اللي عنده أكثر فلوس واللي عنده أكثر حضور في الانستغرام وفي الحكايات هذه يبرز أكثر من الناس كل ويولي ستار وأنا شفنا دينامو شكون تكرم في مصر معناتها قاعة تكريم من غير ما نسمي فهمت أوسكار يعني أوسكار كلمة كبيرة برشا يعني كي نقول أنا شارلوخ ذا أوسكار نقول أنت سامي من نوع هذا أما تجي تلقى زوج نكرات يمشيوا من تونس ياخذوا اوسكار على انا مقياس معناتها شنو المقاييس؟ ما
1: اعلم مقاييس يشوفوها هما احنا ما نشوفوهاش ممكن ما نفهموش في الحاجات هذيك لو كان زعما جاء المرحوم نجيب الخطاب في الفترة هذيك معناها وكانوا نجوم كيما توا زعما تتصور انه يكونوا حاضرين في منوعاته ولا لا؟
0: شوف نجيب رغم كل شيء هو والجينيراسيون مع الكل وحتى من حاتم عمارة لطفي البحري ناس اصحاب ذوق ما تنجمش تجيب له اغنيه خايبه وتعديها يسمعها قبل ويقتنع بها هو قبل يقدمها للجمهور لانه يعني هو مسؤول عن

0: الكاليتي نتاع الانتاج اللي باش يقدمه. كان فما قرض كبير ياسر، معناتها ما يجيش نيمبورت كي تو معناتها للاسف معناتها عندك شويه فلوس تعدل تلزم، تعدل في تلزة حرة، في تلزة خاصة، تنجم تسكن في التلزة إذا عندك برشا فلوس. معناتها المقياس ما عادش فني بحت. ومقاييس الجمال راهي ما تتبدلش، حتى يتبدل اوكي لو ستيل نتاع الخدمة، لكن مقاييس الجمال معروفة. الكلمة الحلوة حلوة، تقعد ديما حلوة، معناتها الكلمة خايبة خايبة. مجموش نعكسوا الآية قال شنو هذه موجة ولا تو نسمع في اغاني تو ما فيهم كلام ما يتقالش كارينو انت، ويحفظوهم العباد يحفظوهم ويغنيهم وعادي. مي مش ناس كل زاد كمان، فما برشا ناس زاد، فما جماهير عندها ذوق، وفما ناس انا مشيت حفل كلوب في بوشناق تفرجت فيه في كارتاج عامين تالي والله شي عامل كيف، وعدنان كيف كيف خدمنا له حفله في كارتاج عمان، معناتها المسرح تعبى مسرح تعب والناس ساخت وعملت كيف كل مازال فما ناس عندهم ذوق في حفلة سولاف كيف كيف زاد حفلة سولاف الناس تفاعلت معها بطريقة فرحتني برشا. أنا واحد من الناس لأن أنا بريسك من الجيل هذاك، جيت بعدهم لما حضرت على الجيل هذاك الكل وعلى نوعية الأغاني هذيك وكل الشيخة هذيك ولا
1: عنا برشا أصوات غابوا تقريبا على الساحه الفنيه، ونحن نحكوا على اصوات غابت كيما فيصل الرياحي ونور الدين الباجي. معليش ما تمش معناها انه اقناعهم بالعوده للساحه الفنيه وتقدموا لهم اعمال، خاطر خساره انه معناها الساحه الفنيه تكون حاليه من زوز اصوات كيما صوت نور الدين الباجي وفيصل الرياحي.
0: والله بالنسبه انت شكون فنيت لي بخلاف نور الدين الباجي؟
1: فيصل الرياحي.
0: فيصل الرياحي فيصل الرياحي موجود، هو العيب الوحيد يعني اللي نعيبه على نور الدين الباجي ولا على فيصل هو قلة الانتاج. يعني معناتها في الكارير اللي عملها نور الدين الباجي الكل، رغم انه صوته حلو برشا وعنده حضور كبير برشا، لكن ما عندوش اغاني. معناتها ما جيت تشوف تقول شنو الغناء اللي شهر بها
1: اغاني عبد الوهاب،
0: تلقى انه في الاخر بالكل توا المده الاخرى تشهر بالاغاني الصوفيه والحضرة طلعته شوية هو وكريم شعيب وكذا، لكن ما مش قاعدين ينجوا. فما ناس قاعدة تنجز خطر ليخ بني القارة. أنا نشوف مثلا كلمة لطفي بوشناق كل جمعة يفاز أغنية الناس، كل جمعة توف أغنية يبدأ في أغنية. يقول لي أنا نخدم 100 أغنية كي تعرفوا لي 10 يزي، أنا ما نقفش على الانتاج. وزاد يمكن الامور خاطر تتطلب ماديات وتتطلب امكانيات، فهمت؟ هذا هو يعني، وما نزمش اللوم على المطرب وحده، خاطر الامكانيات في تونس محدوده برشا، والاغاني والكليبات هذوما ما يتكلفوا برشا. معناتها الاغنيه معناتها تبدا وقت اللي توفى الاغنيه، وقت اللي تكمل في الاستديو وقتها تبدا الخدمه، يبدا الكليب، يبدا التسويق نتاعها، وتبدا السيركوي هذاك الكل. دونك فما اللي ما ينجموش ما يخافوش على الشيء هذا. قال لك انا يا خويا نكتفي بشويه حفلات هكا صغار ونخدم على روحي وكهو، حتى الطموح نتاعي يقل برشا.
1: كانت طاقات صوتيه كبيره في الفتره هذيك، وكانوا برشا اصوات تنفس في بعضها، الغيره الفنيه ما كانتش حاضره الفتره هذيك. ما لاحظناش انه فما مشاكل كيما اللي صاير في، خلينا نحكوا في السنوات الماضيه كان التنافس كبير، لكن ما كانش فما مشاكل برشا بين المطربات خصوصا.
0: هي شوف
1: ولا فما في الكواليس بعض
0: كان فما غيره غيره فنيه برك. يعني انت تعمل حاجه حلوه، انا نقول معليش ما نعملش كيفك ولا ما نعملش خير منك. معناتها فما منافسه ماهيش غيره هيك. كان فما منافسه كبيره بين عليا ونعمه وسولاف وزهير السالم وجيل هذاك الكل، لكن يحبوا بعض. معناتها كي واحد تصير له اي مشكله ولا واحده منهم تلقى الاخرين الكل بجنبها، فهمت؟ تلقاهم كلهم متضامنين يد واحده. من بعد يرجع اخويا كل واحد يحب يعمل ما خير، وهذا حق مشروع. معناتها غيره فنيه لا اكثر ولا اقل يعني. اما مش غيره نتاع شبيها لبسه ربا خير مني ولا شبيها هي الناس يحبوها اكثر مني ولا لا، كل واحد يحب يعمل ما خير باش يكون هو في الصداره، وهذا حق مشروع.
1: في الفترة هذيك منيرة كانت تقريبا الصدارة والنجومية والشهرة كل تقريبا بعض الأسامي صوفيا نجاة ذكرى الله يرحمها نوال غشيمة معهم تقريبا هكيك في نفس الفترة ولا بعد شوية على حساب مثلا لميا الرياحي سونيا العرايسي عواطف مصباحي زادة اللي اختفت
0: عواطف موجودة في الكويت
1: ايه علاش كانت الصدارة للأربعة ولا الخمسة نجمات هذوما الأخرين ما كانش عندهم نفس النجومية؟
0: وهذا شيء عادي يجب يكون فما نجوم في الصدارة وحود أخرين وراهم معناتها ما نجموش الناس كل تكون في الصدارة، والصدارة اللي حددها هو الجمهور، الجمهور يحب فلان أكثر من فلان دوك يقعدوا في الصدارة. نجم من غدوة المعادة تتقلب، اللي كان من تالي الكل اللي يعرفوا حد يجي من قدام،
1: مش على خاطر هما ديما حاضرين في المنوعات الكبيرة أكثر من الآخرين؟
0: لا لا، لأنهم هما قنعوا العباد أكثر. ينجم واحد يغني غنية يمشي على روحه، فربط له الغنية هذيك. وهذه صارت مع على سبيل المثال كان ذكرهمش ولاد قبودية.
1: إيه.
0: ولاد قبودية عملوا غنية سجدوها هكيك معناتها غنية ما من غدوة صبحت الناس كنت تغني فيها في تونس. يلقاو روحهم مشهورين، هما بدهم ما فهموا شيء. يلقاو روحهم يخدموا مع مهرجانات كل يوم ويخدموا وخدموا سنين تبارك الله، لانه قنعوا الجمهور. اذا قنعت تنجم تقعد تعدى كل يوم في التلفزه، لكن الناس ما هضمتكش زيد تنجم تعدى مره واحده وتضرب، ما غدوه الناس الكل تحكي بيك. هذه حكايه تقبول وحكايه شنو هي نوعيه الخدمه اللي قدمتها للناس. مش فايده نظهر كل يوم في التلفزه، تظهر كل يوم بعد. هذا هو خاطر الشهره حاجه والنجومية حاجة أخرى. تنجم تكون مشهور برشا لكن ماكش نجم. عنا ناس معروفين برشا، معروف لكن ماهوش نجم، يعني الحفلة نمشي له حد لكن هو معروف.
1: شنو هي أقرب أغنية قمت بتوزيعها وكانت ديما معناها هكا في بالك الأغنية هذيك وحسيت روحك ميزتها على الأغاني الأخرين، ولا الأغاني كلها في نفس المعزة والمحبة عندك لكل أغنيتك كلها تحبها؟
0: لا لا، بالطبيعة فما أغنيات تقعد ديما في البال، معناتها تبقينا انا راه كي نخدم اغنيه انا ديما نحطها هي، نعتبر روحي كاني انا ملحنة، يعني نتقمص شخصيه الملحن معناتها ونخدمها بقلب ورب معناتها بامكانياتي الكل. اي اضافه نجم نحطها فيها نحطها من غير حتى اشكال. بقينا بالطبيعه فما اغاني تقعد في البيت، فما اغاني تموت مع الوقت معناتها.
1: مثلا اغنيه هكا بقات ديما في بالك؟
0: والله انت تو قبيلة جبت على عيني دلالك، من احلى الاغاني اللي خدمته مع عدنان. ثم اغنيه يمكن ما يعرفها حد، اغنيه زاد اغنيه عدنان كان يوم العقيد مع عمر القذافي الله يرحمه، اغنيه تغني على بنته وقت اللي قتلوها في القصف الامريكان، عمل عليها اغنيه ولحنها عدنان. كانت اغنيه رائعه برشا، وقت ما كانتش حظها برشا امور سياسيه معناتها. هو وقت بيد القذافي ما يحبش يظهر كشاعر، فهمت؟ عملها هكاك على بنته هكا. فما برشا اغاني حلوه خدمناها، خدمت مع محمد جبالي اغنيه تو نذكر اسمها، اغنيه خدت جائزه كبيره في مصر، خدمناها انا وحسن الشلبي شاعر وهو نحرها، اغنيه حلوه برشا اسمها الى كل العالم يدور لي. خدمت برشا اغاني، برشا اغاني حلوين معناتها مع أمينة فاخر، خدمت لها برشا أغاني حلوين هذوكم، السيرين تاع لحن عبد الرحمن العيادي، مع ناصر صمود خدمنا برشا أغاني حلوة زادة، نوال غشام ونبيها كراولي، يعني فما برشا، فما رصيد كبير.
1: رصيد كبير ورصيد حلو برشا من الأغاني اللي باش يبقى ديما في الذاكرة الشعبية، وباش يبقى اسمك مرتبط بهالأغاني هذيا. منير الغذاب اسم غني عن التعريف، اسم كبير في التوزيع الموسيقي، في الموسيقى، في الفن، من خلينا نقوله من فترة الزمن الجميلة، الفترة الذهبية اللي عاشتها الأغنية التونسية. وإن شاء الله نقوله احنا إن شاء الله عنا أمل إنه نعيش فترات ذهبية أخرى للأغنية التونسية، رغم إنه الحكاية صعيبة شوية مش مستحيلة، لكن
0: والله بدأت ترجع، فما برشا أغاني تونسية قاعدة تظهر عند الناس. يعني أنا كنشوف الأغاني الأخرى نتاع بوشناق حبوهم الناس برشا. معناتها الأغنية التونسية راهي ما تموتش، يمكن تختفي مدة معينة أما بعد ترجع، لأنه يعني هذاك أصلنا وهذاك نتاعنا إحنا وهذيك الهوية نتاعنا، معناتها ما نجموش نستغناو عليها، لازم ترجع حتى تاخذ فترة هكا تغيب شوية، لكن بعد تلقاها في الصدارة الأغنية هذيك النوعية هذيك كمان.
1: حكينا معك على الأغاني، على الذكريات، على مجد الأغنية التونسية في الفترة السابقة، وعلى برشا أغاني وزعتهم، أغاني كانوا حلوين برشا وما زالوا توا محفورين في سجل الذاكرة الشعبية. المايسترو والموزع منير الغذاب، ما نعرفش كان عندك متى مضيف، عندك شي حكاية، عندك شي حاجة هكا مازال ما حكيتهاش، خاطر حسيت روحي بربشتك شوية في الذكريات، لكن ما حكيناش كل شيء الحقيقة.
0: والله هما برشا ذكريات. انا احسن ذكرى عندي تنقول لك مع انا غنية نهار صوفيا صادق فجلت غنية نتاع محمد عبد الوهاب، غنية اسمها حرية معروفة هي الغنية. عملت لها توزيع انا جديد، عاودت وزعتها هي لحنها محمد عبد الوهاب. عاد في وقتها عديتها هي مع المنشط صالح شغام الله يرحمه، كي عديتها معاه خذوه محمد عبد الوهاب بالتليفون من القاهرة، مازال حي هو، مازال حي. محمد عبد الوهاب وقتها ركز كان على التوزيع. معناتها انا وقتها موجود في باريس، كلموني من تونس، كلموني كلمتني الوالده قالت لي راه محمد عبد الوهاب يشكو فيك ويعاود. قال معناتها وزعها بطريقه انه ما بدلش اللحن، ما فسدهاش، بالعكس زادها جمال وكذا. وين تلقاني انا وقتها طاير بصراحه. ذكرى حلوة برشا هذيك،
1: هي حلوة برشا. حتى الأغنية كي عودتها صوفيا توزيعها كان حلو برشا، حتى التوزيع كما كنت تحكي معناه ما بدلتش اللحن، رغم أنه نشوفوا بعض الأغاني اللي تم توزيعها يمكن يتم تشويهها شوية،
0: لكن أي هو هو هو ما توزيع الأغنية إذا ما يزيدهاش جمال، ما يزيدهاش زيد، ما تزيدهاش بشي يقلب السليخة متاع أغنية حكاية فارغة. حتى التراث معناتها التراث، عندنا شكون قاعد يخدم في التراث بطريقة حلوة برشا، عندنا برشا قاعدين يخدموا فيه بطريقة حلوة، لكن ثم برشا اللي يشموه زادة. وهوني تدخل حكاية الذوق والهو باش
1: ذكريات حلوه. ورجعنا بالذاكره معاك، السنوات حلوه برشا وجميله، كانت ما يسودها الاحترام والود والفن الراقي اللي خرج برشا مطربين كبار للساحه الفنيه مازلنا تو نتفكروهم. كانت الصداقه والعلاقه الكبيره والمتينه بين الفنانين تخلي الاغنيه تخرج مزيانه وتخرج حلوه، كما حكينا على الكورال اللي مع عدنان الشواشي كان يضم نجوم كبار، نجوم ولو تو فما فيهم حتى ولا نجم عربي معناها، ما شاء الله عليهم اصوات حلوه برشا تتنافس في قوه الاداء وقوه الابداع، وكانوا حاضرين في الكورال مع عدنان الشواشي ربي يفضل ربي يطول في عمره. منير الغذاب فرحانين برشا، سعداء برشا مصافحتك.
0: والله انا سعيد برشا اللي كنت معاكم اليوم، و انا بصراحه ما نكذبش عليك لو تغرمت بالبرنامج هذا باش نولي نتبعه ديما، لانكم تقدموا في ماده حلوه برشا، وانت يعطيك الف صحه زاده ان شاء الله ديما متألقين وديما فوق يا ربي.
1: فرحانين برشا يا سيدي باستقبالك معنا ومصافحتك، وان شاء الله علاش هكا تجي في حفله هكا وتنورنا في قفصه، نحب نشوف.
0: والله انا تجيني دعوه نجي ديريكت، ما عندي حتى اشكال.
1: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله.
0: انا شرفني برشا ونحب برشا هذه قفصه، وخدمت برشا مهرجانات في قفصه مع الفرقه القوميه ومع برشا مطربين خدمنا غاديك.
1: ان شاء الله تتعاود الفتره هذيك، وان شاء الله تتعاود الايامات الحلوه والمزيانه، وان شاء الله تتعاود الحفلات الراقيه اللي فيها الفن الراقي والاغاني الراقيه والنجوم الكبار اللي نتفكروهم كان بالخير ونتفكروهم كي نقولوا فتره ذهبيه وجيل ذهبي للاغنيه التونسيه. منير الغذاب يعطيك الصحه وسعداء برشا بصفحتك، تحيه كبيره ليك من قفصه ومن اذاعه قفصه. شكرا ليك يا سيدي،
0: الى اللقاء. الى اللقاء، عايشك.

اني في هوا وجرحت قلبي اللي عطاك الدوا ضمن صبري عليك مني في هوا وجرحت قلبي اللي عطاك الدوا وعملت ما حبيت وعملت ما حبيت.

0: 力。
1: لحظات صور حكايات عن أيام الصغر يتفكرها أيام وسنين رحلة حنين
2: رحلة حنين
3: رحلة حنين
2: رحلة حنين رحلة حنين, رحلة حنين.

0: إذاعة قفصة معك وين ما كنت.
1: المدينة العتيقة خفايا تاريخ وذاكرة المدينة العتيقة مع سعيد كريت.

0: جبلي المعالم والمواقع والتراث اللامادي. أهلا بكم في المدينة العتيقة على موجة إذاعة قفصة. مستمعين الأوفياء، موعد جديد في برنامج المدينة العتيقة. نفتح نوافذ الذاكرة على عبق التاريخ ونسير بين الأزقة العتيقة التي تحفظ حكايات الأجداد وتروي سيرة الحضارات التي صنعت هوية بلادنا. في لقنا اليوم نرافقكم في رحلة إلى المدينة العتيقة بقبلي، مدينة الأصالة والنخيل والواحات، حيث يلتقي التراث المعماري بجمال المكان، وتظل الجدران والأبواب والأسواق شاهدة على تاريخ عريق وثقافة متجذرة. كونوا معنا في جولة ممتعة نكتشف خلالها كنوز المدينة العتيقة ونستمتع إلى قصصها وأسرارها ونحيي معا ذاكرة المكان والإنسان. أطيب التحايا لكم جميعا وأهلا بكم.
1: مراد الشتوي، باحث بالمعهد الوطني للتراث ومسؤول جهوي على التراث بولاية قبلي. سوف نتعرض في هذه الحصة إلى التعريف بأهم المواقع الأثرية والمعالم التاريخية لولاية قبلي. بتحليلنا لهذا العنصر سنحترم التسلسل التاريخي ومجمل الحضارات التي تعاقبت على جهة قبلي منذ فترة ما قبل